0: البحرين. وقال الحرس في بيان إن مقر الأسطول تعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات من قبل القوى الجو فضائية. وأضاف أن القوات البحرية التابعة له استهدفت السفينة بانايا المملوكة لأمريكا وإسرائيل بالصواريخ. وأعلن الحرس استهداف قاعدة جوية ومروحية أمريكية متمركزة في إحدى دول المنطقة، ذلك ردا على استهداف برج اتصالات للحرس في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات جوية. في نفس السياق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية ضد الأهداف المعادية. دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. أضاف ترامب على منصة تروث سوشيال أن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. في المقابل، قالت وكالة مهر الإيرانية نقل عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة. وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وأن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام دفع طهران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات مع السعودية ومصر بعد تواصله مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة في محاولة لتعزيز الجهود الدبلوماسية واحتواء التوتر. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس يلقي مزيدا من الضوء على آخر المستجدات عن التحرك الدبلوماسي وجهود التهدئة وخيارات طهران في حال فشلها.
1: الدبلوماسية هي ساحة من ساحات المواجهة وساحة من ساحات إحقاق حقوق الشعب الإيراني كما تقرأها طهران. تزامنا مع هذه الأنباء ومع أن طهران تعكف على دراسة الملاحظات والرد الأمريكي الأخير، إلا أنها لم ترسل أي رسالة خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات. آخر رسالة وصلت إلى الجانب الأمريكي كما تؤكد طهران هي تلك المتعلقة بالأوضاع في لبنان، وغضب طهران الشديد لهذا التصعيد الكبير ووصول الأمور إلى حافة الهاوية تماما وتجاوزها ذلك ربما بدخول القادة العسكريين والقوات المسلحة الإيرانية على هذا الخط وإعلان جهوزية الصواريخ الإيرانية للإطلاق باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه شمال إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية إذا ما استهدفت الضاحية. كان هذا يوم أمس. اليوم يجري وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مهمين مع نظيريه السعودي وكذلك نظيره المصري، وهذان الاتصالان يأتيا بعد اتصالات هاتفية كان وزير خارجية إيران قد أجراها يوم أمس أيضا مع عدد من نظرائه في المنطقة والعالم، من بينها كان مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات هي تدعيم للمسار الدبلوماسي، تأكيد على أهمية هذا المسار وعلى دعم جهود إسلام أباد كوسيط أساسي ومحوري في الوساطة بين طهران وواشنطن، وبالتالي المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن هذا لا يمنع إيران من أن تكون وأن تعلن بأنها مستعدة لكل السيناريوهات حتى إذا تطلب ذلك انهيار المفاوضات بشكل كامل. إيران مصرة على شروطها، وأحد أبرز هذه الشروط هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات فضلا عن الشروط الأخرى التي باتت معروفة للجميع وتكررها طهران، الإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج وعدم مناقشة تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة.
0: وينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. إذن لربما محطة ساخنة ما يحدث الآن في المنطقة، مناوشات بين الولايات المتحدة وإيران، هذا ما أبدأ معك بخصوصي يا عبد الرحمن.
2: نعم محمد، القيادة الوسطى الأمريكية أصدرت بيان تحدثت فيه عن استهدافات بالصواريخ البالستية، هذا يعني مسمى أو يعني طريقة استهداف لم نسمع بها منذ وقت طويل، كانت الاستهدافات أغلبها بمسيرات ببعض الصواريخ، لكن الآن نسمع من القيادة الوسطى أن الجانب الإيراني استخدم صواريخ باليستية استهدفت البحرين والكويت واستهدفت قوات أمريكية وكذلك مسيرات أحادية التوجه أو أحادية موجهة، يعني مسيرات انتحارية أحادية أيضا تم التصدي لها من قبل القوات الأمريكية بحسب بيان القيادة الوسطى، وأن القيادة الوسطى استهدفت في جزيرة قشم بنية عسكرية تحتية تستخدمها إيران في الهجوم، وقالت أن إيران استهدفت بهذه المسيرات التي استخدمتها سفن تجارية قالت أنها كانت تمر بشكل قانوني في المنطقة، وأن هذه اعتداءات أو توجب اليقظة للقيادة الوسطى، وأن القيادة الوسطى دائما متيقظة لهذه الاعتداءات وأنها ما تقوم به دفاعا عن النفس. ولكن محمد كما أشرت مسألة ذكر الصواريخ البالستية وهذه الطريقة في الاستهداف يبدو وكأنها فيه نوع من أنواع التصعيد الجديد، خاصة أن كان هناك قبل ذلك مناوشات رأيناها وتصعيد في بندر عباس قبل ذلك ومحاولات استهدافات سابقة، ولكن لم نسمع فيها هذه الاستخدامات للصواريخ البالستية، بما يعني أن ما جرى ليس مناوشات وإنما تصعيد، ربما لا يكون استهدافات كبيرة أو ربما لا يكون هناك معركة أو يعني تصرفات توصف بأنها معركة كبيرة بين الطرفين، لكن العودة لاستخدام الصواريخ البالستية أمرا ينبئ بأن هناك تصعيد بين الجانبين، فضلا عن أن هناك إصرار إيراني ربما لإلزام السفن التي تمر بالرؤية الإيرانية والتنسيق مع الجانب الإيراني، وأن هناك أيضا إصرار من الجانب الأمريكي على الجانب الآخر حتى لو لم تكن تصاحب بسبب تعليق عملية مشروع الحرية، حتى لو لم تصاحب السفن التجارية التي تمر، ولكن إذا كان في مقدورها أن تقوم بالتصدي للهجوم الإيراني على السفن التي لا تمتثل للرؤية الإيرانية أو لا تنسق مع الجانب الإيراني، فهذا أيضا يكشف أن هناك إصرار من الجانب الأمريكي حول الدفع باتجاه فتح المضيق أو السماح لسفن بالمرور حتى لو لم يكن هذا طبقا لعملية مشروع الحرية أو كان بجهود محدودة تقف عند حدود التصدي للمسيرات التي تستخدم من قبل الإيرانيين أو استخدام الأصول العسكرية الأمريكية لاستهداف البنية العسكرية الإيرانية في الجزر المحيطة بمضيق هرمز، لأننا نعرف أن مضيق هرمز هو يحيط به أو يوجد به عدد كثير من الجزر المنفصلة، والتي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن كثيرا منها يوجد به بنية عسكرية تستخدمها إيران فيما يتعلق بالاعتداءات كما تسميها القيادة الوسطى. هذا يأتي في سياق ما ذهب إليه دونالد ترامب أو ما نشرته ABC نيوز اليوم للحديث عن أن دونالد ترامب يرغب في ضمانات خطية من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي ويتحفظ عن أن يكون هناك أي إفراج عن الأموال الإيرانية، بما يعكس أن هناك نوع من أنواع التعثر في الوصول إلى رؤية يعني تحلحل الموقف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على الرغم من أن دونالد ترامب قد نفى في منشور له اليوم بأن المفاوضات قد علقت أو توقفت في الأيام الماضية، وقال أنها لم تتوقف الأربعة أيام الماضية، الثلاثة أيام الماضية، اليومين الماضيين، أمس، اليوم، هكذا قال بالترتيب في إطار تأكيده على النفي الشديد أن المفاوضات توقفت. ورأينا أن ماركو روبيو اليوم في إفادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ حول ميزانية وزارة الخارجية وهو يجيب عن بعض الأسئلة، منها أسئلة تتعلق بالشأن الإيراني، يتحدث عن أن الإيرانيين عليهم فتح مضيق هرمز الآن، وأنه يمكن رفع الحصار البحري عن الإيرانيين أو عن الموانئ الإيرانية إذا فتحت أو قامت إيران بفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط. وبالتالي مسألة مضيق هرمز وفتحها ما زالت هي جزء من المستوى الأول، أو يمكن نقول الشروط الأولى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي قال دونالد ترامب أمس بتوقيت واشنطن أنه سيكون هناك ربما اتفاق أو توقيعا عليها الأسبوع المقبل دون أن يحدد متى وكيف. وبالتالي كما النقطة التي أريد أن أقولها أو كما يقول بالإنجليزية البوتوم لاين في هذا المشهد هو أن هناك تصعيد، وأن هناك تصعيد بصواريخ باليستية واستهداف لبنية عسكرية، وإعلان القيادة الوسطى اليوم عن تغيير مسار 122 سفينة وتعطيل 6 سفن وما إلى ذلك، في حين أن هناك خطاب آخر دبلوماسي يعطي نبرة تفاؤلية عن أن المفاوضات مستمرة وأن هناك نوع من أنواع المناقشات مستمرة. وحتى لهجة روبيو اليوم كانت لهجة دبلوماسية وقال أنا هنا لست قائدا عسكريا لكننا لا نتفاوض مع سويسرا. وبالتالي يعني تشعر وكأن هناك محمد يعني لا أقول لعب على الحبلين، ولكن يعني التوجهين موجودين، الدبلوماسي موجود لا يحقق اختراقات لكنه موجود ولديه صوت عالي ضمن خطاب الإدارة الأمريكية الحالية، وأيضا مسألة استخدام القوة العسكرية للتصدي لما يعتبر ما بين قوسين اعتداءات إيرانية موجود. وبالتالي ما زلنا في نفس الموقف العام ولا يوجد أي اختراق، وهذا يبين أن مسألة التصعيد قائمة بنسبة 50%. حتى لو لم يكن منطقيا أن يعود دونالد ترامب إلى الحرب أو يعود الإيرانيين للحرب، لكن ما زال أنت تعرف محمد يعني كما تقول الحكمة العربية إن معظم النار من مستصغر الشرر، وبالتالي مستصغر الشرر ما زال موجودا، ولكن أيضا الدبلوماسية ما زالت موجودة. ونحن رأينا اليوم على سبيل المثال في جلسة الاستماع لماركو روبيو كيف كان هناك أسئلة شديدة القوة من الديمقراطيين موجهة إلى الإدارة وإلى روبيو، بما يعني أن هناك ضغط حقيقي على الإدارة لإنهاء هذه الحرب. وبالتالي محمد ما زال المشهد يتراوح ما بين التصعيد والدبلوماسية، لكن هذا التصعيد اليوم مختلف عن سابقته، ولا نعرف ماذا ستفعل إيران أو سيفعل الجانب الأمريكي إذا تعثرت المفاوضات أكثر من ذلك.
0: ما أورده عبد الرحمن ترامب في حديثه أو ما نقلت عنه بعض الصحف بأنه يريد ضمانة إيرانية مكتوبة بخصوص البرنامج النووي، هل هناك أصلا يعني مرحلة قطعتها الولايات المتحدة مع إيران للوصول إلى المفاوضات النووية، أم أن الملف ما زال عالقا عندما تحدث عنه روبيو؟ مسألة فتح المضيق أصلا لم توافق إيران بعد على تجاوز هذه العقبة.
2: نعم صحيح، هذا ما أردته إي بي سي نيوز اليوم، والتي قال لها أيضا دونالد ترامب أمس لمراسلها أنه حتى الآن يعني هناك نقاط غير راض عنها في للتوقيع للوصول إلى توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي لا يوجد حتى الآن أي نوع من أنواع الاختراقات. نحن نتذكر لقاء الجمعة الماضية حينما قال دونالد ترامب قبل الذهاب إلى غرفة السيتويشن روم، وهي غرفة إدارة العمليات بالمعنى العملي في البيت الأبيض، كان يتحدث عن قرب وصول اتفاق وأن هناك سيحدث اتفاق وأنه يبحث هذا الأمر، وتحدث عن رفع للحصار، ولكن عمليا لم يحدث أي شيء من هذا، بالعكس القادة الوسطى تقول أنها ما زالت تنفذ الحصار. وماركو روبيو اليوم أيضا قال أن الحصار يعمل وفعال جدا، وبالتالي لم يحدث أي نوع من أنواع التغيير أو الاختراقات. ونحن لا نعرف ما إذا كان نفي دونالد ترامب في منشوره عن مسألة أن التفاوض أو التواصل مع الإيرانيين قد علق أن لم يعلق، هل هذا صحيح أم أن الأنباء والتقارير التي نشرت أمس والتي نفاها في هذا المنشور هي الصادقة بأنه على مدى الثلاثة أيام الماضية لم يحدث أي تواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. فحتى لو كان دونالد ترامب كان صديقا وكان يحدث نوع من التواصل، فيبدو أنه نوع من أن التواصل يعني منخفض المستوى أو منخفض ليس مكثفا أو منخفض المعلومات. وبالتالي حتى الآن نحن عند مرحلة الجمعة الماضية، كل الأيام الماضية لم يحدث فيها شيئا، كل ما كان هنالك أنه حينما أرادت إسرائيل التصعيد وإنذار بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت، رأينا تدخلا من دونالد ترامب من أجل ألا تنفجر تماما المفاوضات. هذا يعني أن المفاوضات بالفعل مهددة بأن تنفجر من داخلها أو أن تتعطل، ولا سيما أن الجانب الإيراني بدأ وكأنه جدا كما ذهب عباس عراقشي حينها في إعلانه جدا فيما يتعلق بتعليق المفاوضات نهائيا وليس حتى تعطيلها، وتحدث عن تأخير في عمل الدبلوماسية. وبالتالي لا يوجد أي تحرك حتى الآن، ولا يوجد أنباء عن أنه بالفعل سيكون هناك توقيع. دونالد ترامب قال أنه سيكون ربما يكون الأسبوع المقبل. وبالتالي محمد نحن ما زلنا في هذه المرحلة، بالعكس الأنباء التي نشرتها أو البيان الذي نشرته القيادة الوسطى اليوم يوحي بأن مسألة التصعيد ما زالت قائمة، حتى لو كان من المنطق أنها ضعيفة لكنها ما زالت قائمة.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في إيران وقياداتها، متهمة إياها بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني ومساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات. قالت واشنطن إن هذه المنصات سهلت معاملات غير مشروعة للحرس الثوري، ومكنت مسؤولين إيرانيين من نقل أصول عبر الحدود وصولا إلى أنظمة مالية دولية رغم العقوبات. وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن حملة ما سمي الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب بهدف الحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها وتطوير برنامجها النووي. وأشارت إلى أن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الشبكات المالية التابعة للحرس الثوري. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشرعين في الكونغرس أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وأكد روبيو أن واشنطن لا تعارض دخول المنتخب الإيراني والجهاز المرافق له إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في البطولة، لكنها ستراقب من كثب تركيبة الوفد. انتهت جلسة اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. ترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم، بينما ترأس وفد إسرائيل السفير يحيى إيلايتر. حضر عن الجانب الأمريكي دانيال لولير ممثل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. الاجتماع جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر ممثلين. في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تسجيل تقدم مستمر في المسارين السياسي والأمني خلال المباحثات الجارية بين إسرائيل ولبنان. وقال تومي بيغوت في بيان على منصة إكس أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الكاملة بتيسير هذه المفاوضات المقرر عقد جلسة أخرى منها اليوم. نفى القيادي في حزب الله محمود قماطي الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. أكد قماطي للتلفزيون العربي أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
3: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. يعني اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
0: وهدد قماطي باستهداف حزب الله حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة، يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله، وأضاف كاتس أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
4: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
0: ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وانصار والمروانية. وفي مدينة صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. وأعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج الشمالي في قضاء صور. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح متوسطة و3 آخرين بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وفي السياق ذكرت صحيفة هارتس أن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ لا على الهجمات بالطائرات المسيرة. رصدت كاميرا التلفزيون العربية أثار الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
5: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت الأضرار الكبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه في حتى أقسام الأطفال، العناية الفائقة الضرر كبير، وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
0: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانبا من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
6: مجزرة المروانية، حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهدا استثنائيا، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا بلدات وقرى الجنوب، أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمستار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات، تماما كما حدث في مستشفى صور.
7: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي. واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى، وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
6: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
0: يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا عن التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد. تسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجدري تل أبيب وواشنطن.
8: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضا عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن. اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي. غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل.

0: قامت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
1: دعا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، ودعا حزب الله إلى إلقاء السلاح، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد في الجنوب اللبناني.
2: نتابع التطورات الميدانية في لبنان ببالغ القلق، خاصة في ظل الحصيلة الإنسانية الثقيلة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. ندعو إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في حملتها المستمرة في جنوب لبنان، وعلى حزب الله وقف العمليات العدائية فورا وإلقاء السلاح. نحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار المواجهات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. نطالب جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد الإقليمي.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فورا. بعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسف جون سيدريك ميوس. وأوضح ميوس أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في نيويورك نبيل أبي صعب خلال مداخلة سابقة عن تفاصيل إضافية لتحذير الأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد الإنساني بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
3: يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص. وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة، سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام لاستخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل، حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتمدة في الأوقات الطبيعية، بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة

0: المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
1: إلى قطاع غزة، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. نقل في إثر ذلك عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما فرض تحديات وعراقيل أمام وصولها إلى السكان، في حين أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في القطاع.
2: وقف إطلاق النار في غزة،
3: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
2: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
4: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
2: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
5: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
2: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة. هناك استصلح محمد وافي منجلته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإيواء.

أنا محمد وافي صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فتح منجرة وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، العربسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل، اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو المسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حاليا أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. احنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر، انك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الاول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي هو بتستخدمه هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات او عن طريق التجار اللي بتكون محمل بالبضائع. الاسعار فوق المجنونه، يعني كانت في الاول تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب 12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب 200 220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5000 6000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل حمامات الاولى الخيم، الحمام يعني يصدر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان، فهذه المهنه يعني اللي بناكل منها اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعيه، يعني فاتح اكثر من بيت المجال هذا.

0: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تفوح غربية الجليل، شرع جنوده في تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، ونفذوا عمليات تبشيط في أراضي المواطنين، انتشرت آليات عسكرية في الطرقات وسط استنفار كبير في البلدة. هاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مادما جنوب نابلس، فيما أضرموا النار في عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون. تلفق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل وكل من يحاول الوصول إلى المنطقة لإخماد الحرائق، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووقوع إصابات. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
1: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي. تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهابا يوميا يعيشه الفلسطينيون، إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضي فلسطينية دون التعرض للعقاب، تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغط بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورة ظاهرة قوة الاحتلال عبر شنها مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينيا على الأقل خلال حملة أمنية واسعة، منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.
0: حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق في الساعات المقبلة، ذلك في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في أنحاء أوكرانيا.
2: بحسب معلوماتنا الاستخباراتية فإن هجوما مكثفا قد يحدث في أقرب وقت ممكن الليلة. أرجو منكم بشدة الانتباه إلى تنبيهات الغارات الجوية.
0: في وقت سابق نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يأتي ذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم واسع النطاق حضت الأجانب على مغادرة كييف. اعتبر وزير الخارجية الأوكرانية أن الهجوم مؤشر على اليأس الذي تعيشه روسيا، قائلا أن بوتين ينتقم من المدنيين في ظل الصعوبات التي تعانيها قواته في ميدان المعركة.
3: هي سماء كييف في ليلة عصيبة تحولت فيها مسرحا لمعركة لا تهدأ. صواريخ تهاجم ودفاعات تصد، أصوات الانفجارات هذه تعيد الحرب سيرتها الأولى. عايش السكان هنا لحظات لا توصف، رعب حقيقي خلفه الهجوم الروسي المتجدد على المدينة. استخدم الروس في هذا الهجوم عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات، ضربت 29 موقعا بمختلف أحياء المدينة. فشلت الدفاعات الأوكرانية في التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بينما نجحت في إسقاط أغلب المسيرات والصواريخ المجنحة وفق تأكيد السلطات.
4: كانت ضربة قاسية، أكثر من 70 صاروخا كثير من الصواريخ الباليستية وأكثر من 650 طائرة مسيرة خلال الليل. للأسف مستوى الإمدادات لدفاعنا الجوي الآن لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ. كانت هناك إصابات مباشرة.
3: حصيلة الأضرار والضحايا في كييف تظل أولية، حيث تواصل خدمات الطوارئ البحث تحت الأنقاض عن ناجين ومفقودين في مواقع الاستهداف.
5: هذا المشهد في كييف لا يختصر وحده حجم الهجوم، فبينما كانت العاصمة الهدف الأبرز امتدت الضربات الروسية إلى مدن ومقاطعات أخرى.
3: دنيبروبيتروفسك كان لها النصيب الأكبر، حيث وقع أكبر عدد من الضحايا والأضرار بعد إصابات مباشرة بصواريخ ومسيرات. الصورة ذاتها تكررت في خاركييف وميكولايف وزابوريجيا ومقاطعات أخرى، بينما يخوض الجيش الأوكراني معارك طاحنة ضد الروس على جبهات تقترب شيئا فشيئا من هذه المقاطعات.
6: قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 13 منطقة تمركز للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى هدف استراتيجي آخر.
3: لم يعد التنديد بهذه الهجمات كافيا تقول السلطات الأوكرانية، وسط عجز دفاعاتها عن التعامل مع صواريخ الباليستية الروسية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى عقدة رئيسية في هذه الحرب المفتوحة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أقر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تتضمن صلاحية تفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات، في خطوة وصفها المنتقدون بأنها استنساخ للأساليب الأمريكية الصارمة في تطبيق قوانين الهجرة. وأفضت محادثات ثلاثية بين المجلس والبرلمان والمفوضية إلى إبرام اتفاق. قال المقرر الأوروبي الخاص بلائحة قواعد الإعادة أنه تاريخي وسيضع حدا للوضع الحالي المقلق للغاية.
7: في الوقت الحالي لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية حوالي 28% فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى 72% يظلون داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع مقلق جدا ويهز ثقة الرأي العام في سياساتنا المشتركة للهجرة. علاوة على ذلك فإن الأمر ينطوي على تبعات، فهو يتسبب في تهميش وإهمال اللاجئين الفعليين الذين هم حقا بحاجة ماسة للحماية.
0: وبموجب اللائحة الجديدة يمكن احتجاز من يعدون غير متعاونين أو يخشى فرارهم مدة تصل إلى عامين، قابلة للتمديد إلى 30 شهرا. كما تجهز اللائحة إنشاء مراكز إيواء خارج الأراضي الأوروبية لاحتجاز المهاجرين ريثما يعادوا إلى بلدانهم.
7: إن قرار تحديد الدول الثلاث الشريكة يعود في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء، غير أنه يمكن تصور أن تشمل هذه الشراكات دولا إفريقية تلتزم بأحكام القانون الدولي والأطر التنظيمية المعتمدة، فضلا عن دول في الجزء الشرقي من القارة الأوروبية. وفي جميع الأحوال تظل الضمانات اللازمة شرطا أساسيا لإبرام أي ترتيبات أو اتفاقيات من هذا القبيل.
0: وثق مقطع فيديو وجود عناصر من قوات الدعم السريع في محيط مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان في السودان. أظهر مسلحون خلال تجولهم في المنطقة وهم يهددون بالسيطرة على المدينة. وشهدت الدلنج الفترة الماضية هجمات للدعم السريع على مرافق مدنية ومدارس ومنازل أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد في حق عدد من قيادات حركة النهضة، منهم رئيسها راشد الغنوشي، في القضية المعروفة عالميا بالجهاز السري للحركة. جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمه، قال أن تلك الأحكام صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس. رأت صحف أجنبية أن إسرائيل تواصل استعراض قواتها في لبنان رغم فشلها أمام مسيرات حزب الله، بينما رأت صحف أخرى أن طهران وواشنطن ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع حتى في حال التوصل إلى اتفاق.
8: في موقع ميديا بارت الفرنسي توقفت غوينيال لونوار عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول إظهار قوتها بعد أن تكشف فشلها في هزيمة حزب الله، لكنها تخاطر بتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران. وتنقل عن محللين أنه من خلال إعلان سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان والتي تحمل دلالات رمزية، تريد إسرائيل استعراض غنيمة حرب وإظهار قوتها. ويرى الباحث السياسي زياد ماجد أن إفلات إسرائيل من العقاب يسمح لها بهذا الاستعراض المفرط للقوة، فاستراتيجيتها تتمثل دائما في فرض واقع معين على الأرض ثم التمادي في انتهاك القانون. وفي حين يشير إلى أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد أصبحت المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة تواجه معارضة شريحة من المجتمع للتفاوض مع إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تقبل بالتعاون الأمني ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعني مزيدا من الدمار، وبالتالي مزيدا من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت مأزق إسرائيل بسبب مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن استراتيجية إسرائيل كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض في لبنان لإنشاء منطقة عازلة، لكن يبدو أنها لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات الألياف الضوئية والغير قابلة للتشويش. ونقلت عن خبراء أمنيين أن مسيرات حزب الله أحدثت ارتباكا وشكلت مفاجأة للقوات الإسرائيلية التي لم تقدر خطورتها. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحد آخر تواجهه إسرائيل في لبنان يتمثل في صعوبة تلبية المطالب الداخلية المتزايدة بالتحرك بقوة ضد حزب الله دون التسبب بخلاف مع ترامب. ورأى محللون أن إسرائيل استأنفت هذه الجولة من الحرب ضد حزب الله واعدة بتغيير الوضع في لبنان نهائيا على حد تعبير نتنياهو، لكنها سرعان ما تخلت عن هذه التطلعات لأن تحقيقها قد يتطلب احتلال لبنان بأكمله. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش محمد آية الله طبار حسابات طهران الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أن طهران وواشنطن حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار التباعد الكبير بشأن قضايا جوهرية. ورأى أن القيادة الإيرانية استخلصت من الحرب الأخيرة أن المواجهة المستمرة تمنحها نفوذا أكبر من التسويات الدبلوماسية، خصوصا بعد قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز. وبحسب الكاتب ثمة سبب آخر يجعل طهران ترى فائدة من الحرب، فالتيار المتشدد في إيران يعتبر أن الضغوط العسكرية عززت مكانة طهران وأجبرت دولا عديدة على التعامل معها باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها. ووفق الكاتب إيران أعادت توجيه استراتيجيتها مستخدمة المفاوضات كأداة لإدارة الحرب، وهي تنخرط في المحادثات في الغالب لإظهار جديتها في الدبلوماسية وبالتالي تخفيف الضغط الدولي، إلا أنها ترفض تقديم أي تنازلات من شأنها أن تقلل من نفوذها أو تظهر ضعفها. في ملف أوكرانيا رأت مجلة The Economist البريطانية أن تراجع الانخراط الأمريكي في الحرب جعل أوروبا تتحمل العبء الرئيسي لدعم أوكرانيا، غير أن القارة لم تطور بعد استراتيجية واضحة تتجاوز مجرد إبقاء كييف صامدة في مواجهة موسكو. واعتبرت أن أوروبا لم تثبت بعد قدرتها على صناعة سلام مستدام، إذ لا تزال استراتيجياتها تعتمد إلى حد كبير على الأمل في صمود كييف أو تغير حسابات موسكو أكثر من اعتمادها على خطة سياسية متكاملة. ولكن بحسب المجلة، رغم المكاسب الأوكرانية الأخيرة والضغوط المتزايدة على الكرملين، فإن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات، ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو، باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.
0: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على ما قالت إنها محاولات إيرانية لشن هجمات في المنطقة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ بالستية ومسيرات باتجاه دول في المنطقة لأنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخاً لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة أمتي لاكس التي ترتفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية، وأن طاقم السفينة تجاهل تحذيرات متكررة، مضيفة أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات ما حال دون وصول الناقلة إلى إيران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري شن هجوم على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. قال الحرس في بيان أن مقر الأسطول تعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات من قبل القوى الجو فضائية، إضافة إلى استهداف قاعدة جوية ومربحية في إحدى دول المنطقة، ذلك ردا على استهداف برج اتصالات للحرس في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات جوية. وأضاف بأن القوات البحرية التابعة له استهدفت السفينة بانايا المملوكة لأمريكا بالصواريخ، ذلك ردا على استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. في نفس السياق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية ضد الأهداف المعادية. ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية.
9: المفاوضات بين واشنطن وطهران، بين حديث أمريكي عن تقدم مستمر ورواية إيرانية تشكك في وجود أي حراك فعلي خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً ما وصفه بالتقارير الكاذبة والمضللة التي تحدثت عن توقفها. لكن خلف هذا التأكيد تبرز شروط أمريكية جديدة. فبحسب شبكة ABC نيوز، يطالب ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة وخطية ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات، بينما أبدى تحفظاً على تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مطروحاً إلا مقابل تخلي إيران عن الأنشطة التي فرضت العقوبات بسببها، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية.
10: أي تخفيف للعقوبات مشروط. إيران تعاقب لأنها تخصب اليورانيوم وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن هذه الأنشطة، فسيكون هناك تخفيف للعقوبات مرتبط بالتزامها وامتثالها.
9: في المقابل، ترسم طهران صورة مختلفة لمسار التفاوض. وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متوقف منذ عدة أيام على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية. المصدر أضاف أن تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم سريع لا تنسجم مع الواقع، مشيرا إلى أن آخر رسالة إيرانية أرسلت إلى واشنطن تناولت الملف اللبناني. ورغم ذلك لا تبدو قنوات التفاوض مغلقة بالكامل، إذ نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، مؤكدة أن طهران لم ترسل ردها بعد في ظل تعامل حذر مع المسودة المطروحة بسبب ما تصفه بسجل واشنطن في عدم الالتزام بتعهداتها.
0: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منصات التداول الأصول الرقمية في إيران وقيادتها، متهمة إياها بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني ومساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات. قالت واشنطن إن هذه المنصات سهلت معاملة غير مشروعة للحرس الثوري ومكنت مسؤولين إيرانيين من نقل أصول عبر الحدود والوصول إلى أنظمة مالية دولية رغم العقوبات. وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن حملة ما سمي بالضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب بهدف الحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها وتطوير برنامجها النووي. وأشارت إلى أن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الشبكات المالية التابعة للحرس الثوري. انتهت جلسة اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. ترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم، بينما ترأس وفد إسرائيل السفير يحيائيل لايتر. حضر عن الجانب الأمريكي دانيال أولار وممثل وزير الخارجية مارك روبيو. الاجتماع جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر ممثلين. في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تسجيل تقدم مستمر في المسارين السياسي والأمني خلال المباحثات الجارية بين إسرائيل ولبنان. قال تومي بيغت في بيان على منصة إكس أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الكامل بتيسير هذه المفاوضات المقرر عقد جلسة أخرى منها اليوم. نفى القيادي في حزب الله محمود قماطي الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. وأكد قماطي للتلفزيون العربية أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
11: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
0: وهدد قماطي باستهداف حزب الله حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت.
11: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة، يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
0: ميدانياً شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصاً في شبشيت وتول وانصار والمروانية في مدينة صور. قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. أعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج الشمالة في قضاء صور. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في السياق ذكرت صحيفة هآرتس أن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ للهجمات بالطائرات المسيرة. رصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
12: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت الأضرار الكبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة، وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى. 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا، وهذا دليل. يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدموس سين، التلفزيون العربي.
0: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانب من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
6: مجزرة المروانية، حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهداً استثنائياً، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا بلدات وقرى الجنوب، أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمستار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات، تماما كما حدث في مستشفى صور.
13: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى، وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
6: مشهد يكشف استهدافاً إسرائيلياً ممنهجاً للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فوراً. بعد نحو 100 يوم من على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسف جون سيدريك ميوس. وأوضح ميوس أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. تحدث مراسل التلفزيون العربي في نيويورك نبيل أبي صعب خلال مداخلة سابقة عن تفاصيل إضافية لتحذير الأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد الإنساني بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
14: يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص. وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام لاستخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتمدة في الأوقات الطبيعية، بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
0: إلى قطاع غزة، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. نقل في إثر ذلك عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما يفرض تحديات وعراقيل أمام وصولها إلى السكان، في حين أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في القطاع.
15: وقف إطلاق النار في غزة،
16: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
15: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
17: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
15: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار.
18: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
15: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
0: نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يأتي ذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم واسع النطاق أحاطت الأجانب على مغادرة كييف. واعتبر وزير الخارجية الأوكرانية أن الهجوم مؤشر على اليأس الذي تعيشه روسيا، قائلا أن بوتين ينتقم من المدنيين في ظل الصعوبات التي تعانيها قواته في ميدان المعركة.
3: هي سماء كييف في ليلة عصيبة تحولت فيها مسرحا لمعركة لا تهدأ. صواريخ تهاجم ودفاعات تصد. أصوات الانفجارات هذه تعيد الحرب سيرتها الأولى. عايش السكان هنا لحظات لا توصف، رعب حقيقي خلفه الهجوم الروسي المتجدد على المدينة. استخدم الروس في هذا الهجوم عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات، ضربت 29 موقعا بمختلف أحياء المدينة. فشلت الدفاعات الأوكرانية في التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بينما نجحت في إسقاط أغلب المسيرات والصواريخ المجنحة وفق تأكيد السلطات.
4: كانت ضربة قاسية، أكثر من 70 صاروخا، كثير من الصواريخ الباليستية وأكثر من 650 طائرة مسيرة خلال الليل. للأسف مستوى الإمدادات لدفاعنا الجوي الآن لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ. كانت هناك إصابات مباشرة.
3: حصيلة الأضرار والضحايا في كييف تظل أولية، حيث تواصل خدمات الطوارئ البحث تحت الأنقاض عن ناجين ومفقودين في مواقع الاستهداف.
5: هذا المشهد في كييف لا يختصر وحده حجم الهجوم، فبينما كانت العاصمة الهدف الأبرز امتدت الضربات الروسية إلى مدن ومقاطعات أخرى.
3: دنيبروبيتروفسك كان لها النصيب الأكبر، حيث وقع أكبر عدد من الضحايا والأضرار بعد إصابات مباشرة بصواريخ ومسيرات. الصورة ذاتها تكررت في خاركييف وميكولايف وزابوريجيا ومقاطعات أخرى، بينما يخوض الجيش الأوكراني معارك طاحنة ضد الروس على جبهات تقترب شيئا فشيئا من هذه المقاطعات.
6: قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 13 منطقة تمركز للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى هدف استراتيجي آخر.
3: لم يعد التنديد بهذه الهجمات كافيا تقول السلطات الأوكرانية، وسط عجز دفاعاتها عن التعامل مع صواريخ الباليستية الروسية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى عقدة رئيسية في هذه الحرب المفتوحة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أقر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تتضمن صلاحية تفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات.
7: في الوقت الحالي لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية حوالي 28% فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى 72% يظلون داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع مقلق جدا ويهز ثقة الرأي العام في سياساتنا المشتركة للهجرة. علاوة على ذلك فإن الأمر ينطوي على تبعات، فهو يتسبب في تهميش وإهمال اللاجئين الفعليين الذين هم حقا بحاجة ماسة للحماية.
0: قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد في حق عدد من قيادات حركة النهضة منهم رئيسها راشد الغنوشي في القضية المعروفة عالميا بالجهاز السري للحركة. الآن إلى حلقة من برنامج اقتصادكم.
19: كيف تتحرك منظمة الصحة العالمية لتنفيذ خطط الاستجابة الصحية والإنسانية للسيطرة على وباء إيبولا في ظل نقص التمويل؟ هل تسارع دول الخليج الإطلاق الرسمي للتأشيرة الموحدة لإنقاذ القطاع السياحي بعد تضرره خلال الحرب على إيران؟ ماذا يعني تحقيق النفط في ليبيا إيرادات تاريخية في شهر مايو؟ وما أبرز التحديات التي ما زالت تواجه القطاع؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

43 وفاة وأكثر من 300 إصابة مؤكدة. إيبولا يخرج عن السيطرة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والمخاوف تتزايد من انتشار العدوى خلال مونديال 2026. من قلب كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن تفشي معقد للغاية، ولم نحصل سوى على نحو ثلث التمويل المطلوب لتنفيذ خطط الاستجابة الصحية والإنسانية. برنامج الأغذية العالمي دخل على خط الأزمة، محذراً من أن أكثر من 26 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يحتاج البرنامج إلى أكثر من 214 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات العاجلة في شرق البلاد، منها أكثر من 10 ملايين دولار مخصصة للاستجابة المرتبطة بإيبولا. أمام سرعة هذا التفشي، تواجه المنظمات العاملة صعوبات كبيرة لجهة توفير الموارد اللازمة بعد فقدان لجنة الإنقاذ.

يعتقد أنهم خالطوا مصابين بالفيروس من دون تعقبهم أو إخضاعهم للفحوص. يحذر مختصون من أن كثافة حركة السفر الدولي والتدفق الجماهيري الكبير خلال البطولة قد يفرضان تحديات إضافية على السلطات الصحية.

0: أرحب بضيفي من باريس كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة سوربون. أهلا بك أستاذ. هل فعلا خرج وباء إيبولا عن السيطرة، خاصة بعد تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأخيرة، وخصوصا أن هناك نقص في الإمكانات الطبية وحتى الأدوية؟
1: أهلا وسهلا وعيد مبارك سعيد. لحد الآن يمكن أن نقول أن على الأقل هناك يعني ربما إشارات أن هذا الوباء هو منحصر في بلدين، أوغندا والكونغو الديمقراطية، ولكن عكس ما وقع إبان جائحة كورونا، بحيث أن واستمعنا لأطباء فرنسيين في التلفزيون يقولون كورونا هو بعيد، هو في الصين، ولم يدركوا أن الصين وباريس أو ميلانو أو أي عاصمة هي 8 أو 9 ساعات بالطائرة. مشكل كورونا هو أنه الصين لم تعطينا الأخبار، وقلت وكنت من الأولين الذي قال أن الأخبار كانت يعني خاطئة جدا، والأصفار استمرت، وهذا ما جعل هذه الجائحة تنتشر. إيبولا هي ربما تأتي بعد هذه الدروس التي استنتجناها من جائحة كورونا، أن الأشخاص يتجولون، هناك عديد من المواطنين، حتى هناك بعض الحالات في البرازيل، أي أن الأصفار عبر الطائرة هو ربما المحرك الكبير للوباء.
0: صحيح.
1: لأن هناك يعني انسجام وهناك اختلاط، وحتى لما يكون، أنا لست طبيب ولكن أعرف أن في بعض الأحيان لا يمكن رصد هذه الجائحة عند هذا الشخص أو ذاك، إيبولا مثلا،
0: خصوصا أننا مقبلين على فترة الصيف
1: لأيام، ويمكن لهذا الشخص.
0: نعم، ولكن سؤال آخر، برأيك ما حجم النقص في تمويل جهود مكافحة إيبولا في أفريقيا وحتى العالم؟
1: هو كبير جدا في كل التقارير التي عندنا والتي تأتي من منظمة الصحة العالمية، هناك يعني شح في هذه الإمكانيات. لماذا؟ لأن المسؤولين سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا يظنون أنهم بإمكانهم توقيف الجائحة على الحدود، أي أنهم يمنعون الأشخاص الذين يأتون والمواطنين الذين يأتون من الكونغو الديمقراطية أو من أوغندا الولوج إلى ترابهم، ولذلك الولايات المتحدة وكندا قرروا توقيف كل الرحلات وتوقيف كل المشجعين لفرقة الكونغو الديمقراطية للإتيان وكذلك عبور التراب. ولكن هذا لا يكفي، لأن هناك فرنسيين من أصول يعني الكونغو، ويصولون ويجولون في العالم، وعندهم عائلات تأتي من الكونغو الديمقراطية ومن أوغندا، وتنتشر العدوى. إذا لم تكن هناك إمكانيات يعني كبيرة

0: أنا أهنئكم، أهنئ قناتكم الكريمة التي تتكلم على هذا الموضوع، لأنه في التاريخ يعني يعطينا استنتاج، وهو الاستهزاء حتى ببعض الجائعات، القول أن هذا لا يمكن أن يأتي إلى بلداننا إلى آخره. أذكر أن المغرب ألغى كأس إفريقيا نتيجة في 2015 أو 14 نتيجة تفشي إيبولا في دول إفريقية، في دول إفريقية، وهذا كلفه الكثير، يعني كلفه الكثير.
1: أستاذ كمين، تحدثنا في التقرير قديمة وجديدة عن نقص في حجم التمويل والجهود لمكافحة إيبولا، برأيك كيف سيؤثر هذا النقص على قدرة الدول المتضررة في الحد والسيطرة من تفشي هذا الوباء؟
0: نعم، من يزور إفريقيا السوداء فيرى أن الصحة هي ربما القطاع الفقير في هذه الدول، ما عدا الأثرياء، حتى الأثرياء يذهبون إلى أوروبا أو إلى دول أخرى للعلاج، ولكن كل المستشفيات وكل مراكز الصحة في الدول الإفريقية، وخصوصا في هذه الدول التي عرفت حروب وعرفت دمار، يعني الكونغو الديمقراطية عرفت عدة حروب أهلية، وتعرف كذلك يعني ربما فساد في تسيير الدولة وهروب مالي، حتى المساعدات المالية لا يجب أن تكون مساعدات بالنقد وبالأموال، يجب أن تكون عبر منظمات صحية تتواجد في هذه البلدان، لأن هناك، وهذا نعرفه جيدا، هناك يعني تحويل للأموال إلى الخارج لصالح بعض الأشخاص الذين يسيرون هذه البلدان، فيجب الحذر أن التمويل لا يمكن أن يكون الحل، ولكن مساعدات مباشرة، وهذه المساعدات هي سهلة الفهم، هي بعض يعني الأدوية، بعض وسائل يعني التلقيح إلى آخره، وكل وأدوات كذلك للحفاظ على صحة المواطنين، لأنه يأتي من لحوم، تأتي من أماكن، من غابات إلى آخره، ومن بعض الحيوانات الوحشية. طيب، فكل هذه التشخيص هو معروف.
1: نعم، برأيك ما أهم الدروس الاقتصادية المستفادة من تفشيات إيبولا أو حتى كورونا سابقا؟
0: لو كان هناك استثمار بين ضفرين في معالجة هذه القضايا، سواء كورونا أو إيبولا، لما عرفت الدول الأزمة الأكثر يعني تهديدا لكل يعني الوضعيات، سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والمديونية.
1: نعم.
0: مديونية عديد من الدول حاليا، حتى بما فيها الدول يعني الأوروبية، تأتي بقسط كبير من جائحة كورونا.
1: نعم.
0: فتفشي الجائحة هو جد جد مكلف، لأنه يعطل السياحة، يعطل الاستثمارات، يعطل الاستهلاك كذلك، يعطل الإنتاج، ويجعل كل هذه البلدان يعني مشللة اقتصاديا. نعم. فالعواقب هي معروفة وربما تكون كارثية. العالم لم يتخلص من بقايا أزمة كورونا لحد الآن.
1: شكرا.
0: فإذا كانت
1: نعم.
0: هناك
1: وضحت
0: جائحة جديدة إيبولا، فستكون الكارثة أكبر بكثير.
1: أشكرك من باريس كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة سوربون، شكرا على هذه المداخلة.

تأشيرة تشنغن الخليجية، هل يمكن لهذا المشروع الذي طال انتظاره أن ينقذ السياحة في المنطقة بعد تضررها من الحرب على إيران؟ مبادرة أقرت عام 2023 وحظيت بإجماع خليجي ودعم دولي في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة السياحة. تلك التأشيرة التي كان يتوقع إطلاقها رسميا قبل نهاية العام الماضي كان ينتظر أن تحدث تحولا نوعيا في تجربة زوار المنطقة، حيث تتيح لهم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة. الآن وبعدما ألقت أعنف الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية بظلالها على حركة السفر والسياحة، تتجه الأنظار من جديد إلى التأشيرة الخليجية الموحدة. بيانات المجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط تشير إلى أن 9 مطارات رئيسية في المنطقة سجلت خسائر مالية تبلغ 1 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وهو ما يمثل عجزاً بنسبة 55% مقارنة بالميزانيات التقديرية التي كانت تتوقع إيرادات تصل إلى 1.4 مليار دولار للفترة ذاتها. فتداعيات الحرب لم تقتصر على تعطيل حركة الطيران، بل أدت إلى تبخر نحو 27 مليون مسافر من سماء المنطقة، وهذا الرقم يعادل خسارة 20% من القدرة الاستيعابية للربط بين الشرق والغرب في شبكة الطيران العالمية بحسب منصة Connecting Travel.

0: أرحب بضيفي في الاستديو عبد الله الخاطر الكاتب والخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ عبد الله. برأيك هل يمكن لقطاع السياحة التعافي سريعا وخصوصا في ظل الأزمات الجيوسياسية وحتى الاقتصادية التي تعصف في المنطقة؟
1: مرحبا تايلين، مرحبا بالمشاهدين الكرام. قطاع السياحة أو قطاع الضيافة حقيقة خاصة في جانب استقبال الضيوف بشكل عام من القطاعات الأسرع للتعافي كما رأينا، يعني العالم ينظر الآن للأخبار وخلال الحراك خاصة بالنسبة لأيضا التجاذبات من خلال إما المواجهات أو أيضا التفاوض، نرى مدى الحراك أيضا بالنسبة للأسواق والبورصات، ولذلك واضح أنه من يتابع حقيقة الأحداث يكون أيضا قادر على أنه يغير فكرة بسرعة. فإذا كان هناك أيضا اتفاقية سلام في المنطقة، أنا في اعتقادي راح تكون دافع كبير لكثير من العالم بعد ما أصبحت المنطقة أيضا حاضرة في الأحاديث. ولذلك من السهل الآن، قد تكون هذه الفترة قد تستغل في تسويق المنطقة خلال المرحلة القادمة ما بعد أيضا الأحداث هذه.
0: طيب، بخصوص مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، أين وصل هذا المشروع وهل هناك أي تحديات واجهت تطبيق هذا المشروع؟
1: الأزمات الحقيقة تدفع الجميع وتدفع لإعادة تشكيل الوعي بشكل عام وتجعل من التباينات تمكنها خاصة صناع القرار من تجاوز هذه التباينات في بعض المرات، إما للدراسة أو لأسباب جغرافية أو لأسباب أخرى بالنسبة لصناع القرار. لذلك هذا الوضع الآن الحقيقة يدفع جميع شعوب المنطقة للإحساس بالمصير الواحد، هذا يجعل من أيضا اتخاذ القرار بالنسبة للتأشيرة أمر واقع، لأنه موضوع التأشيرة حقيقة لفتح الباب التسهيل بالنسبة لخاصة قطاع الضيافة بشكل عام، ومن ثم هناك أيضا شبكة شوارع وطرق سريعة، هناك شبكة أيضا قطارات وقطارات نقل وكل هذا، لذلك التأشيرة راح تكون الفاتحة لكل هذه المشاريع. الآن ما نراه خاصة بالنسبة للتسريع في هذا الجانب خاصة بالنسبة للتأشيرة كمؤشر ودلالة على أنه المشاريع التكاملية في منطقة الخليج أصبحت أيضا إن شاء الله حاضرة ونسمع أيضا في
0: المستقبل.
1: هناك أيضا كان المشروع الربط ما بين طبعا الرياض والدوحة للقطار السريع، ولذلك نرى توالي مثل هذه المشاريع في هذه الفترة، لأن أصبح التركيز خاصة بالنسبة لوعي صناع القرار هو المحافظة، القدرة على دعم الاقتصاد، بدل أن كان الكل ينظر لمشاريع مختلفة أصبحت يعني مشروع. هذه الأزمة حقيقة جمعتنا طبعا التركيز خاصة والوعي الجمعي في المنطقة على هذه المشاريع.
0: هل هناك أي شروط معينة لحصول السائح على هذه التأشيرة؟
1: المفروض أنه يكون من خلال طبعا إما مجاميع الضيوف أو في خاصة الرحلات مثل الكروز، مثل مختلف هذه الرحلات، أيضا خطوط الطيران، القدرة على أيضا ربط كل هذه حقيقة الوسائل بسهولة. رأينا ما حدث في كأس العالم من مدى التسهيل على الجماهير، فرأينا إلى أي مدى كانت طبعا تجربة متميزة في هذا الجانب. ومثل هذه التجربة ومثل هذا الحدث المفروض أيضا ينقل للقطاعات الأخرى وخاصة قطاع الضيافة.
0: طيب، إذا طبقت هذه التأشيرة غدا، ما أول مؤشر ستعتمدون عليه أو ستراقبونه لقياس مدى نجاح هذه التجربة؟
1: طبعا يعني في الفترة الحالية قد يكون موضوع التجاوز الأزمة في الخليج مهم، ولكن طبعا بالنسبة لفترات ومدة ما يقضيها السائح في المنطقة، أيضا الحركة في الداخل خاصة بالنسبة لي إما بريا إذا كان هناك طرق أو جويا، إلى ما هي الزيادة في هذا الجانب، ما هي الزيادة في الفترة الزمنية، وما هي أيضا الزيادة في المصروف بالنسبة لكل سائح على حدة، وهذه طبعا جانب إحصائي يتم طبعا ما بعد الفترة.
0: هذا الجواب يدفعنا أن نسأل عن القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من التأشيرة الخليجية الموحدة برأيك إلى جانب قطاع السياحة؟
1: أحسنتي. طبعا بطبيعة الحال كل القطاعات، يعني نتحدث احنا من قطاع العقار خاصة بالنسبة للفنادق النزول السكن، بالنسبة للبنى التحتية أيضا، بالنسبة للمرافق العامة، بالنسبة لمناطق الترفيه، كل هذه تكون مدعومة لأن تصبح طبعا مشاريع مجدية ومشاريع لها مردود ويتوقع، ولذلك تصبح هناك سوق حقيقة متكاملة في المنطقة، بدل إن كانت يعني مشتتة في كثير من الأحيان. الاستراتيجية مشتتة، الترتيب مشتت، الآليات مشتتة، طبعا القوانين أيضا صعبة. كل هذا في حالة أنه كانت هناك إشارة تأشيرة موحدة تندمج هذه المنطقة لتصبح سوق كبيرة. وأيضا حقيقة ما يضاف لهذا اللي هو الأهم، نعم، اللي هو التنوع في المنتج من العلا إلى نيومي إلى دبي، صحيح، إلى قطر إلى الدوحة، مناطق تاريخية، شكرا، مناطق حديثة، نعم، ولذلك هذا كله يحضر في، صحيح، هذه التأشيرة.
0: شكرا لضيفي في الاستوديو عبدالله الخاطر الكاتب والخبير الاقتصادي، شكرا لك على هذه المشاركة.
1: مرحبا.

0: قفزة تاريخية تسجلها إيرادات النفط الليبي لأول مرة خلال السنوات العشر الماضية، 4 مليارات دولار جناها القطاع الطاقي من صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال شهر مايو في مؤشر وصفته المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بغير المسبوق خلال العقد الأخير. المؤسسة الليبية أكدت كذلك أن القطاع بوصفه مصدراً لأكثر من 90% من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي والتصدير، يواصل تسجيل مستويات إنتاج مرتفعة رغم التحديات التشغيلية واللوجستية. لكن الارتفاع في العائدات النفطية يتزامن مع زيادة ملحوظة في فاتورة استيراد الوقود، إذ استوردت ليبيا خلال شهر مايو البنزين والديزل عبر 17 ناقلة في رقم يعد من الأعلى خلال السنوات الأخيرة وفق بيانات قطاع الطاقة. وبلغت القيمة الإجمالية لشحنات الوقود المستوردة أكثر من 1 مليار دولار خلال شهر واحد، مقارنة بمتوسط يقارب 650 مليون دولار في الظروف الاعتيادية. ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا تنتج ما بين 1,300,000 إلى 1,400,000 برميل من النفط الخام يومياً، وهو أعلى مستوى إنتاج تشهده البلاد منذ سنوات بعد تعافي القطاع تدريجياً من سلسلة الإغلاقات والاضطرابات الأمنية والسياسية. وينضم إلينا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلاً بك إبراهيم. إبراهيم، ماذا يعني هذا الإعلان بشأن تحقيق إيرادات تاريخية من صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بالنسبة لبلد مثل ليبيا يبحث عن طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي؟
1: نعم إيلين، هذا الرقم هو يعتبر رقم مبشر، ويدل أيضا على بحسب تصريحات رئيس المؤسسة أن مؤسسة النفط حافظت بشكل جيد على استقرار سلاسل التوريد والإنتاج. وكذلك أيضا قال رئيس المؤسسة أنهم اتخذوا عدد من الإجراءات الإدارية ومنح صلاحيات أوسع للإدارات الوسطى، وهو ما ساهم في سرعة اتخاذ القرارات على مستوى عمليات الإنتاج في الحقول والموانئ. وأيضا هذا الرقم المتحقق أيضا إلين يتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمي، وبالتالي فإن التزامن ما بين هذين العاملين استقرار عمليات الإنتاج في الحقول والموانئ الليبية وكذلك أيضا ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمي، تزامن هذين العاملين هو ما ساهم في تحقيق هذا الرقم الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من عقد في تاريخ النفط الليبي، الذي تعرض لتقلبات وإغلاقات كثيرة طيلة العشر سنوات الأخيرة.
0: طيب، هل يمكن أن تسهم هذه الإيرادات في تحسين الاستقرار المالي وتقليص عجز الموازنة؟
1: إيلين، ربما ظاهريا إذا ما تحدثنا بشكل ظاهري فحتما هذا الرقم سيساهم في تقليص عجز الموازنة، وربما إذا ما تفائلنا قد يذهب أيضا إلى تقليص حجم الدين العام الذي تجاوز 300 مليار دينار ليبي. ولكن إذا ما تحدثنا عن شهر مايو فقط الذي أعلنت المؤسسة عن تحقيق رقم قياسي ب4 مليارات دولار واردات، فيقابلها في المقابل استيراد بربع هذه القيمة. استوردت ليبيا محروقات في شهر مايو فقط حوالي بما يقابل 1 مليار دولار، وهو يقابل استيراد حوالي 17 ناقلة، وهو أكبر رقم تستورده ليبيا في المدة الأخيرة. وبالتالي هناك مفارقة اقتصادية صعبة، حجم الواردات عالي ولكن يقابله أيضا حجم الإنفاق على استيراد المحروقات عالي. نعم. وبالتالي هي مفارقة اقتصادية صعبة.
0: شكرا لك إبراهيم العبدلي مراسل تلفزيون العربي من طرابلس، شكرا على هذه المداخلة.

أكثر من 100 مليار دولار تدفقات استثمارية تقود فرنسا نحو سباق الذكاء الاصطناعي. قمة اختار فرنسا السنوية تختتم أعمالها في قصر فيرساي، وباريس تنجح في جذب تعهدات استثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا، سعية لتكون مركز أوروبا للحوسبة والذكاء الاصطناعي ولتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة وحتى الصين. المفاجأة جاءت من مجموعة سوفت بانك اليابانية التي أعلنت ضخ 45 مليار يورو لبناء 3 مراكز بيانات ضخمة شمال فرنسا بقدرة إجمالية تصل إلى 3.1 جيجاوات بحلول 2031. الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استغلال أسطول فرنسا النووي وفائض الكهرباء لتحويله إلى وقود لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة. المشاريع الجديدة يتوقع أن توفر أكثر من 15,000 وظيفة في وقت لا تزال فيه البطالة الفرنسية فوق 8%، أي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، ما يضع حكومة ماكرون أمام اختبار حقيقي. فهل تستطيع فرنسا تحويل الكهرباء إلى قوة تكنولوجية واقتصادية مستدامة؟ وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غد بأمان الله.

0: في هذه الأثناء كذلك.
1: انظار هنا
2: التي يواجهها
3: عينه رحلة
4: إسرائيلية أو صواريخ تسلق.

التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط ونبدأها بالعالم. القوات الأمريكية تستهدف جزيرة قشم وتعلن إسقاط صواريخ باليستية. وطائرات مسيرة إيرانية حاولت استهداف دول المنطقة. الحرس الثوري يؤكد استهداف مقر الأسطول الخامس البحري وقاعدة جوية أمريكية إضافة إلى سفينة باناي. ترامب يجدد تأكيده استمرار المحادثات مع إيران. مصدر إيراني لوكالة فارس ينفي ويقول أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام. شهداء وجرحى في استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدة جنوبية لبنان. حزب الله يهدد باستهداف تل أبيب في حال قصف الضاحية الجنوبية. الخارجية الأمريكية تؤكد أحرز تقدم في الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.

0: نبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على ما قالت أنها محاولات إيرانية لشن هجمات في المنطقة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه دول المنطقة لأنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. في وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة أمتيليكس التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية، وأن طاقم السفينة تجاهل تحذيرات متكررة، مضيفة أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات ما حال دون وصول الناقلة إلى إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري شن هجوم على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في أحدى دول المنطقة. قال الحرس في بيان أن مقر الأسطول تعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات من قبل القوى الجوفضائية، إضافة إلى استهداف قاعدة جوية ومروحية في أحدى دول المنطقة، ذلك ردا على استهداف برج اتصالات للحرس في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات جوية. وأضاف بأن القوات البحرية التابعة له استهدفت السفينة بانايا المملوكة لأمريكا بالصواريخ، وذلك ردا على استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. في نفس السياق أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية ضد الأهداف المعادية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في التطورات السياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. في الأثناء قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة خطيا كجزء من اتفاق أولي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية.
1: المفاوضات بين واشنطن وطهران بين حديث أمريكي عن تقدم مستمر ورواية إيرانية تشكك في وجود أي حراك فعلي خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافيا ما وصفه بالتقارير الكاذبة والمضللة التي تحدثت عن توقفها. لكن خلف هذا التأكيد تبرز شروط أمريكية جديدة، فبحسب شبكة ABC نيوز يطالب ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة وخطية ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات، بينما أبدى تحفظا على تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. وفي السياق نفسه شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مطروحا إلا مقابل تخلي إيران عن الأنشطة التي فرضت العقوبات بسببها، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية.
2: أي تخفيف للعقوبات مشروط. إيران تعاقب لأنها تخصب اليورانيوم وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن هذه الأنشطة فسيكون هناك تخفيف للعقوبات مرتبط بالتزامها وامتثالها.
1: في المقابل ترسم طهران صورة مختلفة لمسار التفاوض. وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متوقف منذ عدة أيام على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية. المصدر أضاف أن تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم سريع لا تنسجم مع الواقع، مشيرا إلى أن آخر رسالة إيرانية أرسلت إلى واشنطن تناولت الملف اللبناني. ورغم ذلك لا تبدو قنوات التفاوض مغلقة بالكامل، إذ نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، مؤكدة أن طهران لم ترسل ردها بعد في ظل تعامل حذر مع المسودة المطروحة بسبب ما تصفه بسجل واشنطن في عدم الالتزام بتعهداتها.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. عبد الرحمن، إذا ما استذكرنا ما فعلته إيران في حقبة جيمي كارتر عندما ماطلت وماطلت حتى وصلت إلى أول أيام إدارة ريغان عندما أفرج عن المحتجزين الأمريكيين، هل تنظر أمريكا إلى أن إيران تشتري الوقت حتى الوصول إلى مسافة تقرب من الانتخابات النصفية أمام ما يحدث؟
3: نعم صحيح، هذا واضح، ودونالد ترامب قال سابقا إذا في حينما كان لديه اجتماع الكابينت أنه إذا كان الإيرانيين يظنون أن يعني أنهم يراهنون على وقت اقتراب انتخابات انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه لا يعنيه ذلك أو أنه لا يكترث إلى ذلك. وبالتالي نعم دونالد ترامب يصرح وبشكل واضح ناهيك طبعا عن المحللين والباحثين الذين يحلون الشأن الإيراني في مراكز الدراسات الأمريكية ذات التوجهات المختلفة، الجميع ينظر إلى هذا السيناريو على أن إيران بالفعل تحاول شراء الوقت لأنه حينما تقترب انتخابات التجديد النصفي ستكون الكلفة أعلى على الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا ولا سيما الحزب الجمهوري ودونالد ترامب، وهم قرأوا ذلك في مؤشرات جاءت من الكونغرس ليس عبر الديمقراطيين بل عبر الجمهوريين أنفسهم، حينما رأينا موافقة بعد 7 محاولات من الديمقراطيين موافقة على تمرير مبدأ المناقشة لقانون يسمح للكونغرس بوضع قيود على الجيش الأمريكي وعلى دونالد ترامب في استخدام الجيش الأمريكي ويطالبه بسحب هذه القوات بشكل سريع بما لا يتعارض بطبيعة الحال مع أمان وسلامة هذه القوات، ناهيك عن أن الجمهوريين في مجلس النواب، هذا كان في مجلس الشيوخ، في مجلس النواب رأيناهم قبل عيد الذكرى أو يوم الذكرى للإجازة الفيدرالية السابقة نراهم يؤجلون التصويت نظرا لأن عددهم كان قليلا ويخشون أن يمر مشروع قانون مشابه أو لديه نفس المبادئ للقانون الذي هو في مجلس الشيوخ من أجل خشية تمريره لأن ليس لديهم العدد الكافي للتصويت ضده، بما يعني أنه يعني أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكلاهما يسيطر عليه الجمهوريون كلاهما بات مستعد أن يقوم بتمرير هكذا قوانين بدعم من جمهوريين، في مجلس الشيوخ كانوا 4 صوتوا مع الديمقراطيين و3 غابوا يعني لرفع الحرج عن أنفسهم، وبالتالي الإيرانيين يقرؤون هذه الإشارات بشكل واضح ويقرأها دونالد ترامب، يعني يقرأ السلوك الإيراني، وبغض النظر أن هناك فرق تاريخي من أنه كان هناك اتفاق بين ريغان والإيرانيين في حين أن هذه المرة لا يوجد أي اتفاق بين الإيرانيين والديمقراطيين حول هذه المسألة، لكنهم يعلمون أنه إذا أراد دونالد ترامب أن يقوم بأي تصعيد بري أو حتى ولو كان محدودا الكلفة ستزيد بالاقتراب، فضلا عن أن المسألة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وعدم انخفاض أسعار البنزين يؤثر بشكل كبير جدا على الجمهوريين، وبالتالي يعني دونالد ترامب والإدارة تقرأ هذا الأمر، ولكن دونالد ترامب حتى الآن لا يبدي المرونة الكافية التي تقول أنه مستعد على تقديم أي تنازلات تجعله يظهر في نهاية الأمر أنه يقوم باتفاق مثل الاتفاق الذي قام به أوباما أو اتفاق أسوأ منه، وجميع الخبراء يقولون أنه لن يستطيع في هذه الفترة القصيرة أن يحقق اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، لذلك رأينا هذا الاشتراط بأن يكون هناك خطة تفصيلية نصية وتوقيع أوراق من قبل الإيرانيين بشروط معينة حتى يستخدمها كورقة انتصار أو كورقة بروباغندا يقول فيها أن الإيرانيين لم يوقعوا لأوباما لكنهم وقعوا لي، وبالتالي يخرج فيه صورة منتصرة، وبالتالي ما يطلبه دونالد ترامب أيضا حتى الآن لا يجد موافقة من إيران، ناهيك عن أن هناك تضارب، الإيرانيين يقولون أنه لم يكن هناك مفاوضات أو اتصالات أو ما إلى ذلك أو محادثات في الأيام الماضية، في حين أن دونالد ترامب يتهم من يقولون ذلك في الصحافة الأمريكية بالكذب، ويقول أن الاتصالات كانت موجودة من 4 أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم وحتى اليوم، هكذا قال، يعني عدد الأيام حتى يؤكد على أنها لم تقف ولو دقيقة واحدة. وبالتالي حتى الآن دونالد ترامب يبدو أو يظهر أنه غير مكترث لموضوع الوقت، لكن مع اقتراب كأس العالم 8 أيام تقريبا الآن 11 يونيو، اقتراب الاحتفالات التي هناك استعدادات في الشوارع الأمريكية خاصة في كونستيتيوشن أفينيو الذي يطل على الجانب الجنوبي من البيت الأبيض والذي دائما كان يلقي فيه دونالد ترامب الخطابات الجماهيرية في واشنطن، احتفال الولايات المتحدة الأمريكية ب 250 عام على تأسيسها، ناهيك عن الاحتفال بعيد الاستقلال 4 يوليو كله، وسيأتي علينا ذكرى مطرقة منتصف الليل التي قال فيها أنه دمر برنامج النووي الإيراني، سيكون هناك كشف حساب حول مرور عام على قول دونالد ترامب أنه نفذ مطرقة منتصف الليل وقضى فيها على برنامج النووي الإيراني، سيكون هناك كشف حساب على مرور هذا العام. وبالتالي دونالد ترامب حتى لو ادعى أنه لا يوجد ضغط وقت، لكن كل مراكز الدراسات والجمهوريين وحتى بعض من أنصاره يقولون أن مسألة الوقت باتت تداهم دونالد ترامب، وبالتالي لا نعرف ما هي الخطوة القادمة، كيف يستطيع دونالد ترامب إجبار الإيرانيين على توقيع اتفاق ما، أو كيف سيقدم تبريرا لأي تنازل سيقوم به يدفع الإيرانيين للتوقيع على مذكرة التفاهم والوصول إلى 60 يوم وقف إطلاق النار مع رفع الحصار على مضيق هرمز سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، بحيث يكون هناك حالة في أسعار النفط وهناك تدفق نقدي في الاقتصاد الدولي يروح الأسواق ولو حتى خلال فترة 60 يوما التي ربما من خلالها يمكن أن يحدث أي نوع من أنواع الاختراقات الدبلوماسية. وبالتالي الوقت يداهم دونالد ترامب، والكرة الآن في ملعبه ليتخذ القرار إما بالتصعيد أو إما بالتنازل، لكن هو في كل الأحوال بحسب رويترز وتحليلات كثيرة هو في مأزق أن كافة الاختيارات ليست في صالحه على النحو الذي يحب.
0: طيب عبد الرحمن، ماذا عن المشهد الذي رأيناه في الميدان؟ ألا يوجد خشية من أن تتحول هذه المناوشات وتنزلق إلى مواجهة أكبر بكثير؟
3: طبعا محمد، ولا سيما أننا رأينا بيانات القيادة الوسطى اليوم كان لها بيانان رئيسيان بخصوص ما يعد مناوشات أو تصعيدا، نظرا لأن القيادة الوسطى ذكرت بأن إيران حاولت استهداف دول مجاورة على رأسها الكويت والبحرين، وقالت أنها أخفقت في هذه الاستهدافات، لكن يعني المثير للانتباه هو فكرة أن إيران استخدمت صواريخ باليستية في هذه الاستهدافات، وبالتالي هذا ربما يعد نوع من أنواع التصعيد في استخدام القوة من قبل الإيرانيين، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها قامت بتحويل مسار ما يقرب من 122 سفينة وتعطيل 6 سفن حتى الآن، مؤكدة على استمرار الحصار البحري، ونشرت صور وفيديو لحملة الطائرات إبراهام لينكولن التي هي ربما الأقدم حتى الآن في التواجد في المنطقة منذ ما قبل الحرب، وأنها تشارك في تنفيذ هذا الحصار. ومارك روبيو في إفادته الصحفية اليوم بتوقيت واشنطن 2 يونيو قال أن الحصار فعال وأن الحصار ناجح. وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقول أنها تصد هذه المسيرات وهذه الصواريخ الباليستية، ونشرت بعد ذلك القيادة الوسطى قالت أنه كان هناك هجمة أخرى من المسيرات، واتهمت إيران بمحاولة استهداف سفن تجارية كانت تحاول العبور من مضيق هرمز، وقالت أنها كانت تحاول العبور وفقا للقانون الدولي، وأن طهران ما فعلته أو أقدمت عليه هو اعتداءات، وقالت أنها استهدفت قواعد عسكرية وبنية عسكرية تحتية في جزيرة قشم، وهذا أيضا يعني أن هذا هو الاستهداف الثالث أو الرابع بينهما، المرتان السابقتان كانتا في بندر عباس، هذه المرة في جزيرة أخرى، بما يعني أنه ربما يكون هناك استهدافات أوسع للنطاق، ونحن نعرف أن معظم النار من مستصغر الشرر، وبالتالي ربما تؤدي هذه التصعيدات المتتالية التي تظهر في صورتها البسيطة أنها أو في صورتها الأولى أنها بسيطة، لكن تراكمها أو يعني خروج صاروخ هنا أو هناك أو استهدافا هنا أو هناك بشكل خاطئ ربما يفجر الأوضاع، وبطبيعة الحال هذا يضع ضغطا على كلا الطرفين، من حيث أن بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك تهدئة حتى يكون هناك للمسار الدبلوماسي جدوى. هذه التصعيدات ربما تدفع الأطراف المتشددة لدى الجانبين إنجاز التعبير أو المتصلبة أو الصقورية أي مكان التعريف، يعني تدفعهم إلى التمسك بمواقف أكثر محافظة في المناقشات أو المباحثات، أو تمكنهم من أن يكون لديهم رؤى أقوى على الطاولة الداخلية. نحن رأينا ماركو روبيو يتهم الإيرانيين بأنهم يعني يتفاوضون داخليا، يعني هم يتأخرون في الرد على الأمريكيين بسبب أن المرشد الجديد منخرط بشكل كبير في المفاوضات، وأن لديه رأي ولديه رأي حاسم، وأن لديه مشاركة فعالة في هذه المفاوضات، وهذا يستغرق أمر في الوصول إليه وأخذ الرد منه. وقال أن هؤلاء الذين نراهم مع بالبزات يعني الدبلوماسية ونراهم على الشاشات، إذا كان الأمر لهم كنا قد عقدنا اتفاق، بمعنى أنه يتهم الإيرانيين بأن الحرس الثوري أو المحافظين أو الصقوريين هم من يديرون المشهد، وأنهم يسيطرون على القرار الإيراني، وأن الدبلوماسيين الإيرانيين يرغبون في تحقيق شيء لكنهم لا يستطيعون، هكذا يتهمهم في مسألة الوقت أيضا. وبالتالي يعني الجانب أيضا الأمريكي لديه جانب صقوري، رأيناه في ستيفن ميلر ورأيناه في بيت هيكسس وحتى روبيو، وإن كان روبيو الآن لديه نبرة أكثر دبلوماسية وأكثر اعتدالا نظرا لأن خبرته الطويلة تجعله يفهم مسألة الانتخابات التجديد النصف، لأنه كان سيناتور لفترات طويلة وسيناتور قديم ومخضرم في مجلس الشيوخ ولديه طموح رئاسي، فهو يفهم فكرة التهدئة والتوازنات الخاصة بالوقت. وبالتالي يعني ربما هو الآن أقل حدة من سابقا، لكن بيت هيكسس ستيفن ميلر وآخرون ما زالوا مع فكرة التصعيد، فبالتالي أيضا ربما هذه التصعيدات كما أشرت محمد تعطي دفع لهؤلاء الصقوريين أيضا في الجانب الأمريكي للإلحاح على دونالد ترامب. ونحن رأينا أن كان هناك مخالفات أو يعني خلافات كبيرة بين جيدي فانس وبين بيت هيكسس، وكان جيدي فانس يتهمه بحسب الصحافة الأمريكية بأنه يقدم معلومات غير مكتملة أو مغلوطة للرئيس الأمريكي من أجل استمرار الحرب لصالح هذه الرؤية التصعيدية. وبالتالي كلما طال أمد الحرب وكلما طال أمد النقاش حول يعني حول المفاوضات مع استمرار التصعيد العسكري، قد ينفلت الأمر ونذهب إلى تصعيد غير محسوب من كلا الطرفين يفجر كل هذه المفاوضات، ولا نصل إلى مذكرة التفاهم التي قال دونالد ترامب اليوم أننا يمكن أن نصل، أو قال أمس عنها أننا يمكن أن نصل إليها في الأسبوع المقبل.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. هذا وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات مع السعودية ومصر بعد تواصله مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة في محاولة لتعزيز الجهود الدبلوماسية واحتواء التوتر. مراسلنا في طهران حازم كلاس يلقي مزيدا من الضوء على آخر المستجدات عن التحرك الدبلوماسي وجهود التهدئة وخيارات طهران في حال فشلها.
4: الدبلوماسية هي ساحة من ساحات المواجهة وساحة من ساحات إحقاق حقوق الشعب الإيراني كما تقرأها طهران. تزامنا مع هذه الأنباء ومع أن طهران تعكف على دراسة الملاحظات والرد الأمريكي الأخير، إلا أنها لم ترسل أي رسالة خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات. آخر رسالة وصلت إلى الجانب الأمريكي كما تؤكد طهران هي تلك المتعلقة بالأوضاع في لبنان، وغضب طهران الشديد لهذا التصعيد الكبير ووصول الأمور إلى حافة الهاوية تماما وتجاوزها ذلك ربما بدخول القادة العسكريين والقوات المسلحة الإيرانية على هذا الخط وإعلان جهوزية الصواريخ الإيرانية للإطلاق باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه شمال إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية إذا ما استهدفت الضاحية. كان هذا يوم أمس. اليوم يجري وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مهمين مع نظيريه السعودي وكذلك نظيره المصري، وهذان الاتصالان يأتيا بعد اتصالات لقاءات هاتفية كان وزير خارجية إيران قد أجراها يوم أمس أيضا مع عدد من نظرائه في المنطقة والعالم، من بينها كان مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات هي تدعيم للمسار الدبلوماسي، تأكيد على أهمية هذا المسار وعلى دعم جهود إسلام أباد كوسيط أساسي ومحوري في الوساطة بين طهران وواشنطن، وبالتالي المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن هذا لا يمنع إيران من أن تكون وأن تعلن بأنها مستعدة لكل السيناريوهات حتى إذا تطلب ذلك انهيار المفاوضات بشكل كامل. إيران مصرة على شروطها، وأحد أبرز هذه الشروط هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، فضلا عن الشروط الأخرى التي باتت معروفة للجميع وتكررها طهران، الإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج وعدم مناقشة تفاصيل ملف النووي في هذه المرحلة.
0: في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلا وفق تعبيره، مضيفا أن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تتيح له تهديد إسرائيل بالصواريخ البالستية أو البرنامج النووي.
5: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية الفتاكة.
0: في غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في إيران وقيادتها، متهمة إياها بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني ومساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات. قالت واشنطن إن هذه المنصات سهلت معاملة غير مشروعة للحرس الثوري، ومكنت مسؤولين إيرانيين من نقل أصول عبر الحدود والوصول إلى أنظمة مالية دولية رغم العقوبات. وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن حملة ما سمي بالضغط الاقتصادي الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب بهدف الحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها وتطوير برنامجها النووي. كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مشرعين في الكونغرس أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم المشارك في نهائية كأس العالم لكرة القدم. وأكد روبيو أن واشنطن لا تعارض المنتخب الإيراني أو دخول المنتخب الإيراني والجهاز المرافق له إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في البطولة، لكنها ستراقب من كثب تركيبة الوفد. إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدما أحرز عقب انتهاء الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار. من جانبه قال القيادي في حزب الله محمود إقماطي للتلفزيون العربي أن السلطة اللبنانية لا تملك أي ورقة ضغط في المفاوضات، وهدد بقصف مناطق أعمق من مستوطنة الشمال إذا استهدفت الضاحية الجنوبية.
6: جولة مفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل انتهت جلستها الأولى في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الوزارة تحدثت في بيان عن تسجيل تقدم في المباحثات على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين. مفاوضات ما من خيار غيرها أمام لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي، هذا ما خلص له الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أكد حرصه على السلم الأهلي، متهما كل من يغذي الفتنة بخدمة إسرائيل. من جانبه عد رئيس الوزراء نواف سلام المفاوضات الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والمطلب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد. جولة مفاوضات جديدة انطلقت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الله عبر ممثلين. لذلك ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الكرة في ساحة الرئيس الأمريكي، قائلاً إن ترامب وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به. في الوقت ذاته ثمن بري إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب، مشدداً على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي. لكن الحزب وضع شروطه لا لمعادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال، مهدداً باستهداف حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية.
7: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب.
6: بالمقابل أوضح الاحتلال الإسرائيلي هدفه من توسيع عدوانه على لبنان.
8: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله.
6: هدف إسرائيلي معلن يخشى لبنانيون أن يكون غطاء لأهداف غير معلنة تشمل العاصمة بيروت.
0: ميدانيا شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وانصار والمروانية. في مدينة الصور قال مدير مستشفى جبل عامل أن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء استهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. وأعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج الشمالي في قضاء صور. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في السياق ذكرت صحيفة هآرتس أن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلا أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ لا على الهجمات بالطائرات المسيرة. رصدت كاميرا التلفزيون العربية أثار الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
9: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت الأضرار الكبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام، كباقي الأقسام داخل المستشفى يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق ربما هو أكثر مرة ومرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا، وهذا دليل.

0: يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا عن التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد. تسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجدري تل أبيب وواشنطن.
1: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضاً عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن، اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجياً. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي. غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائها أثار انتقادات إسرائيلية حادة، كما وجه دونالد ترامب انتقادات لفرنسا وأخرى لاذعة لماكرون شخصياً. وفي الخلفية تراكمت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فوراً، وبعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسف جان سيدريك ميوس. وأوضح ميوس أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في نيويورك نبيل أبصعب خلال مداخلة سابقة عن تفاصيل إضافية لتحذير الأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد الإنساني بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.
2: يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص. وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام

0: استخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل، حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتمدة في الأوقات الطبيعية، بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري، وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
1: إلى قطاع غزة، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. نقل في إثر ذلك عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما يفرض تحديات وعراقيل أمام وصولها للسكان، في حين أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في القطاع.
2: وقف إطلاق النار في غزة،
3: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
2: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
4: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
2: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا، فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
5: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
2: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
1: استمرارا لتصديد التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فرقة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، وهناك استصلح محمد وافي منجرته التي دمرتها الحرب فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإيواء.

أنا محمد وافي، صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فاتح منجرة وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، الأرابيسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل. اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو مسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حاليا أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. احنا بالخشب اليوم ما فيش خشب متوفر، انك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الاول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي هو بتستخدمه هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات او عن طريق التجار اللي بتكون محمله بالبضائع. الاسعار فوق المجنونه، يعني كانت في الاول انت تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب 12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب 200 220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5000 6000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل حمامات الاولى الخيم، الحمام يعني يستر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبورسلان. فهذه المهنه يعني اللي بناكل منها اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعيه، يعني فاتح اكثر من بيت المجال هذا.

0: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تفوح غربي الجليل أو غربي الخليل، وشرع جنوده في تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، ونفذوا عمليات تمشيط في أراضي المواطنين، وانتشرت آليات عسكرية في الطرقات وسط استنفار كبير في البلدة. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
1: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي. تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينياً قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهاباً يومياً يعيشه الفلسطينيون، إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضي فلسطينية دون التعرض للعقاب تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغط بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورة ظاهرة قوة الاحتلال عبر شنها مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينياً على الأقل خلال حملة أمنية واسعة، منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.
0: لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب نحو 130 آخرين في هجوم روسي واسع على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، حيث استخدمت القوات الروسية وفق كييف عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات.
2: هي سماء كييف في ليلة عصيبة تحولت فيها مسرحا لمعركة لا تهدأ. صواريخ تهاجم ودفاعات تصد، أصوات الانفجارات هذه تعيد الحرب سيرتها الأولى. عايش السكان هنا لحظات لا توصف، رعب حقيقي خلفه الهجوم الروسي المتجدد على المدينة. استخدم الروس في هذا الهجوم عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات، ضربت 29 موقعا بمختلف أحياء المدينة. فشلت الدفاعات الأوكرانية في التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بينما نجحت في إسقاط أغلب المسيرات والصواريخ المجنحة وفق تأكيد السلطات.
3: كانت ضربة قاسية، أكثر من 70 صاروخا، كثير من الصواريخ الباليستية وأكثر من 650 طائرة مسيرة خلال الليل. للأسف مستوى الإمدادات لدفاعنا الجوي الآن لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ، كانت هناك إصابات مباشرة.
2: حصيلة الأضرار والضحايا في كييف تظل أولية، حيث تواصل خدمات الطوارئ البحث تحت الأنقاض عن ناجين ومفقودين في مواقع الاستهداف.
4: هذا المشهد في كييف لا يختصر وحده حجم الهجوم، فبينما كانت العاصمة الهدف الأبرز امتدت الضربات الروسية إلى مدن ومقاطعات أخرى.
2: دنيبروبيتروفسك كان لها النصيب الأكبر، حيث وقع أكبر عدد من الضحايا والأضرار بعد إصابات مباشرة بصواريخ ومسيرات. الصورة ذاتها تكررت في خاركييف وميكولايف وزابوريجيا ومقاطعات أخرى، بينما يخوض الجيش الأوكراني معارك طاحنة ضد الروس على جبهات تقترب شيئا فشيئا من هذه المقاطعات.
5: قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 13 منطقة تمركز للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى هدف استراتيجي آخر.
2: لم يعد التنديد بهذه الهجمات كافيا تقول السلطات الأوكرانية، وسط عجز دفاعاتها عن التعامل مع صواريخ الباليستية الروسية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى عقدة رئيسية في هذه الحرب المفتوحة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أقر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تتضمن صلاحية تفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات، في خطوة وصفها المنتقدون بأنها استنساخ للأساليب الأمريكية الصارمة في تطبيق قوانين الهجرة.
6: في الوقت الحالي لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية حوالي 28% فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى 72% يظلون داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع مقلق جدا ويهز ثقة الرأي العام في سياساتنا المشتركة للهجرة. علاوة على ذلك فإن الأمر ينطوي على تبعات، فهو يتسبب في تهميش وإهمال اللاجئين الفعليين الذين هم حقا بحاجة ماسة للحماية.
0: وثق مقطع فيديو وجود عناصر من قوات الدعم السريع في محيط مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالسودان، وظهر مسلحون خلال تجولهم في المنطقة وهم يهددون بالسيطرة على المدينة. أشهدت الدلنج في الفترة الماضية هجمات للدعم السريع على مرافق مدنية ومدارس ومنازل، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. رأت صحف أجنبية أن إسرائيل تواصل استعراض قوتها في لبنان رغم فشلها أمام مسيرات حزب الله، فيما رأت صحف أخرى أن طهران وواشنطن ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع حتى في حال التوصل إلى اتفاق. بعد هذا التقرير يلتقيكم نضال حمدي لاستكمال التغطية.
7: في موقع ميديا بارت الفرنسي توقفت غوينيال لونوار عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول إظهار قوتها بعد أن تكشف فشلها في هزيمة حزب الله، لكنها تخاطر بتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران. وتنقل عن محللين أنه من خلال إعلان سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان والتي تحمل دلالات رمزية، تريد إسرائيل استعراض غنيمة حرب وإظهار قوتها. ويرى الباحث السياسي زياد ماجد أن إفلات إسرائيل من العقاب يسمح لها بهذا الاستعراض المفرط للقوة، فاستراتيجيتها تتمثل دائما في فرض واقع معين على الأرض ثم التمادي في انتهاك القانون. وفي حين يشير إلى أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد أصبحت المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة تواجه معارضة شريحة من المجتمع للتفاوض مع إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تقبل بالتعاون الأمني ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعني مزيدا من الدمار، وبالتالي مزيدا من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت مأزق إسرائيل بسبب مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن استراتيجية إسرائيل كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض في لبنان لإنشاء منطقة عازلة، لكن يبدو أنها لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات الألياف الضوئية والغير قابلة للتشويش. ونقلت عن خبراء أمنيين أن مسيرات حزب الله أحدثت ارتباكا وشكلت مفاجأة للقوات الإسرائيلية التي لم تقدر خطورتها. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحد آخر تواجهه إسرائيل في لبنان يتمثل في صعوبة تلبية المطالب الداخلية المتزايدة بالتحرك بقوة ضد حزب الله دون التسبب بخلاف مع ترامب. ورأى محللون أن إسرائيل استأنفت هذه الجولة من الحرب ضد حزب الله واعدة بتغيير الوضع في لبنان نهائيا على حد تعبير نتنياهو، لكنها سرعان ما تخلت عن هذه التطلعات لأن تحقيقها قد يتطلب احتلال لبنان بأكمله. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش محمد آية الله طبار حسابات طهران الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أن طهران وواشنطن حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار التباعد الكبير بشأن قضايا جوهرية. ورأى أن القيادة الإيرانية استخلصت من الحرب الأخيرة أن المواجهة المستمرة تمنحها نفوذاً أكبر من التسويات الدبلوماسية، خصوصاً بعد قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز. وبحسب الكاتب، ثمة سبب آخر يجعل طهران ترى فائدة من الحرب، فالتيار المتشدد في إيران يعتبر أن الضغوط العسكرية عززت مكانة طهران وأجبرت دولا عديدة على التعامل معها باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها. ووفق الكاتب، إيران أعادت توجيه استراتيجيتها مستخدمة المفاوضات كأداة لإدارة الحرب، وهي تنخرط في المحادثات في الغالب لإظهار جديتها في الدبلوماسية وبالتالي تخفيف الضغط الدولي، إلا أنها ترفض تقديم أي تنازلات من شأنها أن تقلل من نفوذها أو تظهر ضعفها. في ملف أوكرانيا، رأت مجلة The Economist البريطانية أن تراجع الانخراط الأمريكي في الحرب جعل أوروبا تتحمل العبء الرئيسي لدعم أوكرانيا، غير أن القارة لم تطور بعد استراتيجية واضحة تتجاوز مجرد إبقاء كييف صامدة في مواجهة موسكو. واعتبرت أن أوروبا لم تثبت بعد قدرتها على صناعة سلام مستدام، إذ لا تزال استراتيجياتها تعتمد إلى حد كبير على الأمل في صمود كييف أو تغير حسابات موسكو أكثر من اعتمادها على خطة سياسية متكاملة. ولكن بحسب المجلة، رغم المكاسب الأوكرانية الأخيرة والضغوط المتزايدة على الكرملين، فإن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات، ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو، باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.
8: في الشرق الأوسط، القوات الأمريكية تستهدف جزيرة قشم وتعلن إسقاط صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية حاولت استهداف دول المنطقة. والحرس الثوري يؤكد استهداف مقر الأسطول الخامس البحري وقاعدة جوية أمريكية، إضافة إلى سفينة تدعى بنايا. ترامب يجدد تأكيده استمرار المحادثات مع إيران. ومصدر إيراني لوكالة فارس ينفي ويقول إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام. شهداء وجرحى في استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدة جنوبي لبنان. حزب الله يهدد باستهداف العمق في حال قصف الضاحية الجنوبية. والخارجية الأمريكية تؤكد إحراز تقدم في الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.

0: نبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات على جزيرة قشم ردا على ما قالت إنها محاولات إيرانية لشن هجمات في المنطقة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه دول في المنطقة، إلا أنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة أمتيليكس التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. وقال الحرس في بيان إن مقر الأسطول تعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات، إضافة إلى استهداف قاعدة جوية ومروحية في إحدى دول المنطقة، ردا على استهداف برج اتصالات للحرس جنوب جزيرة قشم. وأضاف بأن القوات البحرية التابعة له استهدفت السفينة بانايا المملوكة لأمريكا بالصواريخ، ردا على استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. في السياق نفسه، أعلنت الرئاسة والأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات اعتراض ضد الأهداف المعادية. على الصعيد السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز إن ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة خطياً كجزء من اتفاق أولي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام، على خلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية.
1: المفاوضات بين واشنطن وطهران، بين حديث أمريكي عن تقدم مستمر ورواية إيرانية تشكك في وجود أي حراك فعلي خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافيا ما وصفه بالتقارير الكاذبة والمضللة التي تحدثت عن توقفها. لكن خلف هذا التأكيد تبرز شروط أمريكية جديدة. فبحسب شبكة ABC نيوز، يطالب ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة وخطية ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات، بينما أبدى تحفظاً على تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مطروحاً إلا مقابل تخلي إيران عن الأنشطة التي فرضت العقوبات بسببها، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية.
2: أي تخفيف للعقوبات مشروط. إيران تعاقب لأنها تخصب اليورانيوم وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن هذه الأنشطة، فسيكون هناك تخفيف للعقوبات مرتبط بالتزامها وامتثالها.
1: في المقابل، ترسم طهران صورة مختلفة لمسار التفاوض. وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متوقف منذ عدة أيام، على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية. المصدر أضاف أن تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم سريع لا تنسجم مع الواقع، مشيرا إلى أن آخر رسالة إيرانية أرسلت إلى واشنطن تناولت الملف اللبناني. ورغم ذلك، لا تبدو قنوات التفاوض مغلقة بالكامل، إذ نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، مؤكدة أن طهران لم ترسل ردها بعد في ظل تعامل حذر مع المسودة المطروحة بسبب ما تصفه بسجل واشنطن في عدم الالتزام بتعهداتها.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلا وفق تعبيره، مضيفا أن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تتيح له تهديد إسرائيل بالصواريخ الباليستية أو بالبرنامج النووي.
3: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية الفتاكة.
0: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في إيران وقياداتها، متهمة إياها بدعم أنشطة الحرس الثوري ومساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات. وقالت واشنطن إن هذه المنصات سهلت معاملات غير مشروعة للحرس الثوري ومكنت مسؤولين إيرانيين من نقل أصول عبر الحدود والوصول إلى أنظمة مالية دولية رغم العقوبات. وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن حملة ما سمي الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب. كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشرعين في الكونغرس أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وأكد روبيو أن واشنطن لا تعارض دخول المنتخب الإيراني والجهاز المرافق له إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في البطولة، لكنها ستراقب من كثب تركيبة الوفد. إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تقدما أحرز عقب انتهاء الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. من جانبه قال القيادي في حزب الله محمود قماطي للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية لا تملك أي ورقة ضغط في المفاوضات، وهدد بقصف مناطق أعمق من مستوطنات الشمال إذا استهدفت الضاحية الجنوبية.
4: جولة مفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل انتهت جلستها الأولى في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الوزارة تحدثت في بيان عن تسجيل تقدم في المباحثات على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين. مفاوضات ما من خيار غيرها أمام لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي، هذا ما خلص له الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أكد حرصه على السلم الأهلي، متهما كل من يغذي الفتنة بخدمة إسرائيل. من جانبه عد رئيس الوزراء نواف سلام المفاوضات الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والمطلب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد. جولة مفاوضات جديدة انطلقت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي وقفاً لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الله عبر ممثلين. لذلك ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الكرة في ساحة الرئيس الأمريكي قائلاً إن ترامب وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به. في الوقت ذاته ثمن بري إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب، مشدداً على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي. لكن الحزب وضع شروطه لا لمعادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال، مهدداً باستهداف حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية.
5: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب.
4: بالمقابل أوضح الاحتلال الإسرائيلي هدفه من توسيع عدوانه على لبنان.
6: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله.
4: هدف إسرائيلي معلن يخشى لبنانيون أن يكون غطاء لأهداف غير معلنة تشمل العاصمة بيروت.
0: انضم إلينا من كاليفورنيا الصحفي والمحلل السياسي توفيق طعمة. سيد توفيق أهلا بك معنا. إذا ما بدأنا من نقطة تهديد محمود قماطي القيادي في حزب الله ببيروت وحيفا مقابل الضاحية والعمق اللبناني، هل تعتقد بأن معادلة النار بالنار هي عنوان هذه الجولة، خصوصا وأن إسرائيل أيضا بدأتها بالتهديد باستهداف بيروت؟
7: صباح الخير أستاذ نضال، صباح الخير للمشاهدين الكرام. يعني من المؤكد والواضح أن هذه المعادلة يبدو أنها هي ستكون سيدة المشهد، أن إسرائيل قامت وحاولت تستهدف الضاحي، تستهدف بيروت، العمق اللبناني، وهذا طبعا برد، يعني كان هناك ردا من حزب الله على لسان المسؤول في حزب الله أنه إذا تم يعني قصف أو استهداف بيروت والضاحية ستقوم أيضا سيقوم حزب الله باستهداف تل أبيب والمدن الإسرائيلية. فبالتالي يبدو أن التصعيد هو سيد الموقف. قد أقول لك في الأيام القادمة إن لم تلتزم إسرائيل، إن لم يضغط الرئيس الأمريكي على إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وعلى الشعب اللبناني بشكل كامل، فالتصعيد، إسرائيل تريد التصعيد، إسرائيل لا تريد أي اتفاق مع لبنان ولا تريد أي اتفاق مع طهران، تريد الاستمرار في هذه الحرب بسبب مشروعها الاستعماري التوسعي في المنطقة. فأي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أو بين، وأيضا طبعا لبنان هي جزء منه، راح تكون هي جزء من هذا الاتفاق، وبالتالي إسرائيل ترفض ذلك من دون
0: طيب يعني
7: تحقيق
0: نحن
7: أهداف
0: تقول لبنان ستكون جزء منها وهذا برغبة إيران وربما بموافقة أمريكية، لكن إسرائيل ترفض هذا الأمر. إذن أنت تشير أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي سيذهب في اتجاه ما يمكن أن يتفق به مع إيران، وبالتالي كل من حزب الله وإسرائيل أو ساحة لبنان والشمال الإسرائيلي سيكون جزءا من هذا الاتفاق الأشمل.
7: أعتقد هذا هو الذي سيحدث في المستقبل القريب، في حين تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الحرب على جميع الجبهات. الرئيس الأمريكي بعد يعني بعد التصعيد الإيراني من الطرف الإيراني وهدد باستهداف شمال فلسطين واستهداف أيضا إغلاق مضيق هرمز وأيضا تفعيل وإغلاق مضيق باب المندب وأيضا وقف المفاوضات، يبدو أن الرئيس الأمريكي يعني وصلت هذه الرسالة أنه سيكون هناك تصعيد أيضا من إيران وأيضا من طرف حزب الله. فبالتالي يعني بدون أدنى شك الرئيس الأمريكي وإسرائيل حاولوا في كل الأوقات أنه لا يعني الملفات، حاول أن يفصلوا الملفات عن بعضهم، لكن بطريقة أو ما الرئيس الأمريكي الآن أثبت أن هناك نوع من يعني نوع من الحرب أو نوع من التواصل بين الملفين، الملف الإيراني وأيضا الملف اللبناني. فبدون أن يكون هناك حلا في لبنان، من الصعب جدا أن يكون هناك حلا بين طهران وبين واشنطن. فبالتالي نعم، لأن إيران هي تطالب بأحد مطالبها الأولى إن يكون الحرب، وقف الحرب يكون شامل في إيران وفي لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. قد يكون هذا مستحيل، قد يكون هذا صعب، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، لكن على الأقل يكون هناك وقفا للحرب، لأنه هذا كما قلت هذا شرط إيراني، وأيضا الرئيس الأمريكي استجاب للدعوة الإيرانية بوقف الحرب. فالآن أصبح الملفين غير منفصلين، فالملف الإيراني والملف اللبناني الآن ملف واحد. فأي اتفاق بتقديري، أي اتفاق في المستقبل بين الطرفين، لبنان وأيضا الجنوب اللبناني ستكون أيضا طرف من هذا الاتفاق. لا نعرف كيف إسرائيل ستقبل بهذا الاتفاق. طبعا إسرائيل ستخرب أي اتفاق، ومن عادة إسرائيل دائما تخريب أي اتفاق في المنطقة. ستقوم بتخريب هذا الاتفاق، ستقوم أيضا باستهداف، وهذا أيضا يعني حتى لو تم وقف الحرب وعدم استهداف الضاحية وبيروت، الحرب في جنوب لبنان قائمة وما زالت مستمرة، والمفاوض اللبناني يفاوض الإسرائيلي، والشعب اللبناني يذبح، والبنى يتم استهداف البنايات المدنية والأماكن السكنية واستهداف المواطنين الأبرياء. فإسرائيل لا تأبه بأي شيء، تريد تخريب الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة بتقديري إنها ستعطي الضوء الأخضر أو حرية العمل في جنوب لبنان على غرار ما حصل بعد اتفاق شهر 11 عام 2024 على وقف إطلاق النار. حزب الله لم يطلق رصاصة واحدة.
0: بمعنى أن يعني الولايات المتحدة في الأخير ستعيد الحال إلى ما كان عليه قبل العدوان الأخير، في رأيك أنه هذا هو الاتفاق المنتظر والذي من أجله يلتقي الإسرائيليون واللبنانيون في الولايات المتحدة في هذه الجولة؟
7: طبعا هذا متوقع، نعم هذا متوقع، أن تعيد المشهد كما كان في السابق خلال يعني استهداف إسرائيل، يعني تستهدف أي طرف، أي مقاوم، أي شخصية، أي شيء تعتقد أنه هذا هدف يهدد أمن إسرائيل، ستقوم إسرائيل باستهدافه. وهذا عن مسؤول أمريكي اليوم، تحدث مسؤول أمريكي عن من الوسائل الإخبارية المسربة أنه الولايات المتحدة يعني تعطي الضوء الأخضر، ستبقي على هذا الاتفاق أنه إسرائيل تستهدف أي شيء تجده خطرا، يشكل خطرا على أمن إسرائيل. إحنا يعني معنى ذلك أنه الحرب لم تتوقف، وأن في هذه الطريقة أنه لن يكون هناك اتفاق. إيران ترفض ذلك، اللبنانيين أيضا يرفضوا، حتى المفاوض اللبناني بضعفه هو يرفض أيضا هذه المعادلة، يريد طيب
0: في
7: الحرب.
0: في ظل هذا الطرح سيد توفيق، إذن يلتقي الإسرائيليون واللبنانيون في واشنطن وكأنهم ينتظرون القرار بين واشنطن وطهران في نهاية الأمر، وكأن هذا اللقاء وهو نقاش سياسي ودبلوماسي لن يغير شيئا.
7: نعم قد يكون هذا جزء من الاتفاق وجزء من اللقاءات، لكن هناك شروط أمريكية إسرائيلية على الحكومة اللبنانية، والشروط الأمريكية الإسرائيلية هو نزع سلاح حزب الله. هذا ما يعني هذا متوقع، وهذا هي مطالب أمريكية. يعني حتى يكون في سلام على الطريقة اللي تسعى إليها الولايات المتحدة في لبنان، أن يكون هناك استقرار كما يريد الرئيس الأمريكي، هذا الاستقرار لا يكون إلا بنزع سلاح حزب الله. فهذا يعني ذلك أنه هناك سيكون هناك صدام، والولايات المتحدة إذا استمرت في هذا وفي هذا السعي، أنه نعم سيكون هناك صدام بين الجيش اللبناني وأيضا بين حزب الله، لأن حزب الله لن يسلم.
0: هل تقول بأن هذه اللقاءات إذا تهدف إلى مزيد شرخ يعني العلاقة في الداخل اللبناني بين الحكومة وحزب الله، وبالتالي وكأنه تقريب للبنان الرسمي إلى محور إسرائيل أمريكا وإبعادها عن محور إيران؟ هل هذا هو الغرض من هذه الجولات إذا؟
7: صحيح، نعم نعم بالضبط بالضبط سيد دار، هذا هو الهدف. نعم تريد خلق حرب أهلية في لبنان، هذا هو المطلوب الآن إسرائيليا، تريد حرب أهلية في لبنان، تريد إضعاف حزب الله بأي طريقة من الطرق. الولايات المتحدة أيضا تسعى لذلك. لماذا إذا لماذا هذه اللقاءات في واشنطن؟ هل هذه اللقاءات يعني هذه
0: من وجهة نظر إسرائيل والحكومة اللبنانية هي لقاءات للتفاوض وإيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب وعدم حل الأمور بالسلاح، يعني على عكس طريقة حزب الله؟
7: طبعا هذا الطرف اللبناني يريد ذلك من دون يعني يريد حل دبلوماسي، لكن إسرائيل لا تريد حل دبلوماسي. لو أرادت حل دبلوماسي لأن حلت مشكلة لبنان منذ فترة طويلة، وأيضا المفاوض اللبناني يذهب ويجتمع مع الطرف الإسرائيلي من دون أوراق قوة، ليس معه أي أوراق قوة ليستخدمها للضغط على الطرف الإسرائيلي. يعني أيعقل أن يكون هناك طرف لبناني تجتمع مع الطرف الصهيوني في واشنطن، وأيضا إسرائيل تقوم بقتل المدنيين واستهداف المباني السكنية واستهداف، يعني تقوم بإبادة جماعية على غرار ما حصل في قطاع غزة؟ يعني هذا غير منطقي. لا أحد، معظم اللبنانيين يرفضونه، يرفضون هذا السعي. يعني على الأقل كان الأفضل من المفاوض اللبناني أن يرفض الاجتماع مع الإسرائيليين، على الأقل هدد بعدم الاجتماع، اعمل موقف لنفسك. فبالتالي إسرائيل تستغل هذا الشيء أنه ما في رفض عند اللبنانيين، عند المفاوض اللبناني، ويجتمع تحت النار تحت القصف، وهذا يدل على أنه الموقف اللبناني ضعف. الموقف اللبناني أو المفاوض اللبناني عنده أوراق قوي للأسف لا يستخدمها، ويعتبرها أنه هذه عدو. حزب الله ليست عدو المفاوض اللبناني، حزب الله جزء من الشعب اللبناني وله ممثلين في البرلمان اللبناني. إذن الأفضل أن يكون لك عندك أوراق قوي، هذه الأوراق استخدمها أمام إسرائيل، استخدمها أمام المفاوض الإسرائيلي. للأسف المفاوض اللبناني لا يستخدمها، وإسرائيل تعرف ذلك، وتعتقد إسرائيل أن الهدف المفاوض اللبناني وإسرائيل هدف واحد، وهو القضاء على حزب الله.
0: شكرا جزيلا لك توفيق طعمة، صحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من كاليفورنيا. ميدانيا شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وأنصار والمروانية. وفي مدينة صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. كما أعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج الشمالي في قضاء صور. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وذكرت صحيفة هآرتس أن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ لا على الهجمات بالطائرات المسيرة. رصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى، من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
8: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت أضرار كبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام، كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق، ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
0: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانبا من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
9: مجزرة المروانية حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجية الوحيدة من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهدا استثنائيا، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا بلدات وقرى الجنوب أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمستار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات تماما كما حدث في مستشفى صور.
10: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
9: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
0: اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات للإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ودعم الجيش اللبناني.
11: لبنان أمام مسارين متوازيين، أولهما ميداني لا يزال محكوماً بهشاشة وقف إطلاق النار وتهديدات التصعيد، والثاني تفاوضي يسير تحت ضغط الوقائع العسكرية على الأرض. بينهما يبرز مسار ثالث يتعلق بملف الوجود الأممي في جنوب لبنان كأحد العناوين المطروحة على طاولة مجلس الأمن. ثلاثة خيارات طرحها الأمين العام للأمم المتحدة مختلفة الأحجام والمهام، ويقوم سيناريو غوتيريش الأول على الإبقاء على قوة أممية كبيرة الحجم يتجاوز عددها 5000 عنصر لدعم وقف إطلاق النار ومساندة الجيش اللبناني. وفق هذا التصور تمتد مناطق الانتشار من الخط الأزرق وصولا إلى نهر الليطاني بما يشمل كامل نطاق العمليات التقليدي في الجنوب. أما الخيار الثاني فيمثل مقاربة وسطية بين الحضور العسكري الواسع وتقليص النفقات التشغيلية، ويعتمد على نشر 285 مراقبا عسكريا غير مسلح إضافة إلى قوة احتياط مؤلفة من 450 عنصرا مسلحا. يتركز الانتشار في النقاط الأكثر حساسية على طول الخط الأزرق مع الحفاظ على مواقع مراقبة رئيسية، نموذج يمنح الأمم المتحدة قدرة على متابعة الوضع الميداني مع مرونة تشغيلية أكبر مقارنة بالخيار الأول. السيناريو الثالث هو الأقل حجما بين البدائل المطروحة، ويستند إلى نشر 200

0: بما يجعلها الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة. بين متطلبات الأمن وضغوط السياسة وكلفة العمليات الدولية، يقف مجلس الأمن أمام ثلاث مسارات مختلفة لمستقبل الوجود الأممي في لبنان، يحاول منع عودة الجنوب إلى دائرة المواجهة المفتوحة في منطقة لا تزال تعيش على إيقاع الحذر والترقب.
1: يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا حول التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد، وتسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجداري تل أبيب وواشنطن.
2: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضاً عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن، اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجياً. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي. غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائها أثار انتقادات إسرائيلية حادة، كما وجه دونالد ترامب انتقادات لفرنسا وأخرى لاذعة لماكرون شخصياً. وفي الخلفية تراكمت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط. 97.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: في القطاع.
4: وقف إطلاق النار في غزة.
5: استهداف داخل مخيم الفرج الآن
4: اسم على غير مسمى. فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
6: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
4: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
7: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
4: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
8: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي ضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصة هذه المرة من غزة. وهناك استصلح محمد وافي منجرته والتي دمرها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصناعة الأثاث مادة للإيواء.

0: الساعة الآن 7:15 ربع بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة بهذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كنا قد تابعنا من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي وكذلك الدولي. من بين الأمور التي تابعناها ما قالته الأمم المتحدة عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، أنه بدعم من حكومة إسرائيل بلغ مستوى غير مسبوق في عام 2026. طيب، في متابعة الأخبار المحلية الفلسطينية، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اعتدت على مجموعة من طلبة الكلية الذكية أثناء مرورهم على حاجز الكونتينر، حيث كانت استنكرت الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات أو بالاعتداء على مجموعة من طلبة الكلية واحتجازهم على حاجز الكونتينر أثناء تواجدهم أو أثناء عودتهم إلى مدينة الخليل بعد مشاركتهم في نشاط تطوعي إنساني نظم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. في ضمن متابعتنا أيضا هذا الصباح آخر التطورات الميدانية، بالأمس صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بتخصيص نحو 2 مليار شيكل، ما يقرب من 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بقانون النخبة الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية للمعتقلين تتهمهم تل أبيب بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر 2023. وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي في بيان لها برئاسة وزير الجيش إسرائيل كاتس ووزير المالية بيتسلايل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والجيش قانون النخبة لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر. أضاف بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من 1 مليار دولار إسرائيلي، نحو 354 مليون دولار لوزارة الحرب والجيش الإسرائيلي خلال الفترة من 2026 إلى 2029 لتمكينها من الوفاء بمسؤوليتها في محاكمة عناصر النخبة. وأوضحت أن هذا المبلغ سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي.

فمن جديد نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. الأخبار الدولية هذا الصباح وأبرز العناوين المتعلقة بحرب إيران، حيث في اليوم 96 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم لقصف أمريكي ويرد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر أو مقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري الإيراني كاذب، وقال أحبطنا بنجاح هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات مع إيران مستمرة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه يعني كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من يوم غد لولا عقبة حزب الله. الخارجية الأمريكية تؤكد أن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. الجيش الإسرائيلي قال إن 8 جنود أصيبوا باستهداف مسيرة انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين بجنوب لبنان.

0: طبعا الجيش الأمريكي قالت قيادته الأمريكية المركزية سنتكوم أنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول الجوار أو جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وأفادت في بيان فجر هذا اليوم الأربعاء بأنها نفذت ضربات استهدفت محطات تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجوم الإيراني. طبعا كانت أن تكون هناك سلام على حسب قول الأمريكان لولا يعني وجود حزب الله، هذا طبعا ما صرح به رئيس الجيش الإسرائيلي والذي أوعز أو عفوا هنا ماركو روبيو الذي قال بأنه لولا حزب الله لكان اليوم السلام بين أمريكا أو عفوا بين إسرائيل ولبنان، لولا يعني أن تدخل حزب الله وقام بقصف تجمع للجنود الذين ما زالوا مقتحمين حتى هذه اللحظات مناطق مختلفة من لبنان ولم ينسحبوا. ترامب يعتزم حضور حفل الإعادة لعشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كان فيه ترامب قد تعرض حسب يعني تصريحات للبيت الأبيض لمحاولة اغتيال داخل البيت الأبيض، سيكون هناك إعادة لهذا الحفل وسيحضر الحفل ترامب. استقالة رئيس العمليات بجيش الاحتلال بسبب تجاوزات أخلاقية. والاحتلال ينسف منازل في غزة ويأمر بالاستيلاء على 342 دونما بالضفة الغربية. مصادفة شديدة الغرابة، إسقاط طيار أمريكي مرتين بنيران صديقة خلال الحرب وصاروخ إيراني. وانتخب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية الأولى المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الآن إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود إن شاء الله لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: زيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام من جديد نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد، هو الأربعاء اليوم الثالث من الشهر السادس، شهر حزيران يونيو من سنة 2026، الموافق هو 17 من الشهر الثاني عشر شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم من شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، وصباح الخير أيضا لشركة الجنيدي راعي هذا البرنامج. التحية الصباحية لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة مع نهار جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر التحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا، زيف سالك بالاتجاهين أو مغلق بالاتجاهين عفوا، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلط المية سالك، لعمور، البادية، كرمة، سالكين، بني نعيم، هذا الصباح مغلق، وإشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى هذا الصباح سالك، راس الجغرة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوط، الفحص، سالكين، وادي السمن مغلق، قلقس مغلق بهذا الصباح. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجرة ودورة وادي الشاجن سالكين، السموع مغلق، السموع المرملي سالك، الظهرية أبو العزجة البوابة مغلق ووضع سواتر ترابية في المكان، الظهرية أبو العرجان سالك، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل، سلكين، النبيون، السعير، بيت أمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو الشمعة مغلقات، إذن مغلق، تلقومي المصانع هذا الصباح أيضا مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار تقوع، امسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات سالكين، النشاش هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة سالك، دي سي او طبعا، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر، العيزرية، ومعالي أدوميم هذا الصباح أيضا سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، فلليوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بقليل، رح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. يوم الخميس غدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق أو تستمر فوق معدلاتها العامة بقليل، رح يكون الطقس صيفيا لطيفا حارا نسبيا إلى حار في أغلب المناطق، نتحدث هنا عن خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات المساء والليل، مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. يوم الجمعة يستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية. السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، لكن في عندنا الأحد إن شاء الله انخفاض قليل على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها، رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 27 درجة مئوية تنخفض ل 16 درجة مئوية غدا 28-18 الخميس أو عفوا الجمعة 30-20 يوم السبت 29-17 ويوم الأحد 28-18 هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء، مباشرة إلى جولة الأخبار الصباحية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، والتي تقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل أحبتنا وأهلنا في كل مكان تتابعون فيه بث هذه الإذاعة، وصباح الخير أيضا لكل من كان وبدأ ومستمر معنا بالاستماع مع نهار يوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. طيب، في جولتنا الإخبارية الأولى تبعنا عددا من الأخبار نستأنف متابعتها وقراءة جزء آخر من هذه الأخبار، من بينها الأخبار المحلية الفلسطينية، حيث البداية هذا الصباح من قطاع غزة والضفة الغربية كذلك. نصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل ومبان سكنية في مناطق شرق مدينة غزة وشمال مدينة خان يونس وجنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من شنه هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين. وكالة الأناضول قالت إن الاحتلال نفذ 5 عمليات لتفجير منازل في القطاع، حيث دوت انفجارات عنيفة في المناطق الشرقية لمدينة غزة ناجمة عن عمليات النسف التي نفذها الجيش الإسرائيلي. أما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فقد أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير ونسف لمنازل ومبان سكنية في مناطق بشمال شرق المدينة. ذكروا أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة في المناطق المستهدفة، في حين سمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة، مشيرين إلى أن الاحتلال كثف خلال الأيام الماضية عملية التجريف والإحراق في المناطق التي يسيطر عليها داخل قطاع غزة. تزامنت عملية النسف مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة ودخانية في المناطق المحاذية لمستشفى حمد بجنوب شرق مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. على صعيد آخر، وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 300 دنم من الأراضي الفلسطينية في منطقة جبل الفريديس بذريعة الاستملاك لأغراض عامة وتطوير موقع أثري. وأكد شعبان أن القرار هو ثالث أمر استملاك تصدره إسرائيل منذ مطلع العام الجاري، محذرا من أنه يندرج ضمن سياسة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية. لفت شعبان لأن السلطات الإسرائيلية أعلنت منذ عام 2024 نحو 171 دنما من الأراضي المحيطة بالموقع أراضي دولة، مضيفا أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يندرج ضمن محاولات إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني. كما أصدر الاحتلال أمرا بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة بذريعة أغراض عسكرية. منتصف فبراير شباط الماضي صدقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية عبر تسجيلها أملاك دولة، طبعا للمرة الأولى منذ عام 1967 وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. يأتي هذا ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ أكتوبر تشرين أول 2023، مما أسفر عن استشهاد 1168 فلسطينيا وإصابة 12,666، إضافة إلى اعتقال نحو 23,000 وتهجير 33,000 وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو أيار الماضي.

0: في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين أول 2023، توجه مئات من طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية يوم أمس الثلاثاء لأداء امتحاناتهم النهائية حضوريا، وذلك بإشراف كامل من مشيخة الأزهر الشريف في مصر. وتوجه نحو 450 طالبا وطالبة من القسمين العلمي والأدبي من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لبدء اختباراتهم التي تستمر أسبوعين. وجاءت هذه الامتحانات بعد وصول الأسئلة إلكترونيا من مشيخة الأزهر في القاهرة على أن ترسل أوراق الإجابات مجددا إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها الرسمية، وسط أجواء وصفها القائمون عليها بالإيجابية رغم الظروف المعيشية المعقدة جراء الحرب وتداعياتها. وفي حديثه طبعا أو في حديثه لوكالة الأناضول، أكد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار انطلاق الامتحانات في المعاهد بقطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن. وأعرب النجار عن ارتياحه لانعقاد الامتحانات وجاهيا، خاصة بعد عام أو بعد عدم انتظام دراسة حضوريا خلال الشهور الماضية التي تلت سريان وقف إطلاق النار في القطاع منذ أكتوبر تشرين أول 2025. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، وصباح الخير لأهلنا في كل مناطق تواجدهم سواء كانوا في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، في المنفى، في الداخل المحتل، وفي القدس الشريف. طيب نروح مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير،
0: أهلا ومرحبا بك ويسعد صباحك. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين هذا الصباح؟
1: يا صباح الخير لك، صباح الخير للمجتمعين. الكلام عن الموضوع اللي كتير حكينا عنه اللي عمية وقوف المركبات داخل المفترقات وقريبة منه. وقوف المركبات في داخل المفترقات تعمل إعاقة كبيرة لحركة السير، لأنه أي واحد يدخل المفترق بلاقي سيارة صافية فما بيعرف يدخل المفترق بشكل الصحيح. نعم. عشان هيك يعني إنه السائق لما يدخل من المفترق وبده يروح على اليمين لقي سيارة موجودة هون بتعمل له إعاقة كبيرة، فبده أي مركبة تبقى واقفة في المفترق لازم تبقى بعيدة عن المفترق 12 متر قبل هذا المفترق و12 متر بعد هذا المفترق، عشان يتسنى لكل مركبة تقترب من هذا المفترق تستدير نحو اليمين أو نحو اليسار بالشكل الصحيح وما يعمل إعاقة مرية ولا يعمل أي خطر لحركة السير ولا عابر الطريق. لأن أنا لما ألاقي سيارة وصفت على اليمين بدروا على اليمين بضطر أعدي من جنبه، هون إيش أخذت مسلك ثاني أنا وعملت إعاقة كبيرة لحركة السير. عشان هيك يعني ننتبه هذه الملاحظة بالنسبة للسائقين، ونحاول كل جهد دائما نوقف في مكان يسمح فيه الوقوف فيه وما يعمل عرقلة لحركة السير.
0: نعم.
1: نتمنى السلام لكم إن شاء الله للجميع.
0: إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.

0: دوليا كشفت شبكة سي بي اس نيوز أن الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته المقاتلة من طراز F-15A في أجواء إيران مطلع إبريل نيسان الماضي كان قد تعرض سابقا لحادث إسقاط قبل أسابيع فقط عندما أصيبت طائرته بنيران صديقة كويتية في بداية الحرب على إيران. نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن الطيار كان ضمن طاقم أو طاقم إحدى ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز F-15A سترايك إيجل أسقطت بالخطأ فوق الكويت خلال الأيام الأولى من الحرب على إيران نتيجة حادث نيران صديقة شاركت فيه الدفاعات الجوية الكويتية ومقاتلة كويتية، وتمكن هو وخمسة من أفراد الطاقم الجوي من القفز بالمظلات والنجاة طبعا من موت محقق. تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي حينئذ مشاهد مصورة تظهر لحظة سقوط طائرة حربية في الكويت مع بداية الحرب وسط تصاعد ألسنة اللهب من ذيلها قبل أن يقفز طياراها بالمظلات. تعد F-15A Strike إيجل مقاتلة مزدوجة المهام مصممة لتنفيذ مهام جو وجو أرض، وتمنحها مجموعة من أنظمة إلكترونية الطيران والأنظمة الإلكترونية قدرة فائقة على القتال على ارتفاعات منخفضة وفي الليل أو النهار وفي مختلف الظروف الجوية وفق ما يذكره موقع القوات الجوية الأمريكية. طبعا بعد أكثر من 30 يوم على ذلك الحادث عاد الطيار نفسه إلى تنفيذ مهمة قتالية فوق إيران، وتعرضت طائرته لإصابة مباشرة بصاروخ أرض جو إيراني في 3 إبريل نيسان الماضي، مما اضطره ورفيقه إلى القفز مجددا من الطائرة. حسب طبعا سي بي اس نيوز أصيب الطيار بجروح خطيرة لكنه أنقذ بعد ساعات من عملية بحث وإنقاذ معقدة، في حين بقي فرد الطاقم الثاني مختبئا داخل الأراضي الإيرانية نحو يومين قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من إنقاذه. إذن هذا الطيار الذي كنا قد تابعنا قصته سابقا أسقطت طائرته مرتين بنيران صديقة، مرة بنيران صديقة ومرة من خلال طبعا الدفاعات الجوية الإيرانية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم، نسأل الله أن يكون خيرا لنا ولكم جميعا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى 8 برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. عدنا لكم بعد الفاصل لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر آثيرنا وموجتنا العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مباشرة الآن إلى زاوية الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي يقرأه الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي والذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي هذا الصباح. صباح الخير أبو أحمد، أهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: واخر تحياتي أهلين أخي راضي، سعد صباحكم جميعا.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: مطالبات بمعرفة كيف تم تسريب المكالمة التي حدثت بين ترامب وما بين نتنياهو.
0: نعم،
1: يعني نتنياهو بيقول لك أنه العلاقات ما بيني وما بين ترامب ممتازة وهو أفضل رئيس وما زال، لكن منتقديه قال له أنه هو آخر رئيس ممكن أن يكون يعني آخر ما تبقى لدينا من دعم دولي فيما يتعلق بالسمعة الإسرائيلية في العالم حسب أقواله.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي المكالمة التي يعني كانت حديث الساعة في إسرائيل بالأمس، واستشف منها الكثير من الإسرائيليين بأنه نتنياهو ليس يعني لن يكون في الحكم في المرة القادمة أو في الانتخابات القادمة، في يعني في إشارة إلى أنه الأمريكان سئموا الدعم لإسرائيل حسب أقوال يعني بعض لسان حال الأحزاب الإسرائيلية والمنتديات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: لكن تعرف الانتخابات هذه ممكن تكون فيها كثير مفاجآت، ما حدا بيعرف إيش اللي بصير، لكن كانت هذه صراحة حديث الساعة بأنه هذا ترامب يعني زلمي بيحكي وبيستحيش يعني في الحكي. وهذا طبعا كان يعني صدقني أنه هذا الموضوع غلب على الموضوع اللبناني والإيراني.
0: نعم
1: إذا بتصدق
0: نعم
1: يعني. صراحة يعني وخاصة الألفاظ التي قيلت، لأنه عندما قال له الكل يكرهك ويكره إسرائيل، يعني هذا كتير أثر في النفسية الإسرائيلية نوعا ما بأنه يصدر من الرئيس الأمريكي.
0: نعم، ما كانش عاجبه نتنياهو هذا الموضوع.
1: ما كانش عاجبه. وبعدين بدي أقول لك كان تم تسريب صورة بالأمس أو فيديو بالأمس، يعني هذا يشعل فتيل المشاعر في العالم المسيحي في العالم. وهنا هناك جنود من الجيش الإسرائيلي بدأوا يعني يسخرون ويعبثون داخل كنيسة.
0: نعم.
1: في جنوب لبنان كانوا قد قد أخليت بسبب إخلاء السكان هناك. هذا الموضوع يشعل فتيل كبير في العالم المسيحي.
0: نعم نعم.
1: ولأنه يعني مش بس إنه يعني شوف أول مرة سجنوا جندي، وثاني مرة مش عارف وبخوا رئيس مش عارف إيش الكتيبة، وهي كمان مرة بيكرروها واعتقد رح يكرروها لأنه مفيش يعني مفيش حياة في هذا الموضوع. لكن إجمالا يعني المكالمة كانت كثير واضحة بأنها أثر في نفسية الإسرائيلي.
0: نعم.
1: زائد إنه زي ما قلت لك امبارح في علم السياسة في يعني في مهارة المزاودات دائما ما بين المعارضة وما بين الائتلاف الحاكم.
0: نعم.
1: جابوا يعني على أساس أنه نتنياهو قال لترامب أنا موافق، نعم بديش أضرب ودي أنسحب وما بديش أضرب بيروت بناء على تعليماتك، وهذا طبعا وجهه له انتقادات كبيرة. وطبعا كان يعني القنوات المعارضة جابوا فيديوهات له سابقة في العام 2022 ومش عارف إيش، ولما كان في المعارضة كان يقول إنه رئيس الوزراء في إسرائيل يجب أن يكون قادر على أن يقول لكل رئيس أمريكي كلمة لا.
0: نعم نعم.
1: يعني لازم يوافق. واحد من المحللين قال مظبوط نتنياهو سبق وقال لا، ولكن لمين؟ لأي رئيس ديمقراطي.

0: مش لرئيس جمهوري.
1: نعم.
0: لأنه نتنياهو كان في الحكم أكثر من مرة قال لا لكلينتون لما كان في استيطان منع من الاستيطان، وقال لأوباما لما كان بده يعني بده يضرب إيران، وكان لأنه لما عمل اتفاقية السلاح النووي في العام 2015، وقال لا لبايدن.
1: نعم نعم.
0: وهذول ثلاثة رؤساء ديمقراطيين، بينما ما بيقدر يقول لا لرئيس الجمهوريين. في إشارة إلى أنه اللوبي الصهيوني في إسرائيل أقرب إلى سادة الحكم الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين.
1: نعم.
0: عرفت يعني، وخاصة حاليا في الوقت الحالي بأنه إسرائيل فقدت الدعم من الحزب الديمقراطي وبدأ التآكل في الدعم داخل الحزب الجمهوري حسب الإعلام الأمريكي. يعني في أقول لك أنه الأمور الأخرى اللي هو موضوع لبنان، ما زال نتنياهو يقول بأنه نعم أنا التزمت مع ترامب فيما يتعلق ببيروت، ولكن أنا لدي حرية العمل حتى اللحظة أن أعمل ما أشاء في المناطق الأخرى، في بعلبك وفي جنوب لبنان وفي النبطية وفي يعني كل المناطق هاي. وهذا طبعا هو من أحد يعني البنود الهشة في هذا التفاهم أو في هذا الأمر الذي أصدره ترامب لنتنياهو. لا يعني معنى الكلام أنه لسه بيشتغلوا في جنوب لبنان. طبعا الموضوع الإيراني ما زال على الطاولة، بارك كان في مناوشات ليلية، تريد إسرائيل بشتى الوسائل أن تشعل فتيل الحرب مرة أخرى، ولكن يبدو بأنه ترامب يقول بأنه سيكون هناك يعني اتفاق قادم، وهو يسعى يعني يسعى أو يعني دخل تقول أنه إسرائيل تسعى من خلال ترامب أن تسلخ الموضوع اللبناني عن الموضوع الإيراني. هي تسعى بشتى الوسائل، ولكن واضح بأنه إيران تفرض المعادلة حتى اللحظة هذه، ويبدو بأنه ترامب ذاهب إلى هذا التفاعل إلا إذا استطاع أن يقوم بعزل الموضوع اللبناني عن الموضوع الإيراني. ما بعرف كيف، لكن إجمالا إسرائيل بتحاول بشتى الوسائل من خلال الضغط على ترامب.
1: نعم نعم.
0: الموضوع ألو
1: نعم أسمعك.
0: نعم. الموضوع الآخر، موضوع اللي هو الأذان وبن غفير. هذا بن غفير يعني بده بشتى الوسائل يمنع الأذان، وكان امبارح في جلسة صاخبة في هذا الحديث، وحتى امبارح يعني نشر فيديو انتشر كالنار في الهشيم في العالم الإسلامي وفي العالم الإعلامي بشكل عام.
1: نعم.
0: كأنه قال قاعد في بيته بده ينام ولما سمع الأذان وقال خلص بكفي وأنا بدي أمنع هذا الشيء. طبعا هو سيسعى بشتى الوسائل أن يمنع الأذان، وسيكون هناك غرامات عالية. وأنا بدي أقول لك حتى كمان إذا طبق هذا القانون، هذا كتير مهم يا أخي، إذا طبق هذا القانون في إسرائيل وكان لديه القدرة على أن يمرر هذا القانون، سوف يذهب إلى مناطق الضفة الغربية كمان لأنها قريبة من المستوطنات.
1: نعم صحيح صحيح.
0: الأذان هذا كتير موضوع في منتهى الخطورة، ويعني يعني لا ننسى التغول في الحرم الإبراهيمي كمان بهذا الخصوص. شوف كم مرة بالشهر بيمنعوا الأذان.
1: نعم نعم.
0: فيما يتعلق في رئيس القسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، هذا خبر كتير مهم تحدثوا عنه، إنه رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي تم التحقيق معه لعدة ساعات، بعد انتهاء التحقيق معه اضطر أن يستقيل. رئيس هيئة الأركان وافق فورا على استقالته، وزير الحرب الإسرائيلي وافق فورا على استقالته. التهمة تهم مخلة بالشرف. ما هي التهم؟ ما حكوهاش، ما حكوها، لكن تهم مخلة بالشرف. انت لاحظ رئيس قسم العمليات في الجيش، يعني احد اركان الجيش الاسرائيلي، مش في هيئه اركان، هذا من هيئه الاركان. يعني شوف قديش منصبه عالي، وطبعا اضطر ان يستقيل ووافقوا على استقالته مباشره. ما هي التهم؟ ما بعرف، ما حدا حكاها. مستشرق مصري احتل مساحه واسعه في الاعلام العبري بالامس، لانه بتعرف هذا طلع حكى شيء يعني يرضي اسرائيل. وهذا كتير بتعرف فيه كتير ناس بيكونوا موجودين، إما معارض وإما يعني برا مسافر طالع من بلده، وبصير يخبص على بلده زي ما بده. يعني امبارح استضافوا واحد لبناني مقيم في أمريكا، ما خلاش ولا كلمة في لبنان، ومجد في الجيش الإسرائيلي لما قال بكفي. هذا الشخص كمان اللي هو المصري، هو تحت بند مستشرق، بأنه هذا مستشرق، قال مصري مستشرق.
1: نعم.
0: يعني عربي مستشرق. نعم. مش فاهمة هاي. طلع شو قال؟ قال إنه في حالة اندلاع حرب ما بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي سيسحق الجيش المصري في خلال يعني ساعات.
1: نعم نعم نعم. ما في ناس تكون مبسوطة يعني بترويج روايات الاحتلال عادي يعني.
0: مبسوط وهو بيحكي. طبعا هذا أخذ الواجهة وصار معروف طبعا بعد هذا التصريح. لاحظ كيف يعني إنه يعني لا شك بأنه هناك تخوف كبير في إسرائيل من قوة وتعاظم الجيش المصري، وتتعامل مع مصر بحذر بصراحة يعني مش ولا يعني مش بنفس حجم التعامل مع جيوش أخرى في المنطقة.
1: نعم.
0: لكن هذا الجيش المصري جيش قوي وله وزنه، ومصر يعني دولة وازنة، ولكن يعني ما بتحكي يعني إسرائيل بشكل علني بأنه إحنا رح يكون في مواجهة. لا، هم بيتحدثوا عن القلق من تعاظم الجيش المصري.
1: نعم.
0: لكن ما في مواجهات مباشرة، لأنه فعلا دولة وازنة وإلها وزنها وجيشها إله وزنه في المنطقة، وكل المعطيات العسكرية بتقول هذا الشيء.
1: نعم.
0: شريط فيديو في الكنيسة أو في أروقة الكنيسة، بتعرف الكنيسة فيها أماكن اجتماعات عالية، كان في اجتماع للأحزاب العربية، وبتعرف في ضيافة، موجود في ضيافة بيكونوا حاطينهم على الطاولات على أساس أنه يطلعوا بعدين الأعضاء ويأكلوا. طبعا لمين الاجتماع؟ للأحزاب العربية.
1: نعم.
0: ففي نائب رئيس الكنيسة اسمه نسيم فيتوري، هذا راح وشو سوى؟ راح سرق من الأكل، يعني تحت عنوان سرق أكل جنف يعني كويس. راح سرق الأكل هذا وحطه في هيك زي صينية هيك كبيرة، وصار يوزع هذا الأكل لأعضاء الكنيسة اليهود. خدوا كله، يعني كأنه بيقولوا يعني خدوا على كيس الأجاويد يعني. ماشي. وصار طبعا هذا شريط فيديو انتشر تحت عنوان بأنه عضو كنيسة يسرق، وكان يعني موضوع صراحة موضوع سخرية، والموضوع انتشر يعني حتى كمان تم نشره وتم الشير يعني مشاركته في كل منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: الخاصة بالأحزاب العربية.
1: نعم.
0: حتى بالأحزاب المعارضة. آخر خبر نحكي سيد راضي،
1: تفضل.
0: حرب اسمها حرب الرواتب. كنت استغرب حرب الرواتب. الآن في عندك تحت يعني إنه في خلافات ما بين الائتلاف الحاكم وكل المنظومة القضائية في إسرائيل، المستشارة القانونية والمحكمة العليا والمحكمة المركزية، وبتعرف بدهم يغيروا المنظومة القضائية تكون تتماشى مع اليمين الإسرائيلي بشكل كبير. الآن الشيء طبعا ما خلوش شيء، لكن الشيء اللي بلشوا حاليا يحكوا فيه بأنه ليش رئيس المحكمة العليا يحصل على 110 ألف شيكل راتب.
1: نعم.
0: وطبعا هو أعلى راتب في إسرائيل. ليش قاضي المحكمة المركزية يحصل على 92 ألف شيكل، بينما يحصل عضو الكنيسة على 63 ألف شيكل، عفوا 58 ألف شيكل، رئيس الحكومة يحصل على 62 ألف شيكل، هيك راتبه شايف كيف، ورئيس الدولة 71 ألف شيكل.
1: نعم.
0: هيك الراتب عنده.
1: نعم.
0: بقول لك ليش هو يحصل على راتب أعلى من رئيس الحكومة؟ ليش يحصل على راتب أعلى من الكنيسة؟ وبالتالي بدهم يقدموا قانون للكنيسة الإسرائيلي قبل ما تخلص الكنيسة من شان يخفضوا رواتب القضاء.
1: نعم.
0: واضطر يعني على غير العادة كمان أخراضي في الإعلام العبري لا يستضاف القضاء، القاضي ما بيطلع لي على الإعلام يحكي لأنه شغله حساس. امبارح إحدى القنوات وبشكل غير عادي استضافت أحد القضاة الذي يعني يكافح من أجل عدم طرح هذا القانون، لأن هذا القانون إذا مرر سيكون هناك يعني مساسا بهيبة القاضي، لأن القاضي ليش بيعطوه راتب عالي؟ حتى يكون نزيه عن أي فساد. وبالتالي لما بده يخفضوا رواتبهم بده يصير فيه فساد قضائي. أنت لاحظ قديش شو لإيش بتطلعوا كمان في الأحزاب المبتدئين. طبعا هذا كله بقيادة سموتريتش وبنكبير والأحزاب الحالدين.
1: نعم.
0: هاي الأخبار سيد.
1: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف عافية رب على هذه الجهود الدائما مميزة معنا لمتابعة الأخبار العبرية وقراءتها. شكرا لك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام، وعلى الهواء مباشرة ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية. الليلة الماضية 7 قتلى و11 جريحا في هجوم بمسيرة إكرانية على حافلة في شبه جزيرة القرم. كان الحديث يوم أمس عن ضربات موجعة وجهتها روسيا إلى العاصمة كييف بصواريخ ربما نوعية مخيفة مرعبة، حسب ما جاء طبعا في الإعلام الأوكراني. بهذا نكون قد وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا في جولة إخبارية جديدة من برنامجي على البدري ومساحة حرة. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. الشكر الموصول لشركة الجنيدي راعي البرنامج، ولحضرتكم لحسن الاستماع والمشاهدة. ربح أبو رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية، راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات، ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو، باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك. أسعد الله صباحكم بكل الخير. ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. نبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذها ضربات على جزيرة قشم ردا على ما قالت إنها محاولات إيرانية لشن هجمات في المنطقة. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه دول في المنطقة، إلا أنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة إمتيليكس التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. وقال الحرس في بيان أن مقر الأسطول تعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات، إضافة إلى استهداف قاعدة جوية ومروحية في إحدى دول المنطقة، ردا على استهداف برج اتصالات للحرس الثوري في جنوب جزيرة قشم. وأضاف أن القوات البحرية التابعة له استهدفت السفينة بانايا المملوكة لأمريكا بالصواريخ، ردا على استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. وفي ذات السياق أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات اعتراض ضد الأهداف المعادية. وفي التطورات السياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز إن ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة بشكل خطي كجزء من اتفاق أولي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ أيام على خلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية.
4: المفاوضات بين واشنطن وطهران، بين حديث أمريكي عن تقدم مستمر وروايات إيرانية تشكك في وجود أي حراك فعلي خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافيا ما وصفه بالتقارير الكاذبة والمضللة التي تحدثت عن توقفها. لكن خلف هذا التأكيد تبرز شروط أمريكية جديدة. فبحسب شبكة ABC نيوز، يطالب ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة وخطية ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات، بينما أبدى تحفظا على تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مطروحا إلا مقابل تخلي إيران عن الأنشطة التي فرضت العقوبات بسببها، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية.
5: أي تخفيف للعقوبات مشروط. إيران تعاقب لأنها تخصب اليورانيوم وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن هذه الأنشطة فسيكون هناك تخفيف للعقوبات مرتبط بالتزامها وامتثالها.
4: في المقابل ترسم طهران صورة مختلفة لمسار التفاوض. وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متوقف منذ عدة أيام على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية. المصدر أضاف أن تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم سريع لا تنسجم مع الواقع، مشيرا إلى أن آخر رسالة إيرانية أرسلت إلى واشنطن تناولت الملف اللبناني. ورغم ذلك لا تبدو قنوات التفاوض مغلقة بالكامل، إذ نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، مؤكدة أن طهران لم ترسل ردها بعد في ظل تعامل حذر مع المسودة المطروحة بسبب ما تصفه بسجل واشنطن في عدم الالتزام بتعهداتها.
3: هذا ونقل مراسل التلفزيون العربي في طهران ما جاء في بيان الحرس الثوري عن أن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران سببها استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة قشم.
6: هي مواجهات مقلقة بطبيعة الحال قد تؤثر سلبا على مسار المفاوضات التي تسير ببطء بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، هذه المرة الرابعة أو الخامسة التي تحدث فيها مثل هذه المواجهات. وأن اختلفت التفاصيل بين كل مواجهة وأخرى أتحدث منذ أسبوعين وحتى الآن، ما خرج حتى الآن رسميا من الجانب الإيراني هو بيان للإدارة العامة للحرس الثوري الإيراني قبل ساعات قليلة، كانت تتحدث وتصف ما جرى عبر سرديتها الخاصة التي تقول بأن سفينة أو ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة قشم أو جزيرة هرمز تعرضت لاستهداف مقذوف هوائي من القوات الأمريكية، ما أدى إلى تعطل غرفة المحرك في هذه الناقلة ناقلة النفط الإيرانية. كان الرد الإيراني باستهداف إحدى السفن الأمريكية التي تحمل اسم بانايا. لم يتم ذكر إن كانت هذه السفينة الأمريكية قد تعرضت لإصابات مباشرة أو جرى تخريب شيء ما فيها نتيجة هذا الاستهداف الإيراني، لكن الرد الأمريكي في المقابل بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني كان على الشكل التالي: جرى استهداف محطة، ربما محطة رادار أو شيء من هذا القبيل في جزيرة قشم، فأتى الرد الإيراني بالمقابل باستهداف قواعد جوية ومحطة أو قاعدة للمروحيات موجودة في إحدى دول المنطقة. لاحقا ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاستهداف جرى ضد كل من البحرين والكويت، ضد قواعد أمريكية الأسطول الخامس وأيضا قاعدة موجودة في الكويت. كانت القيادة قيادة المنطقة الوسطى سنتكوم الأمريكية أيضا قد تحدثت خلال الساعات القليلة الماضية عن أنها تصدت لمسيرات وأيضا صواريخ باليستية إيرانية حاولت استهداف هذه القواعد، وأنه لم يتم أو لم يحدث أي شيء من الأضرار ضد هذه القواعد، وأن بعض هذه الصواريخ الإيرانية قد تفككت أثناء الطيران وقبل وصولها إلى القاعدتين الأمريكيتين في كل من الكويت والبحرين.
3: ننوه بهذا الخبر العاجل: الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على عرب صليم في جنوب لبنان. إذن استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية نفذت قبل قليل على عرب صليم في جنوب لبنان حسب ما تفيد الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلاً وفق تعبيره، مضيفا بأن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تتيح له تهديد إسرائيل بالصواريخ الباليستية أو بالبرنامج النووي.
7: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية الفتاكة.
3: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في إيران وقيادتها، متهمة إياها بدعم أنشطة الحرس الثوري ومساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات. وقالت واشنطن إن هذه المنصات سهلت معاملات غير مشروعة للحرس الثوري ومكنت مسؤولين إيرانيين من نقل أصول عبر الحدود والوصول إلى أنظمة مالية دولية رغم العقوبات. وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن حملة ما سمي الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب. إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تقدما أحرز عقب انتهاء الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. من جانبه قال القيادي في حزب الله محمود قماطي للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية لا تملك أي ورقة ضغط في هذه المفاوضات، وهدد بقصف مناطق أعمق في مستوطنات شمال إسرائيل إذا استهدفت الضاحية الجنوبية.
8: جولة مفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل انتهت جلستها الأولى في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الوزارة تحدثت في بيان عن تسجيل تقدم في المباحثات على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين. مفاوضات ما من خيار غيرها أمام لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي. هذا ما خلص له الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد حرصه على السلم الأهلي، متهما كل من يغذي الفتنة بخدمة إسرائيل. من جانبه عد رئيس الوزراء نواف سلام المفاوضات الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والمطلب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد. جولة مفاوضات جديدة انطلقت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي وقفاً لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الله عبر ممثلين. لذلك ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الكرة في ساحة الرئيس الأمريكي قائلاً إن ترامب وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به. في الوقت ذاته ثمن بري إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب، مشددا على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي. لكن الحزب وضع شروطه لا لمعادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال، مهددا باستهداف حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية.
9: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب.
8: بالمقابل أوضح الاحتلال الإسرائيلي هدفه من توسيع عدوانه على لبنان.
10: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله.
8: هدف إسرائيلي معلن.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
12: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: إلى مراسلي التلفزيون العربي في بيروت رامز القاضي، وفي القدس أحمد راوشي. أهلا بكم، أبدأ معك رامز. من هذه التطورات العاجلة، إذن شهداء وجرحى في غارات على صور، وكذلك سبق ذلك شهيد في منطقة عرب صليم جراء الغارات المتتالية. بينما تتحدث سياسيا وزارة الخارجية الأمريكية عن تقدم في المباحثات الجارية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.
13: بالفعل يحيى، واضح أن التفاوض والتصعيد يسيران جنبا إلى جنب، تفاوض في واشنطن وتصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان. فقط جرى تحييد الضاحية بعد المسعى وما أعلنه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا التصعيد الإسرائيلي يتجلى بعشرات الغارات على قرى وبلدات في قضاء صور، وكما ذكرت باستهدافات منذ قليل وصبيحة هذا اليوم باتجاه الحوش، وكذلك باتجاه قرى وبلدات النبطية. هناك تركيز أيضا الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات قضاء النبطية، وعلى المدينة عينها كذلك الأمر، وعلى قرى وبلدات في بنت جبيل كتبنين مثلا التي شهدت على غارات في الساعات والأيام الماضية بشكل مركز، إضافة أيضا إلى قرى وبلدات في قضاء مرجعيون. هناك أيضا في هذا القطاع أود أن ألفت إلى أنه في الليلة الماضية شهدت بلدة دبين تفجيرات واسعة لعدد كبير من المنازل، وكذلك قصف مدفعي في محاولة إسرائيلية للتقدم باتجاه بلدة بلاط المجاورة. هذا على المستوى الميداني. وهنا لابد من التوقف أيضا أن حزب الله، وعلى الرغم مما أعلنه محمود قماطي للتلفزيون العربي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله أنه أبلغ المعنيين برفض معادلة المستوطنات الضاحية مقابل مستوطنات الشمال، لأنه بعد مرور 24 ساعة على هذا التفاهم لم يسجل بعد أي إطلاق صواريخ باتجاه الشمال، وبالتالي واضح أن حزب الله ربما بصيغة غير مباشرة أو معلنة يفسح في المجال أمام ربما توسيع اتفاق وقف إطلاق نار شامل يشمل كافة الأراضي اللبنانية. هذا ما يعمل عليه الوفد الرسمي اللبناني في واشنطن. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الجولة الأولى، على أن تستمر اليوم وتختتم اليوم هذه الجولة، أعلنت عن تقدم في هذه المفاوضات بين حدين. الحد الأول هو ضمان أمن إسرائيل وسيادة الدولة اللبنانية. بالنسبة إلى المعلومات من بيروت، أن الوفد اللبناني وبحسب مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي قد طلب تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع هذا الأمر ليشمل كافة الأراضي اللبنانية، وأيضا تعول العاصمة بيروت على مسعى أمريكي للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في نهاية هذه وفي اختتام هذه الجولة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية، وكذلك تعول على الزخم الذي أعطاه اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا بالملف اللبناني وبضرورة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. إذن هذه هي الصورة أقله حتى هذه اللحظة من بيروت بانتظار الجولة الثانية اليوم في التي ستبدأ في الساعة 4 من بعد الظهر بتوقيت العاصمة بيروت.
3: شكرا لك رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي في بيروت. إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. إصابات في صفوف جنود الاحتلال في حادثين منفصلين بمسيرات مفخخة في جنوب لبنان، ولكن السؤال هنا أحمد، ما هي الأهداف الإسرائيلية المعلنة في لبنان في هذه المرحلة، في الوقت الذي تحدث فيه ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة هارتس عن أن التدخل الأمريكي في الحرب على لبنان يعيق وضع الخطط العسكرية؟
14: تماما. الضباط الإسرائيليون يشتكون من أن الولايات المتحدة تتدخل، وبالتالي هناك عدم يقين في بناء بنك للأهداف داخل لبنان أو حتى وضع خطط عسكرية. هذا الأمر حدث بطبيعة الحال خلال الأسبوع الماضي، وأكبر مثال ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، عندما دفع الجيش الإسرائيلي باتجاه عدوان على الضاحية ووضع خططا عسكرية. الطيارون تلقوا بنك الأهداف، وكان قد تم وضع بنك الأهداف بالفعل وجرى تعميمه على الطيارين الإسرائيليين. ثم في الدقيقة 90 الولايات المتحدة منعت إسرائيل من تنفيذ هذا العدوان على الضاحية، وهذا الأمر يلقي بظلاله على خطط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. لكن على العموم العملية البرية، الاجتياح البري متواصل، وكاتس بالأمس حدد هدفا جديدا لهذه الحرب، وهو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر وبين نهر الليطاني، وكأن إسرائيل انتهت من تطهير تلك المنطقة، منطقة الخط الأصفر، وانتقلت الآن إلى منطقة جديدة. عندما يتحدث كاتس بمصطلحات مثل تطهير تلك المنطقة، فهو يمهد بطبيعة الحال لإمكانية أن يوسع الاحتلال الإسرائيلي المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني بزعم تطهير تلك المناطق. وبالأمس كان لافتا إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على أمر الإخلاء في منطقة النبطية، كل منطقة النبطية صدر بحقها أمر إخلاء بالأمس، وهذا الأمر عزز مخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يتقدم باتجاه تلك المواقع في إطار ما تسميه إسرائيل بعملية تطهيرها من مقاتلي حزب الله ومن سلاح حزب الله. لكن هذه الاستراتيجية غير الواضحة أدت إلى انتقادات لاذعة. اليوم نقلت صحيفة يدعو تحرنوت انتقادات لاذعة عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى على حد وصف الصحيفة، انتقد فيها الاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان، وقال كلاما قاسيا، قال إن ما سماه الفشل الإسرائيلي في لبنان ذريع ويذكر بفشل روسيا في أوكرانيا. في البداية أراد جيشكم السيطرة على خط الصواريخ، ثم بعد ذلك وضع الليطاني هدفا، واليوم شمال الليطاني. وهذا ما حدث في حرب لبنان 1982 عندما وصلتم إلى جبال الشوف دون أن تعرف إسرائيل إلى أين هي ماضية، واتهم شارون في ذلك الحين بأنه يضلل المسؤولين الإسرائيليين ورئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه مناحي بيغن، وأنه يحتل التلة. ثم في نهاية المطاف وجدت إسرائيل نفسها في بيروت. شارون طبعا كان قد خطط منذ البداية للوصول إلى بيروت، لكنه كان يخدع في ذلك الحين المسؤولين الإسرائيليين. ويقول كذلك المسؤول الأوروبي رفيع المستوى إن جيش الاحتياط في إسرائيل منهك نتيجة للحرب الطويلة. حزب الله يستغل هذا الأمر، يستغل إنهاك جنود الاحتياط الإسرائيليين وجودة ونوعية الجنود الإسرائيليين في الميدان. على حد تعبير المسؤول الأوروبي الرفيع تراجعت، ويمكن ملاحظة هذا الأمر. هذا الانتقاد هو انتقاد لافت من مسؤول أوروبي يتحدث عن ظروف عملياتية وعن سوء الاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان. ليس سرا أن الاتحاد الأوروبي غاضب من الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، ليس فقط في لبنان إنما كذلك في إيران. داخل إسرائيل غضب متواصل نتيجة لتراجع إسرائيل عن قصف بيروت إثر الضغط الأمريكي، لكن هناك غضب على ضوء ما توصف في إسرائيل بالفضيحة. بالأمس عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لها، كان من المفترض أن يناقش الأوضاع على الجبهة اللبنانية. دعي الوزراء لهذا الاجتماع، صدر بيان قبل أن ينعقد الاجتماع بأن الحكومة ستخصص اجتماعا لنقاش الأوضاع على الجبهة اللبنانية يوم الثلاثاء. كان يتوقع أن يكون هذا الاجتماع عند الحدود اللبنانية أو في الجليل، لم يحدث هذا الأمر، عقد في القدس فقط، وثلاثة وزراء فقط هم من شاركوا في هذه الاجتماعات، ما أثار غضبا واسعا عند سكان الشمال في إسرائيل، واتهموا الحكومة الإسرائيلية أنها لا تبالي بتاتا بأوضاع الإسرائيليين في الشمال.
3: شكرا لك أحمد دراوشي مراسل التلفزيون العربي في القدس. الآن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل للغارة التي وقعت في منطقة الحوش قضاء صور، وهذه صور سيارات الإسعاف التي تنقل الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء هذه الغارة التي وقعت صباح هذا اليوم. إذن صور لسيارات الإسعاف والدفاع المدني التي تتعامل مع هذا الحادث والغارة التي استهدفت منطقة الحوش ومحيطها في قضاء صور جنوب لبنان، والتي خلفت شهداء وجرحى حسب ما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات للإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ودعم الجيش اللبناني.
15: لبنان أمام مسارين متوازيين، أولهما ميداني لا يزال محكوما بهشاشة وقف إطلاق النار وتهديدات التصعيد، والثاني تفاوضي يسير تحت ضغط الوقائع العسكرية على الأرض. بينهما يبرز مسار ثالث يتعلق بملف الوجود الأممي في جنوب لبنان كأحد العناوين المطروحة على طاولة مجلس الأمن. 3 خيارات طرحها الأمين العام للأمم المتحدة مختلفة الأحجام والمهام. ويقوم سيناريو غوتيريش الأول على الإبقاء على قوة أممية كبيرة الحجم يتجاوز عددها 5000 عنصر لدعم وقف إطلاق النار ومساندة الجيش اللبناني. وفق هذا التصور تمتد مناطق الانتشار من الخط الأزرق وصولا إلى نهر الليطاني بما يشمل كامل نطاق العمليات التقليدي في الجنوب. أما الخيار الثاني فيمثل مقاربة وسطية بين الحضور العسكري الواسع وتقليص النفقات التشغيلية، ويعتمد على نشر 285 مراقبا عسكريا غير مسلح إضافة إلى قوة احتياط مؤلفة من 450 عنصرا مسلحا. تركز الانتشار في النقاط الأكثر حساسية على طول الخط الأزرق مع الحفاظ على مواقع مراقبة رئيسية، نموذج يمنح الأمم المتحدة قدرة على متابعة الوضع الميداني مع مرونة تشغيلية أكبر مقارنة بالخيار الأول. السيناريو الثالث والأقل حجما بين البدائل المطروحة، ويستند إلى نشر 215 مراقبا عسكريا غير مسلح تدعمهم كتيبة مشاة إلى جانب قوة رد سريع قوامها 350 عنصرا مسلحا. رغم التباين الكبير بين الخيارات الثلاثة من حيث الحجم والانتشار والقدرات، إلا أن هناك عنصرا ثابتا يجمع بينها يتمثل في الدور المحوري للجيش اللبناني. فالتصور الأممي لمستقبل الجنوب يقوم على تعزيز حضور المؤسسة العسكرية اللبنانية وتوسيع نطاق انتشارها الميداني بما يجعلها الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة. بين متطلبات الأمن وضغوط السياسة وكلفة العمليات الدولية، يقف مجلس الأمن أمام 3 مسارات مختلفة لمستقبل الوجود الأممي في لبنان، يحاول منع عودة الجنوب إلى دائرة المواجهة المفتوحة في منطقة لا تزال تعيش على إيقاع الحذر والترقب.
3: إلى ذلك يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا حول التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد، وتسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجداري تل أبيب وواشنطن.
16: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضاً عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن، اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجياً. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي. غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجواء
1: راديو الحرية
2: 97.7.
17: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960.

0: غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
1: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
0: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار.
2: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
0: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
3: والآن انضم لنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. نسف مبان شرقية مدينة غزة تحديدا في حي التفاح وغارة ليلية على مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، كيف يبدو المشهد الميداني وكذلك المشهد الإنساني في القطاع؟
4: نعم يحيى، الجانب الميداني هو عدة استهدافات وليس استهداف واحد، وعمليات النسف المستمرة بالرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 6 أشهر. عمليا ينظر إلى هذه الخروقات الإسرائيلية على أنها ليست مجرد انتهاكات وإنما انهيار لهذا الاتفاق، لأن عمليا صلب الاتفاق ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين في حين لم تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق، ولذلك أنتجت الاستهدافات الإسرائيلية حتى صباح اليوم 935 شهيدا وما يزيد عن 3000 مصاب بحسب وزارة الصحة. إضافة إلى ذلك ما يتعلق بالخط الأصفر، الخريطة التي نشرها الرئيس الأمريكي كانت واضحة جدا بما يتعلق بالخط الأصفر، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قدمت حركت المكعبات الصفراء باتجاه الغرب أكثر من مرة وفي أكثر من منطقة، وبالتالي باتت تقتضم ما يزيد عن 65% من إجمالي مساحة القطاع. الأمر الثالث ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني الملحق بهذا الاتفاق الذي كان ينص على إدخال نحو 600 شاحنة تقريبا إلى القطاع يوميا، لكن الاحتلال لا يلتزم أبدا بهذه الأعداد ويسمح لأعداد محدودة جدا من هذه الشاحنات التي لا تلبي احتياجات المواطنين، ولذلك نرى أن هناك شحا شديدا في معظم الاحتياجات المنقذة للحياة سواء في القطاع الطبي، في الأمن الغذائي، في البنية التحتية، في الخدمات والقطاعات الحيوية الأخرى. كل هذه طبعا الخروقات الإسرائيلية تأتي بالتوازي مع مناشدات سواء من الفصائل الفلسطينية أو حتى من المواطنين داخل قطاع غزة بضرورة التدخل العاجل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي على الأقل الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من هذا الاتفاق. بالأمس كان هناك تصريح لحازم قاسم حول جهوزية حركة حماس لتسليم الحكم والسماح وضرورة السماح للجنة التكنوقراط اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالدخول إلى القطاع، وكان هناك مطالبات لمجلس السلام ومن لدنوف بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل إدخال أعضاء هذه اللجنة من أجل مزاولة أعمالهم، لأن هناك الكثير من الأولويات. كان الناس يتوقعون مع بداية هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، أن تكون هناك حلحلة في الجانب الإنساني وأن تكون هناك انفراجة في الواقع المأساوي الذي يكابدونه، لكن على النقيض تماما تصر قوات الاحتلال على تصعيب وتعقيد

0: الحياة الإنسانية والواقع الإنساني. هناك شح في المواد الغذائية خاصة اللازمة للفئات الهشة من المصابين والجرحى والنساء الحوامل والمرضعات والأطفال والمواليد الجدد. وكان هناك تقارير عدة، كان آخرها تقرير أطباء بلا حدود الذي ذكر بأن هناك نحو 85% من إجمالي النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية في مرحلة ما خلال الحمل. أيضا نحن نرصد في المستشفيات شح شديد جدا في المستلزمات الطبية، حتى أبسط المستلزمات الطبية كغيار الجروح والمطهرات والمسكنات، كل هذه المستلزمات عملية شحيحة جدا في المستشفيات، وهناك معاناة كبيرة جدا ومناشدات حتى فيما يتعلق بالأجهزة التشخيصية مثل أجهزة الـMRI، الرنين المغناطيسي. لا يوجد في قطاع غزة الآن أي جهاز رنين مغناطيسي، وبالتالي هذا يعقد ليس فقط عمليات التشخيص وإنما الخطط العلاجية لهؤلاء المرضى. أيضا هناك مطالبات بضرورة إدخال بضرورة السماح لما يزيد عن 20,000 حالة مرضية بمغادرة القطاع. عمليا الاحتلال لا يسمح بإدخال المواد الطبية اللازمة لمعالجتهم، ولا يسمح لهم أيضا بمغادرة القطاع من أجل الحصول على هذا العلاج في الخارج. وبالتالي هي ظروف ميدانية صعبة، خروقات إسرائيلية مستمرة، استهدافات في كل مناطق القطاع، وأيضا واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية بسبب استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الاحتياجات المنقذة للحياة.
1: شكرا لك عاصم النبيه، مراسل تلفزيون العربي في مدينة غزة. حذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
2: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي. تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهابا يوميا يعيشه الفلسطينيون، إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية دون التعرض للعقاب، تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغط بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورة ظاهرة قوة الاحتلال عبر شنها مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينيا على الأقل خلال حملة أمنية واسعة، منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة 10 المنازل وتفتيشها.
1: إلى الملف الأوكراني، حيث حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من هجوم روسي جديد محتمل في الساعات المقبلة عقب هجوم أسفر عن مقتل وإصابة 10 الأشخاص في أنحاء البلاد.
3: بحسب معلوماتنا الاستخباراتية فإن هجوما مكثفا قد يحدث في أقرب وقت ممكن الليلة. أرجو منكم بشدة الانتباه إلى تنبيهات الغارات الجوية.
1: هذا وكان أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 130 آخرين في هجوم روسي واسع على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، حيث استخدمت القوات الروسية وفق المصادر الأوكرانية عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات.
4: هي سماء كييف في ليلة عصيبة تحولت فيها مسرحا لمعركة لا تهدأ. صواريخ تهاجم ودفاعات تصد، أصوات الانفجارات هذه تعيد الحرب سيرتها الأولى. عايش السكان هنا لحظات لا توصف، رعب حقيقي خلفه الهجوم الروسي المتجدد على المدينة. استخدم الروس في هذا الهجوم عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات، ضربت 29 موقعا بمختلف أحياء المدينة. فشلت الدفاعات الأوكرانية في التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بينما نجحت في إسقاط
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عدة منها العاصمة موسكو، كما أعلن حاكم منطقة دونيتسك سقوط 7 قتلى في هجوم بمسيرة أوكرانية على حافلة في شبه جزيرة القرم، فيما أظهرت مشاهد اندلاع حريق وتصاعد دخان عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة نفط في مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا. ولمزيد من النقاش حول المشهد العسكري والسياسي في أوكرانيا، أرحب بضيفي من كييف إيفانوس، كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير سيد إيفان، تصعيد عسكري روسي كبير ومتواصل، ما هي دلالات هذا التصعيد وما هي أهداف روسيا من تكثيف الغارات والقصف بهذه الأعداد القياسية من الصواريخ تحديدا على العاصمة كييف؟
12: صباح الخير من كييف، تحياتي يحيى وعم شاهدين العربي تي في، شكرا لدعوتك.
13: كما تعلمون السبب الأساسي خلف هجمات روسيا الأسبوعية القاسية على العاصمة كييف، ولكن ليس فقط كييف بل مدن أخرى أيضا كما ذكر في التقرير، كان هناك هجمات على مناطق أخرى ومدن أخرى، وكان هناك أكثر من 20 قتيل يوم أمس، وبالتالي هذه الهجمات على أماكن مدنية ومباني سكنية، ولكن السبب لهذه الهجمات بسيط. إذا نظرنا إلى الخطوط الأمامية، هناك تجميد في هذه الحالة، وبسبب النتائج منذ شهر مايو لم يكن هناك إنجازات قوية بالنسبة لروسيا، وروسيا تكرر أنها تحرز تقدم، ولكن عندما نحلل ما يحصل على الأرض بالفعل ليس هناك تقدم كبير فيما يتعلق بأوكرانيا والخطوط الأمامية. وروسيا في المجتمع الروسي هناك سؤال، هل نفوز في هذه الحرب أم لا؟ وروسيا بحاجة إلى أن تظهر قوتها، وروسيا بحاجة في البداية أن تظهر لشعبها أنها تفوز في هذه الحرب وتنتصر، لأن هناك تساؤلات كثيرة في الأشهر الماضية. ولهذا السبب الأساسي خلف هذه الهجمات هو إثبات وإظهار أن روسيا لا تزال تملك قوة كافية للفوز في هذه الحرب وأن روسيا تنتصر. ولكن في الواقع إذا نظرنا إلى الصفوف الأمامية، الهجمات على المدنيين مع الأسف تؤدي إلى عدد كبير من القتلى من المدنيين والضحايا، ولكن ليس هناك تقدم عسكري كبير.
1: يعني هل ما فهمته منك أن روسيا تحاول تعويض الإخفاقات الميدانية عبر القصف الجوي بالمسيرات والصواريخ؟
13: نعم بكل تأكيد، بحسب النتائج كما ذكرت ليس هناك نتائج وتقدم حقيقي، فروسيا تستخدم السلاح الجوي والصواريخ وهي سلاح أساسي، وذلك بسبب عدم وجود الدفاعات الأوكرانية الكافية للتصدي لهذه الصواريخ، فبالتالي روسيا تستخدم هذه الصواريخ. وكان هناك هجمات سابقة أيضا حيث أطلق 27 صاروخا، ولكن تمكننا من التصدي ل 26 من صواريخ كروز. ولكن للصواريخ البالستية الأمر أصعب، لأننا بحاجة إلى معدات أخرى وأنظمة أخرى لتدمير هذه الصواريخ، والولايات المتحدة الأمريكية لا تمنح هذا لأوكرانيا، ولكن لديها مصالحها الخاصة. الآن هناك تركيز على منطقتكم، منطقة الشرق الأوسط، فبالتالي أوكرانيا تعاني من صعوبة في هذه الأنظمة ونواجه هذه الصعوبة، ومع الأسف هناك موت للأشخاص في شوارع كييف والمدن الأوكرانية الأخرى بسبب النقص في هذه الأنظمة للتصدي للصواريخ البالستية. وروسيا تعلم ذلك وتستخدم هذه الفرصة بالنسبة لها لمهاجمة المدنيين ولإظهار قوتها بشكل إضافي بهذه الطريقة.
1: طيب ابقى معي سيد إيفان، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل. وزارة الدفاع الكويتية، مسيرات إيرانية استهدفت مبنى للركاب بمطار الكويت ما أدى إلى إصابات وخسائر مادية جسيمة. إذن مسيرات إيرانية تستهدف مبنى للركاب في مطار الكويت ما أدى إلى إصابات وخسائر مادية جسيمة حسب ما تفيد وزارة الدفاع الكويتية. طيب سيد إيفان، كيف تتعامل أوكرانيا مع نقص الأنظمة الدفاعية في ظل تراجع الدعم الأمريكي الذي يركز على ملفات أخرى خاصة الحرب في إيران، وفي ظل غياب برنامج دفاعي أوروبي؟
13: كما ذكرتم للتو ما يحصل في الكويت، نعم هناك تركيز على مناطق أخرى وهناك تشديد على هذه الحرب حاليا التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، وتركيز على تلك المنطقة بدلا من أوكرانيا. فيما يتعلق بأوكرانيا، نحن نتواصل مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا، ولكن مع الأسف أوروبا ليست مستعدة لاستبدال الولايات المتحدة الأمريكية والتعويض عن هذا الإنتاج. نحن ناقشنا هذا الموضوع فيما يتعلق بتنظيم الإنتاج في دول مجاورة مثل بولندا بشكل أساسي، ولكن نفهم أن الأمر يتطلب وقتا طويلا، ومع الأسف ليست مسيرات. المسيرات بالنسبة لأوكرانيا هناك نجاح كبير وهناك إنتاج كبير، حتى أن البنتاغون يريد أن يحصل على تكنولوجياتنا. نحن نتكلم عن البنتاغون، لم تطلب أوكرانيا من البنتاغون بل البنتاغون طلب من أوكرانيا. ولكن فيما يتعلق بأمور أخرى هناك صعوبة في الإجابة عن هذه المسائل. نحن نتواصل مع أوروبا كما ذكرت، وأيضا نفكر ببرامجنا في صناعة الصواريخ بشكل محلي، ولكن الأمر يتطلب وقتا، ومع الأسف هذه الحرب يبدو أنها طالت ومن الصعب أن نجد هذا الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت أوروبا الدفاع عن شيء هو نفسها، لأنها تفهم أنه يجب أن تركز بشكل أكبر على الإنتاج في الأنظمة الدفاعية في وجه الصواريخ، وأن تشدد على استجابتها للمخاطر من الصواريخ.
5: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
15: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثمان. الساعة الآن. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثمان للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: أسمعكم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، عيشوا اللحظات الحلوة بعمق واملؤوها بمشاعركم وحبكم، فكل ما يمضي لن يعود أبدا. استغلوا أوقاتكم، أيامكم، ساعاتكم مع من تحبون، وعيشوا بأمل وثقة برب العالمين بأن القادم أجمل. صباح لكم جميعا من برنامج وسط البلد وإذاعة منبر الحرية من الخليل، نحييكم أهلا وسهلا بكم عبر أثيرنا وموجتنا العادية العاملة على FM 92.7. صباح الخير لكل متابعينا والمستمعين، لكل أصدقاء البرنامج، ولكل أهلنا في كل فلسطين. صباح الخير للكبار والصغار، لجميع أبناء أمتنا، لأسرانا في السجون ولأهل غزة. أما الخليل فلأهلها خصوصية دائما بالحب والقرب. صباح الخير لكل الخليل وأهلها، مدينة وجبل. صباح الورد، صباح السعادة والرضا والقناعة بما قسم الله لنا. سيداتي وسادتي، نبدأ معكم لقاء هذا الصباح والذي يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، التي طبعا ترافقنا يوميا وفي كل مكان، والتي نعيش معها ومن خلالها لحظات يومنا. فصباح الخير لكل القائمين على جوال والعاملين فيها، هذه الشركة التي ترافقنا تفاصيل يومنا وحياتنا اليومية. فصباح الخير لأثيرها، تردداتها، والعاملين فيها جميعا، وكلائها وموزعيها. أما الحرية ف من اسمها لها نصيب. صباح الخير لكل الأحرار، لكل عشاق الحرية ومحبيها، لكل العاملين لها وعليها. صباح الخير لشبكتنا الإذاعية. صباح الخير لربحي أبو رموز، يعطيك العافية ربحي، تحياتي لك ولكل طاقم الإذاعة. هذا الصباح صباح يوم الأربعاء، ثالث أيام شهر يونيو حزيران للعام 2026. ننطلق وإياكم في مشوار هذا الصباح الذي نتمنى أن يكون مشوار خير وهدوء وسلام وسعادة على الجميع. أهلا بكم، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب بدنا نصبح على كل المتابعين وأصدقاء البرنامج خص نص كمان. نبلش من عند أختنا نوال شحاتيت. صباح الخير إليك. صباح الخير لليث الفروخ ومحمد أبو حنان. محمد أبو حنان أبو أحمد. صباح الورد أم يوسف كمان. صباح الخير من الله أبو العود وكمان أم همام الدميري. مهند أبو غليون ومحمد الراعي أبو حسن عبد الجبار العزي. صباح الورد أم أمير نصر الله. تحية صباحية ملؤها عطر الورد من القدس. صباح الخير إليك وللقدس وأهلها وتحية مكللة بكل روائح الياسمين. رشدي فريحة ووليد الراعي. صباح الفل والياسمين إلكم. مصطفى السلايمي كمان وحسني وزوز. حسني كعادتي من قلب شارع الشلالة بصبح عليكم جميعا. تحياتي لكل سكان وسط البلد. وسط البلد يعني باب الزاوية يعني شارع الشلالة يعني البلدة القديمة والسهلة وتل الرميدة وشارع الشهداء والمناطق القريبة من الحرم الإبراهيمي وشارعي وادي التفاح القديم والجديد وشارع وداد شارع الملك فيصل. كل هاي المناطق هي وسط البلد الحقيقي وسط الخليل. صباح الخير لكل الخليل وأهلها. كرم الصندوق. صباح الورد. وجدي كاتبي كمان وعز الدين زيتون. تحياتي والله يهدي بال الوطن والمواطن وجهاد فطافطة كمان من ترقوم. يا صباح الفل. أما حلحول فلها هذا الصباح صباح خاص. اليوم وبعد نداءات ورسائل ومناشدات كثيرة جدا حلحول يا سادة تخضع لحملة أمنية مكثفة. حملة أمنية لأجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة. هذه الحملة تشمل انتشار واسع لقوى الأمن في شوارع مدينة حلحول الرئيسية والفرعية، أيضا ملاحقة وضبط المخالفات بأنواعها سواء كانت مخالفات قضائية أو مرورية أو غيرها، ضبط السيارات غير القانونية وملاحقة المعتدين على الشوارع، وأيضا ضبط وإحضار المطلوبين للعدالة والقانون والقضاء. حالة أمنية تشهدها مدينة حلحول لاقت رضا واستحسان عند الكثيرين من سكان حلحول وأبنائها. طبعا هذه الحملة الأمنية أو الحالة الأمنية تشمل كل مناطق حلحول التي يمكن الوصول إليها، لأنه بتعرفوا ممكن في لحظة الاحتلال يسعى لتخريب هذه الحملة واقتحام المنطقة وإجبار قوى الأمن على الابتعاد قليلا. لكن هذه الحملة الأمنية حسب ما وردنا طبعا هي جاءت بناء على مطالبات من أهالي حلحول من سكانها من الناس فيها ومن مؤسساتها، وستستمر بإذن الله إلى حين ضبط الحالة بشكل عام. وحلحول هي مجرد بداية كما فهمنا، وستشمل هذه حملة مناطق أخرى من المحافظة. إحنا يعني وكل إنسان حر محترم في هذا البلد يسعى لتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين، وكل واحد محترم بحب يعيش بهدوء وسلام حال وحال الآخرين. ما يحبه لنفسه يجب أن يحبه للآخرين، وبالتالي هذه الحملة الأمنية لاقت رضا واستحسان لدى كثيرين من أبناء حلحول المحترمين، ونتمنى أن تستمر. هذه الحملة أيضا بحاجة إلى دعم شعبي مجتمعي من الناس اللي لازم كمان يساعدوا هاي الحملة في ضبط الحالة الأمنية بشكل عام والحالة المرورية وغيره. فصباح الخير لكل الناس، وعشان ما تعترض على انك تغرمت تخالفت حاول ما تخالف دائما. احنا في ظروف لا تسمح لا بالغرامة ولا بالمخالفة ولا بالسجن ولا بغيره. فعشان هيك يعني زي ما كانوا يقولوها وما زالوا المصريين، امشي عدل احتار عدوك فيك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كمان مرة صباح الفل، صباح الورد للجميع. وطبعا بتمنى نسمع صوتكم وتشاركونا كل مواضيع الساعة. بتمنى تمر علينا أيام نحكي فيها عن الهدوء والسلام بشكل عام. تعالوا نصبح على محمد الجردات والحج بسام العملي، على ولاء عامر وعبد السلام الأطرش أبو حبيب، على أبو نهاد قفيشة، وعلى عثمان ذباينة، أبو محمد صباح الخير، حازم يوسف ونبيلة حمدي، نبيلة حمدي، عماد أبو ليث شلالدة وتغريد صغير، وكمان أم منجدة. طبعا كمان مرة لأهالي حلحول خص نص، يسعد صباحكو. اليوم الحملة الأمنية موجودة في كل شوارع حلحول طبعا لملاحقة المطلوبين للعدالة اللي عليهم أحكام قضائية. لا بيجي بقول لك أي هو، طب هذا قانون وهذه حقوق. يعني واحد بعت لي برسالة بقول لي يعني هو وقت الحملات الأمنية في ظل الظروف اللي بتعيشها الناس؟ وقتها شو دخل الحملات الأمنية في الظروف اللي بتعيشها الناس؟ هلا حتى على مستوى يعني خلينا نقول الديون والشيكات الراجعة والحقوق، هاي حقوق ناس، القضاء يجب أن يفصل فيها، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ أوامر القضاء. بالإمكان عدم الوصول إلى المحاكم، بالإمكان عدم إصدار أوامر ضد أي إنسان في عليه أي التزام قانوني قضائي. كيف؟ بالتسوية والتفاهم بين الناس. الناس لازم تتحمل بعضها وتصبر على بعضها. اليوم ما في حدا بيروح بيرفع قضية على حدا إلا بعد ما بيكون استنفذ كل الوسائل، إلا البعض القليل اللي للأسف بيتصيد عثرات الناس، هذا مختلف، هذا إشي تاني. زي الحادثة اللي سمعناها عن سيدة محبوسة في نابلس على دين 2000 شيكل. يعني امبارح كان مزعج الفيديو اللي شفته لشخص بيتحدث عن سيدة بسبب أجرة بيت 2000 شيكل متراكمة محبوسة، صدر بحقها أمر حبس وللأسف تم ضبطها واحتجازها. يعني هاي حالات نادرة، لكن بالإجمال الناس ممكن تتفهم مع بعضها وممكن تتفهم ظروف بعضها. عندنا كتير ناس اليوم ظروفها الاقتصادية صعبة، ما عندهاش إمكانية تسدد ما عليها من ديون. معظم أوامر الحبس والقرارات القضائية هي بهذا الخصوص في هاي الأيام، وبالتالي احنا بنطالب الناس تصبر على بعضها وتتحمل بعضها إلى أبعد الحدود، لأنه الظرف مش سامح. يعني مش إنه واحد معه وبدوش يدفع، لا، اللي معه وبدوش يدفع الله لا يرده، يعني هذا موضوع تاني. هذا يجب اتخاذ إجراء قانوني بحقه، وإجراء قضائي بحقه، وإجراء عقابي بحقه. لكن حدا يعني ملوش مصدر دخل، حدا ملوش حدا. يمكن يجي حدا يقول لي، شوفوا كم حدا في القصة، يمكن يجي حدا يقول لي في حدا ملوش حدا. في حدا، يعني في زمان كان يقولوا مقطوع من شجرة. طب كيف مقطوع من شجرة يا عمي؟ هو احنا في عنا اشي زي هيك؟ احنا عنا البلد فيها ترابط، فيها تكاتف، فيها فيش اشي اسمه مقطوع من شجرة. لا، في مقطوع من شجرة. أقولكوا كيف بيكون مقطوع من شجرة. لما بيكون على سبيل المثال للحصر، لما بتكون أم مثلا ما عندهاش إخوة، مغتربة من بلد تاني وعايشة في هالبلد وكبرت في السن وعندها أولاد، والأولاد متخلين، حدا مسافر وحدا وضعه صعب وحدا تعبان ماديا ومش سائل، وحدا للأسف يعني هيك عقوق ما بيراجعهاش، وملهاش إخوة وملهاش أخوات وملهاش ولا حدا، هاي مقطوعة من شجرة. لما بتكون واحدة منفصلة، أنا بحكي عن حالات أنا بشوفها قدامي، يعني أنا مش بحكي إشي يعني بألف قصص، لا، أنا بحكي لكم على من الأشياء اللي بشوفها. لما بتكون واحدة منفصلة عن زوجها وللأسف الشديد عندها أبناء وعايشة هي وياهم، واليوم محتاجة، وضعها سيء وأهل وضعهم أسوأ من وضعها، وما فيش حدا يسأل عنها، هاي مقطوعة من شجرة. هاي لو صدر بحقها أمر حبس بتنحبس. وفي عنا زي هيك للأسف، إنه في يعني أوامر حبس صدرت بحق سيدات لديون عليهم. فاليوم مطلوب من الناس كلها التكاتف مع بعضها، الوقوف إلى جانب بعضها، تفهم ظروف بعضها ومراعاة ظروف بعضها، والكل بتفهم. بتصورش إنه إنسان يعني إلا ما ندر، قلنا في حالات نادرة، في ناس طلعت الناس من بيوتها الساعة 12 بالليل، طردتها برا،
في ناس قطعت الكهرباء والمية عن ناس محتاجين، في ناس قطعت المية والكهرباء عن ناس عندهم مرضى، أطفال صغار مرضى وما ساعدتهمش، في زي هيك حالات، بس هاي حالات فردية نادرة، لو جيت تحسبها نسبة وتناسب بالمجتمع بتلاقيها قليلة جدا جدا جدا. وبالتالي كل إنسان قادر يحل خلافه، خاصة الخلافات القضائية المالية، بدون الوصول إلى المحاكم، بدون ما نوصل لمرحلة يضبطوه على حاجز، يضبطوه في الشارع ويحولوه للسجن وللاحتجاز. هلأ بعد ما بينحبس الواحد بصير يدور على كل الوسائل وبيبعت كل الناس عشان يحل مشكلته. طب يا أخي ليش توصل لهون؟ ليش توصل أصلا لهاي المرحلة؟ كان بإمكانك يعني حلها قبل ما توصل لمرحلة القضاء والقانون. طيب دايما المثل بيقول اللي بتحله بإيدك تحلوش بسنانك، العقدة اللي بتنفك بإيدك ما في داعي تستخدم سنانك عشان تفكها. واليوم احنا قادرين على انه نحل مشاكلنا كلها بالتفاهم بالتراضي. الكل شايف صعوبة الظروف، الكل عايش هذه الظروف الاستثنائية، وبالتالي انا بتمنى ما يجيش حدا يقطع لي اشارة حمراء وبعدين يجي يشكي ويعترض على المخالفة ليش خلفوا 500 شيكل، ما حدا يقعد يحكي بالتلفون وهو ماشي بالسيارة وبعدين يجي يعترض يقول لك اي هو معانا ندفع، ما حدا يصف مخالف للقانون او يوقف على عداد الدفع المسبق وما يحطش فيه مصاري ويجي يقول لك اي هو احنا معانا ندفع. طب يا اخي مين طلب منك تدفع؟ اصلا المطلوب انك ما تدفع، الاصل انه ما تدفع، الاصل انه ما نخالف القانون علشان ما نتغرم ونتعاقب على هاي المخالفة. ويا رب تبعد عنه عنكو كل المخالفات وكل الغرامات وكل الشرور، لانه والله الناس فيها اللي مكفيها. ام عبد الجعبري ومحمد الرواشدي، منذر عيايده وابو عبود الشطريط، اياد المخارزي، هلا اياد وابو عبود واهالي حلحول، شو رايكم بالحمله الامنيه وهل هذه الحمله الامنيه ستلقى دعم وإسناد من المواطنين ولا لا؟ أبو حامد النتشي، صباح الخير إم أمير نصر الله، تحياتي لك كمان مرة. عزات أبو سنين بقول من المدينة المنورة، يسعد صباحك يا أبو رامي، تحياتي يا عزات إلك ولكل اللي معك، وربنا يهنيكوا يهنيكوا لأنه هنا وسعادة وراحة بال في التواجد في هذا الموقع وهذه البقعة من الأرض تحديدا. صدقوني يعني أجمل أجمل زيارة في الدنيا، يعني هي الكعبة هي بيت الله الحرام وهي أقدس بيوت الله على الأرض، لكن يا أخي سبحان الله هناك راحة نفسية مش طبيعية، هناك هدوء وسلام نفسي داخلي بالتواجد في هذه البقعة مكان ما هو موجود عزات حاليا في المدينة المنورة بقرب رسول الله صلوا عليه. أنس طه، صباح الخير إليك كمان يا أنس، تحياتي يا أبو حجازي، الله يسعد صباحك. أم يامن أبو سنينة ونهى الشرباتي، صباح الفل. أم يزن أبو عيشة وأبو يونس أبو هدوان، صباح الخير إلكو كلكو، يعطيكو العافية.

على الرسول والله ولا أجمل من هيك الهدوء النفسي والسلام اللي بيرافق الإنسان في رحلته. ودائما الناس بتقول لك المدينة، سبحان الله، المدينة المنورة كمان يعني جوها، وجود طبعا روضة النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الصحابة والبقيع والأماكن المقدسة فيها، هو بحد ذاته إشي رائع وإشي بيعطيك هدوء كبير. لكن اللي بيزيد من هذا الهدوء والسلام هو معاملة أهل المدينة. سبحان الله، يعني دائما فيش واحد زار الديار الحجازية ودار زار السعودية وزار مكة والمدينة إلا ورجع يقول لك يا أخي سبحان الله، هذه المدينة المنورة، مدينة رسول الله، سكانها غير، معاملتهم غير، لطافتهم، إيمانهم، ابتسامتهم، تعاملهم، حبهم للناس، حبهم للضيوف، إشي رائع جدا. ف يعني يمكن أجمل زيارة في العالم ومن أجمل الزيارات اللي ممكن يقوم فيها الإنسان اللي بيكون تعبان. لا، أحيانا بيكون الإنسان كتير تعبان نفسيا وجسديا من الظروف، بقول لك بدي أطلع رحلة، بدي يطلع هيك استجمام يومين ثلاثة خمسة عشرة، فبدور على مكان يرتاح فيه. والله ما في أريح ولا أجمل من زيارة مدينة رسول الله. الراحة النفسية اللي فيها، الهدوء النفسي، بتستسلم بشكل كبير جدا، بشكل خلينا نقول مطلق، لرب العالمين ولقضائه ولقدره، وبتعيش هدوء نفسي وبترضى بكل شيء وبتنسى كل الدنيا وبتفكر بس بقربك من روضة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوسف عيايدة صباح الخير، وتامر الشيخ درة كمان صباح النور من أصدقاء البرنامج المتابعين والدائمين. راح نروح هلأ لفاصل. قبل الفاصل في عندي يعني كمان مرة بدي أرجع وأذكر بإعلان من امبارح عن جزدان أسود جلد. هذا الجزدان فقد في سيارة، في سيارة بيضاء نقلت إحدى السيدات من موقع الوكالة أو عيادة الوكالة في منطقة الكارنتينا باتجاه باب الزاوية. هاي السيدة طبعا بعد ما نزلت فقدت هذا الجزدان، رجعت على الموقف ما لقيت الشوفير، رجعت على الوكالة كمان للأسف ما لقيت الشوفير، طبعا لأنه سيارة بيضة ما رح تعرفها، ما في إلها ميزات معينة، والسيارات البيضة كلها شبه بعض. فهاي السيدة رصدت مكافأة لمن عثر على هذا الجزدان اللي بداخله مبلغ مالي بصراحة يعني يتجاوز 4000 شيكل، فاللي بلاقيه له مكافأة، ومكافأة قيمة كمان من السيدة صاحبة هذا الجزدان. وهذا الجزدان هو عبارة عن أموال لوجه الله تعالى، أموال أيتام ومساكين باختصار عشان تكونوا عارفين، هي أموال كانت رايحة لصالح أيتام ومساكين. فالرجاء على أي إنسان بيعرف إشي عن هذا الجزدان، التواصل مع صاحبة هذا الجزدان على الرقم 0599-029-663، 0599-029-663. كمان شغلة هيك سريعة قبل الفاصل، أحد الشبان يعني ابن صديق لإلنا عثر على تليفون، هذا التليفون عليه قفل طبعا ومغلق، استنى عليه يوم يومين إنه حدا يرن على هذا التليفون، لغاية الآن ما حدا رن عليه. فالرجاء يعني إذا حدا مضيع تليفون ومش منتبه أو ما بعرف يعني شو الظروف اللي خلته، يعني بالعادة لما واحد بيفقد تليفون برن عليه، يعني فورا برن بيطلب يعرف هذا التليفون مين وين. هلا هذا التليفون موجود مع هذا الشاب له يومين وللأسف ما حدا رن عليه لحد الآن. فالرجاء من أي إنسان يعني بيعرف عن تليفون مفقود أو إنه هو فقد تليفون مثلا، التواصل مع والد الشاب اللي عثر عليه.
طبعا بنصبح على اخونا محمد طهبوب، هو والد الشاب اللي بنحكي عنه، وهو اللي عثر على التليفون، وبالامكان التواصل معه من خلال الرقم 0599 30905. كمان مره الشاب عثر على التليفون من يومين، التليفون مغلق عليه رقم سري، ما عرف

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

صباح الخير يا جماعة الخير، تحياتنا للجميع. أبو جواد كاظم ونسيم الحوامدي، أمجد الدوائمة أبو الأمير بصب على أم الأمير وبقول لها كل عام وأنت بألف خير بمناسبة يوم ميلادها، وإن شاء الله العمر المديد في طاعة الله. أخونا النقابي زاهر الأطرش كمان بصب عليكم جميعا. أبو محمد زماعري بقول لك احنا مع القانون، احنا مع تطبيق القانون في حلحول وغير حلحول، في كل مكان مع تطبيق القانون بشكل كامل وفرضه لكن على الجميع. هاي رسالة اخونا ابو محمد، انه القانون حلو وتطبيقه حلو لكن لما بيكون بعدالة ويطبق على الجميع سواسية، ويعني العدل اساس الملك اخي ابو محمد، هيك يعني العدل أساس الملك، ورب العالمين سمى نفسه بالعدل. الله يسعد صباحك يا ربي، والله يفرض علينا القوانين العادلة بإذن الله تعالى. صباح الخير لأبو يعقوب، أبو يعقوب الجبالي، الحاج جبرين الجبالي وأبنائه والعائلة كمان، بنقول لهم صباح الورد والفل والياسمين، يعطيكوا العافية وإن شاء الله يومكم سعيد. حجاجنا يسعد صباحهم كل الحجاج، يعني اليوم بدي أستغل الفرصة بعد عودة غالبية الحجاج. إذا في حدا ضال يعني فئة قليلة جدا من الحجاج اللي تأخرت لأسباب، يعني سواء اللي تأخر في السعودية وهم قلة قليلة، ولا اللي ميل على الأردن يعني، أما الغالبية العظمى من حجاجنا روحوا بالسلامة والحمد لله، فبدنا نقول لهم ألف مبروك وقبال عند كل مشتهي للحج. وأعتقد أنه كل إنسان واعي وعاقل مشتهي هذه الحجة، لأنه يعني لسنا الأفضل لكننا يعني يشهد الله أننا رغم المعاصي مؤمنين، فبالتالي كل إنسان يعني بيشتهي وبتمنى أنه يزور هاي الديار الحجازية ويؤدي فريضة الحج إن شاء الله يا ربي. الله يعطيها لكل مشتي، مبارك لكل حجاجنا، وألف حمد لله على سلامتهم، ألف حمد لله على سلامة جميع الحجاج اللي زاروا بيت الله الحرام. بدي أصب على الحج منذر القصراوي وزوجته ووالدته، وكمان على الحج هيثم شاهين، هيثم بسام شاهين أبو بسام الله يسعد صباحك، وعلى الحج سامر شاهين كمان ووالدتهم وزوجاتهم، على كل حجاج بيت الله اللي أدوا الفريضة وعادوا بأمر الله تعالى سالمين غانمين إلى الديار إلى فلسطين. ويعني يمكن السنة كانت حتى استقبال الحجاج كان في نوع من التواضع عند الغالبية، هلا في البعض اللي زودها يعني معلش هدول استثناء، لكن كان في تواضع وكانت حلوة، يعني عودة الحجاج كانت حلوة، ما سمعنا إطلاق نار، كان في شوية مفرقعات يمكن كانت زائدة ما بدناش إياها أصلا، بس هي أقل من كل سنة بسبب الظروف بشكل عام ونفسية الناس. الحمد لله مرت الأمور بسلام، ألف مبارك لكل حجاج بيت الله الحرام. علي يا علي شاهين الله يسعد صباحك، والله يا علي إني بدي إياك اليومين، وآسف يعني أنت رنيت علي مبارح كنت في خضم جلسة مع ناس، إن شاء الله إني بعد البرنامج بحاكيك لأنه فعلا بديك في شغلة مهمة. هيفا مسودة صباح الورد، رنا أبو تركي كمان صباح النور، إم جلال، وكمان مرة علي شاهين الله يسعد صباحك يا علي ويعطيك ألف عافية.

0: طيب شو رأيك ونحكي شوي عن ناس عايشين بيننا, منا فينا اليوم وضعهم هو أصعب وضع بين كل الناس, العمال. امبارح بالمصادفة وصلني خبر عن اعتقال عدد من العمال في مدينة في الداخل المحتل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هي حتى طبيعة الاعتقال مزعجة, يعني اعتقال بإهانة, وبتعمدوا إهانة العامل الفلسطيني أو الفلسطيني بشكل مطلق. يعني الإسرائيليين اليوم بتعمدوا إهانة الفلسطيني بكل الوسائل, حتى عملية الاعتقال بتتم بطريقة مهينة, الضرب والسب والشتم والتقييد وعصب الأعين وإجلاسهم على الأرض, وأحياناً بيجبروهم على الانبطاح على الأرض. يعني كلها عملية إهانة بشكل أو بآخر. كان خبر مزعج, يعني اعتقال مجموعة من العمال في اللد. بعدها وصلني خبر عن الشاب قصي ياسين الكسار اللي موجود في مستشفى عالية حاليا بتلقى العلاج, وأعتقد أنه خضع امبارح لعملية جراحية في العمود الفقري بعد ما تعرض للضرب أثناء محاولة الوصول إلى مكان عمله في الداخل المحتل. اعتقدت أنه يعني خبر يعني استثنائي, لكن للأسف بعد هذا الخبر وصلني كمان خبرين عن كمان عمال اثنين موجودين في المستشفى برضو عندنا في الخليل, واحد في دورة والتاني في أي مستشفى والله ما أنا ذاكر, بس واحد منهم موجود في مستشفى دورة برضو تعرضوا للضرب, وللأسف مش ضرب عادي, ضرب أفضى إلى إصابات وأدى إلى دخول المستشفى. هذا الحكي بيعطي صورة عامة عن وضع العمال اليوم, العمال المكبلين اللي بلاحقهم الخوف والجوع والقهر والذل والإهانة في كل مكان. يعني بين نارين باختصار, إما نار الجوع والفقر واللي ما حداش بيقدر عليها, وفعلياً يعني مصيبة كبرى يمكن من أكبر مصائب الدنيا. وأنا بقول دائما أنه أصلا سبب كل مصائبنا ومشاكلنا هو الفقر والقهر والجوع, وبين نار التعرض للأذى والاعتقال والغرامة من قبل الاحتلال. فعليا بين نارين العامل, بين نارين أو بين خيارين أحلاهما علقم, مش بس مر, أحلاهما علقم. ليش؟ بده يقعد هون وبده يجوع, بده يشوف أولاده بيجوعوا, بده يشوف أولاده بيعانوا, مش قادر يدفع مصاريف الجامعة, مش قادر يدفع مصاريف المدرسة, مش قادر يعبي كهرباء, مش قادر يجيب أكل. بده يطلع ويغامر, بده يكون عرضة للمخاطرة, مخاطرة بالإصابة أو حتى الاستشهاد. يعني اليوم مش بس إصابة, ممكن حتى الاستشهاد أو الإصابة أو الضرر أو السجن أو الغرامة, وكلهم ما بيقدر عليهم. صدقوني ما حدا اليوم قادر يدفع غرامات, ولا حدا قادر يتحمل وجوده في السجن. أصلا هو ليش طلع؟ طلع وغامر هاي المغامرة عشان يطعمي أولاده. تخيلوا لما بنحبس وبنقطع عن أولاده نهائيا, يعني لسه لو أنه قاعد جنبهم هون يمكن يطبطب عليهم وهم جوعانين ومش لاقين يأكل, يطبطب عليهم. لكن لما بنحبس ببطل حتى في حدا يطبطب عليهم وبيزيد الهم. فالعامل اليوم بين مصيبتين, فيش فيهم مصيبة أحسن من التانية, وفي نفس الوقت محدش سائل عن العامل. ما حدا من أول الحرب, وأحكيها بكل صراحة وأريحية, كل الناس اللي بتتغنى بالعمال وكانت بتحكي باسم العمال, وللأسف كمان كانت مستفيدة وطالعة على ظهر العمال, اليوم ملهاش أثر فعلي عملي على حال العمال. حتى اللي كانوا بياخدوا رسوم بيتقاضوا مش عارف بدلات لإشي معين في النقابات وفي غيره, اليوم أو من بداية الحرب, من بداية تعطيل العمال لليوم, ما شفنا لهمش ولا فعل أثر إيجابا على حال العمال. وللأسف الأخبار اللي بتجي من برا كمان مزعجة, انه الاحتلال وفي محاولة منه يعني لصد موضوع الحديث عن العمال الفلسطينيين قرر جلب 400 عامل اجنبي اضافي الى الداخل المحتل للعمل. يمكن هاي التجربة تكون فاشلة, وانا يعني بتمنى انها تكون فاشله وما ينجحوا، لانه قبل هالمره جربوها اكثر من مره، محاوله جلب عمال اجانب للعمل كبديل للعمل الفلسطيني، وما زبطت معاهم لاسباب كثيره، اسباب سياسيه واسباب اقتصاديه واسباب امنيه واسباب حتى اجتماعيه عند الاسرائيليين. لكن خلينا نقول نحكي على الواقع اللي قدامنا، في قرار بجلب عمال اجانب، وفي قرار بانهاك العامل الفلسطيني، وفي قرار بزياده معاناه العامل الفلسطيني، وفيش حدا متحرك، فيش حدا سائل عن هذا العامل ولا اي لوين انت، فيش حدا قايل للعامل تعال انا بفكر فيك، فيش حدا فكر في مشروع له علاقه بالعامل لقدام. طب احنا العمال تحكي لكم يوم 7 أكتوبر عندما بدأت هذه الحرب، كان من الطبيعي انه الكل يعرف انه فيش، خلص فيش عمال نازلين على اسرائيل. بس شو يعني فيش عمال نازلين؟ لمدة اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، ثلاثة، اربعة، خمس اشهر، دخل رمضان قالوا بلكي على رمضان دخلوهم، ما دخلوش على رمضان قالوا بلكي على العيد، بعد العيد، طب العيد اللي جاي، طب لقدام، طب الشهر الجاي، طب هيهم بيحكوا انه اتحاد المقاولين الاسرائيليين بيضغط بده العمال، وظل العامل عايش على امل، وما زال وما زال. وانا بحكي لكم انه العمال، وهلا في نسبه كبيره من العمال بتسمعنا، وانا متاكد انه في نسبه كبيره من العمال بتسمعنا وبيعرفوا عن شو بحكي، هذول العمال لسه عايشين على امل، لليوم عايشين على امل انه بكره بعده يصير في اتفاق، يصير في حل، بيرجعوا يشتغلوا. لكن اليوم في ظل حكومه اسرائيليه متطرفه يمينيه لسه بتزيد بتزيد بتزيد من معاناه الفلسطينيين، وبتحاول بكل الوسائل وبكل الطرق انها تقمع الفلسطيني ماليا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا، احتمال وارد انه الشغل تطول او ما تنحل. طب شو؟ طب شو؟ اليوم في عمال بلف على حاويات النفايات، وبلف في الاراضي، وبلف في الشوارع، بيجمع علب كولا عشان يبيعها يجيب ربطة خبز ويطعم اولاده. وفي عامل كان عنده سيارة وباعها ولسه بصرف من حقها، هذا اذا ما خلص. وفي حدا باع ارض، وفي حدا باع ذهبات المرة، وفي حدا صرف تحويشة العمر، بس لأيمتى؟ في ناس وصلت إلى حد الجوع وأبعد من الجوع المرض، لأيمتى؟ طيب العالم اللي بيتفرج علينا والحكومة الفلسطينية المحترمة اللي يفترض أنها تقاتل لأجل العمال، شو عملت للعامل المسكين الغلبان اللي مش لاقي ياكل اليوم، واللي بيعاني وبيعاني كتير؟ مين حكى باسمه؟ مين ضغط باتجاه أنه يشتغل؟ الدول العربية بإمكانها تضغط وبإيدها إنها تضغط، لكن ما ضغطت. طب أنا بدي أفترض إنه مش قادرين يضغطوا على الاحتلال. الدول العربية قادرة على فتح مجالات عمل لعمال فلسطينيين، بدل ما يجيبوا عمال من الهند ومن البرتغال ومن بعض دول إفريقيا ومن تايلاند، بإمكانهم تشغيل العمال الفلسطينيين. أنا هاي فكرة خطرت في بالي، ما بعرف إذا قابلة للتطبيق أو لا، بتنفع أو لا، ممكن تمشي أو لا. بتروح على دول الخليج كلها بتلاقيها مليانة عمال أجانب، كلهم من الهند، بمئات الآلاف للعلم، مئات آلاف العمال الأجانب من الهند وتايلاند والصين وغيره. طب مين أولى؟ مش الأولى إنك تشغل الفلسطيني العربي اللي بيعاني وبيدافع عن أولى القبلتين حتى الآن بصدره العاري؟ لأنه إنشاء مشاريع استثمارية في فلسطين حاليا يعني قصة، بدك تبلش وبدك تنشئ وبدك، طب ما هو العامل مش راح يقدر يستنى يعني لما تخلص مشاريعك وتشغله. طب شو يعني الأنسب؟ شو الأفضل؟ هل بالإمكان إنه العامل الفلسطيني يطلع يشتغل في الدول العربية القريبة منا؟ طبعا السفر من السعودية لفلسطين زيه زي السفر من هنا على صفد، ساعتين بالطيارة بتكون بالأردن وساعتين بتكون في فلسطين، فعادي يعني مش قصة كبيرة. لما تسافر من السعودية ولا من قطر ولا من أي دولة خليجية راجع على فلسطين بدك يعني نص يوم بتكون في دارك، فعادي جدا ممكن إنه العمال الفلسطينيين يكونوا بديل للعمال الأجانب. طب ما هم بيحاربونا بالعمال الأجانب، طب تعالوا إحنا مش بدنا يعني، إحنا بقولوا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، مش إنه إحنا يعني ضد أرزاق العالم الآخر، لكن مين أولى بالشغل هذا؟ مين أولى بالمال اللي بيطلع من الدول العربية وبروح قاعد على دول شرق آسيا وعلى إفريقيا؟ مش العامل الفلسطيني أولى؟ طب هل طرحت هذه الفكرة من قبل الحكومة أو السفراء أو القناصل على دول الخليج أو على الدول العربية بشكل عام؟ هو الجزائر فيها والمغرب فيها والأردن حتى فيها عمال أجانب، هل طرحت هذه الفكرة على الدول العربية الغنية إنه يا عمي بتكوش تعطونا مصاري، بتكوش تدفعوا مساعدات للمجتمع الفلسطيني؟ طيب تعطوهوش هبة ومساعدة، في مجال تشغلوه عشان يحفظ كرامته ولا ما في مجال؟ فكرة خطرت في بالي، ما بعرف إذا بنفع أو لا. أنا ما بقول إنه يعني بتنفع 100%، أنا بسأل وبدي تشاركوني الحكي، يعني بنفع ولا ما بنفع؟ بنفع نطرح هذا الموضوع بقوة على دول العالم العربي الغنية ولا ما بنفع؟ بتمنى إذا بينفع إنه تشاركونا الرأي في هذا الموضوع. بدنا نروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب الله يسعد صباحكم من جديد. حكينا في شغلة، طرحنا فكرة، ما بعرف إذا بتزبط ما بتزبط، بتأيدوني ما بتأيدوني فيها. هذا اللي صار يعني، شغلة وخطرت في بالي، قلت نحكي فيها لعل وعسى. هلأ إذا حدا عنده أي تعليق على الموضوع أو بيقدر أو يعني بالإمكانية إنه يدعم الفكرة أو ينفيها، عادي جدا بيقدر يتواصل معنا ويحكي باللي بده إياه. مين هذا؟ أبو رامي، بحياة أولادك، بحياة الله إنك توقف معي، والله ظروفي. يعني شوفوا هذا الموضوع، موضوع المساعدات، يعني مع الأسف الشديد إنه الظروف اليوم لا تسمح أبدا بطلب أي مساعدات. إحنا يعني بالكاد بنقدر نأمن أدوية قاعدين لبعض الناس المرضى، أما موضوع المساعدات الأخرى عليكم التوجه إلى إما إلى لجان الزكاة المعتمدة أو الجمعيات الخيرية أو إلى المحافظة. أما من خلالنا أنا بعتذر من الأخت اللي بعتت برسالة، ما في رغم أنه أنا مش عارف مين لسه، يعني أنا مش عارف مين صاحبة الرسالة، لكن بقدر أقول لك بإمكانك التوجه إلى لجان الزكاة أو الجمعيات الخيرية في المنطقة اللي أنت فيها أو إلى المحافظة، لأنه الظروف استثناء. أنا بعرف أنه كل الناس ظروفها صعبة اليوم، وفي ناس أصعب من ناس، بس يعني هاي الطريقة الوحيدة اللي ممكن اليوم التعامل من خلالها، لجان الزكاة والجمعيات الخيرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: كمان مرة بنصبح عليكم زهرة عمان، يسعد صباحك وعليك السلام. أم أمير نصر الله، شكرا على رسالتك. أبو خالد القدسي بولي، صباح الخير للجميع. لا تنسى موضوع البنوك وسلطة النقد، لا شو أنسى الموضوع، شغال حاليا على قدم وساق لدى الإخوة المهتمين، ومنهم الغرفة التجارية ولجان التجار ولجنة والإخوة في ملتقى رجال الأعمال، شغالين على فعاليات احتجاجية على موضوع الإيداع النقدي وإجراءات سلطة النقد وهيئة رأس المال وكله. فإن شاء الله خير قريب يا أبو خالد. زهرة عمان بتقول يعني النقابات المفروض يوقفوا مع عمال الضفة. يا عم أبو رامي، طب ما احنا بنقول يا رب يا ريت يوقفوا، احنا شو بدنا أصلا. محمد المصري بقول نسأل الله وحده واحدة من ثلاث، إما زلزال بقوة محمد يأسان لدرجة أنه بقول لك نسأل الله واحدة من ثلاث، إما زلزال بقوة مليون درجة يمحي الأرض كلها واللي عليها، وإما حرب عالمية مدمرة لا تتوقف حتى تقضي على كل سكان الأرض، أو تقوم القيامة وتخلص عمال صار لهم 3 سنوات قاعدين في البيوت بلا عمل. شو بتستنوا يا أصحاب القرارات؟ العمال ما ضل فيهم حيل، ماتوا انطخوا صار معهم سوء تغذية. يا مسؤولين عن الشعب شوفوا لكم حل للعمال وبعدين مع حل حياة. بس بدنا نعرف هو في عنا وزراء بفلسطين ولا بس حكي جرائد؟ هذا طبعا كلام محمد المصري ومن قهر، يعني واضح انه بيحكي من قهر ومن تعب. تامر الشيخ درة، شو هذا؟ تامر، كتير محلات بتفتح وبتسكر بدون ما تستفتح، يعني شو دخل هذا. ام خضر ابو داود، صباح الخير. محمد المصري بيقول كلامك سليم، بس في سؤال، احنا بفلسطين اكتر دولة فيها سفارات برا البلاد، شو بيسووا؟ ليش ما ينقلوا معاناة العمال في بلاد برا، ولا بس شغالين بحصد المصاري؟ هلا احنا مش اكتر دولة فيها سفارات لعلمك، يعني في عنا سفراء وفي عنا قناصل وعنا غيره، بس مش أكتر دولة، إحنا ولا إشي جنب غيرنا. هلأ كيف بنقلوا رسالة العمال أو شو الأفكار المطروحة قدامهم ما بعرف، بس إحنا اليوم طرحنا فكرة. أنا طرحت فكرة يجب الضغط من خلالها على دول العالم العربي اللي بتدعي إنها واقفة معانا. ليش ما يتم استغلال العمال الفلسطينيين في الدول العربية القريبة منا بدل ما هم جوعانين؟ يعني أنا بحكي لكم على ناس جوعانين، يمكن البعض، وأنا حكيتها يمكن مبارح أنا وأحد الإخوة، البعض مش عايش معانا، بعرفش فعلا معاناة العامل الفلسطيني. يعني حدا بقول لك، واحد ببعث لك رسالة بقول لك أقسم بالله بنتي مريضة من قبل العيد، عندها تكسر بالصفائح الدم، ما معي أعمال التأمين ولا أحكمها. هذا مش جوعان؟ هذا جوعان، هذا لازم له حل. هلا كيف الحل ممكن يجي؟ أنا بقولكو اليوم لو بدنا نحكي على استثمارات، تعالوا نعمل مشاريع، بدها وقت. يعني لما تفتح لك مصنع وتجيب له شغل وتشغل فيه عمال ويكبر، أي نوع استثمار اليوم بده وقت عشان تشتغل فيه. الحل الأنسب إيجاد، يعني خلينا نقول حلول سريعة، طوارئ، عملية جراحية عاجلة لوقف النزيف. مش ممكن هذه العملية إلا من خلال إيجاد عمل ومصدر دخل للعمال. طب وين بدك تلاقي لهم مصدر دخل؟ إسرائيل مانعة دخول العمال نهائيا. في الضفة الغربية فيش شغل، في غزة الحال واقف. طيب شو الحل لوقف النزيف؟ الحل هو إيجاد عمل سريع. العمل السريع متوفر بس في الدول القريبة منا، وأنا بقول لدولنا العربية إذا بيوصل صوتي هناك أو حدا بحب يوصله لكل المسؤولين والحكام في الدول العربية. يعني احنا مع احترامي لكم لا بدنا نتهمكم ولا بدنا نجي عليكم، بدنا بس نحكي بواقع انه احنا شو عملتولنا على مدار 100 سنة من الاحتلال. يعني ما عملتولناش اشي مرة هيك يكون في وقفة جادة من الدول العربية. انا بديش اتهم حدا ولا بأي اشي، انا بدي اقول انتو اهلنا واخواننا، ما كانش طالع بايدكو اشي. طب ما بطلعش بايدكو تشغلوا العمال؟ يعني ليش المواطن الفلسطيني عليه قيود لدخول بعض الدول العربية بينما المواطن الإسرائيلي بيدخلها؟ يعني الفلسطيني ممنوع يدخل بعض الدول العربية إلا بجواز أردني مثلا. طب هو كل فلسطيني معاه جواز أردني؟ مش كل فلسطيني معاه جواز أردني. بعض الإخوة طبعا في الدول العربية بيشترط شروطات معينة تعجيزية لدخول الفلسطيني إلى أراضي، ليش؟ بينما الإسرائيلي بيدخل بكل سهولة، ليش؟ طب وين موقفكم من العمال اللي بيجوعوا قاعدين؟ يا أخي بدل ما بتبعتوا زكاة أموالكم لدول أجنبية، وهذه حقيقة، ودول إفريقيا برضو تطلعوا لهالشعب المسكين. احنا أصلا يعني كل تعداد سكان فلسطين يعني لا يساوي شيء مقارنة بشعوب أخرى، شعوب أخرى تعد بالملايين. احنا كلنا بنجي شي كم من مليون إقلال، ومش كلهم محتاجين. طب شو المشكلة تدورولكم على حل لتشغيل العمال الفلسطينيين؟ بدل ما بروح على السعودية أنا أو على قطر أو على البحرين أو على عمان وبلاقي تلتين البلد أجانب جايين يشتغلوا من تايلاند ومن الصين ومن الهند ومن غيره، طب شغل العربي، على الأقل العربي بتتفهم معه يا أخي. شغل هالفلسطيني المسكين اللي مش لاقي ياكل اليوم، بتكسب فيه أجر، بتكسب ثواب، بتكون دعمته، بتكون وقف جنب القضية الفلسطينية، بتكون حميت قبلة المسلمين الأولى، وبتكون كمان سهلت على حالك. ما أنت بتتفهم أنت وياه، لسه هداك بدك تقعد بالإشارة تحكي معه ولا لا؟ هلأ هاي مجرد فكرة من واحد مجنون مثلي هيك تحكيها في ساعة. هلأ هل هي قابلة للتنفيذ ولا مش قابلة للتنفيذ؟ هذا إشي تاني. هلأ أنا بدي صوت الناس وأسمع، هل إحنا فعلا، هل الدول العربية قادرة إنها تمشي معانا في موضوع زي هذا ونطرحه بقوة ونضغط باتجاه إنه يصير، ولا مش قادرة؟ يعني اليوم دول الخليج بتستوعب مئات آلاف العمال الأجانب. طب أولى لك فأولى، الأقربون أولى. إحنا والله أولى من الهندي، أنا بحكيش عن حالي، أنا لا رح أطلع ولا رح أسافر ولا رح أشتغل، أنا بحكي عن الناس اللي مش لاقية تاكل، مش قادرين تفكوا عنهم الحصار، مش قادرين تضغطوا وتجبروا إسرائيل رغم أنه بتقدروا، مش قادرين تجبروا الاحتلال على فتح مجالات الشغل للعمال، مش قادرين تجيبوا أموال المقاصة وتضغطوا على الإسرائيليين. طيب قولوا لهم بلاش، احنا بنحل حالنا لحالنا. شغلوا هالناس المسكينة، خدوهم حطوهم بدل التايلندي اللي بياكل العرس والفيران عندكو، حطوهم بدل الهندي اللي يا دوب بتقدر تفهم منه صباح الخير ومساء الخير، حطوا بدل السنغالي اللي للأسف في منهم قتل ناس في دول الخليج وشرد على بلاده، حط هالفلسطيني المسكين شغله. أنا بدي أطلب من الناس اللي عندها يعني عندها صاحبة رأي ووعي وفكر، الناس المثقفين في بلدنا، هل هذه الفكرة قابلة للتنفيذ؟ هل بالإمكان طرحها بقوة في المسارات الدبلوماسية؟ ولا أنا بحكي تخاريف؟ إذا كلامي تخاريف قولوا لي أسكت، يعني بلاش تضيع الوقت، حرام، بنحط إعلانات أحسن. بس إذا كلامي قابل للتنفيذ تعالوا نشتغل عليه. الفلسطيني استثمر في بعض الدول العربية لما كان عنده إمكانية، والفلسطيني اشتغل وبنى الدول العربية وخاصة دول الخليج لما كانت هاي الدول فقيرة ومش قادرة تبني حالها، الفلسطيني بناها بالتعليم والهندسة وغيره. وروحوا اسألوا في الكويت وفي الإمارات وفي دول العالم العربي، بتلاقوا انه الفلسطيني في الستينيات وسبعينيات القرن الماضي كان عمادة أساسية في بناء هذه الدول. ليش اليوم تم الاستغناء عنه؟ ليش اليوم ما في نظرة لإله؟ ليش حكومتنا ما تيجي على هاي الدول وتضغط عليها؟ يا أخي أنت بتجيب لي الإسرائيلي قاعد بيجيب عمال من تايلاند والهند والصين، طب ليش أنت يا عربي ما تقول لهدول الناس يعني بعتوا جابوا عمال من الهند؟ طب أنت بتحب الفلسطينيين؟ أنت كعربي بتقول إنه أنا داعم للفلسطينيين وهدول أبناء ديني ووطني؟ قول للهند انت بدك تودي عمالك على اسرائيل، انا بدي اروح لك عمالك من عندي واجيب بدالهم الفلسطينيين. بتقدر ولا بتقدرش؟ انت بتقدر كدولة بتقدر تضغط. اقول لك يمكن لو تجربوها ما تضطروش تاخدوا العمال الفلسطينيين، يمكن هاي الدول اللي زي الهند وتايلاند وغيره لما تعرف انه مئات الاف عمالها اللي موجودين في الدول العربية بدهم يروحوا، اذا هم ودوا عمال على اسرائيل ممكن يبطلوا يودوا عمال ويضطر الإسرائيلي غصب عنه يرجع للعامل الفلسطيني، وما تضطرش أنت تاخده عندك. بس يا أخي اعمل لك شغلة، يا أخي تحرك، يا أخي اضغط بأي وسيلة بالدنيا. معقولة مش قادر؟ أنا بقول قادرين، بس ما حدا يعني طارح هاي الأفكار بقوة. وبتمنى خدوا هالفكرة يا أخي فكروا فيها بينك وبين حالك، وبتكوش تحكوا هلا تحكوش، أنا تعودت السلبية في السماع وعدم الرد، الناس بتسمع ما بتحكيش رغم انه غلط والكل عارف انه غلط، بس للأسف هذا واقع. كم مستمع هلأ إلنا على الراديو بيسمع هاي الفكرة؟ كم عامل هلأ؟ كم مسؤول بيوصلوا هذا الخبر بس ما حداش بيحكي؟ سلبيين لدرجة مش طبيعية. احنا بنستنى كل اشي ينزل علينا من السماء حلول، لا بدناش تنزل علينا حلول، بدنا نكون فعالين وبدنا نطرح قضايانا بقوة وبدنا نقاتل علشانها. هذه الفكرة هل هي قابلة للتنفيذ؟ نضغط على العالم العربي والدول الغنية تشغيل العمال الفلسطينيين، بدناش دعم، بدناش صدقة، بدناش زكاة، بدناش مساهمة ولا مساعدة، بدنا شغلوا هالناس يا أخي، أعطوهم يعني رزق أولادهم وقوت أولادهم بتعبهم وبعرق جبينهم. بصير ولا بصيرش؟ ولا أنا بخرف يعني؟ معقول كلامي تخريف؟

لكل اللي في وسط البلد وخاصة في الهيبرون سنتر، وخاص نص لإخواننا في مطعم وشاورما الكينج بإدارة بلال أبو عيشة. صباح الخير لبلال ولكل اللي موجودين عنده في مطعم وشاورما الكينج في الهيبرون سنتر، وهذا صباح خاص من طاقم الحرية من ربحي. خاص نص نص نص نص، مش نص، خاص نص. تعالوا نشوف إذا في حدا يعني بيعني الأمر وعلق بإشي على الموضوع. سهيل النجار صباح الخير لإليك. رشدي أحمد سبيتان بيقول يسعد صباحك يا رب، من أحمد سبيتان وشادي الجعبري ورشدي فريحة. طيب يسعد صباحك. وأيمن أسيلي صباح النور. جمال فراش بيقول صباح الخير أخوي أبو رامي، حكيت معك قبل أسبوع، أنا موظف في وزارة الأوقاف صار لي 23 سنة على عقد ولم أصنف أو أثبت كباقي زملائي، وطرقت جميع الأبواب ولم يطبق علي الحد الأدنى للأجور الجديد اللي هو 1880 شيكل، وما زلت على الراتب القديم 1450، ولدي عائلة مكونة من 7 أفراد. يسعد صباحك. شوف أخونا جمال، أنا بقدر اللي بتحكيه، بس اليوم فيش تثبيت ولا توظيف وما في قيود مالية جديدة نهائيا ولا بأي شكل، إلا لبعض القطاعات زي الصحة وغيره اللي بيشوفوا إنه يعني في إشي ضروري لها يعني. أما موضوع تثبيت وغيره ما في. أبو ما إم مالك النتشي صباح الخير. سهيلة النجار بتقول أبو رامي ما في أخبار عن رواتب الأسرة؟ لا في، وتم صرف جزء كبير منها من خلال البنوك، بتقدروا ترجعوا للجهات المعنية والمسؤولة. بدناش نحكي في الموضوع كتير على الهواء لأنه بتعرفوا قديش الإسرائيليين بيحاولوا يلقطوا أي معلومة، بس أعتقد أنه أو تم النشر، هو في نشرات نزلت وحكت عن موضوع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وأسر الجرحى، وأعتقد أنه انصرف جزء كبير منها. إما محمد الحوامدي بتقول صباح الخير برامي كيف حالك، عن قصة العمال إلهم ربنا، بس في إلهم مسؤولين بيضحوا بحياتهم، وين المسؤولين عن الوضع؟ وليش نستنى دول عربية تنقذنا؟ ما إلنا في دول عربية، إلنا عنا دولة، وين الدولة عنا؟ ونشغل العمال ونعطيهم مصاري ببطلوا ينزلوا ويتقاتلوا، ليش نعتمد على إسرائيل؟ ما إحنا عنا دولة، ليش طيب إذا ما بيعملوا إشي ليش ننتخب؟ هلأ بقول لك يا محمد ليش. ألو

0: هلا انا بدي ارد عليك يا ام محمد. ام محمد ليش نعتمد على الدول العربيه؟ عندنا دوله ام محمد، دولتنا مش دافع رواتب الموظفين اللي بيشتغلوا عندها، لانه ما عندها امكانيات وما عندها استثمارات وما عندها مخزون مالي ولا مخزون من الذهب ولا عندها موارد طبيعيه ولا عندها شيء. ليه يعني بتعرفي هاي؟ هذا الكلام مستفز احيانا، لانه كلام يعني بعيد عن الواقع اللي احنا عايشينه. احنا عايشين الواقع وعارفينه، عارفين انه الدولة او السلطة الفلسطينية لا تمتلك اي مورد مالي، مش قادرة تدفع رواتب الموظفين الحكوميين اللي عندها، العساكر اللي بنزلوا بداهموا اوكار المخدرات او بنزلوا يضبطوا مشاكل او غيره، مش قابضين رواتبهم. قاعدة تقولي لي يدفعوا للعمال؟ خلينا نحكي في اشي واقعي. احنا بس بدنا، انا كمان ما بدي حدا اضل اقول له انت المسؤول، ما هو عارف انه هو المسؤول وعارف انه هو مقصر بشكل او باخر او بيبذل جهد ومش قادر. انا بدي حل، انا بس بدي كلام، انا بس بدي اقول له والله يا رئيس الوزراء انت المسؤول، انت الحق عليك. طيب ضليت احكي من هون لبكرة او شو سوي؟ مش من لبكرة، لقبل يوم القيامة بساعتين ونص. طيب وشو تغير في الحال؟ ما تغير اشي. احنا بدنا اشي يغير الواقع. اللي بيغير الواقع اليوم السوق الفلسطيني فيش فيه سيولة مالية نهائيا نتيجة توقف العمال نهائي. فيش بدك مصدر سيولة، مصدر السيولة الوحيد اللي كان عندنا كان العمال. ما نضحكش على حالنا، العمال كانوا مصدر دخل رئيسي للبلد كلها. توقف هذا الدخل، لازم نشوف مصدر بديل. وين في عندك مصدر بديل؟ بدك تستني الحكومة؟ طيب الحكومة بتستنى لما يجيها دعم، بتدفع أول رواتب الموظفين بعدين بفرجها الله بالعمال. معناته سوري على الكلمة يعني، عيش يا كذا لما الله يفرجها. طيب الحل بدك مصدر مالي. طيب شو المصدر الوحيد المتاح حاليا؟ أنا بقولكم المصدر الوحيد المتاح حاليا بدل ما نشحد ونضل نستنى الصدقة إنه يشغلوا العمال. وين ممكن يشتغلوا؟ إذا إسرائيل بتقول بديش أشغلهم، الأردن بلد فقير ما فيش عنده شغل، مصر يدوب يلحق علي فيه. إذن الدول العربية الغنية اللي جايبة آلاف مئات آلاف العمال من برا، بدل ما بتجيب من الهند وتايلاند تاخد الفلسطينيين تشغلهم. هذا أنا منطقي، أنا اللي ممكن يكون غلط، هذا منطقي أنا اللي ممكن يكون غلط. وإلا قيل صباح الخير. مأمون الخطيب بقول هيك، مأمون بقول أبو رامي بالنسبة للعرب كل شيء إذا زرعته بتحصده، إلا البني آدم تزرعه بحصدك، وهذا يلي صار معنا ومع العرب. مها شاور صباح الخير إليك. رنا أبو تركي تدعوكم للصلاة على النبي. وهدى بتقول يعطيكم العافية. هذا اللي موجود يا جماعة عندي، ما حداش علق على الفكرة إلا يعني واحدة من الأخوات بس. يعني شفتوا قديش سلبيين إحنا؟ يعني أهم قضية اليوم بنعاني منها ما حدش سائل فيها، محدش بيحكي فيها. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا.

0: توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: سعد صباحكم جميعا، تحياتي. أخونا سفيان عمر سفيان بقول لي ممكن أطلع على الهواء. طبعا ممكن تطلع يا سفيان عادي، بالعكس أنا يعني بكون سعيد لما الناس بتحكي وبتهتم. رشاد اسكافي صباح الخير. إم مجدي رح نقرأ رسالتك، بس خليني أول نشوف الاتصال اللي معنا. ألو
1: ألو، صباح الخير يا أبو رامي.
0: يا صباح النور
1: أبو خالد، معك.
0: هلا يا أبو خالد،
1: شو أخبارك يا أبو رامي؟
0: الله يكرمك يا رب.
1: أبو رامي، للأسف الشديد إحنا الشعب الفلسطيني بندور دائما على البديل مباشرة مع الناس الاستعداد أنه ننتظر ونستنى. يعني بدنا نرجع أنا وياك للتسعينات، مين أوجد الطريق ود النار يا أبو رامي؟
0: إحنا اللي خلقناه.
1: إحنا يعني لما السلطات الإسرائيلية سوت الطوق الأمني والبطاقة المغلطة ما عدنا استعداد نضحي أسبوع أسبوعين شهر ما نطلع لإسرائيل، هم راح يرجعوا ويفتحوا لنا إياها. إحنا أوجدنا لنا البديل على طول، ود النار وعر وسخام وانضام وعدناه وصار طريقنا المعتمدة. امبارح بقرأ على احدى الصفحات عن موضوع البنوك والشيكات وعدم اصدار دفعات الشيكات، فاحد المعلقين بيقول يا سيدي نتعامل بالكوبيالات. ليش نتعامل بالكوبيالات؟ ليش احنا ما نحتاج ونوقف ونطالب حق من حقوقنا كوننا مواطنين بهالبلد وسمعتنا جيدة وتعاملنا منيح وما بنرجع شيكات؟ ليش احنا نتعامل ندور على حل مش سريع؟ يعني حل يرضي مين؟ يرضي واحد يرضي اثنين؟ مش حل. يعني الاصل هو في مشكله نواجهها احنا ونطول بالنا ونفذ فعاليات باضراب باحتجاج بالوسائل المتاحه وبضمنها القانون.
0: نعم،
1: مش ندور على البديل مباشره.
0: نعم،
1: شوف شو رايك بالموضوع.
0: شوف انا يعني هذه قضيه الكمبيالات انا اول مره بسمع حدا يعني طرحها.
1: والله انا شفتها على التعليقات.
0: لا هذا كلام يعني مش منطقي ومش عملي. بالنسبه لموضوع الايداعات البنكيه والمشاكل اللي موجوده حاليا، اليوم انا من شوي قلت انه في حكي، اليوم في اجتماع في محافظه الخليل راح يضم عدد من الوزراء ومن ضمنهم وزير الداخلية أو على رأسهم وزير الداخلية، وموضوع الإيداعات البنكية وصعوبتها أحد الموضوعات الرئيسية اللي راح تنطرح في هذا الاجتماع بإذن الله تعالى.
1: كمان شغلة يا أبو رامي،
0: نعم.
1: الموضوع العمال، معنا في رجال أعمال، في ناس مستثمرين، في ناس معها مصاري، ليش ما تسوى مشاريع استثمارية؟
0: يا عمي
1: مشاريع شغلة ذلك العمال.
0: أبو خالد،
1: تستنى أنا لما نشحد.
0: أبو خالد
1: تفضل.
0: يعني كمان انا بدي نكون واقعيين ومنطقيين. هلا
1: صح،
0: بلدنا قديش بتستوعب؟ يعني بدك تيجي تعمل كمان مصنع حليب وألبان زي الجنيدي مثلا،
1: نعم،
0: هل البلد بتستوعب الكميه؟
1: في طيب. مثل بقول الاطعمه ولا القطيع يا ابو،
0: لا استنى، ما هو احنا عشان تفتح مشاريع
1: لو عندك معامل لو تشغل نصهم ربعهم
0: ولا
1: بتمنع انه اسمع. هو يروح يشحت او
0: لو جيت
1: يعيش بالوضع اللي عايشه.
0: اسمعني، لو جيت تعمل مشاريع في كل الضفه الغربيه مش راح تشغل اكثر من 50,000 عامل، بينما انت عندك عجز في 500,000 عامل عاطلين عن العمل. هلا الحل الانسب والاسرع هلا عشان تفتح مشاريع، يعني مصنع الجنيدي لما وصل لهي المرحلة أو مصنع رويال إله 30 سنة بيشتغل. هلا أنا العامل مش رح يقدر يستنى لا 30 ولا 10 ولا 5 سنين ولا كمان سنة. أنا بتحدى إذا بنقدر نصمد كمان سنة.
1: لا مش رح نستنى. أيوة. مش رح نقدر نتحمل.
0: هلا بدك بديل وبديل سريع. البديل السريع لضخ السيولة في الشارع في السوق هو إشغال هدول العمال. طب وين بدك تشغلهم؟ أنا بنظري اليوم الفكرة اللي خطرت في بالي، أنا بقولك يعني أنا بديش أقول إنه كلامي 100% زي ما بقول إبراهيم أحمر بقول كلامك يثقل بالذهب، لا أنا بقولك فكرة ممكن تكون مجنونة، بس أسرع طريقة لضخ السيولة في الشارع هو انك تشغل العمال في الدول العربية الغنية اللي اصلا فيها عمال دولهم قاعدة بتبعد عمال على اسرائيل.
1: صح،
0: زي الهند. روح شوف اكم عامل اجنبي في الخليج، اكم عامل هندي. اليوم الهند تعاقدت مع اسرائيل على ارسال عدد كبير من العمال. طيب انت يا دول الخليج قولي للهند قولوا لهم حبيبي بدك تودي عمالك على إسرائيل يشتغلوا بدل الفلسطينيين، ماشي خود العمال اللي عندي يلا
1: العمال. مية مية.
0: هلا هون الهند بصير قدامها حل من اثنين، يا إما بتقبل تشغل 50,000 عامل في إسرائيل وتستغني عن 200,000 عامل في الخليج، يا إما بتقول لإسرائيل أنا آسف بقدرش أبعت لك عمال، وهيك إسرائيل بتنضغط أكتر وبتضطر تأخذ عمالنا.
1: صح. هلا يعني أنت طلعت عمره يا أبو رامي؟
0: يعني طلعت 5 مرات 4 مرات.
1: كويس. هل شفت موظف شغال في أي مؤسسة، محل تجاري، مول؟
0: أنا زرت أكتر من دولة. اسمعني، أنا زرت
1: يا هندي يا باكستاني يا بنغلاديش.
0: أنا زرت أكتر من دولة. إذا هاي الدول قررت إن فعلا ده توقف جنبنا بضغط طبعا من حكومتنا ومن الناس اللي بتساعدنا، أنا بقول لك 500,000 عامل اللي عنا قاعدين بدون شغل بكفوش عشان يشتغلوا في دول الخليج وفي الدول التانية اللي ممكن يعني تساعدنا وتساهم معنا في دول صديقة كمان.
1: ما هو الحل حدا بيسمع من ساكت؟
0: ما هو احنا انا بحكي. طب هاي انا حكيت، بدي اسالك سؤال، كم واحد
1: وحكومتنا تحكي،
0: كم واحد قاعد بيسمعنا هلا؟
1: كتير.
0: طيب كم واحد اهتم وعلق؟
1: كتير.
0: احنا شعب، لا مش كتير، احنا شعب للاسف سلبي جدا، بده يضل ضارب كوع ويجي الحل من غيره. يعني روح حلني يا ابو خالد، حلني هاي، انا بعينك الله اتصل لي على البلدية شوف ليش فيش مية.
1: يعني زي ما ورد في القرآن، اذهب انت وربك فقاعدت انها هنا قاعدون.
0: وبنستنى
1: روح يا ابو رامي قاتل انت وابو خالد وابو محمد ابو صبحي، وانا بنستنى شو بتعملوا لنا وليش انتوا ما تعملوا.
0: لا يا سيدي، ربنا بده، ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
1: بالضبط يا سيدي، حياك الله.
0: انا بقول لك احنا بدنا ناس تشتغل تطرح هاي القضايا. انا بقول لك اللي بحكيه ممكن يكون تخاريف، انا يعني قضيه العمال، بس انا من واقع تجربه مع الاسرائيليين. طب ما هو الاسرائيلي قاعد بجيب عمال من برا، هلا كيف بجيبهم او ليش بجيبهم؟ لانه دولهم اصلا بتدور لهم على فرص عمل، لانه فيش فيها فرص عمل. يعني الهند على قد ما هي كبيره وعلى قد ما فيها مساحتها واسعة ولا ما فيها سكان، ما فيش فيها فرص عمل، فهي بتدور لعمالها على أماكن عمل فبتوديهم على دول تانية. الباكستان نفس الإشي، تايلاند نفس الإشي. طب إحنا ليش حكومتنا ما تدور لعمالنا على مصادر رزق؟ ليش حكومتنا ما تروح على دول الخليج؟ تعالي عمي أنت مشغل لي 500,000 عامل أجنبي، طب تعال خد لك 200,000 عامل فلسطيني، على الأقل بتحكي معهم عربي، على الأقل بيعرفوا لما بدخلوا على الحرم المكي بيعرفوا كيف يتوضوا ويصلوا ويصوموا. مش بجايب لي عامل أجنبي ديانته غير ولغته غير وطبيعته غير وثقافته غير وأسلوب حياته غير، وجاي مشغل لي عندك وتارك ابن دينك وابن عقيدتك وابن كمان وطنك تاركه قاعد على الجوع. تعال شغل هالفلسطيني يا سيدي. اسمع، مش عيب لو طلبنا، بس احنا ما يعني هاي مثلا نور الحسيني بيقولك ابو رامي وقف بس استيراد الاحذية من الصين، بتشغل كم كبير من العمال من عمال البلد، مش راح توقف الاستيراد، مش راح يوقف صدقوني، والله ما راح يوقف الاستيراد. يعني هذا اتفاقية دولية احنا محكومين فيها. انا بقول لك على الطريقة الامثل، الطريقة الاسرع، الحل الامثل والاسرع لحل مشكلة السيولة والصعوبات الاقتصادية اللي بتعانيها الناس. يعني على الاقل لما بيطلع بدل ما بيطلع بقعد اليوم ظروف العمال بسبب الضائقة اللي هم فيها وصعوبة الدخول والخروج بغيب شهر. مظبوط ابو خالد معانا ولا راح؟
1: معك يا برامي.
0: العامل بغيب شهر واحيانا شهرين واكتر. طب والله العظيم اسهل له يطلع على السعودية يغيب شهر او على قطر يغيب شهر ويرجع يقعد يومين عند اهله ويعاود يرجع على شغله. يعني سهلة الشغلة، بس بدها قرار من هاي الدول.
1: ما هو احنا اذا ما قبلت مع بعضينا شحن بتكون جلوك على بعضينا اصلا، يعني كونك عربي او مسلم قبل ما تكون عربي.
0: الله يغير هالحال وربنا يحنن قلوبنا على بعض. أنا مجرد فكرة طرحتها، بتمنى إنه ما تعدي هيك، يعني فكروا فيها، يمكن في حدا عنده تطوير على الفكرة، ممكن حدا يروح يجيب استثمارات من برا على هون، ما بعرف إذا بيسمحوا فيها الإسرائيليين أو لا، ما أنت عارف الصعوبات. إحنا عندنا 100 مشكلة،
1: يعني مدننا فلسطينية من الخليل،
0: إحنا عندنا مليون مشكلة،
1: فيها مشاريع إنتاجية من أحذية، من غرف أخشاب، غرف نوم.
0: يا اخي ابو خالد، ابو خالد، ابو خالد، انا يعني بدنا ننهي لانه الوقت ادركنا، بس بدي اقول لك شغله. انا تحكي ليش في كان وكنا، ما احنا كنا، ومعركه حطين كانت، واليرموك كانت، واحنا اللي انتصرنا في بدر، واحنا اللي فتحنا الاندلس، هذا كله كان. سيبك من اللي كان، اللي كان كان، لكل زمان دوله ورجاله.
1: ما هو احنا مش زي النعام حط راسه بالرمل،
0: هلا احنا بدنا نضل بس عايشين على امجاد الماضي، على امجاد والله فتحنا الاندلس وفتحنا افريقيا وانتصرنا في معركة كتير معارك انتصرنا فيها. انا ما بدي نعيش على هاي الامجاد وهاي التواريخ، خلينا نصنع تاريخنا الخاص، نصنع امجادنا الخاصة. اليوم احنا بنعدي مرحلة صعبة جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني، إذا قدرنا نعديها هذا بحد ذاته نصر، فخلينا نصنع نصر خاص فينا بطريقة استثنائية ما فكرناش فيها قبل هالمرة. بدل ما العامل الأجنبي ياخد فلوس الخليج ويطلع فيها على تايلاند والهند وباكستان، جيب الفلوس هاي تعطيناش إياها زكاة ولا صدقة، شغلنا فيها، خلينا نشتغل بعرق جبيننا ونعيش عشان نقدر نعدي المرحلة. أنا هذا اللي خطر في بالي، مجرد فكرة. أشكرك يا أبو خالد، وبتمنى بالفعل يعني فكروا فيها، إذا حدا عنده تعليق يبعث لي، إذا حدا عنده رأي يبعث لي، بكون سعيد جدا لما بتتشاركوا بفكرة وبنتشارك فيها، يمكن نطلع منها بأي فايدة. شكرا لك أبو خالد، شكرا للجميع، شكرا لجوال ولربحي كمان، تحياتي، نلقاكم غدا على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. ثلاث قرى في قضاء صيدا جنوب لبنان، نتابع معك آخر التطورات الميدانية مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي تأتي رغم استمرار جولات المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.
2: نعم، كنا في الرسائل السابقة قد أعطينا الأولوية للإنذار الذي وجه إلى ما يعرف بالحارة القديمة داخل مدينة صور، ولكن الآن سوف نتوقف عند التطورات الميدانية المتسارعة منذ فجر هذا اليوم. الغارة الأعنف كانت على القطاع الغربي، وبالتحديد هناك غارتان أدتا في منطقة الحوش القريبة من مدينة صور إلى سقوط 6 شهداء، سقطوا نتيجة غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على نقاط في بساتين وفي نقاط بين البساتين داخل منطقة الحوش. نتحدث هنا عن 6 من العمال السوريين الذين يعملون بالورش الزراعية، تم استهدافهم صباح اليوم. كانت هناك عدة غارات أخرى سواء في دير الزهراني، دير الزهراني أيضا كان هناك احتراق لسيارة تابعة للجيش اللبناني بحسب ما أكد مصدران أمنيان للتلفزيون العربي، من دون وقوع إصابات، وكان يجري تحقيق لمعرفة لماذا احترقت تلك السيارة. هي استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو حصل أي أمر آخر؟ بالتالي هناك غارات أيضا في قضاء النبطي، هذه الغارات لم تتوقف لا على قضاء النبطي ولا على قضاء صور، حيث نقف في هذه الحارة القديمة في مدينة صور. أيضا التطور الميداني الذي لابد من التوقف عنده هو استهداف سيارة أو دراجة، كانت المعلومات الأولية يعني متضاربة في هذا المجال على الأوتوستراد بين بيروت وبين صيدا عند نقطة خلدي القريبة جدا من مطار بيروت ومن مشارف العاصمة بيروت، كان هناك استهداف. طبعا هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه على هذا الأوتوستراد، لطالما قام الاحتلال الإسرائيلي بالغارات على بعض السيارات المتجهة بالتحديد من بيروت باتجاه صيدا. قلنا قد غطينا مرات عدة هذه الاستهدافات التي تجري على ذاك الطريق، واليوم عاود الاحتلال الإسرائيلي يعني غاراته واعتداءاته على ذاك الطريق في منطقة خلدي. طبعا هو لا يضرب ولا يقصف العاصمة بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن هذه النقطة هي نقطة قريبة جدا، نتحدث عن كيلومترات قليلة من مطار العاصمة وكيلومترات قليلة من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت في تلك النقطة. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة سواء في قضاء صور أو في قضاء النبطي، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي طبعا تثبيت سيطرته في بعض القرى والبلدات التي وسع من خلال العبور إليها إلى شمال الليطاني الخط الأصفر المحتل. أيضا في دبين وبلاط يحاول الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي السيطرة على بلدات جديدة، ودخل إلى دبين ويحاول الوصول إلى بلدة بلاط. وفي منطقة الغندورية هي نقطة تقريبا بين القطاع الشرقي والأوسط، يحاول السيطرة على بعض التلال القريبة من وادي الحجير وادي سلوقي، وأيضا هو كان يحاول الوصول إلى بلدة حداثة، وبالتالي توسيع نقاط سيطرته في تلك البلدات التي تعتبر استراتيجية. أما في قضاء النبطي فهو يحاول الوصول في كفر تبنيت إلى مرتفع أساسي ومرتفع علي الطاهر، مرتفع استراتيجي يشرف على مدينة النبطية وعلى نقاط أخرى استراتيجية.
1: شكرا لك إدمون ساسين، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صور. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. ذكرت صحيفة هآرتس بأن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ لا على الهجمات بالطائرات المسيرة. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، شدد فيها على ضرورة استمرار وجود قوات حفظ السلام في لبنان بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في نهاية العام الحالي. وقدم غوتيريش 3 خيارات لاستبدال القوة الأممية تراوحت بين وجود ضئيل بقدرات محدودة وآخر أكثر قوة مع قدرات أوسع في مجال الرصد وخفض التصعيد بأعداد تتراوح ما نحو 2000 إلى 5500 عسكري، وذلك بهدف مراقبة التطورات على امتداد الخط الأزرق وحتى كيلومترات عدة شمالا. الآن أرحب بضيفي من بيروت دانيال غفري المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل. أهلا بك سيد داني. في ظل التصعيد الإسرائيلي وتوسيع إسرائيل مساحة احتلالها للأراضي في جنوب لبنان بما يخالف كل الاتفاقات السابقة ووقف إطلاق النار الأخير، ما هو دور قوات حفظ السلام اليونيفيل في هذه الحالة في جنوب لبنان؟
3: صباح الخير سيد الكريم وشكرا على الاستضافة. حفظت السلام التابعون لليونيفيل ما زالوا منتشرين في منطقة عملياتنا في جنوب لبنان. نحن موجودون في كافة مواقعنا على طول مساحة منطقة العمليات، نقوم برصد ما يجري على الأرض ونرفع التقارير بكل حيادية عن ذلك إلى مجلس الأمن الدولي، كما أننا نقوم بقدر ما نستطيع بتسهيل وتيسير المهام الإنسانية من مهام الصليب الأحمر للمنظمات الدولية الأخرى من أجل إيصال المساعدات إلى السكان الذين ما زالوا موجودون في منطقة عملياتنا.
1: طيب، قلت إن دوركم يقتصر على الرصد ورفع التقارير، ما الذي رصدتموه من خروقات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهل لمستم يعني تقصدا من قبل قوات الاحتلال في تدمير مساكن اللبنانيين في الجنوب والبنية التحتية المدنية والحيوية حسب ما يظهر من تقارير متواترة من هناك؟
3: سيد الكريم، حفظت السلام تابعون لليونيفيل يقومون برصد كل انتهاكات القرار 1701 داخل منطقة عمليات اليونيفيل جنوبي الخط، جنوبي خط نهر الليطاني حتى الخط الأزرق. لقد رفعنا تقارير بما شاهدنا على الأرض من وجود لجنود الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عملياتنا أي شمال الخط الأزرق، وهو يعتبر خرق للقرار 1701 وطبعا خرق لسيادة لبنان وحدة أراضيه. وقد دعونا مرارا الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته والتوقف عن هذه الأعمال وانتهاك القرار 1701. لقد رصدنا أعمال كبيرة للتدمير في القرى في منطقة عملياتنا في جنوب لبنان والبنى التحتية، وقد ذكرنا ذلك في تقارير رفعت إلى مجلس الأمن وفي تقارير وبيانات إعلامية أدلينا بها سابقا.
1: كيف تتعامل اليونيفيل مع أوضاع المدنيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم وبلداتهم في جنوب لبنان؟
3: نحن كما تعلم سيد الكريم نعمل في منطقة جنوب لبنان منذ أكثر من 48 سنة، ونحن على علاقة جيدة جدا مع المجتمعات المحلية وعلى تواصل دائم معها، ونحن نقوم من خلال حفظة السلام تابعين لنا بمحاولة تقديم المساعدات إلى إذا السكان المدنيين الموجودين في منطقة العمليات والذين اضطروا إلى النزوح، نقوم بتقديم مساعدات عينية وتسهيل وصول مساعدات أخرى من منظمات إنسانية أخرى إلى هؤلاء المدنيين. لا شك أن المدنيون يدفعون الثمن في هذا النزاع، ولذلك اليونيفيل تدعو جميع الأطراف في العمل الدائية وقف هذا التدهور الذي يحصل، لأن المدنيين يدفعون الثمن من أرواحهم وممتلكاتهم.
1: طيب، الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري لقوات حفظ السلام اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء مهمتها في آخر العام الجاري، هل ما زلتم تعتقدون أن قوات اليونيفيل في لبنان ووجودها يشكل عامل استقرار فعلي في منطقة الجنوب بعد كل هذه الخروقات الإسرائيلية وعدم استماع إسرائيل لا إلى قوات اليونيفيل وإلى مناشدات الأمم المتحدة ولا حتى إلى مناشدات كل الدول حتى الحليفة لإسرائيل؟
3: سيد الكريم، اليونيفيل موجودة في جنوب لبنان بتكليف مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1701. نحن هنا لدعم تنفيذ القرار 1701 ولمساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا القرار. مسؤولية تنفيذ القرار هي مسؤولية الطرفين، مسؤولية لبنان وإسرائيل. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة التي ذكرتها الآن الأطراف إلى الوفاء بهذه الالتزامات. مهمة اليونيفيل وأي بعثة أخرى للأمم المتحدة قد تأتي بعد اليونيفيل هي مساعدة الأطراف على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قرار 1701.
1: طيب سيد داني، يعني في ظل هذا المشهد الذي نتابعه في الجنوب واستمرار هذه العمليات العسكرية، هل تعتقدون أن المنطقة باتت بحاجة إلى مقاربة دولية جديدة تتجاوز آليات العمل الحالية في منطقة جنوب لبنان؟
3: سيد الكريم، لست في موقع التحليل أو طرح الأفكار. بالنسبة إلى اليونيفيل، القرار 1701 هو الإطار الموجود حالياً. طيب. المتوافق عليه داخل مجلس الأمن، وهناك التزام علني من لبنان ومن إسرائيل بموجب هذا القرار المطلوب من الأطراف طبعاً بمساعدة المجتمع الدولي، واليونيفيل مستعدة أيضاً للمساعدة في هذا الموضوع، الوفاء بالتزاماتهما تجاه القرار 1701 المطلوب فوراً وقف هذا العنف، المطلوب وقف الغارات الجوية التي نراها، الاشتباكات، إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، الغارات على جنوب لبنان وعلى باقي المناطق، دخول الجيش اللبناني لداخل الأراضي اللبنانية. كل هذه الأمور التي نشهدها ونرصدها يوميا هي انتهاكات للقرار 1701 ويجب التوقف عنها فورا. اليونيفيل مستعدة للمساعدة، مساعدة الأطراف على الوفاء بهذه الالتزامات من أجل إعادة الاستقرار إلى جانبي الخط الأزرق، من أجل أن ينعم المدنيون بالطمأنينة والعيش بسلام.
1: تابعت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي بشأن مهمة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء التفويض الممنوح لقوات اليونيفيل نهاية هذا العام، ما البدائل المطروحة؟
3: كما قلت سيد الكريم، مجلس الأمن في الواقع في قراره 2790 الذي مدد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2026 طلب من أمين عام الأمم المتحدة تقديم اقتراحات حول كيفية الاستمرار بتطبيق القرار 1700.
0: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: على الخط الأزرق
4: سيد الكريم، نحن هنا بتكليف المجلس الأمن الدولي نقوم بالمهام التي كلفنا بها مجلس الأمن الدولي منذ العام 2006. اليونيفيل تعمل تحت القرار 1701، ترفع التقارير إلى مجلس الأمن بشكل دوري هذا الموضوع. لقد جدد مجلس الأمن منذ العام 2006 حتى العام 2025 ولاية اليونيفيل كل عام، ولكنه هذه السنة قرر مجلس الأمن تمديد ولاية اليونيفيل لمرة واحدة لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، وطلب من اليونيفيل الاستمرار بكل المهام التي تقوم بها تحت القرار 1701 حتى 31 ديسمبر، عندما سوف تتوقف عمليات البعثة ونبدأ بانسحاب تدريجي ومؤقت خلال العام 2027. هذا ما نقوم به طبعا مع تجدد أعمال العنف منذ الثاني من أدار مارس الماضي. أصبحت التحديات الأمنية أكبر، أصبحت أداء المهام أصعب بكثير، ولكننا نتكيف مع هذا الواقع الميداني. وحفظة السلام التابعون لليونيفيل ما زالوا في كافة مواقعنا على طول الخط الأزرق وداخل كل منطقة عملياتنا يدعمون تنفيذ القرار 1701 وفق تكليف مجلس الأمن الدولي.
3: شكرا لك دانيال غفري، المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدما أحرز عقب انتهاء الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
5: جولة مفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل انتهت جلستها الأولى في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الوزارة تحدثت في بيان عن تسجيل تقدم في المباحثات على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين. مفاوضات ما من خيار غيرها أمام لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي، هذا ما خلص له الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أكد حرصه على السلم الأهلي، متهما كل من يغذي الفتنة بخدمة إسرائيل. من جانبه عد رئيس الوزراء نواف سلام المفاوضات الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والمطلب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد. جولة مفاوضات جديدة انطلقت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي وقفاً لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الله عبر ممثلين. لذلك ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الكرة في ساحة الرئيس الأمريكي قائلاً إن ترامب وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به. في الوقت ذاته ثمن بري إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب، مشدداً على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي. لكن الحزب وضع شروطه لا لمعادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال، مهددا باستهداف حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية.
6: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب.
5: بالمقابل أوضح الاحتلال الإسرائيلي هدفه من توسيع عدوانه على لبنان.
7: ויעד הקרוב
1: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله.
5: هدف إسرائيلي معلن يخشى لبنانيون أن يكون غطاء لأهداف غير معلنة تشمل العاصمة بيروت.
3: أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية وجزيرة قشم، وقال الحرس الثوري إنه شن هجوما على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. وقال الحرس الثوري في بيان إن مقر الأسطول تعرض للهجوم بالصواريخ والمسيرات، إضافة إلى استهداف قاعدة جوية ومروحية في إحدى دول المنطقة، ردا على استهداف برج اتصالات للحرس جنوب جزيرة قشم. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات على جزيرة قشم ردا على ما قالت إنها محاولات إيرانية لشن هجمات في المنطقة. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه دول في المنطقة، إلا أنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة MTLX التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة. وفي سياق قريب أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق عملياتها حتى إشعار آخر عقب هجوم إيراني على مطار الكويت الدولي. يأتي ذلك بعد قرار الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي تعليق الرحلات في مطار الكويت وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن مسيرات إيرانية استهدفت مبنى للركاب بمطار الكويت، ما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر مادية جسيمة. إلى ذلك أعلنت قوة دفاع البحرين التصدي لهجوم إيراني استهدف أراضي البلاد بالصواريخ والمسيرات. وأشارت في بيانها إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية استهدفت الأعيان المدنية. والآن نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من جنوب لبنان لتصاعد الدخان من إحدى القرى الحدودية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من جنوب لبنان في ظل التصعيد المتواصل وتكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته واستهدافاته على بلدات عدة في جنوب لبنان. وتابعنا عدة غارات استهدفت قرى متعددة منها عرب صليم التي استشهد فيها أحد المسعفين صباح هذا اليوم جراء استهداف إسرائيلي، فيما لازالت الغارات تتوالى على المناطق الجنوبية وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع سيطرتها على بلدات ومواقع عدة في الجنوب. يأتي هذا رغم استمرار جلسات المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز إن ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة خطيا كجزء من اتفاق أولي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ أيام على خلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية.
2: المفاوضات بين واشنطن وطهران بين حديث أمريكي عن تقدم مستمر ورواية إيرانية تشكك في وجود أي حراك فعلي خلال الأيام الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافيا ما وصفه بالتقارير الكاذبة والمضللة التي تحدثت عن توقفها. لكن خلف هذا التأكيد تبرز شروط أمريكية جديدة. فبحسب شبكة ABC نيوز، يطالب ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة وخطية ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات، بينما أبدى تحفظا على تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. وفي السياق نفسه شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مطروحا إلا مقابل تخلي إيران عن الأنشطة التي فرضت العقوبات بسببها، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية.
7: أي تخفيف للعقوبات مشروط. إيران تعاقب لأنها تخصب اليورانيوم وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن هذه الأنشطة فسيكون هناك تخفيف للعقوبات مرتبط بالتزامها وامتثالها.
2: في المقابل ترسم طهران صورة مختلفة لمسار التفاوض. وكالة فارس نقلت عن مصدر مطلع أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متوقف منذ عدة أيام، على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية. المصدر أضاف أن تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم سريع لا تنسجم مع الواقع، مشيرا إلى أن آخر رسالة إيرانية أرسلت إلى واشنطن تناولت الملف اللبناني. ورغم ذلك لا تبدو قنوات التفاوض مغلقة بالكامل، إذ نقلت وكالة مهر عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، مؤكدة أن طهران لم ترسل ردها بعد في ظل تعامل حذر مع المسودة المطروحة بسبب ما تصفه بسجل واشنطن في عدم الالتزام بتعهداتها.
3: تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى.
8: راديو الحرية
9: 97.17 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عن طائرة مسيرة أطلقها حزب الله استهرفت قوات للاحتلال الإسرائيلي داخل الجنوب اللبناني، ولكن تحسبا كانت قد دوت صافرات الإنذار في منطقة كريات شموني. قد يكون هذا ما حدث خلال الدقائق الماضية، خصوصا أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو نقلا عن شهود عيان تفيد بدوي صوت انفجارات في تلك المنطقة أو نتيجة لإطلاق صواريخ اعتراضية هناك. فإما أن الجيش الإسرائيلي لم يعترض هذه المسيرة حتى الآن، وإما أنها أطلقت بالأساس تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. التفاصيل ليست واضحة بعد. فيما يتعلق بأوامر الإخلاء الإسرائيلي، فجيش الاحتلال الإسرائيلي معني بالقول إن الحرب في المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني تسير كما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار. تصر إسرائيل على أن وقف إطلاق النار يشمل بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت ولا يشمل أي مواقع أخرى في لبنان، بما في ذلك المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني. أكثر من ذلك، توعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس بتوسع عمليات سيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مناطق الخط الأصفر، توسعت خلال الفترة الماضية إلى شمال الليطاني، لكنه يتحدث الآن عن كل المواقع التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني باعتبارها مواقع تسعى إسرائيل لأن تكون تحت سيطرتها الأمنية، وهو يتحدث عن نزع سلاح حزب الله في هذه المواقع. عمليا إنذارات إسرائيلية بشكل عام، لا أقصد أنها صدرت خلال الدقائق الماضية، لكن تحذيرات إسرائيلية بشكل عام بأن إسرائيل ستوسع عملياتها البرية في الجنوب اللبناني لتشمل كافة المواقع التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني. لكن بطبيعة الحال على أرض الواقع الظروف معقدة. حزب الله ينفذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس فقط بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بالأحرى، أطلق حزب الله 10 طائرات مسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
5: طيب أحمد، ستبقى معي، فقط ننوه بهذه الصور التي وردتنا قبل قليل من كريات شموني لحظة تفعيل صفارات الإنذار، وتظهر حالة الهلع في صفوف الإسرائيليين الذين يتجهون نحو الملاجئ والأماكن الآمنة، وكذلك تظهر عمليات اعتراض عبر الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي تحاول اعتراض هذه المسيرات التي تسللت إلى شمال إسرائيل. هذه الصور إذن وردتنا قبل قليل من كريات شموني في منطقة الجليل الأعلى لحظة تفعيل صفارات الإنذار وحالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين. كذلك تظهر الصور عملية اعتراض أجسام في سماء تلك المنطقة بواسطة الدفاعات الإسرائيلية. طيب أحمد، يعني في ظل هذا المشهد على جانبي الحدود وعملية التصعيد الإسرائيلي سواء بالغارات المتكررة على البلدات الجنوبية والقصف المتواصل، إلى جانب عمليات الإخلاء ومحاولات إسرائيل توسيع

0: لم يصدر أي بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى هذا الأمر، هناك ما تحدثت عنه يحيى والمتعلق بالمفاوضات. إسرائيل لا تعول كثيرا على هذه المفاوضات، كانت أصلا هناك مطالب من قبل الجيش الإسرائيلي برفع مستوى تمثيل إسرائيل في المفاوضات من مستوى السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة إلى مستوى أعلى، إلى مستوى أحد الوزراء في إسرائيل، حتى تكون المفاوضات أكثر جدية. لكن حتى الآن إسرائيل لا تعول كثيرا على هذه المفاوضات في إمكانية أن تحدث إخراقا. التعويل الإسرائيلي الأساسي هو على المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران، على اعتبار أن تلك المفاوضات ليست مريحة لإسرائيل. في نهاية المطاف في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إسرائيل حاضرة، إسرائيل جهة أساسية حاضرة عبر ممثلين دبلوماسيين وسياسيين وأيضا عسكريين، قادرة على طرح ما الذي تريده. لبنان أيضا حاضر، بينما فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية إسرائيل ليست حاضرة. لبنان حاضر كقضية وليس كدولة، بمعنى لا يوجد ممثلون لبنانيون في تلك المفاوضات، وهذه تحديدا المفاوضات التي تخشاها إسرائيل، المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأنها قد تسفر عن تفاهمات قد تفرض على إسرائيل، قد لا تكون إسرائيل شريكة فيها. وزير الأمن الإسرائيلي وكذلك عدد من الوزراء في إسرائيل يتحدثون بصورة واضحة عن معادلة جديدة، ويزعمون أن ما تحقق خلال الأيام الماضية كان في صالح إسرائيل على حد زعمهم وفق الرواية التي يقدمونها. يقولون إنهم انتزعوا موافقة أمريكية تتعلق بأن الولايات المتحدة ستوافق على الهجوم على بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عمليات تستهدف شمالي إسرائيل، سواء قصف بطائرة مسيرة أو قصف برشقات صاروخية. ومن هنا تأتي أهمية ما حدث في كريات شموني قبل دقائق، إن اتضح أن حزب الله قصف تلك المدينة بطائرة مسيرة ولم تكن الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية. هذا يعني أن إسرائيل قد تضطر إلى تنفيذ تهديداتها كما كان توعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. تطورات مهمة على الجبهة اللبنانية خلال الدقائق الماضية مع دوي صافرات الإنذار في كريات شموني، لكن الذي يحسم هو أين كانت هذه الطائرة المسيرة؟ هل استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني أو أنها استهدفت كريات شموني داخل إسرائيل؟
1: أشكرك أحمد دراوش، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة القدس. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 354 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة منها العاصمة موسكو. كما أعلنت وزارة الدفاع تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجمات بعشرات الطائرات المسيرة استهدفت مقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، ما استدعى فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران واتخاذ إجراءات أمنية إضافية بالتزامن مع فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. لذلك أعلن حاكم منطقة دونيتس سقوط 7 قتلى في هجوم بمسيرة أوكرانية على حافلة في شبه جزيرة القرم. أضاف أن الطائرة المسيرة هاجمت حافلة ركاب بين موسكو و سيفيربول التي تسيطر عليها روسيا. هذا تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن وحدات من جهاز الأمن وقوات العمليات الخاصة والاستخبارات العسكرية شاركت في تنفيذ ضربات بالعمق الروسي. وقال زيلينسكي أن الضربات استهدفت المحطة النفطية في سان بطرسبورغ وحققت إصابات داخل قاعدة كرونشتات، إضافة إلى استهداف منشأة في منطقة تامبوف تشارك في إنتاج أسلحة روسية. هذا وصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية عدة خلال الساعات الماضية. ففي مقاطعة سومي أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية مقتل مدني وإصابة 18 شخصا بينهم 4 أطفال. وفي مقاطعة خاركيف أعلن رئيس الإدارة العسكرية إصابة 11 شخصا بعد ضربات روسية استهدفت المدينة. أما في خرسون فقد أعلنت النيابة مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين إثر هجوم بمسيرة روسية على مبنى سكني. وفي مقاطعة أوديسا قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن هجوما بطائرات مسيرة روسية

0: استهدف بنية تحتية ما أدى إلى إصابة شخصين. الآن ينضم إلينا من سان بطرسبورغ مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، ومن كييف أيضا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بكم، أبدأ معك سعد. تزامنا مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، القوات الأوكرانية تستهدف المدينة بعشرات المسيرات، كيف انعكس ذلك على المشهد في المدينة، وكيف تعاملت السلطات الروسية مع هذه الهجمات؟
1: يحيى، بغضب شديد بالطبع تعامل السلطات الروسية مع هذه الهجمات. الهجمات شنتها القوات الأوكرانية بخمسين مسيرة في رسالة بالطبع سياسية وإعلامية أكثر من كونها رسالة عسكرية، تتزامن مع افتتاح منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29، حيث نوجد الآن داخل مقر هذا المنتدى في منطقة إكسبو فورم، وهو المنتدى الذي يلقى أهمية كبيرة بالنسبة للقيادة الروسية، للرئيس الروسي نفسه، وكذلك لكل مؤسسات الدولة الروسية وللحكومة الروسية، نظرا لأنه رسالة تحاول روسيا توجيهها كل عام بأنها لا تزال جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الدولي، وخاصة وأنها تنتظر خلال هذا العام خلال هذا المنتدى مشاركة ما يزيد عن 20,000 شخص حسب ما أخبرتنا اللجنة المنظمة لهذا المنتدى، ومشاركة ممثلين من 130 دولة تقريبا، من رجال أعمال، رؤساء شركات دولية كبرى، وكذلك مسؤولين حكوميين ومسؤولين محليين داخل هذا المنتدى. لذلك هذا الاستهداف بهذا العدد الكبير من المسيرات، خاصة وأن المدينة نفسها مملوءة عن آخرها بهؤلاء الضيوف، يأتي بالطبع كإشارة من الجانب الأوكراني أنه يستطيع الوصول في تزامنا مع مثل هذا الحدث المهم بالنسبة لروسيا ليضرب العمق الروسي. من ملاحظاتنا نحن الشخصية يحيى، أننا لاحظنا بجوار الفندق الذي نسكن فيه ليس بعيدا عن مقر المنتدى أعمدة الدخان تصاعدت منذ فجر اليوم بشكل كبير، بل وسمعنا أيضا أصوات الانفجارات. 50 مسيرة، لاحظنا أن هناك إصابات يبدو كبيرة في منشآت نفطية أو منشآت الطاقة داخل المدينة نظرا لهذه الأعمدة، أي أعمدة الدخان التي تصاعدت. السلطات الروسية.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
7: فعلا يحيى، توقيت حساس يصل فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا هنا إلى كييف في زيارة لم تكن معلنة. طبعا أغلب القراءات تشير بأن الموضوع المتعلق بدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي ستكون النقطة الرئيسية في المحادثات بين الجانب الأوكراني وكذلك الأمين العام للنيتو. سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وللقيادة الأوكرانية أن جددت دعواتها لشركائها الغربيين من أجل دعم بلادهم بأنظمة الدفاع الجوي، خاصة الصواريخ الاعتراضية لمواجهة هذه الهجمات الروسية المتكررة والمتجددة باستخدام عدد قياسي من الصواريخ والمسيرات، وفق ما يقول الجانب الأوكراني، وفق طبعا ما شاهدناه خلال الأيام الماضية على غرار الهجوم الذي شنته القوات الروسية يوم أمس. الرئيس أو الأمين العام للنيتو من المرتقب أن يعقد محادثات مع القيادة الأوكرانية بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك مسؤولين في الحكومة الأوكرانية وفي قيادة الجيش الأوكراني. تأتي هذه الزيارة في خضم هذه التطورات الميدانية المتسارعة والمتوترة في الحقيقة، خاصة بعد تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتبني الجانب الأوكراني لهذا الاستهداف الكبير الذي ضرب منشأة نفط في منطقة سان بيترسبورغ الروسية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد إصابة هذا الهدف وقال بأن أوكرانيا ستستمر في القيام بهذه العمليات التي تسميها أوكرانيا بالعقوبات البعيدة المدى في العمق الروسي ردا على الهجمات الروسية المتكررة. الرئيس الأوكراني أشار بأن القوات الأوكرانية ضربت منشآت نفط وكذلك منشآت عسكرية تبعد عن الحدود الأوكرانية بأكثر من 1000 كيلومتر، ربما مما يعطي إشارة بأن أوكرانيا تستطيع أيضا أن تصل إلى العمق الروسي وفي مواقع تعتبر محصنة نسبيا، خاصة مثل منطقة سان بيترسبورغ. على الطرف الآخر، روسيا لم توقف هجماتها خلال الساعات الماضية، خلال الفترة الليلية وصباح اليوم المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية من أوكرانيا عرفت هجمات كبيرة من قبل القوات الروسية، نحو 200 مسيرة استخدمها الطرف الروسي في الهجوم على هذه المقاطعات. هناك قتلى والعشرات من الإصابات في خاركيف، في سومي، في زابوريجيا، في أوديسا وكذلك في ميكولايف جنوب البلاد، وفق آخر التحديثات التي صدرت عن الهيئات العسكرية في هذه المقاطعات الأوكرانية. سلاح الجو في الجيش الأوكراني أكد بأن دفاعاته تمكنت من إسقاط معظم هذه المسيرات، لكن يبدو أن 8 مسيرات أصابت إصابات مباشرة عدد من المواقع في الوقت الذي يعني يستمر فيه التوتر على خطوط الجبهة. اليوم الجيش الأوكراني تحدث أيضا عن عشرات الاشتباكات ضد القوات الروسية التي تحاول التوغل، تحاول خاصة في مدينة كوستانتينيفكا الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.
0: شكرا لك محمد زاوي، مراسل التلفزيون العربي في كييف. ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي اعترضنا هدفا جويا مشبوها اجتاز الحدود من لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أنه اعترض هدفا جويا مشبوها اجتاز الحدود من لبنان. قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد حق عدد من قيادات حركة النهضة، منهم رئيسها راشد الغنوشي، في القضية المعروفة إعلاميا بالجهاز السري للحركة. هذا ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي قوله إن الأحكام صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بتونس. من تونس تنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذبة. أهلا بك أميرة، ماذا في تفاصيل ومسوغات الأحكام بحق عدد من قيادات حركة النهضة، وما هي أبرز ردود الفعل في تونس على هذه الأحكام؟
8: نعم يحيى، صباح الخير. بداية، 35 متهما في قضية بدت تعرف إعلاميا بالجهاز السري لحركة النهضة. أحكام ثقيلة متفاوتة، عقود من السنوات الإضافية، إضافة إلى 10 مؤبدات تقريبا في هذه القضية وفي تفاصيل هذه الأحكام. أقصى الأحكام نالها مصطفى خضر السجن المؤبد مع 96 سنة إضافية. وأبرز الأحكام التي نالها زعيم حركة النهضة راشد الغنوش ماشي السجن المؤبد أيضا في هذه القضية، إضافة إلى 30 سنة إضافية، فيما نال علي العريض رئيس الوزراء الأسبق السجن المؤبد و42 سنة إضافية. إذن تقريبا كما قلت منذ بداية هذه المداخلة هناك 10 أحكام بالمؤبد إضافة إلى عقود من الزمن التي الإضافية لهؤلاء المتهمين في قضية الجهاز السري وما يعرف الإعلامية بالجهاز السري لحركة النهضة. حيثيات هذه القضية تعود يحيى في واقع الأمر إلى سنة 2022، حيث قدمت هيئة الدفاع عن الشهيدين المختلين شكري بالعيد ومحمد البراهمي بشكوى ضد حركة النهضة وجهازها السري، وقالت أن الحركة حين حكمها إبان الثورة التونسية كان لديها جهاز موازي من التجسس يعمل على التجسس والاستعلامات وعلى التخطيط خارج الأطر الرسمية، وهو ما تنفيه تماما حركة النهضة التونسية. فيما يتعلق بردود الفعل، أول ردود الفعل جاءت عن هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي على صفحة الرسمية لحركة النهضة التونسية، فندت هذه الاتهامات، قالت إن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز، والدليل الحركة ربما أو هيئة الدفاع عن الحركة كونها لم تثرها النيابة العمومية بل أثرها طرف سياسي خصم، يعني حزب خصم لحركة النهضة التونسية. وثاني ربما ردود الفعل جاء على لسان أو بيان جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرت أن هذه المحاكمة هي محاكمة تفتقر لأي شروط من شروط المحاكمات العادلة. في واقع الأمر ربما يذهب نهج أو يذهب شق واسع من مساندي الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه خطوة نحو يعني في مسار المحاسبة، لكن المعارضة التونسية ترى أن هذه الأحكام ليست إلا أحكام يعني تحكم ربما سلطة التنفيذية بقبضتها على كل صوت حر وناقد وكل صوت معارض للسلطة التونسية.
0: شكرا لك يا أميرة مهذب مراسلة التلفزيون العربي في تونس. ننوه بهذه الأخبار العاجلة، الخارجية الكويتية وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار بمنشآت حيوية بما فيها بعثات دبلوماسية جراء القصف الإيراني. إذن وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار بمنشآت حيوية بما فيها بعثات دبلوماسية جراء القصف الإيراني على الكويت، وفق ما تفيد الخارجية الكويتية التي أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بالغاشمة بالصواريخ البالستية والمسيرات. إذن الخارجية الكويتية كذلك أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة بالصواريخ البالستية والمسيرات تجاه الكويت، وأكدت رفضها القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد وتقويض أمن المنطقة. تشهد العاصمة تيرانا في ألبانيا احتجاجات لليوم الثالث على التوالي ضد مشروع سياحي في جزيرة سازان مرتبط بأبنية الرئيس ترامب. وظهرت مشاهد جانبا من الاحتجاجات أمام مقر رئيس الوزراء رفضا لإقامة مشروع ومنتجع سياحي بالقرب من بحيرة نارتا، مطالبين بحماية البيئة ومنع تعرض المناطق المحمية والموارد الطبيعية في البلاد للخطر. مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان والغموض الذي يلف المحادثات بين واشنطن وطهران، اعتبرت صحف أجنبية أن الحلول المؤقتة لا تسهم في إيجاد حل طويل الأمد للفوضى والعنف اللذين أطلقتهما إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
9: صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يلقي بظلاله على لبنان الذي تعرض لضربات مكثفة لكنه لا يمتلك سوى القليل في تحديد مستقبله، ورأت أن موجة التهديدات الأخيرة التي أطلقها بنيامين نتنياهو والجهود الدبلوماسية لاحتوائها عكست واقعا مألوفا في لبنان، حيث غالبا ما تصاغ قرارات الحرب والسلام فيه من قبل قوى خارجية وليس عبر حكومته. وأضافت الصحيفة أن الرسائل غير المباشرة التي وجهتها إيران وحزب الله إلى ترامب للضغط من أجل وقف إطلاق نار جديد سلطت الضوء على أن أي هدنة دائمة في لبنان ستفيد الرئيس الأمريكي وحزب الله، في حين أن نتنياهو سيكون عرضة للخسارة. بدورها أشارت صحيفة The Guardian البريطانية في افتتاحيتها إلى أن ترامب عمد إلى كبح الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على لبنان في الوقت الذي يبحث فيه عن مخرج من الحرب على إيران، ولفتت إلى أن مجرد مناقشة خفض التصعيد في ظل وجود هدنة يجسد وحشية هذا الصراع، فوقف إطلاق النار لم يمنع إسرائيل من قتل المئات في لبنان بمن فيهم مدنيون، بل إنها كثفت هجومها في أواخر مايو، وفي حين اعتبرت أن الحلول المؤقتة لا تسهم في إيجاد حل طويل الأمد للفوضى والعنف اللذين أطلقتهما إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، رأت أن غياب تسوية سياسية مستدامة يجعل المدنيين اللبنانيين الخاسر الأكبر، بينما تبقى التهدئة مجرد ضبط مؤقت للأزمة. في موقع بلومبرج الأمريكي رأى مارك تشامبيون أن الحروب في أوكرانيا وإيران مهيئة للتسوية، لكن السلام يستغرق وقتا طويلا بسبب مخاوف الرجلين اللذين أشعلا فتيلها، وهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ بعد أن أخفقا في تحقيق أهدافهما يترددان في الاعتراف بالفشل وتحمل مسؤولية التكاليف الباهظة التي تكبداها جراء قراراتهما الخاطئة. فقد ارتكبا خطأ فادحا بإشعال حروب ظنا أنها ستجلب لهما انتصارات سريعة، ليجدا نفسيهما غارقين في صراعات مستعصية يصعب عليهما إنهاؤها دون قبول نوع من الهزيمة. لكن بحسب الكاتب، المفارقة هي أن أي مخاطر سياسية واقتصادية قد يواجهها بوتين وترامب بإنهاء حروبهما بسرعة تتضاءل بشكل كبير أمام التهديدات التي تنتظر كييف وطهران في الداخل. فأي وقف إطلاق نار سريع وغير مدروس يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار السياسي لأوكرانيا. وفي ملف أوكرانيا، تناولت لارا جيكس في صحيفة نيويورك تايمز التصعيد الروسي الأخير باعتباره محاولة لتعويض تراجع ميداني واضح في الحرب، مشيرة إلى أن روسيا تواجه تراجعا ملموسا في جبهات القتال، حيث تباطأ تقدمها وفقدت زمام المبادرة مع استمرار الخسائر البشرية الكبيرة. لذا وبحسب محللين، فإنها تلجأ إلى تكثيف الضربات الجوية والمسيرات بهدف تحسين موقعها التفاوضي وإعادة الضغط على أوكرانيا والولايات المتحدة بعد تعثر محادثات السلام. في المقابل، أوكرانيا باتت أكثر ثباتا ميدانيا مع تحقق مكاسب محدودة وتزايد الدعم العسكري الأوروبي الذي يعزز موقفها الدفاعي. وخلصت إلى أن الحرب تدخل مرحلة جديدة تتسم باستنزاف روسي متصاعد مقابل صمود أوكراني متزايد، ما يجعل أي تسوية مستقبلية مرتبطة.
4: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: التي يريد أن يسيطر على تلك المنطقة لما لها أهمية استراتيجية وأهمية مشرفة، خصوصا في منطقة وادي سلوئي ووادي الحجير، وأيضا في حداثة يحاول التقدم. هنا في القطاع الغربي وقع عدد كبير من الشهداء صباحا باستهدافات متتالية لثلاث دراجات نارية في منطقة الحوش في منطقة بساتين زراعية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء بينهم فلسطينيان وأربعة سوريين من العمال الذين يعملون في تلك المنطقة. هناك عدد كبير من الإصابات اليوم نتيجة الاستهدافات بالمسيرات التي وصلت حتى إلى منطقة خلدي. هناك معلومات أمنية أولية تتحدث أن هناك من استهدف في منطقة صيدا، ومن ثم الشخص الذي استهدف في منطقة خلدي هو نفسه الذي استهدف في منطقة صيدا. طبعا هي معلومات أمنية أولية. نزل من السيارة، تم استهدافه عند جسر ولم يستهدف السيارة مباشرة، وليس هناك من معطيات جازمة عن مصير هذا الشخص الذي نزل من السيارة. اختبأ عند جسر معين ولكنه تم استهدافه من قبل إحدى المسيرات الإسرائيلية. إذن المسيرات تقوم بعمل عمليات عدة اليوم وبملاحقات عدة لدرجات ولآليات سواء في قضاء النبطي أو في منطقة صور. إضافة إلى الإنذارات، هناك إنذارات أيضا وجهها الاحتلال الإسرائيلي لسبع بلدات حتى الآن، والآن هناك إنذار جديد لسكان الخرايب. طبعا هذه الآن أفاد بهذا الموضوع. الخرايب هي أعتقد في منطقة صور، ولكن سوف أجزم بهذا الموضوع. تحذير عاجل في منطقة الخرايب. هناك منطقة في صور تدعى الخرايب، وسوف أحاول أن أتأكد ما إذا كان هناك تشابه أسماء أو هي نفسها النقطة التي يعني نتحدث عنها. لكنني كنت أتحدث أيضا عن 7 بلدات تم إنذارها سواء في قضاء صيدا أو في قضاء النبطي.
5: شكرا لك إدمون ساسين مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من صور. إلى أحمد دراوش مراسل تلفزيون العربي في القدس، أهلا بك أحمد. في المداخلة السابقة الأخيرة تابعنا معك تفعيل صفارات الإنذار في كريات شموني والحديث الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء كريات شموني اجتاز الحدود من لبنان. هل من تفاصيل اتضحت حول ما جرى في كريات شموني، وهل من بيانات من جيش الاحتلال بشأن ذلك؟
6: بيان واحد صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال فيه إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلقه حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه كريات شموني اجتاز الحدود. هذه المرة الأولى منذ إعلان ترامب عن وقف لإطلاق النار أو منذ الأمس بالأحرى يعلن الجيش الإسرائيلي أن هدفا لحزب الله اجتاز الحدود اللبنانية. وسائل الإعلام الإسرائيلية سارعت إلى التحريض وإلى التذكير بتهديدات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل ستستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أي استهداف لأي مدينة إسرائيلية، وادعى أن الولايات المتحدة وافقت على هذا الأمر وأن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية والجهات المعنية في لبنان بهذا الأمر. حتى الآن لم يصدر أي تهديد من قبل المسؤولين الإسرائيليين للضاحية الجنوبية لبيروت أو لمدينة بيروت. حتى الآن أوامر الإخلاء والتهديدات والاعتداءات تتركز في مناطق الجنوب اللبناني، آخرها أمر إخلاء صدر منذ قليل لبلدة الخرايب التي تقع بين صور وبين صيدا. لكن بطبيعة الحال تركيز على التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف العاصمة بيروت بعد إطلاق مسيرة باتجاه كريات شموني.
5: شكرا لك أحمد دراوش مراسل تلفزيون العربي في القدس. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وذكرت صحيفة هآرتس بأن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ لا على الهجمات بالطائرات المسيرة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تقدما أحرز عقب انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
7: جولة مفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل انتهت جلستها الأولى في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الوزارة تحدثت في بيان عن تسجيل تقدم في المباحثات على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين. مفاوضات ما من خيار غيرها أمام لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي، هذا ما خلص له الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أكد حرصه على السلم الأهلي، متهما كل من يغذي الفتنة بخدمة إسرائيل. من جانبه عد رئيس الوزراء نواف سلام المفاوضات الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والمطلب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد. جولة مفاوضات جديدة انطلقت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الله عبر ممثلين. لذلك ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الكرة في ساحة الرئيس الأمريكي قائلا إن ترامب وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به. في الوقت ذاته ثمن بري إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب، مشددا على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي. لكن الحزب وضع شروطه لا لمعادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال، مهددا باستهداف حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية.
8: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب.
7: بالمقابل أوضح الاحتلال الإسرائيلي هدفه من توسيع عدوانه على لبنان.
9: هدف عمليتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله.
7: هدف إسرائيلي معلن يخشى لبنانيون أن يكون غطاء لأهداف غير معلنة تشمل العاصمة بيروت.
5: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من بيروت محمد خواجة عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير. أهلا بك سيد محمد. يعني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام إلا أن إسرائيل تصعد بشكل كبير في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، الغارات لا تتوقف، إخلاءات لقرى وبلدات عدة، كذلك تعمق احتلالها للأراضي اللبنانية في الجنوب. إذن ما الجدوى من جولات المحادثات التي تعقد في الولايات المتحدة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي؟
10: يعني احنا عندنا موقف مبدئي من موضوع المحادثات، احنا ضد أي شكل من أشكال التفاوض المباشر، ولكن واقعيا اليوم يعني هي الجدوى للاتصالات التي تجري، وأنا لا أراهن كثيرا عما يحدث في واشنطن، بل أراهن على الاتصالات التجري من على مستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي بما يخص الضغط على الأمريكي كي يضغط على الإسرائيلي. لقد تبين أن الأمر ليس في تل أبيب، الأمر الفعلي هو في واشنطن، وإذا كان يريد الأمريكي وتحديدا الرئيس ترامب إيقاف الحرب، وأنا لا أوافق على مصطلح وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار هو مفتاحية لوقف الحرب، نحن مع إنهاء الحرب بشكل كلي، الذي يملك القرار والقدرة على تحويل هذا المصطلح إلى واقع هو الرئيس ترامب شخصيا، وحتى الآن لا يبدو أن الأمر كذلك. ما تم التحدث عنه في الأيام الماضية أعتقد عن وقف إطلاق نار جزئي، وهذا الجزء أن يكون أن المقاومة لا تستهدف شمال فلسطين المحتلة، وبنفس الوقت الإسرائيلي لا يستهدف الضاحية الجنوبية، وإن كان اليوم خرق بما هو أكثر من مساحة الجنوب، اليوم استهدف هدفا على طريق الساحل على مقربة من الضاحية الجنوبية.
5: طيب هذا الوقف الجزئي كما وصفته لإطلاق النار ومعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل هذا الاتفاق يمنح إسرائيل هامش لتعميق احتلالها وتوسيع سيطرتها على نقاط جديدة في جنوب لبنان؟
10: نحن أكيد نحن ضد هذا، إذا بقي الأمر كذلك نحن ضد هذا الاتفاق. يعني نحن الجنوب منطقة عزيزة جدا على قلوب كل اللبنانيين، ولا يمكن أن نترك له حرية الحركة مقابل أن يعمل تأمين نسبي لبعض المناطق الأخرى. بالعكس أنا مع أنه إذا استمر الإسرائيلي بما يفعله في الجنوب ولم يتحول الاتفاق الجزئي إلى اتفاق شامل، أنا مع أن تذهب الأمور باتجاه آخر.
5: بأي اتجاه؟
10: إذا ذهبت باتجاه آخر يضطر الأمريكي للتدخل بقوة أكبر باتجاه التصعيد. الإسرائيلي يصعد اليوم في الجنوب، اليوم من الصباح البارحة كان هناك أكثر من 70 غارة على أكثر من 40 قرية في وبلدة في الجنوب، وتحاول التقدم في أكثر من اتجاه في الميدان. الإسرائيلي لم يلتزم أبدا إطلاقا. نحن لا نقبل بأي اتفاق كان مسمى وقف إطلاق نار أو وقف الحرب إن كان هذا الأمر لا يشمل الجنوب أولا.
5: يعني قلت إن في حال استمرار هذا الوضع فإنك ترى أن الأمور يجب أن تذهب باتجاه التصعيد، ولكن الدولة اللبنانية ترى عكس ذلك.
10: الأمور ستذهب إلى التصعيد، الإسرائيلي هو من يصعد، المقاومة التزمت
5: بأن التصعيد يعطي هدية لبنيامين نتنياهو لتنفيذ مخططاته في لبنان.
10: وهو اليوم هل هو الآن؟ لا، ما تأخذ الجواب مشطور أرجوك، خلينا ندقق الكلام. التصعيد
0: راديو الحرية
3: 92.7
1: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM
10: أكيد هذا أمر لغير مقبول، والأمور ستذهب باتجاه آخر. يعني العوامل التي لجمت جزئيا الإسرائيلي من خلال التدخل الأمريكي ومن تدخل الرئيس ترامب شخصيا، العوامل هذه لا تزال موجودة، ومن أهمها هو الوضع على المستوى الإقليمي، محادثات بإسلام أباد، التدخل الإيراني، الحضور العربي إلى جانب لبنان وهو حضور مشكور، وخاصة من السعودية وقطر ومصر. الوضع بالداخل هناك تعسر في الميدان بالنسبة للإسرائيلي، وهو يقول وأنتم أكيد تطلعون على المقالات العبرية يحكون عن المحلقات والدور الذي تلعبه والإرباك الموجود. لا، لن نريح أي مستوطن إسرائيلي إذا لم يرتاح الجنوب في المقابل.
5: طيب، ولكن موقف الحكومة اللبنانية يقول إن المقاومة لم تستطع حماية لبنان ولم تستطع منع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل وهدم القرى والبلدات الجنوبية وتهجير أهلها، وأن المفاوضات هي الكفيلة على الأقل تجنيب لبنان ما يمكن أن يحدث من سيناريوهات أسوأ في الأيام القادمة.
10: يعني ما لا يترك كل ما لا يدرك كله لا يترك جله. أنا أولا لم أتحدث عن المفاوضات، والحكومة اللبنانية كذلك اليوم الموقف الرسمي من فخامة الرئيس إلى الحكومة إلى رئيس المجلس النيابي، الكل يطالب بوقف إطلاق نار شامل. وأنا أقول فلنستبدل عبارة وقف إطلاق نار شامل بإنهاء الحرب كليا مع مفاعيلها وتداعياتها، وهذا يكون لمصلحة لبنان. أما ما يحصل في المفاوضات فهذا أمر يخص الحكومة، وأنا لن أسرد في هذا المجال. ولكن يا صديقي، نحن ما إن هذه المفاوضات، هذه الجلسة الثالثة أو الرابعة، وكان في مفاوضات عسكرية وغيرها، نحن عندنا موقف مبدأ يعبر عنه الرئيس بري مباشرة، ولكن نحن لن نقول إذا أتونا بوقف إطلاق النار فليكن. وكان في كلام كمان للرئيس بري من يومين قال أنه نحن ننتظر أن يأتي وقف إطلاق النار، أما عبر ما يحدث في إسلام أباد، ما يجري في إسلام أباد، أو بأي اتجاه أو من أي اتجاه آخر. نحن من أي جهة يأتي سوف نرحب بهذا الأمر، وإنما كما قلت لك في البداية، أي إذا بقي الأمر على ما هو عليه اليوم وبقي الإجرام الإسرائيلي وآلة الحرب الإسرائيلية تدمر وتجرف وتقتل، أكيد هذا من وقف إطلاق نار، ومن يخل في هذا الاتفاق هو الإسرائيلي. هناك ضغط نسبي أمريكي، يجب أن يزيد هذا الضغط الأمريكي، وهو القادر على إيقاف الإسرائيلي. وبعتقد كمان أنت بتقريرك قلت أنه قال الرئيس بري اللي بيقدر يوقف هو اللي بيقدر يضغط على الإسرائيلي لوقف حربه هو ترامب شخصيا، وهذا الأمر صحيح، والمطلوب أنه أن يقدم على هذا الأمر، وإلا سيبقى الوضع ككل. وأنت تدرك تماما أن باتفاق الهدنة بإسلام أباد لبنان مدرج، ليس كما زعم الأمريكي وتراجع رجع فيما بعد. وأكبر دليل على ذلك التغريدة باللغة الإنجليزية التي أقدم عليها رئيس الوزراء الباكستاني حينما دار الجدل وقال لا لبنان including، أي أنه بقلب الاتفاق تماما.
5: ولكن ثم من يرى هناك فريق في لبنان
10: الذي لم يحترم الاتفاق الهدنة هو الأمريكي والإسرائيلي.
5: أستاذ محمد، ثم من يرى في لبنان بأن إيران ليست جادة بربط لبنان بالمفاوضات التي تجري مع الولايات المتحدة، والدليل على ذلك أن إطلاق النار ما زال مستمرا والغارات الإسرائيلية متواصلة بينما تجري المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية باكستانية.
10: أنا لن أدافع عن إيران ولا أعبر عن الموقف الإيراني، وأنا ضد أي تدخل في شؤون لبنان من أي جهة أتى، وأنا حتى تكون الأمور واضحة وبمصة. ولكن بذات الوقت أي مساعدة من أي دولة شقيقة أو دولة صديقة فهذا موضع ترحيب بالنسبة لنا. فموضوع الإيران أنا أعتقد أنه هناك رسائل وصلت في اليومين الماضيين إلى بعض القيادات، بل القيادات اللبنانية المعنية بما يجري في الجنوب تحديدا، وكان الموقف الإيراني واضح، وهناك مراسلات ذهبت باتجاه الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني بأن الأمور سوف تتغير وأن الجمهورية الإسلامية لن تبقى على الحياد، وهذا حملت الولايات المتحدة قبل أن تحمل إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق الذي تم، اتفاق الهدنة الذي أقر منذ أكثر من 40 يوما. الاتفاق واضح، وأنا أعتقد الإيراني لا مصلحة له بما يجري، ولكن الاعتماد على قوانا الذاتية واعتماد على أصدقائنا واعتمادنا على أشقائنا العرب،
5: الاعتماد على القوة،
10: أنا ما بشوف فيه تعارض. نحن طيب، ما لازم نحط مسار مقابل مسار.
5: طيب الاعتماد،
10: يعني انت قلت لي عن المقاومة، أوكي، أنا طبعا المقاومة ليست بالقوة العسكرية التي تملكها إسرائيل، بس أنا حابب أوضح فكرة.
5: تفضل.
10: إسرائيل اليوم في جيوش عربية هزمت أكثر من مرة بحرب شاملة مع الإسرائيلي، المقاومة صامدة منذ 3 أشهر. أنا لا أقول إنها قادرة على وقف آلة الحرب الإسرائيلية، ولكن ما هو البديل؟ هل نعلن استسلامنا ونقول إنه تشرف يا إسرائيلي ادخل إلى بيروت وعليك بردا وسلام؟ أكيد هذا الأمر لن يحدث.
5: طيب ولكن لماذا لم تستفد، لماذا لم تستفد الدولة اللبنانية،
10: تحرر فلسطين،
5: لماذا لم تستفد الدولة اللبنانية من حالة المقاومة والصمود الذي أبدته في جنوب لبنان في مفاوضاتها مع إسرائيل في واشنطن، خاصة وأن لبنان يذهب بخيارات يعني وبدون يعني وجود أو بدون وجود أوراق،
10: ما بلا لا للأسف هذا موضوع خلافنا مع الحكومة، إنه أنت اليوم في قوة موجودة استثمر عليها، استفيد من وجودها يا سيدي، حتى لو أنت مختلف معها ومختلف بالرؤية على المدى البعيد، ولكن نحن ليش ما بدنا نستفيد؟ سؤالك في مكانه تماما، يجب الاستفادة من هذا الأمر، وإلا إذا أنت ذهبت إلى أي مفاوضات، أي مفاوضات جرت بالتاريخ هي بتعكس الميدان في الأرض، موازين القوى الموجودة في الميدان. إذا أنت ذهبت خالي الوفاض ماذا سوف يعطيك الإسرائيلي؟ والإسرائيلي لم يكن أساسا يريد هذه المفاوضات. الضغط طيب، الأمريكي
5: طيب، أنتم في كتلة التنمية والتحرير الآن،
10: لأن
5: طيب،
10: لأن دونالد ترامب عنده انتخابات نصفية بعد أشهر، ويريد أن يصل إلى هذه الانتخابات ليعوض الخسائر التي نتجت عن حرب إيران، الخسائر المعنوية والخسائر السياسية وتسكير مضيق هرمز الذي أزل الاقتصاد العالمي ككل ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي.
5: طيب سيد محمد الآن يعني في ظل هذا المشهد المعقد والاتهامات المتبادلة ما بين من يرى في المفاوضات مخرجا وما بين من يرى أن المقاومة قادرة على رد إسرائيل في جنوب لبنان، أنتم في كتلة التنمية والتحرير كيف ترون المخرج لهذه الأزمة؟
10: نحن مع لسنا ضد فكرة المفاوضات بالمطلق إطلاقا، نحن مع المفاوضات غير المباشرة، هذا هو الفارق فقط، نحن مع المفاوضات، وآخر شيء أي صراع لازم يكون في قناة تفاوضية أو قناة تواصل في مكان ما، حتى بالحروب الكبرى. لا، نحن مع المفاوضات غير المباشرة، ونحن عملنا مفاوضات باتفاق 27 تشرين 2024 الذي لم يلتزم فيه الإسرائيلي إطلاقا، والذي لم يحترم توقيعه الأمريكي كمان بالمطلق، لأن الراعي إذا تذكر وقت الوزيع فجر 4/27/2024 الذي أزاع أنذاك نصوص الاتفاق هو الرئيس السابق جو بايدن، لم يزعه أحد آخر، وللأسف الأمريكي لم يقوم بدوره كراعي وكضامن لهذا الاتفاق.
5: ولكن أيضا أنتم متهمون في الفريق الآخر أستاذ محمد،
10: ومع وقف الحرب.
5: طيب أنتم مع المفاوضات، ولكن أيضا أنتم متهمون بأنكم لم تساعدوا الدولة بأن تكون قادرة على تقديم ضمانات بحصرية السلاح بيد الدولة.
10: هذا موضوع يخص اللبنانيين، لا علاقة له بالإسرائيلي ولا علاقة له بالأمريكي ولا علاقة له بأي آخر، بالعكس الجميع يعرف أن تحديدا الرئيس بري الدور الذي يلعبه بلبنان لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، ويعرف الدور الذي يلعبه من باب التهدئة، وبتصريح أخير له عندما سئل عن موضوع الحكومة قال أنا لست مع أسقاط الحكومة في الشارع ولن أقبل بهذا الأمر إطلاقا، وهذا الموقف هو الذي لجم حالة الاعتراض الذي كانت ممكن أن تولد في الشارع. نحن أبدا نحن ناس عقلانيين جدا، نعرف وضع اللبناني تماما، نعرف الوضع الأقليمي والوضع العربي تماما، ونعرف موازين القوى أكان على المستوى العالمي أو على المستوى المنطقة تماما، ونتصرف على هذا الأساس. لسنا فريق مقامر، نحن فريق همنا الأساسي شيئين. الشيء الأول هو كيف نوقف الحرب، نوقف آلة القتل الإسرائيلية جنوبا، وكيف نحفظ وحدتنا الداخلية التي هي عنصر القوة الأساسي بأي معادلة حاليا وفي المستقبل.
5: شكرا لك سيد محمد خواجة، عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. قال دانيال غافري المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان إن اليونيفيل رصدت انتهاكات للقرار 1701، ورفعت تقارير عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق.
12: رفعنا تقارير
0: راديو الحرية
13: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: اطلقت صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه دول في المنطقة، إلا أنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. وأعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة إمتيليكس التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. وأضافت بأن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة. دانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية مؤكدة رفضها لما وصفته بالهجمات العدوانية السافرة التي تسهم في تصعيد التوتر وتفويض أمن واستقرار المنطقة. أضافت أن شخصا لقي حتفه مع أضرار وقعت في منشآت حيوية بما فيها بعثات دبلوماسية جراء القصف الإيراني، مشددة على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر لا يمكن المساس به. وأكدت الخارجية الكويتية احتفاظ البلاد بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الاعتداءات الإيرانية المتكررة. إلى ذلك، أعلنت قوة دفاع البحرين التصدي لهجوم إيراني استهدف أراضي البلاد بالصواريخ والمسيرات. أشارت في بيانها إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية استهدفت الأعيان المدنية. الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، اجمل لنا آخر التصريحات والمواقف الصادرة في إيران بشأن الاشتباكات التي جرت هذا اليوم وبيانات الحرس الثوري المرتبطة بذلك، خاصة في ظل الاتهامات لإيران باستهداف منشآت حيوية وأعيان مدنية في كل من الكويت والبحرين.
5: نعم يحيى، بالتأكيد تصعيد لافت من وجهة نظر إيران، مقلق أيضا من ناحية أخرى، قد يؤثر سلبا على مسار المفاوضات وعلى علاقة إيران بدول الجوار أيضا. وربما آخر ما تحتاجه إيران في الوقت الحالي هو أن تتوتر العلاقات مجددا مع الدول الموجودة على الضفة الأخرى من الخليج. لكن كان واضح خلال الساعات القليلة الماضية بأن الموضوع بدأ يأخذ صدى كبيرا في وسائل الإعلام الإيرانية من ناحية، أو حتى على مستوى التصريحات الخارجية الإيرانية. على سبيل المثال، قبل نحو ساعة من الآن كان لها بيان حول هذه الحادثة أو هذا التصعيد عند مضيق هرمز. قالت الخارجية عبر بيان بأن الاستهداف جرى عبر قواعد أمريكية موجودة في بلدين مجاورين لها دون أن تسمي هذين البلدين. أيضا أضافت الخارجية بأن سماح هذه الدول للقواعد الأمريكية بالاستفادة من أراضيها لشن عدوان على دول أخرى هو أمر مخالف للقوانين. وأكدت الخارجية الإيرانية على أن طهران سترد على مكامن الخطر في منشئها، وهذا يعطي انطباع بأن إيران ربما قد تعود مجددا لمثل هذه الاستهدافات في أراضي الدول المجاورة للقواعد الأمريكية المتواجدة هناك. وهذا ما اعتادت إيران على القيام به منذ الحرب الماضية والتي سبقتها حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي، وأيضا الحرب الأخيرة الأخيرة حرب الأربعين يوما. أما على مستوى التصريحات العسكرية أيضا كان هناك بيان لإسماعيل كوث أو محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال بأن الرد على النيران سيكون بالنيران والمسيرات بأعداد مضاعفة هذه المرة، وقال بأن التاريخ لن يعود للوراء ولن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية الحصول أو المبالغة في مطالباتها من الجانب الإيراني هذه المرة. وكأن رضائي يعطي إشارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمثل هذه الاستهدافات عمدا بالتزامن مع حالة البطء المسيطرة على مسار هذه المفاوضات، ربما رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على قدرة إيران من الناحية العسكرية والأمنية على السيطرة على مضيق هرمز. نتذكر تماما يحيى أن هذا النوع من التصعيد تكرر 3 أو 4 مرات منذ نحو أسبوعين، وحتى الآن غالبا ما تستهدف جزيرة قشم عبر استهداف أمريكي دائما لقواعد

0: للشعب الإيراني، وقال بأن أعضاء اللجنة، لجنة الأمن القومي في البرلمان، تابعوا بدقة كل ما جرى وكل تفصيلة فيما حدث ليلة أمس، واعتبر هذا الأمر بأنه عدوان أمريكي جديد قد يؤثر سلبا على مسار هذه المفاوضات. هذا التصعيد يأتي كما قلنا يحيى في ظل تباطؤ في حركة تبادل الرسائل على ما يبدو، أو توقف الرسائل من قبل الجانب الإيراني. طهران قالت يوم أمس بأن آخر رسالة وصلت ليد الأمريكيين من الجانب الإيراني كانت تتعلق فقط وفقط بالتصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية ضد حزب الله، لكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث أيضا وتقول بأن
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: تنسجم مع الواقع مشيرا.
5: الإسرائيلية عند نقاط توزيع الغذاء في غزة لا يزال الناجون يواجهون تبعاتها المستمرة. أوضحت أن عسكرة المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تتكرر تحت أي ظرف. هذا وأضافت المنظمة أنها وثقت إصابات خطيرة لمدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منها إصابات بالرصاص لأطفال وحالات وفاة أو اختناق نتيجة التدافع.

0: إضافة إلى إطلاق نار على حشود كاملة عند نقاط التوزيع.
1: وقف إطلاق النار في غزة،
2: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
1: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
3: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
1: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
4: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
1: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
0: وفي الضفة الغربية زار وفد من عدة دول بينهم 6 سفراء منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وذلك للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل تجمعات الفلسطينيين. اطلع الوفد الدبلوماسي على واقع حياة المواطنين في هذه المنطقة والبؤر الاستيطانية المحيطة بها التي ينطلق منها المستوطنون لتنفيذ هجماتهم على الأهالي لدفعهم نحو الرحيل.
5: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء ل6 دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار، يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية، هنا كريم جبران هذه المنظمة. هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
6: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخال الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخال الأحمر. نتيجة هدم الخال الأحمر بين 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
5: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين هنا، قرابة 6 بؤر. في مثل هذه البؤر يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى BE1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فاد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
0: وفي الضفة أيضا داهمت قوات الاحتلال منزلا في مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة أثار تخريب واعتداء من قبل قوات الاحتلال على منزل لمواطن في المخيم بعد مداهمته خلال عملية الاقتحام. هذا وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب بعد مداهمة منزله. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 354 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة منها العاصمة موسكو. كما أعلنت وزارة الدفاع تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجمات بعشرات الطائرات المسيرة استهدفت مقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، ما استدعى فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران واتخاذ إجراءات أمنية إضافية بالتزامن مع فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. إلى ذلك، أعلن حاكم منطقة دونيتسك سقوط 7 قتلى في هجوم بمسيرة أوكرانية على حافلة في شبه جزيرة القرم، وأضاف أن الطائرة المسيرة هاجمت حافلة ركاب بين موسكو وسيمفريبول التي تسيطر عليها روسيا. تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على البنزين. ونفت وزارة النفط وجود أزمة في توفير الوقود، مؤكدة أن الانتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي كافيان لتلبية احتياجات السوق.
7: هنا في جنوب العاصمة العراقية بغداد في منطقة الدورة، وكما تظهر الصور من خلفي، مئات السيارات تصطف في طوابير للحصول على مادة البنزين الخاص للسيارات. هذه الطوابير منذ أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاني العراقيون من الحصول على بنزين السيارات. في هذه التغطية سيكون معي أحد المواطنين العراقيين من الذين يقفون في هذه الطوابير الطويلة. سؤالنا لحضرتك، أنت منذ ساعات الصباح هنا للحصول على البنزين؟
8: من الصبح أنا هنا، آخر شيء سيارتي طفت فوق الجسر، هسه لازمين سرعة، صارنا ساعتين فوق الساعتين. يعني لا، متى احنا نظل هيجي؟ احنا بلد الخير، بلد النفط، يعني احنا نقوم نجدد بنزين، ندور بنزين، لا صايرة ولا دائرة. خلي تباوع لنا حكومتنا، رأس الوزراء، خلي يباوعون يشوفون وضعيتنا.
7: وفي المقابل وزارة النفط العراقية نفت وجود أي أزمة لمادة البنزين على لسان المتحدث باسمها صاحب بزون، الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إن لا يوجد هنالك أي أزمة للبنزين، وإن الإنتاج المحلي وصل إلى 32.5 مليون لتر يومياً، وهنالك الكثير من الأحاديث عن هذه الأزمة بسبب قلة الإنتاج النفطي وإغلاق مضيق هرمز. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
0: خرجت مظاهرة في ألبانيا تزامنا مع بدء أعمال تمهيدية لمشروع سياحي ضخم يقام على جزيرة سازن، وهو مشروع فازت به الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، هذا وقد أثار جدلا لأسباب بيئية وأخرى سياسية.
9: صوت احتجاج يصعد دفاعا عن صمت طبيعة خلابة، تحديدا في جزيرة سازان شرقي ألبانيا، إذ تظاهر الآلاف من نشطاء بيئيين وسياسيين رفضا لصفقة كبرى بقيمة 1.5 مليار يورو لإنشاء منتجع سياحي ضخم فوق الجزيرة، مشروع صاحبه فتح تحقيق بشأن اتهامات بالفساد ومطالبة بالكشف عن العقود وآليات التخصيص. الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالتعدي على الطبيعة والتأثير على بحيرة نارتا، بل إفساد السياحة البيئية التي أصبحت سمة مميزة لهذا البلد، حيث يمكنك السير على الأقدام كيلومترات. كان الجميع سواسية تقول الاعتراضات السياسية، واليوم تصبح حصرا على الأغنياء وليس أي أغنياء، فالطرف الثاني بالتعاقد هو الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر سهر الرئيس ترامب، ما ذهب بالغضب إلى آفاق أخرى. فالجزيرة محل الدفاع، تحمل الكثير من الخصوصية، هي جزء من الذاكرة الوطنية يقول المحتجون. ظلت محجوبة لعقود طويلة كمنطقة عسكرية مغلقة في زمن الشيوعية.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

0: لويا اللي مواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
0: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن على الهواء مباشرة.

في هذا المساء نتابع أبرز التطورات الجارية في مختلف المناطق الفلسطينية. في قطاع غزة عمليات الاغتيال وإطلاق النار لا زالت مستمرة ومتواصلة، حتى وإن كانت بوتيرة أقل مما كانت عليه خلال فترة الحرب التي اندلعت في القطاع. هذا يضاف إلى ما يجري من تطورات في مناطق أخرى مختلفة من المنطقة. الحديث يدور عن الأحداث المستمرة المتواصلة في منطقة جنوب لبنان والمفاوضات التي لا زالت عالميا متعثرة حتى هذه اللحظة. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام. طبعا للتنويه بأن هنالك انقطاعات على التيار الكهربائي في مدينة الخليل عن مناطق عديدة. سبب ذلك وفق كهرباء الخليل يعود إلى خلل فني طارئ كان عند الشركة القطرية الإسرائيلية ويتم العمل على إصلاحه، وقد يحتاج ذلك مزيدا من الوقت. وقد تقديرات كانت بأنه ربما يحتاج خلال فترة ساعة التيار للعودة، لكن مرت نصف ساعة وتبقت النصف الأخرى. نتابع ما يجري من تطورات في المنطقة، العديد من التقارير التي خرجت مؤخرا. أولا نبدأ بمنطقة الشرق الأوسط بشكل سريع. شبكة ABC News قالت اليوم بأن الرئيس الأمريكي يطالب إيران بتقديم تعهدات نووية مكتوبة على إنهاء جزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران. نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع بأن وفد التفاوض الإيراني قدم في وقت سابق ضمانات شفوية بأن إيران ستوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، غير أن ترامب قرر في اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الجمعة أن هذه الالتزامات غير كافية.

طبعا من التطورات الأخيرة 96 يوم من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هيئة طيران المدني الكويتية أفادت باستهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية خلال الساعات الماضية. الهيئة قالت بأن استهداف مطار الكويت أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه. قالت قوة دفاع البحرين أنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. الحرس الثوري الإيراني أكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم لقصف أمريكي، وقام بالرد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. القيادة الأمريكية المركزية قالت بأن ادعاء الحرس الثوري الإيراني كاذب، وقالت أحبطنا بنجاح هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات. الرئيس الأمريكي قال بأن المحادثات مع إيران مستمرة.

0: بعد دقات الساعة 1:15 نبدأ وإياكم بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

وفق التقارير التي نشرت مؤخرا، فقد صادق ما يعرف بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي على إقامة 2162 وحدة استيطانية جديدة على عدد أو في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. هذا بالتزامن مع تسارع عمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في خطوة تعمق تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتفرض مزيدا من الوقائع على الأرض. المصادقة شملت 1006 وحدات استيطانية في مستوطنة جيفعوت الواقعة بمستوطنة غوش عطسيون جنوب بيت لحم، هذا بعد إقرار المخطط الهيكلي للمدينة الجديدة التي كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على إنشائها في أذار مارس 2025 بهدف استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. أيضا تمت الموافقة على إيداع مخطط لبناء 922 وحدة سكنية في مستوطنة هار براخة جنوب نابلس، وهو ما من شأنه توسيع المستوطنة إلى نحو 3 أضعاف حجمها الحالي وفق المعطيات الإسرائيلية. في السياق ذاته صودق على بناء 234 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنة كريات 4 المقامة على أراضي مدينة الخليل. هذه الخطط تأتي في إطار توجه الحكومة الإسرائيلية وفق ما نشر نحو تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وسط رفض دولي للاستيطان الذي ينتهك القانون الدولي ويعتبر عقبة أمام فرص تحقيق السلام.

هذا جزء مما يجري من تطورات. أما بالنسبة للجنوب اللبناني فالأحداث لازالت على ما هي عليه، لكن كان من بين التقارير اللافتة في وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت معطيات جديدة تضمنها تقرير جديد لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة الإسرائيلي، أظهرت أن قرابة نصف المهاجرين من إسرائيل منذ العام 2022 هم شبان من سن 20 ل 44 عام، بمعنى أعلى بكثير من نسبتهم بين السكان. وفي العام 2023 غادرت إسرائيل عائلات أكثر من العائدين إليها. إجمالا ينفي التقرير مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي ادعى خلال مداولات في الكنيست بأن المهاجرين من إسرائيل هم بالأساس مواطنون أوكرانيون جاءوا إلى إسرائيل قبل فترة قصيرة. وفق التقرير في العام 2022 غادر إسرائيل 20,000 شخص بعد سنتين من هجرتهم إليها، بينما كان عدد المواطنين الذين هاجروا منها 39,000. وفي العام 2023 غادر إسرائيل 27,900 مهاجر جديد في موازاة هجرة 54,000 إليها. بالعام 2023 أيضا وفق ما نشر هاجر من إسرائيل 51,000 مواطن من مواليد إسرائيل أو الذين هاجروا إليها وأقاموا فيها 5 سنوات على الأقل. هذا العدد أعلى ب 53% مقارنة مع العام 2021. لفت معطى آخر في التقرير بأنه 52% من الذين هاجروا من إسرائيل في العام 2024 كانوا من مواليد البلاد و 48% من مواليد خارج البلاد. أشار التقرير إلى أن أحدث المعطيات تدل على أن 33% تقريبا من المهاجرين من إسرائيل في العام 2022 كان يحملون شهادة البكالوريوس، بينما نسبة هؤلاء بين السكان هي 21.5%. في ذات العام كانت نسبة المهاجرين من إسرائيل الذين يحملون شهادة الماجستير 23%. المعطيات تشير بأنه في العام 2023 كان هنالك هجرة أدمغة كما سميت بنسب مرتفعة، إذ أن 25% من الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في الرياضيات من جامعات إسرائيلية يعيشون خارج إسرائيل منذ 3 سنوات على الأقل. هذا ينطبق على 22% أيضا من حاملي شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب، و19% من حاملي شهادة الدكتوراه في علم الوراثة، و17% من حاملي الدكتوراه في الفيزياء.

طبعا السبب الأساسي للهجرة وفق ما نشر في هذا التقرير يعود لتزايد معدلات الهجرة هو خطة ما سميت بالإصلاح القضائي التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء التي أطلقها بنيامين نتنياهو وحكومته عند تشكيلها مطلع العام 2023 وإلى تراجع الأمن الشخصي خاصة في أعقاب حرب الإبادة في غزة والحرب على لبنان.

أما ما يجري في جنوب لبنان فهنالك في سياق متصل منفصل، هنالك تواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل حديث عن إحراز تقدم على المستوى السياسي والأمني. أكدت واشنطن التزامها بدفع المحادثات نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار على جانبي الحدود. هذا يأتي في الوقت التي تشهد فيه مناطق جنوب لبنان تصعيد ميداني، انذارات بإخلاء بلدات لبنانية مختلفة. ومن بين تصريحات الرئيس الأمريكي قال بأنه يقلقه الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان.

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة على صعيد ما يجري من تطورات إجمالا لا مؤشرات حتى اللحظة عن اتفاق أمريكي إيراني شامل، وأن التصعيد لا زال قائما وقد يعود بشكل أقوى وأكبر في فترة قريبة.

0: ما بخصوص التطورات الميدانية متابعينا الأحبة وما يجري من أحداث اقتصادية أيضا تؤثر على ما يجري من تطورات. نبدأ بما يجري في قطاع غزة. كانت وزارة الصحة حذرت من تفاقم غير مسبوق في أزمة نقص الأدوية، واصفة الوضع بأنه مرعب وخطير، مؤكدة أن تداعياته تمس حياة عشرات أو شرائح واسعة من المرضى في فلسطين، خاصة مرضى السرطان والكلى. أوضحت بأن أزمة المخزون الدوائي تجاوزت المستويات المقلقة، مشيرة إلى أن جميع الحلول المطروحة حاليا غير كافية لاحتواء الأزمة أو وقف تدهورها في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، الأمر الذي اعتبرته بمثابة حكم بالإعدام على المرضى. بيّنت الوزارة بأن أكثر من ثلث الأصناف المدرجة ضمن قائمة الأدوية الأساسية نفذ مخزونها بالكامل، فيما وصل النقص إلى أكثر من نصف أدوية السرطان التي بات رصيدها صفرا، ما يهدد استمرارية تقديم العلاج للمرضى. أيضا أضافت بأن الأزمة لم تعد تقتصر على الأدوية فقط، بل امتدت لتشمل المستلزمات الطبية الأساسية، حيث وصلت إلى حد النقص في خيوط العمليات الجراحية. المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش قال في حديث له بأن الأزمة ما تزال مستمرة وتتجه نحو مزيد من التفاقم مع تزايد عدد الأصناف الدوائية التي تعاني من نقص حاد أو انعدام بالكامل نتيجة عدم قدرة الشركات على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة النقدية. أوضح أيضا بأن الشركات الموردة تعاني من ضعف شديد في التدفقات المالية في ظل محدودية الدفعات التي يتم تسديدها من قبل وزارة المالية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم استلامه منذ بداية العام لا يتجاوز 16 مليون شيكل، رغم وجود اتفاقيات سابقة تنص على تسديد حوالي 30 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى أن إجمالي المديونية على وزارة الصحة تجاوز 1.3 مليار شيكل. أضاف بأن هذا المبلغ رغم عدم كفايته كانت الشركات قد قبلت به لضمان استمرارية التوريد، إلا أن عدم الالتزام حتى بهذه الدفعات أدى إلى تقليص التوريد بشكل قصري نتيجة عدم توفر السيولة اللازمة لشراء الأدوية. بيّن أن الاجتماع مع وزير الصحة ركز على حث الشركات على الاستمرار في التوريد كل حسب قدرته، مؤكدا أنه لا توجد مقاطعة من قبل الشركات، وإنما يتم التوريد وفق الإمكانيات المتاحة مع إعطاء الأولوية لأدوية إنقاذ الحياة. طالب أيضا الحكومة بضرورة تقديم رؤية واضحة أو خطة مالية وجدول مستقبلية للدفعات بما يمكن الشركات من التكيف معها ووضع خطط لتوريد مبنية على أسس واضحة. أشار إلى أن وزير الصحة تحدث خلال الاجتماع عن نية احتساب فوائد بنكية على الدفعات المتأخرة والعمل على تشكيل لجنة لوضع آلية لتنفيذ ذلك، إضافة إلى إعداد تعليمات خاصة بهذا الملف. لفت إلى أن وزير المالية كان من المقرر أن يشارك في الاجتماع لأنه تغيب بسبب انشغاله بملف صرف رواتب الموظفين. فيما يتعلق بالوضع الدوائي قال بأن عدد الأصناف الدوائية التي وصلت إلى مخزون صفري لدى وزارة الصحة في فلسطين يبلغ نحو 160 صنفا، فيما يزيد عدد الأصناف التي تعاني من انخفاض حاد عن 600 صنف، إلى جانب أكثر من 100 صنف إضافي يقترب مخزونها من النفاذ. المشوار متابعينا الكرام يستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
12: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. طبعا ننتقل قليلا إلى الجانب المالي والاقتصادي، خاصة اليوم في تغييرات وتطورات.

ارتفاع سجل خلال الساعات الماضية على أسعار العملات. تنين شيكل وستة وثمانين أجورا سعر صرف الدولار. هذا اليوم الدينار ارتفع لأربعة شيكل فاصلة صفر ثلاثة. الذهب بانخفاض والنفط بارتفاع. طبعا اجمالا امبارح كان الدولار ب 2 شيكل فاصلة 81 اجورا، اليوم ارتفع ل 2 شيكل و 86 اجورا. اجمالا الدولار الامريكي واصل مساره التصاعد امام الشيكل في تعاملات اليوم، مسجلا مستويات تقارب يعني كما ذكرنا 2.86 اجورا في تحول حاد مفاجئ لاتجاه الاسواق. هذا مدفوع كان بتصريحات محافظ بنك اسرائيل اللي المح فيها الى امكانية تسريع وتيرة خفض اسعار الفائدة نتيجة تراجعات توقع او توقعات التضخم. اجمالا كان رئيس مجلس ادارة فوريا للتمويل اعتبر بانه جملة واحدة فقط نطق فيها المحافظ الإسرائيلي لم تتجاوز مدتها 20 ثانية كانت كفيلة بتغيير اتجاه سوق العمل.

كان تقرير نشر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أظهر اللي هو متوسط الأجر الشهري للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية، هذا خلال فترة كانون ثاني آذار 2026. كان في علاقة واضحة بين سنوات الخدمة ومستويات الأجور. حسب البيانات بقول لك أنه متوسط الأجر الشهري للعاملين اللي بتتراوح سنوات خدمتهم بين 0 إلى 3 سنة هو 3368 شيكل، ارتفع ل 4241 للفئة اللي بتمتلك خبرة ما بين 4 إلى 9 سنوات، أما اللي بيشتغلوا لأكثر من 10 سنوات فرواتبهم توصل ل 4520 شيكل. بالنسبة للمؤهل العلمي كانت النتائج بتقول بأن العاملين من حملة الثانوية العامة فأقل حققوا متوسط أجر شهري 4000 شيكل تقريبا مقارنة ب 3700 للي معهم دبلوم. إجمالا بيّنت البيانات بأن متوسط الأجر الشهري للعاملين الجدد من حملة الثانوية العامة فأقل هم 3498 شيكل مقارنة ب 3098 شيكل لحملة الدبلوم المتوسط فأعلى ضمن ذات الفئة. أما اللي صار لهم بيشتغلوا مثلا بوظيفتهم 10 سنين وصار عندهم خبرة 10 سنوات فمتوسط الأجر بيصل ل 4752 شيكل. شفت الإحصاء الفلسطيني، عدد العاملين من الضفة الغربية لا يشمل العاملين في الخارج انخفض من حوالي 736 ألف عامل بالربع الرابع من سنة 2025 إلى 700 ألف عامل بالربع الأول من سنة 2026 وبنسبة 5%. يعني انت في عندك خلال سنة واحدة حوالي 36 ألف عامل كمان فقدوا وظائفهم.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: نواصل هذا المشوار وبالانتقال إلى حالة الطقس. إجمالا حرارة دافئة في مختلف المحافظات الفلسطينية. في الخليل تسجل الحرارة الآن حوالي 27 درجة مئوية، ومتوقع أن يكون في ارتفاع بسيط خلال الأيام القليلة المقبلة. اليوم 27، بكرة تقريبا نفس الشيء. بعض المواقع بتقول أنه يوم الجمعة ممكن ترتفع بمقدار درجة أو تنتين. في أريحة 38 درجة مئوية الحرارة بهاي اللحظات. في مدينة غزة حوالي 30 درجة مئوية.
1: دقت الحب ومر الحب.
0: هذا بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة للفترة القادمة وفق المؤشرات العامة، يعني ما في ارتفاعات كبيرة ولا حتى في انخفاضات كبيرة. تستقر الحالة الجوية تقريبا لفترة الأسبوع القادم.

كان في استفسارات انه بالنسبه لعوده التيار الكهربائي، حتى اللحظه ما في معلومات جديده من قبل كهرباء الخليل. قبل ساعه وشوي، ساعه ونص، قال انه بدها حوالي ساعه.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
6: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: هذا النهار من الأحد إلى الخميس على التلفزيون العربي.
4: مراسل التلفزيون العربي يفيد بسماع أصوات انفجارات عنيفة وتحريق للطيران في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
5: قد ألقينا القبضة على مادورو.
6: وزير الدفاع الفنزويلي تحدث عن الاستنفار الوطني تحت غند التهديد الخارجي.
7: القاعدة العسكرية تعرضت لاعتداء من قبل القوات العسكرية الأمريكية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى الظاهرة من التلفزيون العربي، أنا وائل تميمي، وفيها نواصل التغطية للأوضاع في الإقليم من خلال مراسلين في الميدان وعواصم صنع القرار. البداية من تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها انخراط المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مفاوضات إنهاء الحرب، ولم يستبعد اللقاء معه في وقت ما. وأضاف ترامب أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأقر أنه تحدث في مكالمة هاتفية بغضب مع نتنياهو بشأن لبنان. وعلى وقع هذه المواقف المتأرجحة، شهد الخليج العربي في الساعات الأخيرة تطورات أبرزها في الكويت التي تعرض مطارها الدولي لهجوم إيراني أخرجه عن الخدمة لساعات، بينما كانت البحرين أيضا مسرحا لهجمات إيرانية أثارت موجة واسعة من الإدانات. يأتي ذلك على وقع ما وصفته إيران بالرد على هجمات أمريكية على جزيرة قشم المحاذية لمضيق هرمز، فقد جددت الخارجية الإيرانية إدانة استهداف القوات الأمريكية ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في الجزيرة، وشددت على أن طهران سترد على الأعمال العدائية من مصدرها. أما في لبنان فتتواصل الغارات الإسرائيلية المترافقة مع إنذارات واسعة بالإخلاء، شملت اليوم 7 بلدات في الجنوب، بينما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 وإصابة آخرين في بلدة الحوش بقضاء صور. أما في قطاع غزة فتدق منظمة أطباء بلا حدود ناقوس الخطر مجددا، وحذرت من مغبة عسكرة المساعدات الإنسانية بشكل يفاقم المشهد الإنساني الآخذ أصلا بالتعقيد. أما في الضفة الغربية فزار وفد من عدة دول بينها 6 سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطات الاحتلال بترحيل التجمع. لتقريب المشهد من الميدان ومراكز صنع القرار، تنضم الآن إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، من واشنطن محمد بالدين، من صور إدمون ساسين، من بيروت رامز القاضي، من القدس أحمد دراوشي، من غزة عاصم النبيه، ومن رام الله فادي العصا. لو بدأت معك يا محمد في واشنطن، تصريحات لافتة للرئيس ترامب يقر بدور لمجتبى خامنئي في المفاوضات ويقول إنه قد يلتقي معه في مرحلة ما.
1: دعني نبدأ بجزئية أن المرشد الأعلى من وجهة نظر واشنطن بات منخرطا أكثر فأكثر، وهذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يكون المؤشر الأول فيها أو التلميح الأول وحتى أحيانا التصريح يأتي من وزير الخارجية ماركو روبيو ثم يؤكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في مقابلته هذا الصباح أكد ترامب ما كان صرح به يوم أمس ماركو روبيو وزير الخارجية من أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بات أكثر انخراطا بشكل متزايد، خاصة عندما كان يتحدث عن مسار المفاوضات، وقال بأن فريق التفاوض ونص تحديدا على كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي يتفاوضان مع الجانب الأمريكي، ثم عليهما أن يتفاوضا مع القيادة في بلدهما، يقصد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وقال إن المؤشرات التي ترصدها واشنطن منها أنه ربما وجهت له النصيحة بضرورة أو بأهمية أن لا يخرج إلى العلن صوتا وصورة في الوقت الحالي، لذلك النقاش والتفاوض معه يتم كتابيا. ترامب قال إنه كان غاضبا في مكالمته مع نتنياهو، وهذا تأكيد منه لما قالته كون في غضون أسبوع، ذلك ما قاله ترامب، وأعاد التأكيد على هذه الفكرة، وإن لم يكن قد ركز كثيرا على نقاط أو تفاصيل المسائل العالقة الآن بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية ما تزال حتى الآن وحتى المصادر، ومنها مصادر تحدثت للتلفزيون العربي، تؤكد أن نقطة الأموال الإيرانية المجمدة أو الأصول المجمدة قد تكون هي العقبة التي تحول الآن دون إنهاء أو الوصول إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بالاتفاق المبدئي. وخاصة أن تلميحات وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس في جلسة الاستماع أمام الكونغرس لنقاش ميزانية وزارته كان يتحدث فيها عن أن الولايات المتحدة رفعت أو استثنت نعم النفط الإيراني لتخفيف الضغط عن الأسواق في أثناء الحرب، لكن أموال ذلك النفط، وشدد على هذه النقطة، ذهبت إلى صناديق يحتجز أو تجمد فيها هذه الأموال، وبدأ وكأنه يبرز هذه الأموال تحديدا فيما فهم، وكأن أي اتفاق قد يكون حول أو اتفاق إطاري مبدئي سيكون رفع تجميد الأموال فيه منحصرا حول تلك الأموال التي تأتت من صادرات النفط الإيراني في أثناء الحرب أو ربما حتى خارج إطار هذه الحرب، لكن سيكون متركزا على نقطة الأموال الإيرانية العائدة من مبيعات الجانب الإيراني من النفط. أما عمليا فالاختبارات ما تزال مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وكذلك لمسار الوصول أو محاولة الوصول إلى اتفاق. ترامب نفسه كان يخرج يوم أمس مساء ليؤكد بأن الأخبار أو لينفي الأخبار التي تقول بأن التفاوض أو تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي قد توقف. ذلك الخبر الذي ورد عبر وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين إيرانيين، ترامب كان من يريد أن ينفيه بنفسه وقال بأن مسار التفاوض ما يزال مستمرا ويبدو مهتما للغاية بمحاولات الوصول إلى اتفاق في الوقت الراهن. الضواغط عليه داخليا وخارجيا كثيرة ومنها عبء سياسي كبير. يوم أمس انقلب المشهد بين من كان أو عكس ما كان عليه في مارس الماضي. على سبيل المثال كان يقول وزير الخارجية الأمريكي الحرب انتهت، بينما يقول له المشرعون الديمقراطيون كلا لم تنتهي بعد، وعلى الولايات المتحدة أن تعلم أنها أو أن ترامب في الواقع أوقع الولايات المتحدة في ورطة خاصة من خلال مفاوضته على فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا بالفعل قبل بداية هذه الحرب. عمليا ترامب لم يعطي من الإشارات الجديدة في هذا البودكاست الذي بث وانتهى بثه للتو قبل قليل، إلا أن الولايات المتحدة مستمرة، هذه هي الإشارة الأهم، مستمرة في مسار التفاوض وربما تحصل على اتفاق قريبا أو تأكيده ذلك الخلاف الذي كانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية قد استماتت في محاولة نفيه نقلا عن مصادر في البيت الأبيض بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يشكل تحديا أيضا في إطار اتفاق إيران وفي إطار مسار لبنان الذي يعقد يومه الثاني اليوم.
0: نعم، شكرا لك يا محمد في واشنطن. يعني كلام الرئيس ترامب من واشنطن عن مفاوضات وتقدم، لكن في المنطقة الوضع شيء آخر. استيقظ اليوم سكان المنطقة على هجوم إيراني واسع على البحرين وعلى الكويت خصوصا، تسبب في أضرار فادحة بمطار الكويت. معنا من طهران مراسلنا حسام دياب. حسام، كيف تبرر إيران هذه الاعتداءات على الدول العربية؟
2: إيران لا تسمي هذا الأمر كاعتداءات، وإنما تضعه ضمن إطار بات واضحا منذ الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما والحرب التي سبقتها. هناك إطار قانوني تقول إيران من أنه يعطي لإيران الضوء الأخضر ولكل الدول التي يتم استهدافها من قواعد أمريكية أو قواعد أجنبية وإن وجدت هذه القواعد على أرض بلد ثالث. هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية في البيان الصادر صباح هذا اليوم، والذي ندد بما أسمته إيران بالعدوان الأمريكي على جزيرة قشم من ناحية وعلى السفن وناقلات النفط الإيرانية مرة أخرى، لكنها على ما يبدو تحاول أيضا أن لا تغرق كثيرا في التفاصيل لأنها تحسب على ما يبدو، أتحدثون عن طهران، خطواتها للمستقبل. إيران لا تريد أن يتم تخريب هذه العلاقات مع دول الجوار. هناك 3 أعوام لو تذكرنا جميعا منذ حكومة الرئيس السابق الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي جرى من خلالها فتح صفحة جديدة إلى حد ما مع دول المنطقة، لكن الحرب والضغوط الإسرائيلية من ناحية والتعاطي الأمريكي مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الواجهة إلى الرئاسة الأمريكية مرة أخرى أعادت إيران خطوات إلى الوراء على مستوى العلاقة مع دول الجوار، بعض دول الجوار وليس كل دول الجوار بطبيعة الحال. تقول إيران بأن العلاقة مع دول الخليج حاليا هي علاقة إلى حد ما متوترة، يجب العمل على إصلاحها. هذا الكلام يأتي على لسان نواب في البرلمان الإيراني من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على لسان أيضا عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية الذي بات على كاهله الآن حمل ثقيل للغاية إن وصلت إيران لتواصل وتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا. هذا الثقل يتعلق بإعادة فتح صفحة جديدة مع هذه الدول التي باتت تتعاطى من الناحية الدبلوماسية بشكل حاد نسبيا مع إيران منذ انتهاء الحرب الماضية. لكن فيما يتعلق بمستجدات ليلة أمس، إيران ترى بأن ما جرى هو عدوان واضح على سفن إيرانية، اقتضى ذلك أن يتم الرد الإيراني بهذه الطريقة. تقول إيران بأن صواريخها قد لا تصل للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها قادرة على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. أكثر من ذلك، وائل، خلال الساعات الماضية كان هناك تصريحات لمحسن رضائي على سبيل المثال، وهو من الصقور في الداخل الإيراني والمستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي، قال بأن النيران التي نتعرض لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيتم الرد عليها بأضعاف مضاعفة عبر مسيرات وصواريخ باليستية حديثة. هذا يؤثر بطبيعة الحال ويرخي بظلاله على مسار المفاوضات التي تسير بشكل بطيء نوعا ما. لكن من ناحية أخرى، هناك إشارات تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية تعطي انطباعا بأن هناك شيء ما يجري خلف الكواليس، وائل، على مستوى التواصل مع الجانب الإيراني، خاصة وأن التواصل عبر الرسائل لم ينقطع بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الرسائل بين عباس عراقشي وستيف ويتكوف ممثل الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لم تتوقف. الجانب الباكستاني أيضا ما يزال يقوم بدور الوساطة ويعول على ما يبدو على المرحلة المقبلة وعلى دور الجانبين في إعمال العقل الأكثر والعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم السماح للجانب الإسرائيلي بالضغط على الجانبين وإبعاد الطرفين عن مساحة أو دائرة المفاوضات مرة أخرى، على اعتبار أن الجانب الإيراني يرى أيضا ويتفق إلى حد كبير مع الجانب الباكستاني عن أنه لو لم تتواجد رغبات نتنياهو في الواجهة لكان من السهل جدا لطهران وواشنطن التوصل إلى توافق منذ زمن بعيد.
0: شكرا لك يا حسام. حسام في طهران. الآن معنا من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر، هل يبدو أن البيانات الخليجية المتتالية والغاضبة والمنددة بالاعتداءات الإيرانية تقبل التبريرات الإيرانية لما جرى في البحرين والكويت؟
3: وائل، ليس مقبولا تماما بحسب الصياغات التي وردت في البيانات الخليجية الصادرة من الدوحة إلى الرياض، أبو ظبي والمنامة والكويت، مرورا بمجلس التعاون الخليجي. هذه البيانات وإن اختلفت صياغاتها إلى أن الرسالة كانت واحدة، وهو أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي أمن مترابط وليس منفصل، وأن أي استهداف لدولة خليجية هو اعتداء على كامل دول الخليج. هذه هي الرسالة الموحدة التي صدرت في مختلف أو التي وردت في مختلف هذه البيانات الصادرة والتي توالى صدورها منذ الاعتداءات على الكويت. كانت البداية من الدوحة التي نددت بهذه الاعتداءات واعتبرتها خرقا سافرا للاتفاقيات جنيف فيما يتعلق بحماية المنشآت الدبلوماسية وبروتوكول أو البروتوكولات الملحقة بها، وكذلك لناحية أو خرقا لناحية للقانون الدولي، لناحية أيضا استهداف منشآت مدنية في الكويت من بينها المطار، مما أدى إلى وفاة شخص. الخارجية القطرية نددت بهذا الهجوم الإيراني واعتبرته سافرا، أعربت عن تضامنها مع دولة الكويت، لكن مع ذلك كان في أو حمل البيان صيغة التهدئة، ضرورة التهدئة والحفاظ على الوضع الحالي لإعطاء فرصة للمجال الدبلوماسي لحل هذه المشكلة. كذلك السعودية عبرت أو أدانت الهجمات ورفضت أي مساس بسيادة دولة الكويت وكذلك البحرين واستهداف المنشآت المدنية والحيوية، مع تأكيد الوقوف إلى جانب الكويت والبحرين بعد الهجمات الإيرانية. الكويت أيضا أكدت أن أمنها وسيادتها خط أحمر، وهو أيضا الصياغة التي وردت في العديد من البيانات الخليجية. مجلس التعاون الخليجي أيضا أدان هذه
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: أمام مقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة، الآن إلى الجبهة اللبنانية إذا صح التعبير. معنا منصور بجنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون خبرنا لو سمحت عن آخر التطورات الميدانية مع استمرار الغارات الإسرائيلية وإنذارات الإخلاء.
4: نعم وائل، نحن نتحدث بالفعل عن جبهة، حتى أن بعض الأحياء هي بحد ذاتها تعطيك صورة عن الجبهة وعلى عنف الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية. نحن نقف على مدخل مستشفى، تخيل نحن نقف على مدخل مستشفى حيرام في مدينة صور. كنا قد أضأنا على المخاطر في اليومين السابقين على مستشفى جبل عام التي تعرض محيطها لغارات عنيفة، أيضا مستشفى اللبناني الإيطالي إلى النواقص والمستلزمات التي يحتاجون إليها وهي تتعرض أيضا في محيطها لغارات عنيفة. هذا تخيل، هذا محيط مستشفى حيرام، تبعد ضربات فقط بضعة أمتار عن مدخلها وعن الغرف وعن الأقسام، وهذا الشارع هو الشارع المؤدي إلى المستشفى. يعني عندما وصلنا إلى هنا قطعنا بين هذه الأسلاك المتدلية من شبكات الكهرباء المتضررة، نشاهد الحجارة، نشاهد الشظايا التي تصل إلى داخل المستشفيات وتتصل داخل مستشفى حرام، ونشاهد يعني حجم الغارات العنيفة الموجودة هنا على بعد أمتار في هذا الشارع، الشارع المعروف بشارع مستشفى حرام، والذي يتعرض ربما هذا المبنى أو مبنى آخر فقط لم يتعرضا هنا قرب المستشفى للغارات. الدمار يلفها بشكل كامل، وكما نشاهد نحن على باب المستشفى سوف نتحدث إلى دكتور سلمان عيديبي، هو رئيس مجلس إدارة هذه المستشفى. يعني دائما العالم اللي بتيجي على المستشفى بنقول الحمد لله على السلامة، اليوم نحن عم نقول لجسم الطبي دائما الحمد لله على السلامة بصور نتيجة كل هذه الغارات. آخر الغارات سقط إصابات بصفوفكم.
8: يعطيكم ألف عافية. نحن واقعنا صحي بمدينة صور مثل واقع هالمدينة، مأساوي حقيقة. يعني حضرتك شفت هلأ أو صورت الغارات كيف ملتفة من حوالينا، أكيد هالغارات كلها هيدي أدت لأضرار جسيمة كتير بالمستشفى، حضرتكم بتقارير سابقة شفتوا وصورتوا، أدت لأضرار جسيمة بالكادر البشري، بكل غارة تقريبا بين 15 والعشرين شخص يكون إصابات بشرية، بس لله الحمد الإصابات عم تكون مقبولة بين متوسطة و طفيفة. أكيد هيدا وقعنا بتما تفضلت حضرتك، نحن يعني الكادر الطبي بالمستشفى والتمريضي عم بيكون بضغط نفسي كتير كبير، وعم بيكون في عنا يعني بنفس الوقت عم نكون عم نعالج الجرحى والنازحين اللي موجودين بالمدينة.
4: يعني في أقسام تعطلت تضررت جزئيا كليا، عندكم نواقص بالمستلزمات الطبية وأنتم في منطقة هالقد خطيرة؟
8: في أقسام ايه تضررت، قسم العناية الفائقة، قسم عناية الأطفال حديثي الولادة، بس عملنا دغري على ترميمه ورجعنا عدنا التأهيل وعم نشتغل فيهم للأقسام الحمد لله، ما وقفنا يعني لفترة كتير وجيزة وقفنا ورجعنا بلشنا نرجع نستقبل. بالنسبة للمستلزمات الطبية نحن صراحة كل مستلزماتنا الطبية يعني عم نخاطر بموظفينا، عم ننزل نحن على صيدا لأنه ما في شرك عم تجي على صور، نحن كل المستلزمات عم ننزل نجيبها من صيدا. حتى المواد الغذائية صار في شح بالمواد الغذائية بمدينة صور، نحن كمان عم ننزل من خاطر بالشوفير وبينزل الشوفير على صيدا ويجيب المستلزمات كلها من صيدا.
4: يعني عم تقطعوا عشرات الكيلومترات حتى تأمنوا المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، عم تتواصلوا مع المنظمات الإنسانية الدولية اللي ممكن هي تأمن هذا الخط؟
8: أكيد أنا من خلالكم بدي أشكر وزارة الصحة على رأسها مع الوزير حقيقة على إدارتهم لهالأزمة، عم بيكون في تواصل يومي نحن وزارة الصحة ونحن والصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود، عم بيكون في تعاون كتير نحن وياهم، ومشكورين على كل جهود اللي عم بيقدموا لنا إياها صراحة.
4: شكرا شكرا الحمد لله على السلامة. طبعا ونحن نتابع بعض الصور المحيطة بمستشفى حرام مع الزبيل شربل فرانسيس، يمكن الحديث أيضا عن سلسلة غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قضاء صور أو حتى قضاء النبطي وصولا إلى قضاء صيدا. هناك 7 بلدات طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها وقد أغار على البعض منها مثل أرزي، مثلا كوثرية الرز زراري، كان هناك غارات، كان هناك طلب إخلاء مبنى في بلدة الخرايب، أيضا هناك بلدات في قضاء النبطي إضافة إلى قضاء صيدا، كان هناك غارات عنيفة على قضاء صيدا. هناك آلية للجيش اللبناني أيضا احترقت، وكان هناك تحقيق لمعرفة نتيجة سبب الاستهداف أو سبب الاحتراق لتلك السيارة في دير الزهراني. ولكن الغارات الأعنف بشكل أساس والمتركزة بشكل أساس، نتحدث عن حوالي 16 غارة في بلدتي دبين وبلاط، وهما بلدتان متلاصقتان قرب بلدة الخيام. ويحاول الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام السيطرة على تلك البلدتين. هو دخل إلى دبين، توغل فيها، قام بالتفجير، ولكنه لم يسيطر عليها نهائيا بدليل عنف الغارات التي يشنها على تلك البلدتين. وهناك طبعا في القطاع الشرقي يحاول أن يوسع سيطرته خارج إطار بلدة الخيام للوصول من خلال دبين إلى بلاط، حيث ستؤمن له إطلالة استراتيجية على بعض النقاط وبعض البلدات التي يعتقد أو يعتقد الاحتلال الإسرائيلي بأنها تشكل بنى تحتية لحزب الله. وهي أيضا بالتزامن تأتي مع التقدم الذي قام به في منطقة النبطية، زوتر الغربي، زوتر الشرقي، وصولا إلى القلعة، وهو تقدم متزامن. وأيضا هناك محاولة للتقدم في بلدة الغندورية التي تشرف على وادي الحجير، وهي قريبا بلدة القنطرة المحتلة، لعزل بعض النقاط عن بعضها البعض. إذن الغارات عنيفة. هنا في قضاء صور كان هناك 6 شهداء فقط في منطقة الحوش نتيجة غارتين مسيرتين على 3 دراجات نارية في منطقة الحوش، بينهم طبعا 4 من السوريين العاملين في الحقول الزراعية إضافة إلى 2 آخرين.
0: شكرا لك يا إدمو على كل هذه المعلومات. إدمو ساسين من صور، ومنها ننتقل إلى بيروت مع مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، سياسيا ماذا تقول الأجواء أو الأوساط اللبنانية عن اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أمس في واشنطن، وكذلك ما هي الانتظارات من اليوم الثاني؟
9: وإلى الأوساط الرسمية اللبنانية تنظر إلى ما حصل في الجولة الأولى بإيجابية، مستفيدة كما تقول وكما أكدت مصادر تحدثنا معها أنها تستفيد من هذا الزخم الذي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا للملف اللبناني، وبالتالي ترى في هذه المفاوضات والتفاهمات التي أبرمت بشأن تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل المستوطنات في الشمال هي خطوة أو مدخل للحصول أو انتزاع اتفاق شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. وتفصلنا قرابة ساعتين عن استئناف الجولة الثانية من المفاوضات في واشنطن. الوفد اللبناني سيكرر هذا المطلب بشكل أساسي ويحاول تثبيت وقف إطلاق النار، وكان مصدر رسمي لبناني قد قال للتلفزيون العربي أنهم أيضا يأملون من خلال أن هناك مسعى أمريكي للوصول في نهاية هذه المفاوضات اليوم، نهاية هذه الجولة، لوقف شامل لإطلاق النار، لكن لا يمكن ترجيح أي من الخيارات أو أي من الفرضيات بإمكانية وصول إلى هذا الاتفاق أم لا، نظرا إلى أن إسرائيل واضح أنها تستمر بتصعيدها في الجنوب اللبناني. التصريحات الرسمية اللبنانية تعتبر أن المفاوضات كما قال رئيس الحكومة هي الطريق الأقصر والأقل كلفة لوقف هذه الحرب ولإعادة الأهالي إلى الجنوب وأنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الرئيس اللبناني كرر أن لا خيار سوى التفاوض وأنه أيضا الخيار الأنجع لإنهاء هذه الحرب. أما بالنسبة إلى حزب الله فواضح موقف الحزب بأنه كما أعلن أيضا للتلفزيون العربي نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي بالأمس أنه أبلغ المعنيين أنه لن يوافق على هذه المعادلة، معادلة تحييد الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. لكن بدأ واضح أن الحزب ربما يعطي فرصة للاتصالات، لسيما أنه يعول على الدور الإيراني ومسار التفاوضي بفرض ما حصل، فرض هذا التحييد. يمكن الاستدلال على هذا الأمر أنه مضى أكثر من 48 ساعة على هذا التفاهم من دون إطلاق أي صواريخ باتجاه مستوطنات الشمال، ولكن السؤال إلى متى، وهل سيقبل حزب الله بتكريس هذه المعادلة أم لا؟ ربما فقط الساعات والأيام المقبلة تجيب عن هذا السؤال.
0: شكرا لك يا رامز في بيروت. الآن إلى القدس مع أحمد دراوشي. أحمد، في المقابل هل تذكر وسائل إعلام إسرائيلية أي شيء عن مفاوضات واشنطن مع لبنان؟ هل هناك أي معلومات؟ وكذلك مع كلام الرئيس ترامب قبل قليل أنه بالفعل منزعج من نتنياهو بسبب حربه المستمرة في لبنان كما قال ترامب، وأقر الرئيس الأمريكي بأنه تحدث بغضب مع نتنياهو، وهذا تأكيد على ما أوردته وسائل إعلام بينها وسائل إعلام إسرائيلية.
10: نتنياهو شتم أو ترامب شتم نتنياهو وائل، ووسائل الإعلام الإسرائيلية منشغلة بهذا الأمر منذ اليومين الماضيين. هذه ليس الإهانة الوحيدة التي تعرض لها نتنياهو خلال الأيام الأخيرة. صحيح أن الضربات تأتي بالأساس من الولايات المتحدة، سواء إهانة شخصية من الرئيس ترامب أو عبر سياسة منع إسرائيل من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو استهداف مدينة بيروت بشكل عام، أو فرض تقييدات على تحركات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وهناك شكوى من ضباط إسرائيليين داخل الجيش الإسرائيلي من تقييدهم في الخطط العسكرية نتيجة لتدخل الولايات المتحدة الإسرائيلية. ضباط إسرائيليون يشتكون، يقولون إنهم غير قادرين على صياغة خطط عسكرية لأن أفق تنفيذ هذه الخطط العسكرية ليس واضحا نتيجة للخطوط الحمر التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتغير كل بضعة أيام. لكن أيضا نتنياهو تعرض لإهانة داخلية ولغضب داخلي خلال الأيام الماضية. بالأمس عقد جلسة لحكومته، هذه الجلسة مخصصة لنقاش الأوضاع في الشمال شمالي إسرائيل وكذلك على الجبهة اللبنانية مع الوزراء. كانت التوقعات أن يتم الحديث عن جوانب اقتصادية تخص سكان شمالي إسرائيل، وأن يأتي وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليتحدث للوزراء عن الخطط العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، أن يأتي نتنياهو ويتحدث للوزراء الإسرائيليين عما دار بينه وبين دونالد ترامب خلال الفترة الماضية. لكن هذا الأمر لم يحدث، فقط 3 وزراء من أصل نحو 30 وزيرا إسرائيليا شاركوا في هذه الجلسة. نتنياهو تغيب عن معظم أجزاء هذه الجلسة. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس لم يكن موجودا داخل هذه الجلسة، لم يكن في مشاورات أمنية، لأن الانطباع الأول الذي يأتي عندما يغيب وزير الأمن الإسرائيلي عن جلسة حكومة هو أنه موجود في مشاورات أمنية. اتضح أنه موجود في عيد ميلاد لطفلة عمرها 12 عاما، هي ابنة قائد أحد المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا الأمر تسبب بإحراج كبير. على إثره هرع بنيامين نتنياهو للمشاركة في جلسة الحكومة الإسرائيلية. هذا الأمر أرسل رسالة للإسرائيليين وكأن الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بهذا الملف، غير مهتمة بالأزمة مع لبنان، بالتطورات على الجبهة، بحياة الإسرائيليين على تلك الجبهة. ويتعرض نتنياهو حتى الآن لانتقادات واسعة في هذا السياق. وإل ميدانياً، اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه كريات شموني، قال إنها اجتازت الحدود الإسرائيلية للمرة الأولى منذ الأمس منذ إعلان ترامب تجتاز مسيرة الحدود. اجتازت طبعا في تلك الليلة، لكن منذ صباح الأمس لم تجتاز أي مسيرة الحدود مع إسرائيل. وهنا يأتي تهديد إسرائيل كاتس باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أي استهداف لمدن إسرائيلية ولبلدات إسرائيلية، فبالتالي أيضا حالة الترقب مرتفعة على المستوى الأمني وليس فقط على المستوى السياسي.
0: شكرا جزيلا يا أحمد في القدس وصحة. الآن معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، إذن أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر مجددا من عسكرة المساعدات. طبعا الهدف الإسرائيلي هو الضغط أكثر فأكثر على أهالي قطاع غزة ووضع إنساني يتفاقم صعوبة.
11: نعم، والحقيقة منظمة أطباء بلا حدود هذا ليس هو بيانها الأول، في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة نشرت عدة بيانات، وهو ما يتواءم مع مبادئ منظمة أطباء بلا حدود. أحد أهم هذه المبادئ هو الإعلانية أو الشهادة الإعلانية Bearing Witness. كان هناك تقارير قبل 2 أو 3 أسابيع عن سوء التغذية في القطاع، وتقرير وهذا البيان الأخير من منظمة أطباء بلا حدود تحدث عن تذكير بسوء الأوضاع التي جلبتها مؤسسة غزة الإنسانية إلى القطاع، التي استبدلت 400 نقطة لتوزيع المساعدات بأربعة فقط داخل القطاع، نتج عن وجود العسكرة والوجود المسلحين في إدارة وتنظيم هذه النقاط المحدودة جدا داخل القطاع، عن استشهاد ما يزيد عن 1000 مواطن فلسطيني كانوا يبحثون عن قوت أطفالهم وأنفسهم في مناطق خطيرة جدا وبالتالي هذا تذكير مرة أخرى من هذه المنظمة بضرورة عدم عسكرة توزيع المساعدات خاصة في مناطق الصراع مثل قطاع غزة، حيث يوجد في قطاع غزة ولا يزال حتى هذه اللحظة ما يزيد من 2 مليون إنسان هم يشتكون من الندرة ومن شح معظم الاحتياجات المنقذة للحياة. وأيضا هو تذكير آخر بأن إسرائيل تنتهك واحدا من أهم نقاط اتفاق وقف إطلاق النار المرتبطة بالبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان يشترط إدخال 600 شاحنة إلى القطاع، بينما لا يلتزم القطاع إلا بإدخال لا يلتزم الاحتلال إلا بإدخال عدد شاحنات محدود جدا. بسهولة وائل يمكنك أن تجد في الأسواق مشروبات غازية، شوكولاتة، بسكويت، لكن بصعوبة بالغة يمكن أن تجد الحليب أو البيض أو المسكنات أو بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة. ولذلك كان هناك توقعات من المواطنين داخل قطاع غزة بأن تكون هذه الهدنة تحمل آمالاً وتحمل انفراجة وتحمل على الأقل تخفيف من الواقع الإنساني المأساوي الذي كبده الناس خلال عامي الإبادة، لكن اصطدموا بالنقيض تماماً، وهو تقييد مستمر وتقييد شديد على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي سبب سوء التغذية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالقطاع الطبي، بقطاع المياه، البنية التحتية، وكل القطاعات الحيوية الأخرى.
0: شكرا لك يا عاصم على كل هذه المعلومات من غزة. الآن إلى رام الله بالضفة الغربية مع مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، زيارة الوفد الدولي إلى تجمع الخان الأحمر، هل يمكن أن يغير بأي شكل أو بأي صورة واقع المنطقة المهددة بالتدمير والتهجير؟
12: هذا ما يتأمله الناس هناك، تحدثنا عندما زرنا هذه المنطقة ويقولون إن إسرائيل لا تصغي لأحد، وهذه يمكن أن نقول إنها الورقة الأخيرة أن يكون هناك ضغط من هذه الدول. كان هناك ستة سفراء شاركوا في هذه الزيارة التي نظمتها جمعية بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية، وبمشاركة أكثر من 15 دبلوماسيا من مختلف دول العالم، وشاهدوا بأم أعينهم كيف كانت تزحف البؤرة الاستيطانية، وهي عبارة عن خيام وبيوت متنقلة، إلى السياج المحيط بمنازل وبيوت وأيضا الحظائر الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين لهذه التجمعات البدوية في منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. يد المستوطنين هي ترافقها يد سلطة الاحتلال الإسرائيلي. استمعوا للناس، هذا الوفد استمع جيدا لعملية أن شرطة الاحتلال وكذلك جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يساهمون بشكل كبير في المساهمة بمساعدة هؤلاء المستوطنين من أجل الزحف والاعتداء أكثر فأكثر، وتأمين الغطاء لإخراجهم وخروجهم آمنين بعد الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين. طبعا الهجمات التي كانت قد رحلت عشرات التجمعات الفلسطينية خلال الحرب منذ 7 من أكتوبر 2023 حتى اليوم، وتحاول سلطة الاحتلال أن تستخدم ذات التكتيك مع المواطنين الفلسطينيين في آخر التجمعات تقريبا في منطقة الخان الأحمر. هذا التجمع الذي يبلغ عدد سكانه ما يقارب من 300 نسمة، وكان قد تعرض لمحاولات تهجير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنها فشلت في السابق، خاصة مع قرارات محكمة الاحتلال العليا عام 2018 أيضا فشلت، لكن هناك القرار الأخير الذي اتخذه وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن سموتريتش، والذي تحدث بأنه سيخلي الخان الأحمر والتجمع الفلسطيني في هذا المكان، ردا على مطالبات من قبل الجنائية الدولية لاعتقاله بتهم جرائم حرب وجرائم فصل عنصري. وبالتالي اطلع الوفد الدولي على كل هذه الانتهاكات، ويتأمل الناس أن تكون الورقة الأخيرة قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قوة السلاح بتهجير هؤلاء المواطنين الفلسطينيين. وننتظر أيضا وفود دبلوماسية أخرى ستصل من خلال السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل إلى ذات هذا التجمع، في محاولة للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإبقاء المواطنين الفلسطينيين وعدم ترحيلهم أسوة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأبرزها وائل المخيمات الثلاث التي تعتبر في منتصف المدن في جنين وطول كرم، مخيمات نور شمس وطول كرم وجنين، كلها مهجرة منذ أكثر من عام ونصف، ويزيد عليها عشرات التجمعات الفلسطينية التي هجرت تحت وطأة اعتداءات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا فادي. فادي العصا في رام الله. بالعودة مشاهدين إلى تطورات في الكويت، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني هناك استئناف الرحلات من مبنى الركاب رقم 4 بعد انتهاء تقييم الأضرار جراء الاستهداف الإيراني. بالمقابل نددت الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية وجزيرة قشم، وشددت على أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتها.
13: تصعيد جديد بين إيران وأمريكا في الخليج وهرمز وسط تعثر
14: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أنت معركتك مع يا إيران، مع الولايات المتحدة، مع إسرائيل، وجهي صواريخك تجاه الكيان الصهيوني وليس إلى الدول.
4: كيف تفسر الكويت سيد حسين جمال إذا كانت الكويت تنفي وتكرر النفي أن أراضيها لا تستخدم في شن هجمات على إيران؟ إذن كيف تفسر هذه الهجمات الإيرانية المتكررة؟ ما جرى اليوم في مطار الكويت ليس الهجوم الأول وقد لا يكون الأخير، ما هو التفسير عندكم؟
3: استمرار للضغط على الولايات المتحدة من خلال دول الخليج. الإيرانيون يعتقدون أننا دول الخليج الخاسرة الرخوة بالنسبة لهم، يعتقدون بأنهم يستطيعون أن يضغطوا على الأسواق العالمية من خلال الاعتداءات المستمرة تجاه دول الخليج، يعتقدون بأن دول الخليج غير قادرة على الرد، وهي قادرة على الرد لكنها تحاول ضبط النفس، وذلك لوضع آلية لحلول سلمية لهذه الأزمة. الإيرانيون يعتقدون أن دول الخليج لا تستطيع أن تكون لها مواقف مماثلة تجاه إيران، لكن دول الخليج أيضا ومنها الكويت تريد أن يعني أن تضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة عليها. يعني لم نتوقع بعد يعني وقف إطلاق النار أن تعود إيران وتعتدي على الكويت، على الأراضي، سواء على المنشآت الاقتصادية أو المنشآت المدنية. أمس كان الموقف مرعب للكويتيين، عادت حالة الحرب إلى الكويت من خلال هذه الصواريخ والمسيرات التي وجهت سواء لمطار الكويت وترعيب المسافرين أو إلى المنشآت والمناطق المدنية.
4: سيد حسين جمال، سيد حسين جمال، هل يمكن
3: لن تقل.
4: نعم عفوا، أنت قلت إن الكويت قادرة على الرد، الدول الخليج كلها متضامنة عبر البيانات، لكن ماذا بعد؟ بمعنى لو استمرت الاعتداءات الإيرانية، هل تضغط الكويت ودول الخليج على الولايات المتحدة برأيك أنه أنهوا هذا الصراع كي لا نتحمل مزيدا من تبعاته، أم لا قد تلجأ دول الخليج وبينها الكويت في مرحلة ما إلى الرد فعلا؟
3: يعني شوف، الدول الخليج منذ اليوم الأول وقبل حتى هذه العمليات العسكرية التي بدأت فيها قبل 40 يوم، دول الخليج ومنها الكويت ما في شك أنها حاولت وتحاول حتى يومنا هذا أن تكون الحلول سلمية، أن توصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أن توقف هذا النزيف وهذه العمليات العسكرية تجاه دول الخليج وحتى ضد إيران. إيران تعتقد بأنها بهذه الأعمال المشينة والاعتداءات على دول الخليج تستطيع أن تضغط على الأسواق العالمية وعلى الولايات المتحدة، وما في شك دول الخليج تحاول، حاولت في البدايات وفي الفترة الأولى وحتى يومنا هذا تقول للولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية الخليجية أن تبدأ خطوات أولى لحل لهذه الأزمة. الإيرانيون لديهم أجندة والولايات المتحدة تريد أن تضع آليات معينة، لكن دول الخليج ليست جزءا من هذه المعادلة. دول الخليج تريد أن تكون مشاركة، تريد أن تكون مشاركة في الحل وليس في الأزمة التي تختلقها إيران بين فترة وأخرى.
4: شكرا جزيلا، الصحفي الكويتي حسين جمال في الكويت. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من

0: 750 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدى بينها موسكو. كما أعلنت وزارة الدفاع تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجمات بعشرات الطائرات المسيرة استهدفت مقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، ما استدعى فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران واتخاذ إجراءات أمنية إضافية بالتزامن مع فعاليات سان بطرسبورغ الاقتصادية. وأعلن حاكم منطقة دونيتسك في أوكرانيا سقوط 7 قتلى في هجوم بمسيرة أوكرانية على حافلة في شبه جزيرة القرم، وأضاف أن الطائرة المسيرة هاجمت حافلة ركاب بين موسكو وسيمفيروبول التي تسيطر عليها روسيا. وتحدث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن أن وحدات من جهاز الأمن وقوات العمليات الخاصة والاستخبارات العسكرية شاركت في تنفيذ ضربات بالعمق الروسي. وقال زيلينسكي إن الضربات استهدفت المحطة النفطية في سان بطرسبورغ وحققت إصابات داخل قاعدة كرونشدات، إضافة إلى استهداف منشأة في منطقة تامبوف تشارك في إنتاج أسلحة روسية. معنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتيا. إياد، يبدو أن الرد الأوكراني على الهجوم الروسي الكبير بالأمس كان أيضا كبيرا.
1: نعم وائل، ربما لم يتأخر الرد الأوكراني، وذلك بعد ما كان قد أعلنه الرئيس الأوكراني عقب الهجمات الروسية التي استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف عن أن
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: كان على مقاطعة خاركيف هجمات بالمسيرات، إضافة إلى قصف مدفعي كان قد طاول حي خلدنهيرسكي في هذه المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين، إضافة إلى قصف مدفعي على منطقة كروتني في جنوب غربي هذه المقاطعة. اليوم كان هناك حديث عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء هذه الضربات، إضافة إلى ذلك شهدت يعني مقاطعات أوديسا وميكالاي وسومي وخيرسون ضربات بالمسيرات وأيضا بالقصب المدفعية، إضافة إلى رجمات الصواريخ. على الأقل في خيرسون تحدثت الإدارة العسكرية أن الضربات الروسية كانت قد أدت إلى مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قصف مدفعي وأيضا هجمات بالمسيرات طاولت عدة بلدات في هذه المقاطعة.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا إياد. إياد ستيتيا في كييف. مشاهدينا، في خبر عاجل يفيد مراسل التلفزيون العربي باعتراض صاروخين على الأقل في سماء مسقاف عام قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل. إذن اعتراض صاروخين على الأقل في سماء منطقة مسقاف عام عند الحدود بين لبنان وإسرائيل. الحديث إذن عن إطلاق صاروخين هنا، هذا قد يكون الحادث الأول من نوعه بعدما ما قيل إسرائيليا عن معادلة أنه يتوقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ في شمال إسرائيل مقابل أن تتوقف إسرائيل عن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. وهذه صور من مسقاف عام قبل قليل لتصاعد أعمدة الدخان إثر اعتراض صاروخين على الأقل بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي.

0: إذا مشاهدينا كما تلاحظون معنا هذه صور وأصوات كذلك لاعتراض صاروخين بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي أطلق على منطقة أو على سماء مسقف عام في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. هذا الحادث قد يكون الأول من نوعه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وفسرته إسرائيل على أنه يرسي معادلة جديدة عنوانها يتوقف حزب الله عن الهجمات على مستوطنات الشمال مقابل أن تتوقف إسرائيل على الهجوم أو على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد على عدد من قيادات حركة النهضة منهم رئيسها راشد الغنوشي في القضية المعروفة إعلاميا بالجهاز السري للحركة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن الأحكام صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. معنا من تونس مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب. أميرة، أعطنا لو سمحت مزيدا من التفاصيل بخصوص هذه القضية، ملابسات القضية الجهاز السري وكذلك الأحكام، ومن هي أبرز القيادات المستهدفة في النهضة؟
1: نعم وائل، مرحبا. بداية 35 متهما هم من صدرت بشأنهم هذه الأحكام الثقيلة والمشددة في واقع الأمر، والتي تراوحت بين المؤبد والعشر سنوات. أقصى الأحكام حكم على مصطفى خضر ب 96 سنة إضافية إضافة إلى المؤبد. وأبرز الأحكام التي جاءت على أو قضت بشأنها على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن المؤبد إضافة إلى 30 سنة إضافية، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض بالسجن المؤبد أيضا إضافة إلى 42 سنة. بالتالي كما قلت أن هذه الأحكام جاءت في حق أكثر من نحو 35 متهما وائل، وتقريبا في كافة الأحكام هناك 10 أحكام بالمؤبد إضافة إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. هذه الأحكام أثارت جدلا واسعا، من اعتبرها من مساندو مسار الرئيس قيس سعيد أنها خطوة في هذه المسار نحو المحاسبة، فيما اعتبرتها حركة النهضة في أول ردة فعل من هيئة الدفاع على راشد الغنوشي وعلى الحركة أنها أتت في محاكمة سياسية بامتياز، أن هذه القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2022، والشاكي هي هيئة الدفاع عن الشهيدين المقتلين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وليست يعني كما روج أن أثرتها النيابة العمومية. بالتالي هي محاكمة تأتي من خصم حزبي وسياسي، وأنها محاكمة أيضا كما قالت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها تفتقر لأي مقوم من مقومات المحاكمة العادلة، وهي محاكمة سورية. بالتالي تفاصيل الأحكام هي تتراوح بين العشر سنوات وبين المؤبد، وأثار جدلا واسعا أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يعني سجن مؤبدا في هذه القضية إضافة إلى 30 سنة إضافية. كما قلت بيانان يعني مهمين لجبهة الخلاص الوطني ولحركة حزب حركة النهضة، وربما ترى شق واسع من المعارضة التونسية أن هذه الأحكام الثقيلة تهدف ربما لإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية، القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن تونس تعيش على وقع احتجاجات تقريبا يعني متواصلة طالت كل القطاعات خلال هذه الفترة، وهي هذا الأسبوع موعودة أيضا باحتجاجات في أكثر من مجال، على غرار المجال البيئي، على غرار المجال ربما الحقوقي أيضا، ومجال الإعلام، وأيضا حتى الإضرابات والتحركات والتظاهرات التي تقوم بها قطاع المحامين. بالتالي يعني تأتي هذه الأحكام وفق شق واسع من المعارضة لإلهاء الرأي العام عن المشاغل الأساسية وعن الأزمات التي تمر بها البلاد التونسية.
0: شكرا جزيلا أميرة مهذب في تونس. تشهد أزمة الكهرباء في السودان تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية جراء الحرب، ما ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية. وفي المقابل تعمل الحكومة على معالجة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول عاجلة.
2: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدة غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
3: معاناة الكهرباء نحن بقت معاناة يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل 9 ساعات، ونحن أجواء السودان زي ما معروف إنه درجة حرارة تصل 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية، طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
2: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
4: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي من بر الحرية 92.7، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة. الحاسة السادسة صوتي وصوتكم وصوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبرنامج بيهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. الصوت والرسالة لحتى نوصل للحل بيوم من الأيام، أو نلاقي الحل، لأنه الحل موجود بس نلاقيه على أرض الواقع. رجعنا لكم من بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. رجعنا لحتى نكون معكم كل يوم أربع الساعة 3 مع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي لكل العاملين في الشركة، يعطيكم ألف عافية، كل الحب لكم، وكل عام وأنتم بألف خير. كمان طبعا ما بنقدر نطلع البرنامج بدون مهندسي الصوت الرائعين إيهاب النتش في الهندسة الإذاعية، مساء الفل، وكمان ربحي أبو رموز، مساء الورد.

احنا بنحب نكون معكم في كل أربعة برسالة صغيرة من إسراء، واليوم رسالتنا راح تكون عن الصبر. أكيد الصبر مش ضعف ولا استسلام للواقع، الصبر قوة ربنا بيزرعها بالقلب وقت ما تضيق الدنيا وتتكاثر الهموم. مرات بنمر بأيام بنحس فيها إنه الحمل أكبر من طاقتنا، وإنه الطريق طويل وما إله نهاية، وإنه كل باب بندقه مسكر بوجهنا، بس الصابر بيعرف إنه ربنا ما بيترك عبده، وإنه بعد كل عتمة نور، وبعد كل ضيق فرج، وبعد كل وجع راحة بتستاهل كل الانتظار. أصبر مش لأنه الوجع سهل ولا لأنك متعود على التعب، أصبر لأنه ربك كريم، ولأنه كل دمعة نزلت من عينك إلها عند الله حساب، وكل لحظة انكسار مخبى وراها جبر خاطر ما كنت تتخيله. الصبر هو أنك تكمل وإنت موجوع، وتقوم كل يوم رغم التعب، وتتمسك بالأمل حتى لما كل شيء حواليك يحاول يسرقه منك، وتذكر دايما أنه اللي بيصبر ما بيخسر. يمكن يتأخر الفرج ويمكن يطول الطريق، بس ربنا بيعوض الصابرين بعطاء بيخليهم ينسوا مرارة اللي مروا فيه. ويمكن اليوم ما تفهم ليش صار معك كل هالشي، بس بكرة رح تدرك إنه ربنا كان يرتب لإلك خير أكبر من اللي كنت تتمناه.

شكرا إيهاب محمد منير. شكرا كثير. طيب في رسالة صغيرة رح أحكيها لسائقي العمومي تحديدا مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. لما يركب معك شخص ذوي إعاقة بصرية أو ذوي صعوبة بصرية, في كثير من الأشخاص يا جماعة الخير ما بيكونوا عارفين الطريق. إحنا صح في مننا بيكون حافظ الطريق وبيكون عارف وين بده ينزل, بس كمان في أشخاص ما بيكونوا عارفين الطريق. فلما يطلع معك شخص ذوي صعوبة بصرية يعني دائما اسأله وين بدك تنزل, ولما ينزل احكي له هيك وصلت. وكمان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وللأشخاص اللي عندهم صعوبة بصرية كمان انتوا ذكروا الشوفير يا جماعة الخير, ذكروا الشوفير. أحيانا الشوفير بنسى أو ما بنتبه, فأنت كمان أو أنت كشخص ذوي صعوبة بصرية احكي لسائق العمومي, احكي له أنا عندي صعوبة بصرية أو أنا ما بعرف المكان. إذا مش حابب تعرف عن حالك بشخص ذوي صعوبة بصرية, ما بعرف المكان, يا ريت تنزلني بالمكان المناسب, لأنه للأسف لليوم في عنا تحديات كبيرة بالوصول نتيجة هذا الموضوع تحديدا. كل الحب لكل الناس, كل الحب لسائقي العمومي, يعطيكم ألف عافية, كل الحب كمان للأشخاص ذوي الإعاقة.

0: يعني شو يا إيهاب، اليوم هيك مسلطنا في البرنامج، شكرا كتير. طيب نطلع لدقات الساعة، بعدها رح نكون مع فقرات برنامجنا، ورح نحكي اليوم عن أهمية المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مساء الخير من جديد في برنامج الحاسة السادسة عبر منبر الحرية 92.7. واليوم احنا بنعرف انه اليوم عم بنروح باتجاه التدريب المهني، عم بنروح باتجاه نفكر بمشروع خاص فينا كأشخاص، وخاص فينا كأشخاص ذوي صعوبات سواء بصري أو حركي أو سمعي أو ما شابه ذلك. الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والذهنية وغيرها كتير، اليوم عم بفكروا كيف يكونوا أصحاب مشاريع، لكن في تحديات كتيرة، في فجوات كبيرة كمان بيواجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في بيئة العمل، سواء في التمويل، سواء حتى ما بيكون بصراحة عندهم خلفية أو خبرة كيف إنه يحافظوا على المشروع اللي هم بيفكروا فيه. عشان هيك أنا بحب دائما كل فترة تكون معنا، أنا بحكي عنها مستشارة في ريادة الأعمال، وهي مسؤولة ريادة الأعمال في مؤسسة قادر، وأيضا هي مهندسة رائعة الأستاذ ليلى أبو الفلات معنا على الخط الهاتفي، لحتى ناخد منها بعض الإرشادات وبعض النصائح لحتى نحافظ على مشاريعنا الصغيرة كأشخاص ذوي إعاقة. نرحب فيها، مساء الخير.
1: يسعد مساكي إسراء ومسا كل اللي بسمعونا، وشكرا على هاي المقدمة الرائعة.
0: حبيبتي أهلا وسهلا فيك، يعني إحنا بنحب تكوني معنا بالاستوديو، بس الأيام جاية
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: الله يسعدك. يعني أستاذة ليلى، اليوم الكل عم بتوجه ليكون صاحب مشروع، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، عشان هيك المشاريع الصغيرة كيف بتساهم بتحقيق الاستقلال المادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكمان كيف بتساهم بأنه يندمجوا بالمجتمع؟
1: هلا احنا طبعا بالبداية بمؤسسة قادر بنسعى دائما انه الأشخاص ذوي الإعاقة يعني يكون لهم بصمة في المجتمع، انه نمكنهم اقتصاديا واجتماعيا بالمجتمع نفسه، فهذا الحكي دائما بيسهم بتعزيز الثقة بنفسهم، وكمان بيكون مصدر دخل إلهم، فبرفع معنوياتهم وإلى آخره. فإحنا نركز على الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه ندعمهم في شتى المجالات، إن كان زي ما حكيتي بالأول في المقدمة إنشاء مشروع خاص، أو حتى إنه يروح تدريب مهني، أو حتى يعني عندنا تدريبات مختصة كمان كيف هو يقابل لوظيفة، نرفع أسهمه إنه يدخل لوظيفة، يجتاز الشغلات اللي من مقابلة وامتحان وإلى آخره. فإحنا بنشتغل معهم على شتى المجالات لحتى نقدر نمكنهم اقتصاديا داخل المجتمع. فالأهم إنه يكون عنده مصدر دخل، سواء من مشروع، وظيفة، أو حتى خلينا نحكي مهنة بعديها تأهله إنه يعمل مشروع أو إلى آخره يلتحق بوظيفة.
0: نعم، يعني كتير حلو. واليوم في أشخاص كتير صار عندهم مشاريع صغيرة بالتعاون مع مؤسسة قادر، ومؤسسة قادر دعمت كتير من الأشخاص بخصوص المشاريع الصغيرة تحديدا.
1: نعم، يعني إحنا بخلال 3 سنوات السابقة عندنا 100 مشروع قائم الحمد لله رب العالمين، وجميعها بيتم متابعتها بشكل دوري ومستمر، لأنه إحنا كمان برضو زي ما حكيتي بالأول إحنا منتبع مع المتدرب من البداية، نعطيه خلينا نحكي تدريب كيف هو يقدر يبلش مشروعه، كيف هو يحصل على دعم من خلالنا، بعد الدعم كمان منكمل معاه، لأنه في ناس كتير تاخد دعم وبعدين بتواجهها صعوبات معيقات خلينا نحكي بسوق العمل، فإحنا برضو نعطيهم خلينا نحكي دعم تطويري إن كان مالي أو فني أو تدريبي، ومنضل معهم خطوة بخطوة، منقدم لهم الاستشارات اللازمة، بنعطيهم حلول للمشاكل ممكن بتواجههم، فهذا يعني بسهم خلينا نحكي برفع أسهم المشاريع إنها تضل قائمة في البلد.
0: نعم، طيب خلينا بما إنك بتحكي عن الصعوبات والتحديات، أنا كصاحب مشروع إيش ممكن التحديات اللي بواجهها وكيف ممكن أعالجها؟
1: يعني أهم التحديات اللي منشوف أصحاب المشاريع بيواجهوها اللي هي موضوع الوصول للزبائن في سوق العمل. بيكون الموضوع عليهم صعب شوي، أول إشي بحكم الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد. ثاني شغلة ما بيكون في عندهم خبرة كتير في موضوع التسويق والماركتينج والمعارض وكيف يوصلوا للزبون، فإحنا منحاول ندعمهم في هذا الموضوع، إنه إحنا نعطيهم دورات في التسويق، كيف ممكن يشتغلوا على صفحاتهم، يشتغلوا على حالهم بشكل أكبر، منشبكهم مع معارض، ممكن في بعض السنوات بنعمل معارض لحتى نقدر نشبكهم مع المجتمع. فيعني هي أغلب التحديات خلينا نحكي بتكون متعلقة أكثر بوصولهم للسوق وللزبائن والوضع المحيط. نعم. فإحنا أكثر ما نقدر منحاول ندعمهم ونعطيهم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لحتى يقدروا يوصلوا للزبائن بشكل أكبر.
0: نعم. وهون خليني أدخل معك أكثر بموضوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخلينا نقول يعني قديش التكنولوجيا اليوم ممكن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في دعم مشاريعهم الصغيرة.
1: حلو. يعني احنا بصراحة مع بداية ثورة خلينا نحكي الذكاء الاصطناعي حتى تدريباتنا دمجنا معها اساليب وادوات وبرامج الذكاء الاصطناعي. فحاليا احنا كتير مسهل على خلينا نحكي صاحب المشروع او المتدرب بانه يدور على موردين او يدور على معدة له او حتى انه يساعده في انه كيف يكتب خطة مشروعه او حتى يعمل تصميم صورة لمنتج عشان ينزلها على صفحته. هذا كله احنا منقدم لهم اياه خلينا نحكي بحزمة من التدريبات لحتى هو يقدر يمشي في مشروعه من البداية لحد هو بيشتغل في مشروعه، إن كان من كتابة أفكار مشاريع أو تطوير على الفكرة أو حتى إنه يدور على مورد أو معدة معينة أو يسأل على سعر معين أو يعمل تصميم لصفحته للوجو إلى آخره. كل هذا إحنا يعني مع التدريبات دخلناه بواسطة الذكاء الاصطناعي وفعلا كان لها أثر كتير إيجابي على المتدربين وسهلت عليهم الموضوع وشغلهم بالمشروع.
0: حلو كتير. يعني خلينا هون نقول انه التكنولوجيا كمان كتير سهلت الترويج وبتخلي كمان يعني توصل المشاريع الصغيرة للناس بشكل أسرع. يعني أنا كصاحبة مشروع بدي أروج لمشروعي بيوصل للناس بطريقة أسرع عن طريق التكنولوجيا
1: طبعاً.
0: واليوم ما شاء الله الذكاء الاصطناعي حدث ولا حرج.
1: صح. وكمان يعني وفرت عليهم تكاليف إنهم يروحوا للمصممين أو يعني يستعينوا بأشخاص أو شركات بالذات بالمرحلة الأولى، فكانوا يعتمدوا على حالهم بهذا الموضوع. حاليا هيك مشاريعنا بتشتغل يعني ما شاء الله متمكنة وإحنا متابعينها أول بأول، وضعهم كتير يعني ماشي بسلاسة
0: ما شاء الله. طيب يعني ليلى بخصوص التمويل، وإحنا يمكن حكينا شوي بالبداية بس بخصوص التمويل أكيد مؤسسة قادر خلينا نقول بتعطي منح صغيرة أحيانا لبعض المشاريع، لكن في حال صارت مشكلة أو صار تحدي أو لا سمح الله إنه المشروع ما حقق النتيجة اللي متفق عليها وبسبب التمويل، هون أنا بحكي إيش في بدائل لوين
1: يعني
0: لازم يتوجه الشخص؟
1: أنت قصدك إنه ما حقق مثلا ما قدر يأخذ التمويل من الأساس ولا أخده
0: لا أخده وما كمل ما كمل؟
1: تمام. هلا عادي يعني ممكن تصير، ولكن عندنا صارت بنسبة قليلة لبعض الصعوبات عند صاحب المشروع. يعني عندنا صاحب مشروع في مرة صارت معه لظروف عائلية خارجة عن إرادته.
0: نعم.
1: إحنا تواصلنا معه بشكل مستمر وشفنا وين الحلول الممكنة، إما إنه يشتغل في مكان آخر أو يعمل. واحدة من الحلول اللي اعتبرتها جدا مميزة وعبرت عن التعاون بينه وبين مشروع آخر، عرضنا على مشروع من نفس نوع الشغل قريب عليه، إنه يأخذ الشاب صاحب المشروع معداته عند صاحب المشروع الثاني وصاروا يشتغلوا مع بعض في نفس المكان، هو له معداته والشخص الثاني له معداته وكل واحد له نسبته.
0: عملتوا شراكة
1: بالضبط. يعني هذا احنا بنفخر فيه لانه يعني هاي واحدة من الاساليب. وفي ممكن كمان صاحب مشروع واجهته صعوبة زي هاي، حاولنا انه نوديه على التدريب المهني لحتى يقوي حاله اكثر، لانه كانت الصعوبة في مجال الشغل كخبرة وكذا وتطوير، فودينا تدريب مهني صار عنده خبرة اكثر، رجع على مشروعه بشكل اقوى. فاحنا يعني ابدا انه يكون في مشروع متعثر او واجه صعوبة بعد التمويل نتركه، لا بالعكس، يعني هذا بيعطينا الدفعة اقوى انه احنا نخليه يستمر بعدة حلول حسب وضعه.
0: حلو، هذا المطلوب يعني الاستمرارية حتى لو في تحدي. بالضبط. ممكن يصير مشاكل بس أنا ما بوقف عند أول مشكلة أو عند أول تحدي بيصير معي. يعني أنا كل الشكر لكم ويعطيكم ألف عافية على الجهد اللي عم تبذلوه. بس قبل ما أودعك بحب أسمع منك نصائح لكل حدا عنده، تحديدا خلينا هون نحكي عنده مشروع، إيش أهم النصائح اللي ممكن توجهيها لإله لحتى يحافظ على مشروعه؟
1: يعني أنا بحب دايما أهم نصيحتين أحكيها. النصيحة الأولى يطلع على حاله وعلى ذاته، إيش ممكن يطور من مهاراته من إمكانياته عشان هو يقدر يواكب السوق ويقدر يشتغل على مشروعه بشكل أفضل، ويطلع على الزباين والناس والمجتمع إيش بطلبوا إيش بدهم شو بتغير بالسوق لحتى برضه يقدر يعني يواكب هذا التغيير. لأنه يعني أكثر أسباب خلينا نحكي بديش أحكي فشل مشاريع تدهورها، اللي هي عدم مواكبة التطور إن كان بمهاراته الذاتية أو إن كان حتى بمنتجاته اللي بيقدمها للزبائن والمجتمع.
0: نعم حبيبتي، شكرا لك، شكرا على المعلومات الحلوة.
1: انبسطت فيكم أكثر، يسعدكم.
0: حبيبتي شكرا لك أستاذة ليلى أبو الفلات، مسؤولة ريادة الأعمال في مؤسسة قادر، وأيضا هي خلينا نقول خبيرة في ريادة الأعمال. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. بعد الفاصل قصة نجاح صاحبة مشروع مملكة البهارات ملاك ياسين من سلفيت، كونوا معنا.
2: البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر منبر الحرية 92.7. وأهلا وسهلا في ربحي أبو رموز في القسم الثاني من برنامجنا لليوم. مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي، مكملين حلقتنا لليوم. بس قبل ما نروح مع الضيفة اللي معنا وأحكي لكم عنها، خلينا نشكر شخص موجود معنا في غرفة الكنترول. أنا كتير بحب الاستجابة السريعة، فأستاذ منير أبو حسين فني المصاعد، يعني كان المصعد معطل ومجرد تواصل ربحي أبو رموز معاه بشكل سريع إجا وحللنا المشكلة. فشكرا يا منير، شكرا على التعاون وشكرا على الاستجابة السريعة. يعني في بعض ناس بتطلب منهم صيانة بعده 24 ساعة لا يجوك، فشكرا كتير، يعطيك ألف عافية منير أبو حسين، وكل التقدير والله وكل الاحترام لإلك. وأهلا وسهلا إنك موجود معنا في غرفة الكنترول لليوم، نورتنا والله. فكرة إنه إحنا نفكر في حالنا ونفكر كيف ندعم حالنا

0: ملاك ياسين من سلفية صاحبة مشروع مملكة البهارات، حبيت الأسم كتير يعني، وإن شاء الله بصير هذا المشروع مملكة كبيرة يا ملاك. قبل ما أرحب بملاك على الخط الهاتفي، خليني هون أشكر أميرة أبو عرقوب من مؤسسة بهمتكم أو من جمعية بهمتكم للشباب اللي رشحت لنا ملاك لحتى تكون معنا لليوم. ملاك مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: أهلا وسهلا.
1: اهلا فيك، كيفك اسراء؟
0: حبيبتي الله يسعدك، انا تمام ومبسوطه فيكي كتير وفخوره فيكي كتير، وانت اليوم راح تعلمينا كتير دروس نتيجه وصولك او نتيجه العمل على فكره المشروع اللي انت راح تحكي لنا عنه كمان شوي. يعني بالبدايه بنحب نعرف مين هي ملاك ياسين.
1: تمام، اول اشي بحب اشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الاكثر من رائع.
0: حبيبتي منوره.
1: أنا اسمي ملاك محمود ياسين من ياسوب، كرة سلفية طبية مع إعاقة بصرية جزئية.
0: أهلا وسهلا. يعني كتير حبيت فكرة أنه أنت بلشتي تشتغلي على مشروعك، بس قبل ما نحكي عن مشروع ملاك، قبل هذا المشروع شو كنت تعملي بحياتك وشو اللي خلاك تفكري أنك تعملي مشروع اسمه مملكة البهارات؟
1: نعم، أول شيء قبل مشروع البهارات كنت صراحة بالبيت، يعني ما في شيء معين أعمله. وفكرة مشروع البهارات حبيتها كمنتج فعال بمطبخ كل ست بيت.
0: طب كيف طورت المشروع وشو يعني مشروع البهارات؟ شو بتعملي مع شو بتعملي بالبهارات؟
1: تمام، أول إشي حابب أحكي إنه فكرة مشروع البهارات إجت من سنة 2022، تم اقتراحها علي من قبل صديقة العيلة بوجه لها تحية رندا سنونو، وفي نفس هاي السنة سبحان الله كنت ماخذ دورة تسويق إلكتروني، وهاي الدورة كمان كانت تحدي لإلي، كل الموجودين فيها كانوا مبصرين وأنا فقط اللي كنت صبية مع إعاقة بصرية. كان 16 لقاء وصار عندي حافز لما أخذت هاي الدورة إني أشتغل أونلاين. فعلى طول رحت لعند خالته رندا وحكيت لها إنه أنا جاهزة إني أشتغل بمشروع البهارات. فحكت لي مع صبية اسمها إم وديع، كمان بوجه لها تحية، هي أوريدي بتشغل بنات معها في البهارات. اشتغلت معها تقريبا لمدة 3 أو 4 سنوات، بعدها تركت لها أكثر من سبب.
0: نعم، يعني شو بتعملي؟ بتعبي بهارات أو احكي لي أكثر.
1: تمام، أصلا أنا بعد ما تركت شغل مع إم وديع بالبهارات كنت الأول أجيب كطلبيات، عرفت كيف؟ بعدها فترة شفت استبيان لجمعية نجوم الأمل، طبعا بحب أشكرهم، دعموني بمنحة كداعم أول.
0: حلو.
1: وهلأ أنا صار عندي مشروع خاص بالبهارات في البيت، فأنا صرت أجيب بالكيلو كل الأنواع والأصناف، وعندي ميزان وعندي ماكينة للحم الأكياس لما أنا أعبي البهارات.
0: انت بتعبي
1: انا بوزن حسب طلب الزبون بخمسة بعشرة وهيك يعني.
0: وبعدين بتنزلي هاي البهارات على صفحتك على الفيسبوك وبتصيري يعني يعني انت بتبيعي البهارات اونلاين مش انه عندك محل؟
1: لا، هلا انا عندي في البيت زاوية خاصة بالبهارات، خزانة كبيرة، فانا بحط فيها كل انواع البهارات.
0: حلو.
1: فعندي جروب على الواتساب وعندي جروب على الفيسبوك اسمه مملكة ملاك للبهارات. حبيت هذا الاسم لانه البهارات عبارة عن مملكة خاصة في المطبخ، عن كل ست بيت ما بتستغني عنها.
0: عن جد صح، ان الستات ما بيعرفوا يطبخوا، الاكل بيطلع مش زاكي بدون بهارات.
1: وانا مبسوطه كثير اني صار عندي بصمه مع صبايا يسوف، بحب اشكرها لانه دائما بدعموني، وبنات ثقه وبنات بصمه، وصار عندي شعبيه الحمد لله في البلد.
0: صار عندك زباين؟
1: نعم.
0: طيب عندك صفحه على الفيسبوك ولا بس انت بتتعاملي بالجروبات؟
1: عندي صفحة على الفيسبوك اسمها مملكة ملاك للبهارات، بنزل عليها بوستات وفيديوهات وصور للبهارات، بدبلجهم مع أغاني.
0: وفي حال حدا طلب منك بهارات برا سلفيت أو برا قريتك بتبيعي بتوصلي؟
1: حاليا صراحة المشروع عبارة عن بس في القرية، فالصبايا بيجوا بياخدوا بيستلموا من نفس البيت لأني معروفة في البلد.
0: فهمت.
1: فإذا طورت لقدام أكيد بتمنى.
0: طب خلينا قبل ما نحكي عن تطوير المشروع، إيش أهم التحديات اللي واجهتك ملاك قبل ما تعملي مشروعك وخلال العمل في المشروع حاليا؟ يعني شو في عندك مشاكل بتواجهك حابة إنه هاي المشاكل تتعالج؟

0: هلأ أول تحدي هو بناء ثقة بين الزبائن، ثاني تحدي هو الصبر وحسن المعاملة لحتى تكسب الزبون، وثالث شيء بكوني أنا صبية مع إعاقة بصرية، فالإشي كان شوي صعب، فماما كل الشكر إلها كمان بتساعدني، لأنه البهارات إلها أنواع وأصناف مختلفة وأسماء، وخط الكتاب أو اسم البهار بيكون
1: مش واضح
0: كثير لإلي. أيوة هيك
1: يعني منوجه لها تحية خالته، يعني يعطيها ألف عافية، الله يخلي لك إياها يا ربي. طب أنت ملاك يعني بحكم هذا التحدي تحديدا، وخالته بتقرأ لك أسماء البهارات، هلأ أنت كمان لما تحطي اسم البهارات على البهارات بتعمليه بخط واضح عشان غيرك ما يواجه نفس المشكلة اللي أنت بتواجهيها، أو بتخليه بنفس الخط؟
0: لا أكيد بحب إني أحطه بخط واضح، لأنهم كمان الصبايا بيطلبوا مني يعرفوا كل نوع إيش اسمه، لحتى لما يرفعوا على البيت يحطوه بالعلب ويعرفوا إيش يستخدموا.
1: طيب تفضلي.
0: كمان حابب أحكي إنه أنا في شغلة بحمد ربنا عليها، إنه يمكن تكون عوض غير الإعاقة البصرية، إنه أنا من النوع اللي بحفظ بسرعة. حلو. يعني الصبية لما تبعث لي مسج على الماسنجر أو على الواتساب، فخلص أريد بعرف إيش بدها على السريع، فبروح بحكي لماما وبتساعدني بتجهيز الطلبية.
1: خلص يعني أنت بتتبعي أول بأول عشان ما تنضغطي، وكل حدا بطلب منك طلبية بتروح بتوجهي الرسالة لأمك عشان تساعدك.
0: فبيتم تجهيزها فورا.
1: لوين حابة توصلي هذا المشروع؟ اليوم مشروع ملاك زاوية في البيت، لوين حابة توصلي؟ كيف حابة هذا المشروع يتطور؟
0: صراحة أنا حابة يكون عندي زي دكانة صغيرة خاصة بالبهار، مش بس في البيت.
1: حلو. وبتشتغلي على الموضوع ولا لسه في تحديات كبيرة؟
0: صراحة في كتير تحديات لحتى أوصل لهذا الإشي.
1: أولها التمويل أكيد.
0: طبعا.
1: بس ان شاء الله انت خلال ما يعني بناء الزباين وكل ما بتشتغلي اكتر، اكيد كل ما بصير عندك دخل اكتر، وان شاء الله انه انت كمان تفتحي دكانة وتصير الزاوية دكانة، وبعد الدكانة يصير مول كبير للبهارات. ولا ما بتعرفي صح؟
0: صح اكيد.
1: بتحبي البهارات يا ملاك؟
0: إيه أكيد، خصوصا إنه البهارات اللي أنا بتعامل فيها جودتها كتير منيحة وريحتها سابكة طعمها.
1: حلو. يعني كل أنواع البهارات، في عندك بهار معين ما بتقدر توفريه للناس؟
0: الصراحة أنا حاليا بس بهارات، يعني في ممكن لقدام أنا حابة إنه أتطور أكثر، نجيب زي خالد الرمال، تتبيلة سائلة للدجاج، يعني يكون في أشياء غير البهارات.
1: طيب ملاك خليكي معي، بس نطلع لدقات الساعة بعدها راجعي.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: رجعنا لكم من جديد في القسم الأخير من برنامج الحاسة السادسة، ومع الملكة ملاك صاحبة مشروع مملكة البهارات من سلفيت. مساء الخير من جديد.
0: مساء النور
1: ملاك. قديش بتحسي أو شو شعورك بما أنه أنت صاحبة مشروع وأنت خلينا نقول بتوفري الدخل لحالك، مش حدا بيعطيكي راتبك؟
0: صراحة شعور إيجابي، بيساعدني أني أساعد أهلي بتوفير احتياجاتي.
1: المشروع بتحسي بيوفر دخل منيح أو لسه عشان المشروع في بدايته يعني الدخل لازم يكون أكتر من هيك؟
0: هلأ المشروع ببدايته، بعد ما ساعدوني نجوم الأمل بمنحة يعني إلي تقريبا 6 شهور، فبدك تحافظي على رأس المال عشان نوع البهار اللي ينقص تقدر توفري.
1: حلو، يعني الـ بدك تضل محافظة عشان إنه اللي بتشتري فيه برضو يزيد، مش إنه بس أنت تروحي تشتري وتبيعي بنفس السعر اللي بتجيبي فيه. طب بتعملي عرض سعر للناس ولا خلاص السعر هو هو؟
0: هلا أنا بجيب بهارات بالكيلو، يعني كل الأنواع اللي بتنقص عندي أول بأول. وبوزن أنا حسب طلب الزبون، بيطلب ب5 ب10 يعني زي ما بده الزبون أنا بوزن. عرفت كيف؟
1: فهمت عليك. يعني أنا بتمنى أنه يكون عندك زبائن كتير، وأنا من هون بحكي لكل الناس يشتروا من بهارات أو مملكة بهارات ملاك. عن جد حبيت الأسم كتير، يعني بعدين أنت ملبقى الأسم مع أسمك صح؟
0: لأنه أنا اسمي ملاك، فحبيت أختار إشي فيه إشي قريب على اسمي. عرفت كيف؟
1: عرفت كيف. وإن شاء الله هاي البهارات بتوصل لكل المناطق في الضفة الغربية، وبكون لك زبائن وين ما كان، في سلفيت وحوالين سلفيت، نابلس، حتى إن شاء الله كمان بهاراتك بتوصل للخليل. يا ملاك، قبل ما أودعك إيش رسالتك لكل الناس اللي عم تسمعنا؟
0: بحب أحكي لهم إنه آمنوا بالقدرات المتواجدة عند ذوي وذوات الإعاقة، لأنه لما إحنا نوجد الدعم نقدر نثبت إنه الإعاقة ما بتمنع النجاح والإنجازات.
1: أنت تحت الهواء أكيد. أنا أول إشي رسالتك كتير حلوة وأنا بأكد على كلامك. تحت الهواء قلتي لي إنه في ناس دعموك كتير، حابة تشكريهم، المساحة لإلك، مين حابة تشكري؟
0: تمام، بحب أشكر صديقة العيلة رندا سنونو، والصبية كمان اللي اشتغلت معها خلال 3 سنوات مواضيع ويسي، كانت محترمة كتير معي وعرفت إنه أنا صبية مع إعاقة بصرية. وبحب أشكر ماما أكيد، وأشكر نجوم الأمل اللي ساعدوني وصار عندي مشروع خاص فيه، وأهلي كلهم طبعا.
1: وإحنا كمان بنشكرهم وبنشكرك أنت كمان على الإرادة اللي عندك. قولي
0: كمان. نسيت أشكر أميرة وأشكرك على استضافتي في هذا البرنامج.
1: حبيبتي إحنا معك دايما، وكل التوفيق لإلك، وأنا فخورة فيك كتير، وبحب تستمري وتكملي، وحتى لو في تحديات ملاك خلي هاي التحديات هي تحفيز لإلك، ودائما اطلع السلم درجة درجة. كل الحب لإلك، وانت فخر لكل صبية ذات إعاقة وصبية ما عندها إعاقة كمان. حبيبتي شكرا لإلك كتير.
0: شكرا إليك
1: حبيبتي. شكرا، وسلمينا على امك كتير، واحكي لها كل الحب من إسراء ومن كل طاقم الحرية، وكل التوفيق لكم. حبيبتي شكرا لإلك ملاك ياسين من سلفيت، على الإرادة الجميلة اللي عندك، وإن شاء الله منضل على تواصل. شكرا.
0: يا الله يعطيك العافية.
1: يا هلا.

0: عشان هيك في كل حلقة من برنامجنا دائما منقول الإرادة الإرادة الإرادة، وكمان لما أنت من جواتك تكون بدك تعيش في هاي الحياة راح تعيش رغم كل التحديات اللي إحنا أو اللي هي حوالينا. دائما بحكي التحديات مش بس على الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى التحديات على كل شعبنا الفلسطيني، لكن تمسكنا بالحياة والأمل بربنا أولا وآخرا هو بخلينا نستمر بهاي الحياة رغم كل ضغوطاتها. لهون أنا بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم، بنلتقي فيكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. ربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية، شكرا إيهاب النتشة، كمان شكرا شركة القصرة والتجارية، يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم إسراء أبو داود، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: ريد مدافعة عن المشروع الواعد وعن مشاعرها، متذكرة كيف تعلق قلبها بتلك الجزيرة في الرحلة الاستكشافية الطويلة التي قامت بها وزوجها بعد خروجهم الأول من البيت الأبيض عام 2020. تعود هي وزوجها اليوم إليها بصفته مستثمرا استراتيجيا كما أطلقت عليهم الحكومة الألبانية.
1: أهلا بكم مشاهدين على تغذية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في المنطقة، حيث يسود التوتر المشهد من مياه الخليج العربي شرقا إلى المتوسط غربا بانتظار اختراق على صعيد مفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في غضون ذلك، من المرتقب أن تبدأ بعد قليل الجولة اليوم الثاني من الجولة الرابعة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. وبانتظار ذلك، أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية كفر تبنيت. وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن استهداف العنصر يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان. وأعلنت وزارة الصحة من جانبها استشهاد 2 من المسعفين وإصابة 3 بجروح بالغة إثر استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف في بلدة شحور جنوبية لبنان. وشن الاحتلال غارة على بلدة الخرايب بقضاء صيدا كما تظهر هذه المشاهد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منطقة الحوش ومحيطها جنوبية لبنان. وأعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي باستهداف الاحتلال آلية له على طريق دير الزهراني حبوش. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن غارات إسرائيلية على بلدات أزرارية والغندورية وفرون وأرزي وكوثرية الرز وعتشيت جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الاحتلال غارة على طريق خلد جنوب بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من لبنان، بينما أفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة تحسبا لتسلل مسيرة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من استمرار الصراع الإسرائيلي اللبناني، وأقر أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلاله بحدة، لكنه استدرك أن علاقاته مع نتنياهو جيدة جدا.
2: حدث بالفعل، لم أكن غاضبا من نتنياهو، لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان. علاقتي به جيدة جدا، ويقلقني استمرار الصراع بين نتنياهو ولبنان.
1: قال داني الغفري المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان إن اليونيفيل رصدت انتهاكات القرار 1701 ورفعت تقارير عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق.
3: رفعنا تقارير بما شاهدنا على الأرض من وجود لجنود الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عملياتنا أي شمال الخط الأزرق، وهو يعتبر خرق للقرار 1701 وطبعا خرق لسيادة لبنان وحدة أراضيه. وقد دعونا مرارا الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته والتوقف عن هذه الأعمال وانتهاك القرار 1701. لقد رصدنا أعمال كبيرة للتدمير في القرى في منطقة عملياتهم في جنوب لبنان والبنى التحتية، وقد ذكرنا ذلك في تقارير رفعت إلى مجلس الأمن وفي تقارير وبيانات إعلامية أدلينا بها سابقا.
1: معنا الآن من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، من صور مراسلنا إدمون ساسين، ومن القدس مراسلنا أحمد جرادات. إدمون، لو بدأت معك، لو تضعنا لو سمحت في صورة آخر التطورات الميدانية، خصوصا مع هذا الاستهداف الإسرائيلي للجيش اللبناني.
4: نعم، الغارات الإسرائيلية تستمر بشكل مكثف، وبالتحديد في شمال نهر الليطاني، وبالتحديد أكثر في قضائي النبطية وصيدا. ولكن من باب التركيز اليوم للاحتلال الإسرائيلي، هناك تركيز في شكل أساسي على المسعفين. فبعد الحديث في الرسالة السابقة عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة لجمعية الرسالة الإسلامية أدت إلى سقوط شهيدين وجريح ثالث في حال خطيرة أثناء الانتقال بين بلدتي شحور ومعروب، وكانوا في مهمة إنسانية وإنقاذية. قبل قليل مصادر ميدانية أفادت التلفزيون العربي عن استهداف جديد للمسعفين في بلدة زبدين، أدى ذلك أيضا إلى سقوط إصابات في صفوف المسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية. وبالتالي هناك استهدافان اليوم للمسعفين، سواء من الرسالة الإسلامية أو الهيئة الصحية الإسلامية. ونتحدث عن المزيد من الشهداء في صفوف المسعفين الذين دفعوا ثمنا كبيرا منذ الثاني من آذار وحتى هذه اللحظة. نتحدث عن أكثر من 130 شهيدا من المسعفين من مختلف الفرق التي تعمل بعمليات الإنقاذ والعمليات الإنسانية. أيضا كان لافتا اليوم استهداف الجيش اللبناني مرتين، مرة لأحد عناصره على دراجة نارية بين النبطية وكفر تبنيت، التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى واحدة من أهم المرتفعات فيها من أجل السيطرة والإشراف على منطقة النبطية ومدينة النبطية. أما الاستهداف الثاني فكان لآلية تنتقل على طريق دير الزهراني، ما أدى إلى إصابات طفيفة في صفوف ضابط وجندي كان داخل الآلية العائدة للجيش اللبناني. هذه الغارات هي جزء من سلسلة غارات، نتحدث عن عشرات الغارات الإسرائيلية اليوم التي تركز كما ذكرنا بالتحديد في قضاء النبطية وفي قضاء صيدا. كان هناك إنذار لسبع بلدات، بعضها في قضاء صيدا. والآن نسمع صوت، لا أدري إن كانت غارة أو لا، ولكن يعني إلى حين ظهور أي مشهد للدخان يمكن أن نعطي صورة، ولكن حتى الآن سمعنا صوتا قويا ولكن لم يظهر لنا مكان وقوع هذه الغارة أو إذا كانت غارة منذ الأساس. ولكن نتحدث عن غارات عنيفة، إنذارات وصلت إلى قضاء صيدا، وطبعا الإنذارات لسبع بلدات تلتها عملية استهدافات متتالية لتلك البلدات التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأقضية وصولا إلى أقليم التفاح. ولكن الآن يقول لي الزميل مصور عن وجود دخان يتصاعد. طبعا نعم، هناك دخان يتصاعد، الآن بدأت تتضح أكثر مكان سقوط يعني الصاروخ. الاستهداف من مسيرة، على ما يعني أحدد من هنا هي منطقة الحوش تقريبا. هذه المنطقة التي لطالما استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، الآن الدخان الأسود يتصاعد في شكل أساسي. والآن نسمع صوت آخر أيضا في هذه الأثناء، وقصف آخر. هذه غارة أخرى أيضا، كان هناك غارة أولى، والآن نتابع سحب الدخان تتصاعد من منطقة الحوش، يعني على ما أستطيع أن أحدد من هذا المكان. هذه المنطقة التي لطالما استهدفها الاحتلال الإسرائيلي. هناك مستشفى لبنان الإيطالي قريبة جدا من تلك النقطة، وبالأمس كنا هناك لمعرفة يعني حاجات تلك المستشفيات والأضرار التي تلحق بها نتيجة هذه الغارات القريبة منها. الآن نشاهد مع الزميل شارب الفرنسيس سحب الدخان تتصاعد. هذه الغارة التي حصلت تماما ونحن في رسالة مباشرة، بالبداية لم نكن نتمكن من تحديد المكان، والآن الأمور باتت واضحة. نتحدث عن جنوب مدينة صور، عن منطقة الحوش تقريبا. هذه المنطقة التي تقع جنوب مدينة صور، بالأول سمعنا يعني صوتا انبعثت بعض سحب الدخان، لكن بعدها كان هناك صوت قوي أيضا وانبعث المزيد من سحب الدخان. هي من الغارات الأولى التي تستهدف هذا القطاع اليوم أو على الأقل شريط القرى الواقع جنوب مدينة صور. بالأمس كانت هناك سلسلة غارات بين الحوش بين الليلي وصولا إلى البرج الشمالي. كنت أقول في الرسالة بأن الاستهدافات تتركز أكثر في قضائي النبطية وصيدا، وحتى الإنذارات وصلت إلى صيدا. أما الغارات الآن في جنوب الليطاني فهي كانت في القطاع الشرقي وبالتحديد في دبين وبلاط، حيث نتحدث عن سلسلة غارات ربما وصلت إلى حوالي 20 غارة. تلك البلدتين اللتين تقعان قرب بلدة الخيام المحتلة واللتين يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليهما هناك في القطاع الشرقي من أجل إعطاء قواته مساحة أكبر للإشراف وللسيطرة استراتيجية في تلك المنطقة، وهي متوازية تماما مع خط التقدم والتوغل في منطقة النبطية وبالتحديد عند قلعة شقيف والبلدات والقرى التي تقدم منها وإليها في قضاء النبطية موسعا الخط الأصفر المحتل، وهو يقصد هناك هدف أساسي كما ذكرت ومرتفع علي الطاهر في كفر تبنيت، حيث من هناك يستطيع أن يشرف بشكل مباشر على مدينة النبطية التي تتعرض هي والقرى المحيطة بها لغارات عنيفة. إذن لازلنا نتابع سحب الدخان لهذه الغارة التي حصلت ونحن مباشرة على الهواء في منطقة الحوش. حتى الآن لا نعرف ما الذي تم استهدافه أو إذا كانت هناك إصابات، ولكن اليوم نتحدث عن عدد كبير من الشهداء طبعا سوف يتظهر في الحصيلة الرسمية الأولية أو الحصيلة الرسمية التي ستصدر عن وزارة الصحة بعد ساعة أو ساعتين تقريبا، وهو الموعد المعتاد لصدور مثل هذه الحصيلة يوميا. الغارات المسيرة لا تزال المسيرات لا تزال تحلق في سماء القطاع الغربي بعد هذه الغارة، وطبعا يعني هذه المسيرات لا تفارق سماء الجنوب ولا سماء القطاع الغربي، وعندما طبعا نسمع صوت الطيران الحربي الإسرائيلي فهذا يعني أن مزيدا من الغارات سوف تحصل على الجنوب اللبناني سواء بجنوب الليطاني أو بشمال نهر الليطاني.
1: ابقى معنا إدمون لو سمحت. أنتقل الآن إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حادثتين اليوم، يقول أنه اعترض مقذوفين عبر الأراضي اللبنانية، وفي وقت سابق قال أنه اعترض طائرة معادية، لكن دون أن ينسب ما جرى إلى حزب الله.
5: يعني بالفعل هو أعلن عن اعتراضه لأجسام يسميها بأجسام مشبوهة حاولت تجاوز الحدود، وهذا في إشارة إلى المسيرات. ولكن منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عودة اتفاق وقف إطلاق النار، ونشهد نوعا ما من الهدوء تحديدا في الاستهداف والانخفاض في استهدافات حزب الله للمناطق الحدودية. دوت صفارات الإنذار مثلا بالأمس مرة واحدة في إحدى المناطق الحدودية، اليوم فعلت صفارات الإنذار في فترات متباعدة خلال ساعات صباح هذا اليوم أيضا في المناطق الحدودية، وهذا إشارة إلى انخفاض وتيرة استهداف القوات الإسرائيلية الموجودة قرب الحدود مع لبنان. ولكن هذا لا يعني انخفاض وتيرة الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. فمثلا بالأمس بحسب هآرتس أطلق حزب الله أكثر من 10 مسيرات مفخخة نحو الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهذا ربما إشارة إلى أن الحزب يكثف من عملياته ضد القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل واحتلال مزيد من المناطق والبلدات اللبنانية، في مقابل خفض لوتيرة الاستهدافات التي تشهدها المناطق الحدودية. وهذا ربما ما دفع حتى الجيش الإسرائيلي إلى تخفيف القيود التي كانت مفروضة على الإسرائيليين في المناطق الحدودية بالأمس، وذلك بعد انخفاض وتيرة الهجمات. لذلك واضح بأنه حاليا وفي الفترة الأخيرة وفي اليومين الماضيين تحديدا وائل تركيز على الجنوب اللبناني وليس على المناطق الحدودية في الجليلين الأعلى والغربي. رغم ذلك إسرائيل تواصل استهدافاتها للجنوب اللبناني، رغم أننا نتحدث عن انخفاض في وتيرة هجمات حزب الله إلا أن إسرائيل لم تخفف من وتيرة هجماتها، هي تواصل التقدم والتوغل واحتلال ومحاولة احتلال مزيد من البلدات في الجنوب اللبناني، في مقابل أيضا وصلتها للغارات العنيفة على مناطق في شمال نهر الليطاني وعدم اقتصار التصعيد فقط على منطقة واحدة. بالأمس كانت هناك جلسة أو يعني بين اللبنانيين والإسرائيليين جولة جديدة من المفاوضات. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح أمريكي بتدريب الجيش اللبناني من أجل المشاركة في نزع سلاح حزب الله، إلى جانب نقاش هذه القضية باستفاضة خلال الجولة الرابعة. ولكن لم يسر في الإعلام الإسرائيلي حتى هذه اللحظة أي جزئية تتحدث عن وقف شامل لإطلاق النار يشمل حتى الجنوب اللبناني. ورغم الانتقادات الحادة لبنيامين نتنياهو في اليومين الماضيين والحديث لدى الإسرائيليين بأن نتنياهو جعل إسرائيل دولة تحت الوصاية الأمريكية، إلا أن محيط نتنياهو يسوق إلى جزئية فصل الجنوب اللبناني عن لبنان، ويسوق إلى جزئية معادلة جديدة وهي الضاحية مقابل البلدات الإسرائيلية في المناطق الحدودية لإسرائيل.
1: شكرا لك يا أحمد، تبقى معنا. الآن إلى عبد الرحمن البرديسي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. يفترض عبد الرحمن أن تشهد الخارجية اليوم الثاني من الجولة الرابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، ما المتوقع؟
6: المتوقع أن يكون هناك تنسيق أمني وسياسي وائل بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وهذا ما قالته الخارجية الأمريكية يوم أمس بعد ختام اليوم الأول من الجولة الرابعة من مناقشات بين الوفدين، حيث صرحت الخارجية الأمريكية بأن هناك تقدم على المستوى السياسي بين الوفدين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه المفاوضات أن تبني علاقات جيدة بعد عقود من العداء كما ذكر بيان الخارجية بين البلدين، ويكون هناك فرض لسيادة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وهذا مطلب حثيث مشترك للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وهذا المطلب بطبيعة الحال ضد حزب الله اللبناني، ولكنهم يريدون إشراك الحكومة اللبنانية في هذه التنسيقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، وهذا بحسب بيان الخارجية الأمريكية. من المتوقع أن تبدأ هذه المحادثات ربما في هذه الأثناء 9 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث بدأت، وتستمر حتى 5 مساء من التوقيت المحلي هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويريد من خلالها أو تريد من خلالها الخارجية الأمريكية أن تعمل.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: وهذه الصور تظهر لحظة شن الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيرات. قال إنه استهدف مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. الهجوم الإيراني جاء ردا على استهداف أمريكي لبرج اتصالات للحرس جنوب جزيرة قشم، وهو الهجوم الذي أكدت القيادة الوسطى لاحقا مسؤوليتها عنه بزعم وجود محاولات إيرانية لشن هجمات بصواريخ باليستية ومسيرات في المنطقة. الحرس الثوري قال أيضا إن قواته البحرية استهدفت السفينة بانايا المملوكة للولايات المتحدة عقب تعرض ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز لنيران أمريكية كانت تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. الخارجية الإيرانية نددت بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية وعلى جزيرة قشم، وقالت في بيان إن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتها. هذا التصعيد العسكري يأتي في ظل المساعي المستمرة للوساطة من أجل التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، غير أن مواجهات الساعات الأخيرة في مضيق هرمز والخليج أربكت المشهد مرة أخرى، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه. في البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات جراء هجمات إيرانية، وأكدت القيادة جاهزيتها للتصدي لأي اعتداءات إيرانية بعدما وصفتها بالآثمة.
3: في خبر عاجل المشاهدين، تفيد مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة. إذن شهيدان وجرحى إثر قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة بحسب ما أبلغت مصادر طبية التلفزيون العربي. بالعودة إلى الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى نشر قوات برية في إيران، وأكد أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات ويمنح موافقته عليها، وأضاف أنه قد يلتقي المرشد في مرحلة لاحقة. كما قال
4: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد، تم تصفية قادة الصف الأول والثاني، لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
3: قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد إن وزارة الخارجية حصلت على إذن من المرشد علي أو مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب نيكزاد فإن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاز. حازم، هل من تعليق إيراني حتى الآن على كلام الرئيس الأمريكي بخصوص اشتراك المرشد في المفاوضات، وكذلك عن رغبته ربما مستقبلا في لقائه، وكذلك ما دلالة قوننة الآن موضوع إدارة مضيق هرمز بحسب ما قال نائب رئيس البرلمان الإيراني؟
5: يعني لا تعليق فيما يخص تصريحات دونالد ترامب حول لقاء المرشد الإيراني، ولو أن هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين على الأقل حسب ما رصدنا في وسائل التواصل الاجتماعي مثير للسخرية، يعني بحسب تناقل هذه التصريحات عن دونالد ترامب مكانة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص النظام الإيراني واضحة تماما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باغتيال المرشد السابق علي خامنئي وهو والد المرشد الحالي مجتبى خامنئي. لا أحد ينكر بأن المرشد الإيراني هو الذي يقود دفة البلاد، سواء فيما يتعلق بدفة المفاوضات أو العمليات العسكرية أو أي قرارات استراتيجية تخص البلاد. إيران أكدت على لسان مصادر مطلعة قالت لأكثر من وكالة إيرانية رسمية وشبه رسمية بأن إيران لم تصدر أو لم تبعث بأي رد إلى الجانب الأمريكي فيما يخص نص مذكرة التفاهم المحتملة بين الطرفين. وأكد المصدر بأن إيران كانت قد علقت أساسا تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم على خلفية التطورات التي جرت في لبنان وضرورة تحقيق الشروط الإيرانية بطبيعة الحال. المصادر قالت بأن ما قاله دونالد ترامب عن رد إيراني يناقض الواقع تماما وهي مجرد مزاعم. إيران وجبهة المقاومة كما قال المصدر لن تقفا صامتتين أمام الجرائم الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي في لبنان. أما ما يتعلق بقوننة الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز فهذا الأمر كانت الخارجية الإيرانية قد صرحت به. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال بأن خبراء من الخارجية الإيرانية على تشاور وعلى صلة وتنسيق مع النواب في البرلمان الإيراني في إطار مشروع القرار الذي طرحه البرلمان الإيراني ويعكف على دراسته لقوننة الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز. إيران كانت قد اتخذت بالفعل خطوات على هذا الصعيد من خلال الإعلان قبل شهر ونيف عن تأسيس هيئة جديدة باسم هيئة الممرات المائية أو هيئة إدارة الممرات المائية في المياه الخليجية أو هيئة إدارة مضيق هرمز في الواقع، والتي أصدرت قبل يومين فقط أول تقرير لها بعد شهر على بدئها العمل مفصلة طريقة عملها والناقلات والسفن التي سمح لها بالعبور من مضيق هرمز ووصل أو ناهز عددها 300 خلال الشهر الأول، وبينت الوجهات التي اتجهت إليها سواء كانت خارجة من المياه الخليجية باتجاه بحر عمان وإلى مقاصد أخرى. بحسب الهيئة كانت أكثرها تتجه إلى دول آسيوية وتحديدا الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى. وأيضا فيما يخص الوجهات التي دخلتها باتجاه المياه الخليجية، واللافت أن معظم السفن والناقلات كانت وجهتها بالأساس دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 30% من السفن التي دخلت وسمحت لها إيران بالدخول.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: قطاع غزة. إذن شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. القطاع على أي حال يشهد أزمة مياه حادة ما يهدد حياة آلاف النازحين، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنى التحتية خلال الغارات المستمرة منذ أكثر من عامين.
4: عطش يطارد النازحين في غزة، أزمة مياه تتفاقم تحت وطأة الحرب والحصار. على امتداد خيام النزوح المكتظة غربية مدينة خان يونس تتكرر يوميا مشاهد البحث المضني عن قطرة ماء وأجساد صغيرة يصيبها الجرب في رحلة معاناة يومية لا تتوقف.
5: ولا بجينا مي ولا بجينا، كل أربعة أيام مرة منفعش، أنا بدنا كل يوم يوم، بدنا الطفل بتحمم، المرة تتحمم، نغسل، نشرب، تجيش منه مرة، كل أربعة أيام مرة تجينا المي.
4: في غزة المياه انتقلت من خانة الخدمات الأساسية إلى معركة بقاء يخوضها السكان وسط انهيار واسع للبنية التحتية.
6: بنعاني من نقص المي، بنعاني من الزبالة، وبنعاني من البعوض والدبان والحشرات، هذه بنعاني منها. احنا عندنا مشكلة كبيرة، احنا بالنسبة للمي بتجينا كل أسبوع مرار، وبتجينا المي نقص في المي الحلوة ونقص في يعني في الحمام ولا الحمام.
4: أزمة مياه لم تتوقف، لكنها تتفاقم بسبب الدمار الواسع الذي يطاول شبكات المياه والأبار ومحطات الضخ خلال الحرب، فضلا عن تعطل أعمال الصيانة جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
7: في عندنا خلل مش قادرة توفره لا البلديات بسبب إغلاق المعابر، منع بعض القطع الغيار من الدخول. عندنا الآن المطور صار تصل عنده درجة حرارة معينة، بطفي المطور درجة الحرارة بسبب نقص الزيت.
4: المنطقة الغربية من محافظة خان يونس شهدت ضغطا غير مسبوق على الموارد المائية المحدودة في ظل تركز نحو مليون نازح داخل مساحة لا تتجاوز 20 كيلومترا مربعا، ما أدى إلى استنزاف سريع للقدرات المتاحة وتراجع حصة الفرد من المياه إلى مستويات مقلقة. تداعيات الأزمة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تمتد إلى الواقع الصحي والبيئي، فمع تراكم النفايات بالقرب من الخيام وانتشار الحشرات والقوارض تتزايد مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. في غزة نزوح وجوع ومرض وعطش وسؤال يتكرر، إلى متى سيبقى ألف الأطفال والنساء والشيوخ يطاردون شاحنة المياه في رحلة يومية شاقة تحت لهيب الشمس وقسوة البرد وبين الركام والأنقاض؟
3: زار وفد من عدة دول بينهم 6 سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل التجمع. وطلع الوفد على واقع حياة المواطنين في التجمع والبؤر الاستيطانية المحيطة التي ينطلق منها المستوطنون لتنفيذ هجماتهم.
8: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء ل6 دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار، يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية. هنا كريم جبران، هذه المنظمة، هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
1: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخان الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخان الأحمر. نتيجة هدم الخان الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
8: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين هنا، قرابة 6 بؤر في مثل هذه البؤر، يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي

0: قرب بركة المرج شمال فلسطين المحتلة، كما قال الحزب في بيانه، تزامنا مع غارة إسرائيلية جديدة هذه المرة على جنوب لبنان. كما تلاحظون في هذه الصور استمرار إذن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. معنا من هناك من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، قبل قليل غارة على طير حرفة والآن غارة جديدة.
1: نعم، منذ الرسالة السابقة ونحن في الرسالة كانت هناك غارتان على منطقة الحوش، ولكن بعدها كانت هناك غارتان أيضا على منطقة تقع بين بلدة مجد الزون وبلدة الطير حرفة المحتلة، بالتحديد في منطقة وادي حسن بين البلدتين. والآن نشاهد هذه الغارة الأخيرة التي وقعت واستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي بلدة مجد الزون. إذن هناك ثلاث غارات خلال الدقائق القليلة الماضية، تضاف إلى الغارتين اللتين شاهدناها مباشرة على الهواء في الرسالة السابقة. كانت هناك غارة مسيرة أولا استهدفت دراجة نارية، ومن بعدها كانت هناك غارة بالطيران الحربي، ما أدى إلى انبعاث سحب الدخان من المكان. وتقول المعلومات الأولية عن استهداف مبنى في منطقة الحوش، ولكن بعدها استمر الطيران الحربي الإسرائيلي بالاعتداءات هنا في القطاع الغربي الذي كان لا يزال هادئا حتى هذه اللحظة باستثناء الغارات على منطقة الحوش صباحا التي أدت إلى 6 شهداء. كان هذا الشريط الذي نشاهده من القرى في القطاع الغربي جنوب مدينة صور كانت هادئة إلى أن بدأ الاحتلال قبل ساعة تقريبا بغارات على الحوش، طير حرفة ومجد الزون. ولكن ما أهمية ما نشاهده أمامنا؟ مجد الزون هي من البلدات التي تتعرض مؤخرا لغارات عنيفة. قبل يومين تعرضت وحدها لعشر غارات، وكان هذا بالقراءة الميدانية لمصادر ميدانية مؤشر بالنسبة لهم بأن الاحتلال قد يتقدم من بلدة البياضة المحتلة وشمع المحتلة وطير حرفة المحتلة باتجاه هذه البلدة المواجهة والتي لديها أيضا قدرة بالإشراف على المواقع المحتلة، خصوصا في بلدة البياضة وتحتها بلدة المنصوري، بلدة المنصوري تحت بلدة مجد الزون، مواجهتين للبلدتين المحتلة بياضة وشمع. وبالتالي الغارات كانت على أطراف طير حرفة المحتلة وعلى مجد الزون التي يعني يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي مرارا. هنا لابد من الإشارة أنه في هذا القطاع حتى هذه اللحظة لم يحاول الاحتلال الإسرائيلي توسعة الخط الأصفر المحتل. هو وصل إلى ما كان يصل عليه عام 2000 قبل التحرير إلى بلدة البياضة، ولكن الغارات العنيفة على مجد الزون وبالأمس على الليل نتحدث عن 8 غارات بالأمس أيضا، يعني كلها بحسب المصادر الميدانية قد تكون، وهنا قد تكون مؤشرا بالقراءة والتحليل لإمكانية محاولات توغل وتقدم وتوسعة الخط الأصفر. وهناك هنا غارة أخرى الآن نشاهدها، سنسمع صوتها الآن، سنسمع صوت هذه الغارة الآن. نشاهد الدخان ينبعث من أيضا أطراف بلدة مجد الزون، هذه البلدة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي قبل لحظات أيضا، وقبل دقائق كانت هناك غارات على الطير حرفة. الآن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة عنيفة مباشرة على الهواء الآن، يعني يصل الصوت والصدى إلى هذا المكان. إذن غارتان على مجد الزون، غارتان على أطراف طير حرفة، وغارتان على منطقة الحوش، هذا كله في الساعة الأخيرة، هذه الساعة التي تشهد تكثيفا للغارات الإسرائيلية خصوصا على شريط القرى الواقعة في القطاع الغربي. كنت أشرح لماذا الاستهداف هناك، لأن مجد الزون هي لا تزال يعني بيد بالأحرى هي ليست تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، أيضا المنصوري ليست تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والبلدتان لهما قدرة على الإشراف باتجاه شمع المحتلة ومواقع الاحتلال الإسرائيلي في البياضة. وفي البياضة تحديدا حزب الله نجح في توجيه ضربات عدة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.

0: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: المعادلة كما تقول إسرائيل أنه إذا على حزب الله أن يتوقف عن استهداف شمال إسرائيل مقابل أن تتوقف إسرائيل عن استهداف الضاحية. الآن حزب الله يتبنى الهجوم على مواقع في شمال إسرائيل.
5: نعم، هو يعلن ذلك في شكل رسمي في العملية السابعة التي أعلن عنها اليوم. أعلن ذلك بشكل واضح تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال فلسطين المحتلة. بالأمس لم يكن هناك إعلان أو تبني لأي عملية داخل المستوطنات الشمالية أو شمال فلسطين المحتلة شمال إسرائيل. اليوم لأول مرة منذ الحديث عن ما حكي عنه وما أعلنت عنه السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتدخل الأمريكي، تدخل الرئيس الأمريكي بأنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقف عن ضرب الضاحية مقابل توقف حزب الله عن ضرب واستهداف المستوطنات الشمالية. هذا لأول مرة يحصل أو يعلن حزب الله عن عملية من هذا النوع داخل المستوطنات الشمالية. هل هذا سيؤدي إلى رد فعل من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالعمق اتجاه الضاحية؟ هذا موضوع طبعا متروك للساعات المقبلة لإمكانيات الاتصالات السياسية القائمة، ولكن بالتأكيد كان هناك حديث واضح وكانت هناك اتصالات حتى أنها جرت مع رئيس المجلس النيابي، وأعلنت عنها السفيرة اللبنانية في واشنطن بأن هناك يعني منع ضرب المستوطنات مقابل منع ضرب الضاحية الجنوبية، خصوصا بعد التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو وكاتس بأن الاحتلال سوف أو قد يعني يصل إلى حد الإغارة والاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت المحيدة منذ وقت طويل، حتى منذ ما قبل وقف إطلاق النار في 17 من نيسان. وبالتالي الضاحية لم تكن قد تعرضت، قبل يومين كان هناك إنذار وكان هناك تهديد إسرائيلي بضربها، ولكن الحديث جرى والاتصالات جرت عن أن الرئيس الأمريكي تدخل، وبالتالي تم التوصل إلى ما عرف بالتسوية أو اتفاق ردع عدم ضرب المستوطنات الشمالية مقابل عدم ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. لم تضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعد التهديد الإسرائيلي، ولكن الآن علينا أن نترقب بعد هذا البيان رقم 7 الذي صدر عن حزب الله في هذا المجال.
4: نعم. هذا بالنسبة للغارات إن كان الإسرائيلية أو حتى لهجمات حزب الله، ماذا عن الوضع على الأرض؟ هل هناك تقدم إسرائيلي؟ هل هناك انكفاء تمركز في نفس المواقع؟ ما الذي نعرفه عن المعارك أو الاشتباكات الجارية على الأرض في جنوب لبنان حتى الآن؟
5: نعم، يعني استدلالا من بيانات حزب الله وحتى ما يعلنه الاحتلال الإسرائيلي ومن المصادر الميدانية القليلة المتبقية على أرض الميدان الجنوبي، يمكن الحديث عن أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول السيطرة على بلدات عدة ويوسع رقعة احتلاله للأراضي اللبنانية وتوسعة ما يعرف بالخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في القطاع الشرقي بلدة دبين المتاخمة للخيام هي بلدة أخرى ملاصقة لها هي البلاط، تعرضت اليوم لأكثر من 16 غارة، تقريبا حوالي 20 غارة، إضافة إلى تفجير داخل بلدة دبين. بلدة دبين دخلها الاحتلال الإسرائيلي، توغل فيها، اشتبك مع حزب الله، تمركز ببعض تلالها وبالتحديد تل العريض شرقي هذه البلدة، ولكنه يستمر بمحاولة توغل تفجيرات والغارات، وهو تكتيك يعتمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يريد السيطرة على دبين من أجل أن يقطع الطريق نهائيا، وهي معقل من معاقل حزب الله، ويقطع الطريق بين حصبية ومرجعيون عند نقطة الخيام ودبين، ويريد أن يتقدم باتجاه بلاط وينهي السيطرة هناك، لأنها تعطيه من تلة أساسية هناك قدرة على الإشراف على نقاط استراتيجية مهمة سواء في إقليم التفاح وفي منطقة النبطية، وهي تكون نقطة يتقدم منها بالتزامن مع تقدمه في منطقة إلى قلعة شقيف التي دخل إليها، علما أن حزب الله يؤكد أنه لم يكن لديه قوة عسكرية داخل هذه البلدة، ولكن من بعدها بدأ يصور القوات الإسرائيلية ويستهدفها في محيط القلعة، وهو أصدر بيانا في هذا الإطار. واليوم معظم البيانات هي في استهدافات في زوتر الشرقية القريبة من بلدة يحمر شقيف وقلعة شقيف في قضاء النبطية. أيضا يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على بلدة الغندورية لأنها تعطيه أفضلية أيضا للسيطرة على وادي الحجير ووادي السلوقي، وهي قريبة من محور أساسي تعرض فيه لضربات أساسية عند نقطة القنطرة. وأيضا يحاول السيطرة أيضا على بلدة حداثة قرب بنت جبيل في قضاء بنت جبيل، والسيطرة هناك ستعطيه أفضلية قطع هذا القطاع الذي نشاهده هنا، القطاع الغربي عن القطاع الأوسط. فقط هنا في هذا القطاع، يعني أنا بدأت من الشرق وصولا إلى الغرب هنا على الساحل وعلى البحر، بس بهذا القطاع الاحتلال الإسرائيلي لم يحاول التوغل رغم كل هذه الغارات العنيفة التي اليوم هي أقل حتى وتيرة من الأيام السابقة. بالأمس فقط على بلدة واحدة هي القليل الموجودة الآن مقابلنا تماما 8 غارات، مجد الزوم قبل يومين حوالي 10 غارات، وبالتالي تتعرض المنطقة لقصف مدفعي وغارات عنيفة، لكن الاحتلال لا يتقدم. بعض المصادر الميدانية تقول بأن هذا الضرب وهذا الاستهداف وهذه الغارات ربما يكون تمهيدا لمحاولة التقدم باتجاه مجد الزون والمنصوري. البعض الآخر يقول لا، إنه اكتفى ووصل إلى الخط الذي وصل إليه عام 2000، يعني عند قبل التحرير، وبالتالي هي البياضة آخر نقطة سيصل إليها. وبالتالي هناك نقاشات في هذا المجال، علما أن الوقائع الميدانية هي في تصعيد مستمر على مستوى الغارات وعلى مستوى الاستهدافات. ولطالما بدأ الاحتلال الإسرائيلي في معظم الحالات من القطاع الشرقي كل عملياته البرية ثم يتمدد وينتقل إلى القطاعات الأخرى، فهل سيحصل هذا خلال وقف إطلاق النار أو ما يعرف بوقف إطلاق النار؟ هل الاتصالات السياسية ستسبق هذا الموضوع؟ ما الذي سيحصل بعد استهداف داخل المستوطنات الشمالية؟ هذه مسألة يعني تفترض أن تكون الساعات المقبلة تحت المراقبة الدقيقة.
4: نعم، وعلى ذكر الاتصالات السياسية التي أشرت إليها يا إدمو، يجري كل هذا وفي اليوم الثاني يفترض أن تنطلق بعد قليل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن الجولة أو المفاوضات اليوم الثاني من الجولة الرابعة بين لبنان وإسرائيل. هل من أي أنباء في بيروت بخصوص ما جرى بالأمس مثلا أو سير المحادثات حتى الآن؟
5: لا، كان هناك إعلان من الخارجية بأن هناك غارة قبل أن أتابع، هناك غارة جديدة أيضا في نفس النقطة عند أطراف بلدة مجد الزون. كما ذكرنا يعني هذه البلدة بالأمس يعني تعرضت لغارة واحدة، قبل الأمس تعرضت إلى 10 غارات، واليوم يعني أمامنا على أطراف طير حرفة وفي مجد الزون نتحدث فقط عن 5 غارات كنا قد وثقناها مباشرة، هذا فقط خلال الساعة القليلة الماضية منذ الرسالة بتوقيت بيروت حوالي الساعة 2:15 بدأت العمليات على الحوش والغارات على الحوش. يعني نتحدث الآن بعد مرور أكثر من 2 ساعة حتى نتحدث عن 5 غارات فقط على مجد الزون وعلى أطراف طير حرفة. سحب الدخان تتصاعد من جديد من نقطة من أعالي طير حرفة. إذا كنا نشاهد مع زميل شرب الفرنسيس يعني هذه النقطة المرتفعة، كما نشاهد إذا توجهنا نزولا نحو الغرب من النقطة المرتفعة مجد الزون، نشاهد كيف أن تواجد يعني حزب الله هناك ومقاتلي حزب الله وعدم قدرة الاحتلال على الوصول إلى مجد الزون تعطيه أفضلية استراتيجية ومشرفة. كنا قد زرنا تلك البلدة والمنصوري بعد وقف إطلاق النار، ومن هناك أعددنا بعض التقارير والرسائل وبعض الصور التي تظهر كيف أن شمع مثلا المرتفعة بعض الشيء تظهر بوضوح من مجد الزون، وأيضا البياضة تظهر بشكل أوضح أيضا لأن مجد الزون ببعض النقاط هي أكثر ارتفاعا وبالتالي تعطي أفضلية. ومن هنا ربما يمكن تفسير يعني الضربات المتتالية إما بالصليات الصاروخية أو بالمسيرات الانقضاضية أو بالمحلقات الانقضاضية التي أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي من البياضة وصولا إلى آخر هذا الشريط الساحلي الناقورة ورأس الناقورة. على الرغم من أنها تبعد حوالي 9 كيلومترات إلا أن حزب الله نجح باستهدافات سواء بالعمق أو على الحدود تماما. وهناك مركز يعني بات الجميع يعرفه هو جل العلام، استهدف فيه حزب الله حتى منصات القبة الحديدية، وبالتالي هذا الشريط هو مسرح عمليات أساسية بالنسبة لحزب الله. هو مهم جدا لأنه يعطي خط تماس مع القوات الإسرائيلية بالعمق أو على الحدود، وأيضا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ومسيراتها وطيرانها الحربي هو مسرح عمليات أساسية، وبالتالي هذه البلدات هي شبه خالية تماما، التنقل فيها خطير جدا لأن الاحتلال ربما يعني يستهدف أي شيء يتحرك. اليوم في النبطية استهدف الجيش اللبناني، استهدفت سيارات الإسعاف، وأيضا اليوم في منطقة الحوش تم استهداف مزارعين من الجنسية السورية يعملون في الحقول، وأيضا شابين من اللاجئين الفلسطينيين تم استهدافهم في منطقة الحوش التي هي طبعا جزء من منطقة ممتدة زراعية في هذه المنطقة.
4: نعم، نتحدث عن السياسة يا إدمو، هل هناك أي تقييم معلن في بيروت حتى الآن لسير المفاوضات في واشنطن مع الإسرائيليين؟
5: يعني بالأمس كان هناك فقط بيان من وزارة الخارجية الأمريكية يتحدث عن استمرار الاتصالات واللقاءات اليوم في واشنطن. كانت هناك بعض الأنباء التي تتحدث عن يعني حديث ومفاوضات حول موضوع إعلان النوايا الذي حكي عنه سابقا، ولكن هذا ليس أمرا محسوما، لكن طبعا هناك ترقب.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستقيم.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: اف ام الإيرانية المتكررة. أضافت الخارجية الكويتية أيضا أنها استدعت القائمة بالأعمال الإيراني للاحتجاج، كما أعلنت أن دبلوماسيين إيرانيين اثنين غير مرغوب بوجودهما في الكويت ردا على اعتداءات طهران المستمرة وفقا للبيان. كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت. وأضافت الوزارة في بيان أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى، وأشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في هذا الهجوم.
5: تصعيد جديد بين إيران وأمريكا في الخليج وهرمز وسط تعثر مستمر للمفاوضات. وهذه الصور تظهر لحظة شن الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيرات، قال إنه استهدف مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. الهجوم الإيراني جاء ردا على استهداف أمريكي لبرج اتصالات للحرس جنوب جزيرة قشم، وهو الهجوم الذي أكدت القيادة الوسطى لاحقا مسؤوليتها عنه بزعم وجود محاولات إيرانية لشن هجمات بصواريخ باليستية ومسيرات في المنطقة. الحرس الثوري قال أيضا إن قواته البحرية استهدفت السفينة بانايا المملوكة للولايات المتحدة عقب تعرض ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز لنيران أمريكية كانت تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. الخارجية الإيرانية نددت بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية وعلى جزيرة قشم، وقالت في بيان إن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتها. هذا التصعيد العسكري يأتي في ظل المساعي المستمرة للوساطة من أجل التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، غير أن مواجهات الساعات الأخيرة في مضيق هرمز والخليج أربكت المشهد مرة أخرى، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه. في البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات جراء هجمات إيرانية، وأكدت القيادة جاهزيتها للتصدي لأي اعتداءات إيرانية بعدما وصفتها بالآثمة.
4: هذا وأدانت قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت مرافق مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك الهجوم على مطار الكويت، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وأكدت الخارجية القطرية رفضها لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية، داعية إلى خفض التصعيد وتجنب تعريض المنطقة لمزيد من التوتر بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وجددت قطر تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذانها لحماية سيادتهما وأمنهما. فيما دارت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء الإيراني الذي وصفته بالغاشم واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة كل من الكويت والبحرين. وفي بيان لمجلس التعاون الخليجي أوضح المجلس أن الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تكشف انتهاج النظام الإيراني سياسات عدائية تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقراره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج في الوقت الراهن إلى نشر قوة برية في إيران، مؤكدا أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويمنح موافقته عليها. وأضاف ترامب أنه قد يلتقي المرشد الإيراني في مرحلة لاحقة وفق تعبيره.
0: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد. تم تصفية قادة الصف الأول والثاني. لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
4: من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني أن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب نيكزاد فأن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. إلى طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، غضب كويتي استدعاء للقاء بالأعمال الإيراني، أيضا إدانات من قطر، من السعودية، من مجلس التعاون الخليجي على الاستهداف الإيراني والتصعيد الإيراني في الكويت والبحرين. وتابع معك آخر التصريحات بهذا الخصوص هناك، وربما نحاول أن نفهم أيضا في أي سياق يأتي هذا التصعيد الإيراني، والجميع يتحدث عن مفاوضات مع الجانب الأمريكي قد تفضي إلى إنهاء الحرب في المنطقة.
2: يعني بيانات إيرانية استبقت بطبيعة الحال التنديدات التي صدرت عن عدد من الدول فيما يتعلق باستهداف إيران للكويت والبحرين. هذه البيانات جاءت من الخارجية الإيرانية أولا، ومن هيئة أركان ومقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية. هذه البيانات قالت بوضوح بأن الاستهدافات التي طالت مناطق في جزيرة قشم تابعة للقوات المسلحة الإيرانية انطلقت من أراضي الكويت والبحرين، وهذا ما نفته لاحقا الخارجية الكويتية. ولكن إيران تؤكد بأن الهجمات التي نفذتها القوات الأمريكية جاءت من أراضي هاتين الدولتين. البيان الذي صدر عن الخارجية الإيرانية بطبيعة الحال أدان هذه التحركات الأمريكية التي تشكل انتهاكا لوقف اطلاق النار أساسا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بيان الخارجية الإيرانية قال بأن العدوان ارتكبته القوات الأمريكية انطلاقا من أراضي الكويت والبحرين، وأن سماح أي دولة للأطراف المعتدية باستخدام أراضيها للعدوان على إيران هو انتهاك للقانون الدولي، فضلا عن أن قيام القوات الأمريكية باستهداف مناطق في إيران في جزيرة قشم هو انتهاك لوقف إطلاق النار. إيران تقول ببيان خارجيتها بأنها ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة الأعمال العدوانية. أما البيان الذي صدر عن هيئة أركان القوات المسلحة فأكد أنه لن يكون هناك أي أمان للأعداء الأمريكيين والإسرائيليين، وليس أمامهم سوى الاستسلام. بطبيعة الحال يمكن القول جمال في ضوء هذين البيانين وفي ضوء التحركات الإيرانية السابقة حتى فيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، جبهة لبنان، التوترات، العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما يتعلق بالحصار البحري الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية. الموقف الإيراني انتقل من حالة من التفاوض والمراوحة في المكان والصبر الاستراتيجي إن صح القول إلى حالة الفعل الاستراتيجي. إيران لن تسكت على أي تحرك عسكري، لن تسكت على الحصار البحري الأمريكي، لن تسكت على استهدافات تتكرر في جنوب إيران في جزيرة قشم، في محافظة هرمزجان، في محافظة بوشهر يوميا وفي كل ليلة تقريبا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك إسقاط لطائرات مسيرة تعلن عنها إيران بأنها معادية ويتم إسقاطها في سماء هاتين المحافظتين بالقرب من مضيق هرمز. أيضا إيران تقول بأنها لن تسكت عن التطورات والعدوان الإسرائيلي على لبنان. انتقلت إيران إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي وتثبيت المعادلات الأمنية بالقوة إن صح القول، وهذا ما أساسا كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قد قاله قبل بضعة أيام في إحدى منشوراته على منصة إكس بأن إيران تفاوض ليس من أجل انتزاع تنازلات من الطرف المقابل أو من الأعداء بحسب تعبيره، وإنما لتثبيت ما تحققه بالفعل وبالقوة على الأرض من خلال قوتها وفرض هذه المعادلات الأمنية.
4: نعم، أيضا من جانب آخر حازم، تصريحات لنائب رئيس البرلمان الإيراني يتحدث عن حصول على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز، وكأن إيران ماضية في سياستها المتعلقة بفرض رسوم وإدارة خاصة لمضيق هرمز، وهي ربما إحدى أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
2: يعني بالنسبة لإيران هذا الموضوع محسوم بالكامل، لا تراجع عنه. ورقة مضيق هرمز هي الورقة الأهم، وهي إحدى النتائج الإيجابية لحرب 40 يوما كما تقرأها طهران بطبيعة الحال. إيران قبل أكثر من شهر أعلنت عن تأسيس هيئة رسمية باسم هيئة إدارة الممرات المائية في المياه الخليجية، أو هيئة إدارة مضيق هرمز اختصارا. هذه الهيئة أصدرت قبل يومين تقريرا مفصلا عن عملها وعن أكثر من 300 سفينة وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز تحت إشراف هذه الهيئة وبتنسيق معها بطبيعة الحال. المرشد الإيراني ومنذ البداية قال بأن مضيق هرمز دخل في مرحلة جديدة، معادلة جديدة تحكم المضيق، تختلف بالكامل عن المعادلة التي كانت سائدة قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران لن تتخلى عن هذه الورقة بأي شكل من الأشكال، وإذا كانت قبل شهر قد أعلنت عن هكذا هيئة، فالبرلمان الإيراني يمضي في قوننة الأمور بشكل أفضل من خلال قانون في البرلمان، وهذا يتطلب تشاورا بطبيعة الحال مع الخارجية الإيرانية، مع القوات المسلحة الإيرانية. ومن هنا يمكن فهم كلام نائب رئيس البرلمان الإيراني فيما يخص الموافقة التي أصدرها المرشد لتشكيل فريق يعمل على التشاور بشأن هذا الأمر.
4: شكرا لك حازم كلاس من طهران.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول أرض

0: تعبٌ زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي باستهداف الاحتلال آلية له على طريق دير الزهراني حبوش. هذا فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن غارات إسرائيلية على بلدات الزرارية والغندورية وفرون ورازي وكوثرية الرز وعدشيت جنوبي لبنان. كذلك أفادت الوكالة بشن الاحتلال غارة استهدفت سيارة على طريق خلدة جنوب العاصمة بيروت. نتابع هذه التصريحات الآن في هذا الخبر. نتابع الآن تصريحات الوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يقول نأمل أن يسفر اجتماع إسرائيل ولبنان اليوم عن بيان مشترك وخطة عمل. إذن تصريحات لماركو روبيو يقول نأمل أن يسفر اجتماع إسرائيل ولبنان اليوم عن بيان مشترك وخطة عمل. أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام أكدت بشن الاحتلال غارتين على منطقتي قدموس وبرج رحال جنوبية لبنان، وعقب انذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة سور جنوبية لبنان. جال مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية سور. نتابع.
4: للتوضيح في هذا المجال، مدينة سور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الإنذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة سور الذي يحافظ على حياته وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل، ونتحدث إلى بلدية سور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية سور وأعضاء بلدية في مدينة سور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة سور.
5: صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من من من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون، هن ابناء المدينه، نقلوا من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل سور هن اللي قاعدين بسور،
4: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
5: يعني هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنة بنت صور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي نعمل لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وبتشوف البيوت، وفيها تدق على بيوت تشوف من فيه انه اهلا وناسا للمدينه هن اللي قاعدين.
4: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله، نشاهده مباشره على الهواء. هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه، هذه المنازل، الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان. المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
3: هذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من لبنان كما قال، فيما أفاد مراسل بتفعيل سفرات الإنذار في كريات شمونة تحسبا لتسلل مسيرة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من استمرار الصراع الإسرائيلي اللبناني كما وصفه، وأقر أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلاله بحدة، لكنه استدرك أن علاقته معه جيدة جدا.
1: حدث بالفعل، لم أكن غاضبا من نتنياهو، لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان. علاقتي به جيدة جدا، ويقلقني استمرار الصراع بين نتنياهو ولبنان.
3: قال داني الغفري المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان، قال إن اليونيفيل رصدت انتهاكات القرار 1701 ورفعت تقارير عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق.
2: رفعنا تقارير بما شاهدنا على الأرض من وجود لجنود الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عملياتنا أي شمال الخط الأزرق، وهو يعتبر خرق للقرار 1701 وطبعا خرق لسيادة لبنان وحدة أراضيه. وقد دعونا مرارا الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته والتوقف عن هذه الأعمال وانتهاك القرار 1701. لقد رصدنا أعمال كبيرة للتدمير في القرى في منطقة عملياتنا في جنوب لبنان والبنى التحتية، وقد ذكرنا ذلك في تقارير رفعت إلى مجلس الأمن وفي تقارير وبيانات إعلامية أدلينا بها سابقا.
3: إلى واشنطن الآن نذهب لمتابعة جانب من جلسة الاستماع لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الكونغرس.
6: وتحجيم ذلك الدرع التقليدي، وهذا ما أتى بهم إلى طاولة المفاوضات، وربما سوف يفضي ذلك إلى التخلي عن الطموحات النووية والتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتخلي عن دعم الإرهاب في العالم. إذن هدفه هو الإيفاء باتفاقات أبرهام. نحن نعلم ما حصل في 7 من أكتوبر، لأن إيران والسعودية كانا يقتربان من اتفاق تطبيع، وإيران بعد الحال دفعت بوكلائها لوقف ذلك. أستشرف إيران حرة وفنزويلا حرة وكوبا حرة، ولكن يجب علينا أن نبدأ في مكان ما، وإذا ما اتخذ هذه الخطوات الأجيال القادمة سوف تشكرنا على هذه الأفعال. نعم، نحن نريد أن نرى حكم الشعب في إيران، ولكن لم يكن ذلك هدفنا. هدفنا كان مرتبطا بتحجيم قدرة إيران وتنحية تهديدات المسيرات والصواريخ وعدم الوصول إلى السلاح النووي. كان ذلك الهدف الأساسي، وقد وفينا بذلك عسكريا، ولكن العالم بأسره قال أن إيران لا يمكنها أن تحوز السلاح النووي. وأقول لكم، لن تحصل إيران على البرنامج النووي على الأقل طالما ترامب في سدة الحكم، وهذا بطبيعة الحال دأب جميع المسؤولين في الإدارة الأمريكية من أعلى الهرم إلى قاعه. أشكركم لخدمتكم ويحتمل الأمل أن يلتف الأمريكيون حول هذه القضية وحلفاؤنا أيضا، لأنهم قالوا ذلك ولكن ما من أفعال من جهة حلفائنا. هناك تفصيل بشأن هذه القضايا التي تحدث عنها العضو الأبرز، ما من معارضة. شكرا لك، أنت طبعا مستشار للأمن القومي ولديك وصول لأسرار هذه الأمة، ولكن قبل ذلك كان لديك مسار وظيفي يرتبط بعملك في لجنة الاستخبارات لخمس سنوات، وأنت والسناتور وورنر حظيتما بالاحترام وكنتما على معرفة بالاستخبارات وهذه التفاصيل والخبرة. أخذ من الاعتبار أنك مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الآن، وأخذ من الاعتبار خبرتك العريضة في سياق أوساط الاستخبارات. هل سمعت باسم بيل بولتي في سياق الاستخبارات؟ نعم. كلا، لم تسمع باسمه. إذا شكرا، ولم تسمع باسمه أخذنا بالاعتبار خبراتكم العريضة ومنصبكم الآن. لم تسمع ببيل بولتي. بيل بولتي هو الشخص الذي اختاره دونالد ترامب ليترأس استخباراته الوطنية بالإنابة، وبطبعة الحال كان هناك مقاضاة لأعداء الرئيس، وهذا الشخص هو يعنى بملف الاستخبارات، وهو لا يستطيع أن يسلك مسلكا حميدا في منصبه السابق. الآن هل سمعت باسم إيرا زهاري؟ من عفوا؟ لم تسمع ب إيرا الزهري؟ كلا، لم أسمع بهذا الاسم. أقول لك سيد زهري اعترف بذنبه في السادس من أكتوبر وهشم نافذة ودخل إلى الكابيتال هيل، ودونالد ترامب عينه في فريق في البنتاغون يركز على الحرب غير المنتظمة، و من بين ذلك مكافحة الإرهاب. ويا للمفارقة، هذا الرجل بطبع الحال اشترك في إرهاب محلي في الكابيتال هيل، هذا يدعو للعار. أولئك الذين عينوا من قبل ترامب، أولئك الذين طردوا، انتقلوا إلى إيران. أخذ من اعتبار خبراتكم الاستخباراتية العريضة، أنتم على دراية طبعا أن أوكرانيا كان لديها ترسانة نووية تحتل المرتبة الثالثة وعلى نحو سلمي وفقا لمذكرة بودابشت. دخلت أوكرانيا عن السلاح النووي، وأمريكا كانت عين عليها أن تحمي أوكرانيا، كان ذلك مقابل ذاك، وكان ذلك وعدا من قبل أمريكا. وفي شهادتكم تحدث عن العالم بأسره، وتحدث عن 15 حادثة، ولكن لم تتحدث مرة عن أوكرانيا، لم تتعلى ذكر أوكرانيا عندما تحدث عن إنجازاتكم وأولوياتكم. دعني أستمر. أنت حاولت أن كلا، هذا ليس مضحك، سعادة الوزير في إيران، سعادة عن إيران، أريد أن أستغل وقتي السيد رئيس اللجنة، ولكن يتعين علي أن أرد عليك، ولكنه يقاطعني، أنا أقوم بذلك وأريد أن أحصل على هذه الثواني الضائعة. كلا، إذن الآن بالنسبة لإيران، هناك مليارات من الدولارات تصل إلى جيوب الحكومة الروسية كل شهر، وهذا ما يغذي ماكينة بوتين الحربية، ولم تأتي على ذكر ذلك، وهذه حرب عدوان من قبل روسيا على أوكرانيا، دولة تساعدنا في إيران ونحن نساعد الدولة الأخرى تعتدي عليها التي تساعد إيران ضدنا، وهذا ما يحق المخاطر بجنودنا. انظر، كان لدينا فرصة كأعضاء لكي ندعم ونصوت لقانون دعم أوكرانيا. وحدنا أمل نصل إلى ذلك، ولكن يحدون الأمل من الإدارة هذه أن تعمل بمفردها، ولكن لم تأتي على ذكر هذه التراخيص وأيضا الاتفاق المرتبط بالمسيرات مع أوكرانيا وتطبيقه، وتطبيق أيضا حزم عقوبات. السيد سميث من نيوجيرسي، السيد سميث من نيوجيرسي تفضل. لكن لا يتعين عليك أن تقوم بما قمت به رئيس اللجنة. أنا لم أتي على ذكر كوبا، أنا كتبت ما كتبت على هذه الصفحة. وكوبا طبعا تشكل أولوية. بالنسبة لأوكرانيا إذا ما سمحت لي أن أرد، أعتقد أننا انهمكنا في الملف الأوكراني وحاولنا أن نلوم شعث على الطرفين، ولسوء الحظ لا يريد أي طرف أن يقدم تنازلات، سيما روسيا، لكي نصل إلى السلام. ونحن جاهزون لكي نلعب أي دور نستطيعه في ذلك السياق لنصل إلى السلام. يعني أعتقد أن الحرب في أوكرانيا مدمرة، وليس هناك حل عسكري يمكن حلها فقط من خلال الدبلوماسية. وهذه تحديات مستمرة، ولكن أخذ باعتبار ما ذكرت لكي نكون صراحة، نحن لا نوفر سلاحا لروسيا، نوفر سلاحا لأوكرانيا. نحن لا نفرض عقوبات على أوكرانيا، ولكن نفرض عقوبات على روسيا. لذلك نحن نميل إلى هذا الجانب، ولا نحن لسنا وسيطا نزيها.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: مرتين كما شاهدنا في هذه اللجنة، لجنة المخصصات لمناقشة هذه الميزانية. الانتقادات جاءت بسبب تصرفات الإدارة الأمريكية تجاه إيران، وأن روسيا تستفيد بشكل أو بآخر من هذه الحالة، حالة اللاسلم اللا حرب، وأيضا أن الإدارة الأمريكية تفتح الكثير من الجبهات، جبهة إيران، جبهة كيوبا، جبهة فنزويلا، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير جدا. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحدث عن المفاوضات الجارية هنا في مقر الخارجية الأمريكية، وقال نأمل أن يكون هناك بيان مشترك وخطة عمل بعد الانتهاء من هذه الجولة، الجولة الرابعة من المفاوضات بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، فيما يتعلق بخطة عمل الأيام والأسابيع القادمة حتى ينتهي وقف، حتى ينتهي إطلاق النار، ويكون هناك خطة عمل مشتركة لوقف حقيقي لإطلاق النار، لا سيما أن الإدارة الأمريكية تريد أن يكون هناك يعني بعض من النقاط التي تستخدمها في الاتفاق الأشمل والأعم مع الجانب الإيراني، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه ضغط على الجانب الإسرائيلي وضغط على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لخفض التصعيد ولوقف إطلاق النار، وأكد عبر تغريداته تروث سوشيال بأنه تحدث مع ممثلين من حزب الله، أو كما ذكر تحدث مع حزب الله اللبناني، بأن لا يهاجم حزب الله اللبناني إسرائيل مرة أخرى، وأيضا إسرائيل لن تهاجم حزب الله. ولذلك الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء جمال تعمل سريعا عبر هذه المفاوضات التي تستمر حتى 5 مساء بالتوقيت المحلي هنا في الخارجية الأمريكية، لإصدار بيان مشترك بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وللعمل على ربما بعض من النقاط الهامة تلزم جميع الأطراف بخفض التصعيد على الأقل، وأن لا يكون هناك نوع من الهجوم المباغت، لا سيما أنه لا يوجد أي ثقة بالنسبة للمجتمع الدولي في السلوك الإسرائيلي بعد إعلان هدنة تلو الأخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بعدها يتم خرق هذه الهدنة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولذلك نوع من الترقب الكبير جدا هنا في العاصمة الأمريكية لمخرجات هذه المفاوضات التي ربما يبنى عليها بعد ذلك الكثير من الأمور المتعلقة بالشأن الإيراني.
5: صحيح عبد الرحمن، ولكن ما الذي يمكن أن تلزم به الولايات المتحدة إسرائيل هذه المرة، خصوصا بعد المكالمة الهاتفية الصاخبة كما وصفت بين نتنياهو وترامب، والتي كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية هاجم فيها ترامب بشدة نتنياهو بسبب نيته قصف العاصمة اللبنانية؟
4: في الحقيقة جمال، ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها أي رئيس أمريكي نتنياهو، حتى حدث ذلك في عهد بايدن في أوائل عام 2024، وكان هناك سباب نفس الشيء تقريبا في هذه الحالة لبنيامين نتنياهو، ولربما هذه التسريبات مقصودة فقط للداخل الأمريكي ولداخل قاعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب أنه دائما إسرائيل إسرائيل تخرق كل الجهود الدبلوماسية الأمريكية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني. ولكن البعض من المقربين للإدارة الأمريكية يؤكدون بأن هذا الأمر ربما يختلف عن سابقه، بمعنى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق حقيقي لإنهاء هذه الحرب من الناحية الاقتصادية والسياسية، وحتى في هناك تشكك كبير جدا في قاعدته الخاصة به في الحزب الجمهوري بأنه لا يستطيع إنهاء هذه الحرب، ولم يستطع إنهاء هذه الحرب حتى هذه اللحظة، وأن بنيامين نتنياهو أو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو يعتبر حجر عثرة لاستكمال هذه المفاوضات. وتحدث عن ذلك ترامب في تغريداته منذ يومين بأنه هناك كانت مشكلة صغيرة سماها صغيرة الرئيس ترامب، وهي التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية خاصة الجنوب اللبناني. وتحدث ترامب وأنه بعد التحدث والمكالمة الهاتفية التي جمعته ببنيامين نتنياهو انتهت هذه المشكلة واستؤنفت المفاوضات بوتيرة سريعة مع الجانب الإيراني. ولذلك بسبب الضغوط المفروضة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسيا واقتصاديا لإنهاء هذه الحالة مع إيران، حالة اللا سلم اللا حرب، لا نتحدث على أن الرئيس ترامب يستطيع الآن أن يعمل على اتفاق سلام شامل بالمعنى المعروف، ولكن على الأقل هو يسعى

0: أن البرديسي كنت معنا من أمام وزارة الخارجية الأمريكية التي تحتضن إذن هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. نذهب إلى سور، ينضم إلينا من هناك إدمون الساسين وأيضا من القدس المحتلة أحمد جرادات. وأبدأ معك إدمون بتطورات الميدان، الغارات الإسرائيلية متواصلة، التصعيد الإسرائيلي متواصل أيضا، آخر الغارات على بلدة زبقين في قضاء سور، وهذه غارة جديدة يبدو الآن كما نتابع في الصورة، إذا صور مباشرة نتابعها الآن، غارة جديدة تستهدف الجنوب اللبناني. إدمون،
1: على الطريق هناك، إذا كل هذه الاستهدافات تؤشر إلى أنه كما أشرنا في البداية.
0: إدمون هل تسمعني؟ بانتظار أن ينضم إلينا إدمون. إذا كما ذكرنا الغارات الإسرائيلية متواصلة تزامنا مع هذه المفاوضات التي كنا نتحدث بشأنها مع عبد الرحمن من واشنطن، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية، يتواصل ويستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. تزامن ذلك أيضا مع بيانات لحزب الله قال فيها بأنه استهدف مواقع في الأراضي المحتلة وشمال الأراضي المحتلة. إذا التصعيد الميداني لا يزال متواصلا، ربما هذا ما يعقد أكثر المحادثات والمباحثات المستمرة في العاصمة الأمريكية واشنطن بانتظار ما ستسفر عنه هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. هل سيكون هناك بيان ختامي؟ هل ستكون هناك خطة عمل كما ينتظر أو كما يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منذ قليل في أحد تصريحاته في جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي؟ على كل حال ملفات عديدة ربما مطروحة في هذه المفاوضات، سواء ما تعلق بتثبيت وقف إطلاق النار أو أيضا مستقبل التواجد والوجود الإسرائيلي العسكري في الأراضي اللبنانية، آليات المراقبة الحدودية لاحقا، الضمانات الأمنية للطرفين، أيضا ما تطالب به بيروت، يطالب به لبنان الرسمي بضمانات رسمية من إسرائيل بعدم استهداف بيروت وبعدم استهداف المدن الكبرى أيضا، وبوقف الاستهداف بشكل عام للبنان في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. عودة إلى إدمون ساسين مجددا من سور وعلى الصورة مباشرة. إدمون، نحن نتابع الآن من سور غارة جديدة تستهدف هذه المنطقة، منذ قليل أيضا غارة على بلدة زبقين وغارات أخرى لا تتوقف تقريبا في الجنوب اللبناني. إدمون.
2: نعم، قبيل انطلاق جولة المفاوضات في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل وبعد انطلاق جولة المفاوضات، كانت هذه المفاوضات تجري على وقع النار وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية التي بين الساعة 2:15 تقريبا وصولا إلى الساعة 5:00 تمكنا من توثيق أقله 10 غارات هنا فقط في القطاع الغربي. ولكن قبل أن أستعرض شريط تلك الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في شكل متزامن ومتقارب على المستوى الجغرافي في هذا الشريط من القرى، أبدأ من سحب الدخان المتصاعدة من بلدة الناقورة، هي تخرج عن سياق الغارات التي سوف أتحدث عنها. لماذا؟ لأن بلدة الناقورة هي بلدة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي سحب الدخان البيضاء الصغيرة التي نستطيع أن نشاهدها من هنا بعد مرور وقت على انبعاثها طبعا تؤشر إلى إمكان عملية نفذها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية. وهذه المنطقة الناقورة، رأس الناقورة، هي كلها نقاط لطالما استهدفها حزب الله على الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى البياضة القريبة من هذا الشريط من القرى التي تقع جنوب مدينة صور. بالعودة إلى
3: أجل الحرية
4: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس.
3: تعلن شركة وتد الحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599 297729 مع عمر.

0: 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: اللبناني وهو يتنقل بين النبطي وكفر تبنيد، تلك المنطقة التي تشهد محاولات تقدم للاحتلال الإسرائيلي لتوسعة الأراضي المحتلة، وأيضا على طريق دير الزهران كانت هناك آلية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي من دون وقوع شهداء، إصابتان طفيفتان لعسكريين من الجيش. الغارات الأعنف بالخلاصة هي في دبين وبلاط، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على تلك البلدتين استراتيجيتين قرب بلدة الخيام.
6: ربما نتابع معك بإيجاز أيضا بيانات حزب الله التي قال فيها أيضا بأنه استهدف مواقع في الأراضي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5: نعم، التطور الأبرز خلال 48 ساعة بعد الحديث عن اتفاق أو ما قيل في لبنان على لسان السفيرة اللبنانية وفي بيان رسمي السفيرة اللبنانية في واشنطن، وأيضا ما قيل هنا في الصحف اللبنانية، ونقلا عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري واتصالات مع واشنطن في هذا الخصوص، بأن هناك اتفاقا على منع الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الضاحية وبيروت بمقابل عدم استهداف حزب الله للمستوطنات الشمالية. بالأمس لم يكن تكن هناك أي عملية يعلن عنها حزب الله تجاه المستوطنات الشمالية. اليوم من أصل 8 عمليات تحدث حزب الله عن استهداف بركة المر الشمال فلسطين المحتلة كما جاء في بيانه، وبالتالي هذا إعلان رسمي عن العلاقات الإعلامية في حزب الله تقول فيه صراحة بأن هناك استهدافا داخل المستوطنات الشمالية. كيف سينعكس ذلك على الجبهة اللبنانية، على العمق اللبناني؟ هل سيرد الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ولكن لابد من الإشارة هنا بأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهدف يعني أشخاصا في منطقة خلدي التي هي تقع تماما على مشارف العاصمة بيروت ومشارف الضاحية الجنوبية لبيروت ومطار بيروت الدولي. هل اعتبر حزب الله بأن هذا الاستهداف كان قريبا من بيروت وبالتالي قام باستهداف نقطة داخل يعني المستوطنات الشمالية؟ هذه مسألة لابد يعني من سؤال المصادر في حزب الله عنها من أجل الوصول إلى جواب في هذا الإطار. هل هو لا يريد الالتزام بما أعلن عنه أو أن هناك حسابات أخرى وردود أخرى؟
6: جزيل الشكر لك إدمون ساسين من صور، نقلت لنا الصورة هناك. ونذهب إلى القدس المحتلة مع أحمد جرادات. أحمد، دعنا نبدأ بما يرشح من معلومات عن هذه المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب، والتي قال فيها لأحد وسائل الإعلام الأمريكية بأنه يتفق مع ترامب بخصوص الخطوط الرئيسة في الحرب على إيران والعلاقة مع إيران.
7: صحيح، يعني نتنياهو لم ينكر هذه المحادثة خلال لقاء مع وسيلة إعلام أمريكية قبل قليل، لم ينكر أن مشادة كلامية حدثت مع ترامب، ولكن لم يركز كثيرا على التفاصيل. حاول القول بأن هناك اتفاق بينه وبين ترامب في القضايا الرئيسية، ولكن هناك خلاف في قضايا أخرى ويتم حلها عادة، وهناك تواصل مستمر بين الرجلين. وفقا لنتنياهو تقريبا كل يوم أو يومين يحدث اتصال هاتفي بينهما، وهذا أيضا ربما في إشارة إلى ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية بالأمس إلى حدوث مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب لم يعلن عنها، والجانبان اتفقا على إصدار إنذارات ضد بإخلاء الضاحية الجنوبية، ولكن كان الشرط الأمريكي أن يكون هذا الإنذار ضمن محاولة الضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية وعدم تنفيذ هذا الإنذار وعدم تنفيذ الهجمات على العاصمة اللبنانية بيروت. ولكن الغضب الأمريكي كان وفقا للقناة 12 الإسرائيلية بعد أن اتضح لها أن نتنياهو يحاول استغلال هذا الاتفاق مع ترامب من أجل شن هجوم حقيقي على العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك نتنياهو لم ينكر المشادة الكلامية، ولكن يحاول التخفيف من حدة هذا الخلاف، لا يتحدث عن وجود خلاف بينهما، يشير إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ضرورة إخراج اليورانيوم، أيضا إلى موافقة ترامب أو اتفاق ترامب مع إسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله وغيرها من القضايا. جماعة،
6: نعم. طيب، في التطورات الميدانية ونحن نتابع الصورة مباشرة من صور أيضا ومن رأس الناقورة، كما أفاد إدمو منذ قليل، غارة إسرائيلية جديدة على هذه المنطقة التي تحتلها أساسا إسرائيل. نتابع معك بيانات الجيش الإسرائيلي، بيانات جيش الاحتلال أحمد، وأيضا يقول بأنه اعترض جسما مشبوها في شمال الأراضي المحتلة.
7: نتنياهو تطرق إلى العمليات التي ينفذها حزب الله خلال المقابلة مع CNBC الأمريكية، وقال بأن إسرائيل تفحص وتحقق إن كان حزب الله قد خرق وقف إطلاق النار بإطلاق الصواريخ والمسيرات نحو البلدات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية. وقبل ساعة من الآن تغريدة لافتة للسفير الإسرائيلي في واشنطن قال فيها إن الاتفاق كان يهدف إلى منع استهداف في بيروت مقابل منع استهداف الضاحية مقابل منع استهداف البلدات الإسرائيلية من قبل حزب الله، واتهم الحزب بخرق هذا الاتفاق بشكل صارخ وفقا لما وصفه السفير الإسرائيلي في واشنطن. ولكن بخصوص الجيش الإسرائيلي قال بأنه تعامل مع مسيرات مفخخة حاولت تجاوز الحدود وصواريخ أطلقت، ولكن إذا ما عدنا إلى تطبيق الجبهة الداخلية الإسرائيلية فقد تم تفعيل صفارات الإنذار هذا اليوم مرتين في المناطق الحدودية، مرة في كريات شمون ومحيطها بعد إطلاق مسيرة، ومرة أخرى في مسقاف عام وهي منطقة قريبة أيضا من كريات شمون ومنطقة حدودية خشية من سقوط صواريخ. عدا ذلك لم نشهد استهدافات أو إطلاقا للصواريخ والمسيرات. انخفاض ملموس في وتيرة هجمات حزب الله نحو المناطق الحدودية، ولكن هذا لا يعني أن الحزب خفف من وتيرة الهجمات في داخل الجنوب اللبناني. فمثلا بالأمس أطلق 10 مسيرات نحو الجيش الإسرائيلي المتوغل في الجنوب اللبناني، ويبدو أن الحزب يحاول استهداف المناطق الحدودية ولكن ليس بذات النسق المرتفع الذي كان سابقا. هذا يضاف إلى ما تقوم به إسرائيل من هجمات مستمرة، من غارات، من إنذارات بالإخلاء. هي أيضا لم تخفف من وتيرة هجماتها، رغم أن الحزب خفض من وتيرة الاستهدافات في داخل إسرائيل، إلا أن إسرائيل لم تخفف من وتيرة الهجمات وتواصل تنفيذ الغارات إن كان في محيط صور، في محيط النبطية، في مناطق عديدة في الجنوب اللبناني. وهذا يضاف إلى سلسلة من التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات اللبنانية التي يسيطر عليها ويحتلها منذ أشهر. هذه العمليات العسكرية لم تتوقف. لذلك إسرائيل تطالب بالتزام حزب الله بالاتفاق، ولكن أيضا هي لا تلتزم على الأقل بالحد الأدنى مما تم التوصل إليه مع الإدارة الأمريكية.
6: شكرا لك أحمد جرادات من القدس. في قطاع غزة، القطاع يشهد أزمة مياه حادة ما يهدد حياة آلاف النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين على القطاع.
4: عطش يطارد النازحين في غزة، أزمة مياه تتفاقم تحت وطأة الحرب والحصار. على امتداد خيام النزوح المكتظة غربية مدينة خان يونس تتكرر يوميا مشاهد البحث المضني عن قطرة ماء وأجساد صغيرة يصيبها الجرب في رحلة معاناة يومية لا تتوقف.
8: بقول لها بجينا مي ولا بجينا كل أربعة أيام مرة، منفعش أنا بدنا كل يوم بدنا الطفل بتحمم، المرة تتحمم، بدنا نغسل، بدنا نشرب، تجيش منا مرة، كل أربعة أيام مرة تجينا المية.
4: في غزة المياه انتقلت من خانة الخدمات الأساسية إلى معركة بقاء يخوضها السكان وسط انهيار واسع للبنية التحتية.
9: بنعاني من نقص المية، وبنعاني من الزبالة، وبنعاني من البعوض والدبان والحشرات، هذه بنعاني منها. احنا عندنا مشكلة كبيرة احنا بالنسبة للمية، بتجينا كل أسبوع مرار، وبتجينا المية نقص في المية الحلوة ونقص في يعني في الحمام ولا الحمام.
4: أزمة مياه لم تتوقف لكنها تتفاقم بسبب الدمار الواسع الذي يطاول شبكات المياه والأبار ومحطات الضخ خلال الحرب، فضلا عن تعطل أعمال الصيانة جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
10: في عندنا خلل مش قادرة توفره لا البلديات بسبب إغلاق المعابر، منع بعض القطع الغيار من الدخول. عندنا الآن المطور صار عنده درجة حرارة معينة، بطفي المطور درجة الحرارة بسبب نقص الزيت.
4: المنطقة الغربية
3: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أن التغطية المستمرة عبر التلفزيون العربي إذا اعتداء
4: في مرحلتنا.
3: نناقش في هذه الساعة مع مجموعة من ضيوفنا التصعيد في الخليج ورسائل طهران من وراء ذلك وتأثير ما يحدث على المفاوضات مع الولايات المتحدة. معنا من الرياض مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، من الكويت داهم القحطاني الكاتب الصحفي، من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة دكتور ستيفن زونس أستاذ الأمن الدولي والسياسات الخارجية، ونأمل أن يلتحق بنا ضيف إيراني بعد قليل. سيد داهم القحطاني، لو بدأت معك، ليس الهجوم الإيراني الأول على الكويت، وربما لا نعرف، لن يكون الأخير، لكن ما مدى خطورة ما جرى، خصوصا أنه أصاب المطار؟
5: نتمنى بإذن الله أن يكون الأخير. هذا الهجوم يعني هجوم غريب من نوعه، فمطار الكويت ثبت للجميع أنه مطار مدني، والتشغيل في مبنى 4 ومبنى 5 يعني استمر لمدة شهر. قبل يومين فقط تم تشغيل مبنى رقم 1 وهو مخصص للطيران الخليجي والطيران العربي، وتوقيت إطلاق الطائرة والسيارة كان غريب جدا، في تقريبا في صباح اليوم وفي الذروة، وهذا يفسر مقتل أحد المقيمين من الجنسية الهندية كان في طريقه للسفر إلى أهله، وإصابة العشرات من المواطنين الكويتيين والعاملين والمقيمين المتواجدين في المطار. ماذا يعني أن يقوم ضابط الإيراني بتوجيه مسيرة وتدخل من إحدى فتحات سقف المطار وتضرب منطقة مدنية آهلة بالمدنيين والمحلات العادية؟ هذا يعني أن الهدف ليس عسكري، لأن لو كان عسكري لتوجه إلى يعني حيث المقرات العسكرية أو القواعد العسكرية كما تزعم إيران في بيانات المتكررة. هذا اعتداء مدني يستهدف تخويف سكان مجلس التعاون الخليجي من الحرب، ويهدف الضغط لتسريع إنهاء المفاوضات، وهي وسيلة رخيصة مع الأسف يعني تبيح دماء المدنيين في سبيل أهداف عسكرية أو سياسية. المشكلة ليست في مطار الكويت، المشكلة تقع في إيران نفسها، في مضيق هرمز، في بؤر التوتر العسكرية التي يجب
3: يعني أنتم في الكويت يعني ودول الخليج عموما لا تقبلون أبدا الرواية الإيرانية بأنكم دول جارة لإيران حريصة على أفضل العلاقات، وإنما تستهدف قواعد أمريكية موجودة في الكويت ودول أخرى.
5: أين القاعدة؟ مطار الكويت يعني ينقل بالصوت والصورة، واليوم السفارة الهندية أصدرت بيان عن وقوع أحد المقيمين الهنود ضحية لهذا القصف. أين القاعدة؟ في مكان مدني يسافر منه الناس إلى شتى بقاع العالم، أين القاعدة؟
3: يقول الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة علي السالم.
5: قاعدة علي السالم لمن لا يسكن الكويت تبعد عن مطار الكويت حوالي 70 كيلو، فهل مثلا الضابط الإيراني يريد أن يصيب قاعدة على بعد 70 كيلو ويخطئ ويصيب المطار؟ الهدف هو ترويع الكويت، ترويع الآمنين، والاستفادة بأسلوب رخيص من أهداف رخيصة وسهلة في سبيل تحقيق مكاسب تضغط على المفاوض الأمريكي. هو إذا يريد يواجه الأمريكان فليواجههم بشجاعة في مضيق هرمز، وليهاجم البارجات الأمريكية بشكل مباشر. لماذا يستهدف المدنيين اليوم؟ عشرات الضحايا، من بعضهم حتى مريض متجه للعلاج في الخارج يعني عن طريق مطار الكويت. ما حصل اليوم نقطة تحول في الحرب، وهذا يفسر قيام دولة الكويت بطرد 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية كخطوة أولى لوقف هذه الاعتداءات المستمرة على دولة الكويت.
3: نعم سيد مبارك العاتي، هناك بيانات كثيرة ومنددة في الواقع من كل دول الخليج العربي تندد بما جرى وتتضامن مع الكويت والبحرين، لكن ألا هناك لا توجد خشية مع تكرار هذه الهجمات أنها قد تصبح يعني ممارسة إيرانية دائمة، كما يقول السيد داهم القحطاني، تضغط من خلالها إيران على دول الخليج أو على الولايات المتحدة من أجل مكاسب تفاوضية؟
6: مساء الخير لك والزملاء مسألك الكرام. دعني أستأنف من حيث انتهى الزميل داهم، بالفعل أتفق معه في كل ما ذكر الزميل داهم. أريد أن أضيف أن النظام الإيراني عندما يستهدف المطار الوحيد في دولة الكويت الشقيقة هو يريد أن يضرب الاقتصاد الكويتي، ويريد أيضا أن يضرب النموذج الخليجي، نموذج الازدهار والاقتصاد والاستقرار الاقتصادي الذي تمارسه دول مجلس التعاون الخليجي على الضفة الغربية من الخليج العربي، ويريد أيضا وهو الهدف في رأيي خلط الأوراق من جديد على طاولة المفاوضات، خصوصا أن إيران اليوم باتت تخسر كثيرا من أوراقها التفاوضية، والتي كان أهمها حقيقة هو إغلاق مضيق هرمز من خلال أن القوات الأمريكية فرضت الحصار على الموانئ الإيرانية وخنقت الاقتصاد الإيراني، وباتت الجبهة الداخلية الإيرانية اليوم هي الخصم المستقبلي للنظام الإيراني. ولذلك أرى أن الضغط الأمريكي الذي يمارسه فخامة الرئيس دونالد ترامب وقواته عبر إغلاق مضيق هرمز وحصار الموانئ الإيرانية هي بالفعل التي أدخلت النظام الإيراني إلى هذه الحالة الهستيرية التي لم يعد يفرق بين هدف عسكري وهدف مدني. لو أن النظام الإيراني أو نظام الحرس الثوري الإيراني يريد أن يستهدف قواعد عسكرية بوارت الأمريكية في الخليج العربي وعلى مرمى حجر يعني، ولماذا لم يقصف أي بارجة أمريكية؟ لماذا يذهب إلى مطار الكويت الذي للتو دشن خلال 24 ساعة؟ هذا يعني أنه يريد أن يضرب الاقتصاد الخليجي. ما المتوجب؟ حقيقة من الواضح أن الموقف الذي أعلن اليوم من الأمان العام لمجلس التعاون الخليجي ومن المملكة العربية السعودية كان يؤكد على أن المهدد واحد والمصير المشترك واحد، وأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج ستقف مع الكويت في كل خياراتها دون استثناء أي خيارات.
3: نعم. سأسألك أكثر عن هذه الخيارات أستاذ العاجي. سأسألك أكثر عن خيارات دول الخليج مع تواصل هذه الهجمات الإيرانية بعد قليل. ينضم إلينا الآن مشاهدينا في استوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. دكتور، الولايات المتحدة استهدفت سفينة في مضيق هرمز وجزيرة قشم، لماذا ترد إيران على الكويت والبحرين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللضيوف الأكارم. الواقع أولا ينبغي أن أؤكد أن إيران لا تستهدف المدنيين كما أشار بعض الإخوة، أبدا لا تستهدف المدنيين في إسرائيل العدو اللدود، فما بالك بدولة شقيقة وجارة ومسلمة، مش بس الكويت، كل دول الخليج دول جارة ومسلمة، ولا نستهدف المدنيين. هذه عقيدة العقيدة الاستراتيجية الدفاعية لإيران، تستهدف أعداء إيران. الأعداء في القاموس الإيراني هم أمريكا وإسرائيل. الرواية الإيرانية تقول أن هناك قصف لقشم وهناك قصف لمواقع إيرانية، وهذا القصف يأتي لا يأتي من السماء ولا من حاملة الطائرات ولا من أي مكان، جاء من قواعد أمريكية في المنطقة. يا سيدي الكريم، قد يكون هناك الدفاعات الجوية الأمريكية التي حاولت أن تتصدى
3: للصواريخ الإيرانية أو المسيرات،
1: قد يكون هذه تلاشت أشلاءها وسقطت في أماكن
3: يعني
1: مدنية.
3: يعني إيران لم تستهدف مطار الكويت المدمر الذي شهدنا؟
1: لا تستهدف المطار، أعلن الجيش الأمريكي استهدفنا مكانا لتجمع المروحيات الأمريكية، وهذا لم يكن إلا في المطار، لم يكن في مكان آخر، المروحيات لا تنزل في أماكن أخرى، استهدفوا مركز تجمع هذا ما أعلنه الجيش الإيراني. بعدين في مسألة يا سيدي، هل قد يكون الدفاعات الجوية الأمريكية تلاشت أشلاءها وسقطت في أماكن؟ هذا قد يكون، ولكن أنا أحب أن أسأل الإخوة، وهذا السؤال مفتوح للإخوة في الخليج، يعني الكويت فيها يا سيدي حسب، بالمناسبة قائد السنت كام قائد القوات الأمريكية أمس شكر الكويت وشكر البحرين والإمارات لمساعدتهم، وبالأمس أيضا روبيو في الكونغرس بالأمس شكر دولة الكويت لمساعدتها. يعني أنا سؤالي يا إخوة يا جماعة في الكويت، يا جماعة الخير كما يقال هنا في الدول الخليجية، يا جماعة الخير، لماذا لم تأتوا وتعلنوا رسميا وقوفكم إلى جانب أمريكا وتخلص القضية؟ لماذا يعني تستنكفون عن إعلان هذا الموضوع؟ 10,000 عسكري أمريكي بس في الكويت، 25,000 عسكري في البحرين في القاعة في أسطول الخامس الأمريكي في البحرين، هؤلاء جاءوا لحماية أمن الخليج وأمن هذه الدول. طيب، هل وفقوا أم لم يوفقوا موضوع آخر، ولكن أنتم يا جماعة الخير اللي اتفقتوا مع هؤلاء وجاءوا إلى بلادكم وفتحوا كل هذه القواعد، طيب اعلنوا رسميا أنكم تقفوا مع أمريكا. أنا أريد أن أقول لماذا الاستنكاف عن إعلام هذا؟ هذا لم يغير من الواقع.
3: خليني أسأل الضيف، دهم القحطاني في الكويت؟
5: نعم، أنا أريد فقط أن أصحح بعض المعلومات المضللة. لا توجد طائرات تتجمع في مطار الكويت. مطار الكويت مدني وتستطيع من خلال الشارع أن ترى كل الأماكن اللي فيه، فهذه دعاية مضللة تستهدف إخفاء الهدف الحقيقي من تدمير المطار الكويت كمنشأة حيوية وحيدة، وقتل المدنيين بما فيهم المقيم الهندي وعشرات المصابين. ودائما ما نغني في الجرائم بادعاءات كاذبة. القواعد التي قد توجد فيها يعني جيوش أمريكية كما تزعمون هي تبتعد عن مدينة الكويت بمسافات بعيدة، ولا يمكن أن يخطئ أحد في استهداف مطار الكويت إلا إذا كان متعمد. بالنسبة للوقوف مع أمريكا أو مع إيران، موقف الكويت واضح وصريح، نحن لسنا طرف في هذا النزاع بين إيران والولايات المتحدة. ونحن في عام 2025 الكويت ألقت كلمة أمام مجلس الأمن باسم مجلس التعاون الخليجي ترفض فيها الاعتداء الإسرائيلي والأمريكي على إيران، لعلك تتذكر هذا. ولكن عندما بدأت إيران وعلى غير العادة تقصف مدننا وأماكننا ومدارسنا وتقتل، وبالمناسبة أول ضحية في الكويت كانت طفلة إيرانية مقيمة في الكويت مع أهلها من سنين طويلة. إذن الآن بالنسبة للقواعد الأمريكية، أنا أتذكر أن في فترة من فترات كان لدى إيران تواجد روسي، وكانت الطائرات الروسية تنطلق من إيران تضرب سوريا، وفي ذلك الوقت لم تقولون والله احنا ما عندنا قواعد، كنتوا تستعينون بالروس والتقنيات الروسية في حربكم على سوريا. نحن في الكويت تعرضنا لغزو عراقي استحل الكويت 7 أشهر، فاستلزم الأمر أن نقيم بعض التحالفات مع دول عدة من ضمنها الولايات المتحدة لضمان أمننا ولضمان عدم قيام أي دولة جارة مثل العراق النظام صدام حسين والنظام اللي أعقبه، ولا حتى إيران في ابتلاع الكويت. هذا من حقنا، ولكننا مع ضمانة أن لا تستخدم هذه ضد الجارة إيران. وأنا أتحداك إذا أنت يعني أخرجت أي دليل أو أي وثيقة أرسلتها إيران إلى مجلس الأمن خلال الفترة الماضية تثبت فيها أن الكويت شاركت في أي اعتداء على إيران. هذه وأصلاً من الناحية العسكرية لا يمكن لأي قوات أن تنطلق من الكويت، لأن الكويت منطقة مفتوحة على إيران وهدف سهل. الضرب جاءكم من الحاملات التي الأمريكية التي تتجنبون ضربها، وأنتم تدركون أن أي ضرب لأي حامل الطائرات الأمريكية سيفتح أبواب النار عليكم، وكان البديل أن تتجهون إلى جيرانكم. يا ليتكم اكتفيتوا بضرب الأماكن العسكرية، ضربتم أماكن مدنية، وهذا يعني جرائم حرب ستسجل عليكم.
1: يا أخي الكريم، هذا الكلام غير دقيق. أولا فيما يخص سوريا، روسيا تأتي من إيران وتذهب إلى سوريا، يعني هي عندها قواعد كانت في سوريا لضرب سوريا أو لضرب أي كان، هذا كلام فارغ. فيما يخص أؤكد أن الرد الإيراني، وإيران حذرت أكثر من مرة الإخوة في الدول الخليجية، يا جماعة يعني إما تصرفوا هؤلاء من بلادكم وإما أن تمنعوا، كما هي تركيا في قاعدة إنجرليك يا أخي، قاعدة كبيرة الأمريكية، ولكن في هناك سيادة تحكم في تركيا. طائرة أمريكية تعطلت في الأجواء الشرقية لإيران، طلبت المساعدة من قاعدة إنجرليك لكي تهبط في إنجرليك. تركيا لم تسمح لهذا، ذهبت ونزلت في الكويت. هذا يعني هناك سيادة في تركيا حالت عندما تقول تركيا لا نسمح لأمريكا أن تستفيد من أجواء وأرض تركيا، خلاص ما سمحت. أما مع الأسف في الدول الخليجية ليلا ونهارا نحن نقصف من هذه الدول يا حبيبي. الحاملات التي أشار إليها نحن قصفناها وابتعدت عن المياه الإيرانية بآلاف الكيلومترات، ولكن لم تأتي من هذه الحاملات، جاءت مع الأسف من هذه
5: الدول. غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح.
3: طيب سأعود إليك أستاذ داهم،
5: هذا الكلام
3: نعم.
5: غير صحيح.
3: سأعود إليك، النقاش مستمر معنا وقت معنا كل الوقت أستاذ داهم وأستاذ آل عاتي، سأعود إليك، لكن أذهب أولا إلى ضيفنا الذي تأخرنا عليه في سان فرانسيسكو، دكتور زونس. ألا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الأولى والأخيرة عن كل ما يجري ورطت دول الخليج مع إيران بهذه الحرب؟ دول الخليج الآن تتعرض لخسائر كبيرة، لتهديد في أمنها القومي، في اقتصادها، في حرب لا ناقة فيها لها فيها ولا جمل. أنتم تتحملون كل المسؤولية.
2: علي أن أتفق معك، نعم، ولكن هذا لا يبرر الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية في الخليج. ولكن الإيرانيون ربما يفكرون على النحو التالي: إسرائيل وأمريكا انتهكتا القانون الدولي وشنتا حرب على إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية انتهكتا القانون الدولي في القدس وفي لبنان وفي الضفة الغربية وفي سوريا وبالطبع الإبادة الجماعية في غزة. فيقول الإيراني: لماذا يتعين علينا أن نلتزم بالقانون الدولي نحن؟ ومجددا ما تقول
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM
2: في الغربية وفي سوريا وبالطبع الإبادة الجماعية في غزة. فيقول الإيراني: لماذا يتعين علينا أن نلتزم بالقانون الدولي نحن؟ ومجددا ما تقوم به إيران خطأ، ولكن هذا متوقع بالفعل من خلال انتهاك وقف إطلاق النار، من خلال الاعتداء على المنشآت الإيرانية. أمريكا علمت أنها سوف تستفز إيران لكي تستهدف أهدافا رخوة في الخليج، وإيران قالت: إذا اعتدي علينا فإننا سوف نعتدي و نعيد الكرة ربما مرة ونصف إذا ما صح التعبير. وبطبيعة الحال الحرب بحد ذاتها والهجمات التي تعرضت لها إيران في أواخر فبراير كانت متوقعة، وأنا أتحدث عن 95% من الخبراء في الشأن الشرق أوسطي ووكالة الاستخبارات الأمريكية وأيضا الجنرالات وعلية القوم كانوا يعلمون أنه إذا ما شنت حرب ضد إيران فإن إيران سوف تغلق مضيق هرمز وسوف تستهدف حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك ترامب استمر في عمله وشن الحرب، وهذا نمط شاهدناه يتكرر. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحاول أن تدق إسفينا بين المسلمين لكي يقاتل المسلمون المسلمين والشيعة السنة، وهذه تكتيكات إمبريالية. ولسوء الطالع دول الخليج تعاني كنتيجة لذلك.
3: سيد العاتي في الرياض، ماذا بعد البيانات التضامنية مع الكويت والبحرين التي سمعناها من السعودية وقطر والإمارات وعمان وأكثر من ذلك؟ ماذا يمكن أن تفعل المملكة العربية السعودية، أكبر دولة في الخليج، أو أن تقود مجلس التعاون لأن تفعل لإيقاف مثلا هذه الهجمات الإيرانية؟ الضغط على الولايات المتحدة أم الرد على إيران؟
6: بداية يعني دعني أعود لما تحدث به الزميل بجوارك حتى لا يضل للمستمع، وأريد أن أوضح بأن عدو الشعب الإيراني ذاته هو النظام الإيراني، هو عدو نفسه. إيران هي الدولة الوحيدة التي أجمع يكاد يجمع المجتمع الدولي على فرض عقوبات سياسية واقتصادية ومالية على النظام الإيراني. لماذا لم يفرض على الدول الأخرى كما فرض على النظام الإيراني؟ إلا لسوء سلوكه، ولأن الدستور الإيراني ينص تحديدا على تصدير ثورة والتوسع في الدول العربية. نقطة ثانية أيضا، النظام الإيراني يدرك تمام الإدراك بأن الدول العربية هي الأخرى تستطيع أيضا أن تنتصر لنفسها، تستطيع أيضا أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي عمل من شأنه أن يحقق أمنها. لكن الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية فضلت التوجه إلى خفض التصعيد ومد طاولة المفاوضات ودعمت الوساطة الباكستانية وهي من سهلت الطرق أيضا لإنجاح مثل هذه الوساطة، ليس ضعفا منها. إيران أكثر من يدرك القوة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، وإيران تعلم علم اليقين بأن السعودية ومعها الدول الخليجية قادرة أن تنتصر لدفاعها، لكن لا تزال الدول العربية تؤمن بأن السلام يجب أن يعم في هذه المنطقة، وأن الخيارات متعددة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نحن في المنطقة نسعد بأننا أقمنا أمتن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأكبر في العالم، وأقمنا أمتن العلاقات أيضا مع الروس ومع الصين ومع كل القوى المحبة للسلام. فقط هي الدولة المارقة عن الإجماع الدولي، وهي النظام الإيراني أو غيره من النظم المارقة عن القانون الدولي، بكل تأكيد أنه سيلقى هذه العقوبات. ما الذي ستفعله دول مجلس التعاون الخليجي؟ لديها العديد من الخيارات العسكرية والأمنية والخيارات الاقتصادية، وبكل تأكيد من المهم الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الانتصار لأمنها وأمن مقدساتها ومقدراتها بكل الوسائل، لكن هي تنسق مع المجتمع الدولي ومع الأشقاء في باكستان والأشقاء في تركيا لإنجاح هذه الوساطة على أمل الخروج بأقل التكاليف. النقطة التي يشير إليها أيضا، النظام الإيراني اليوم يريد أن يقسم أعباء المعركة عن كاهلة من خلال سعيه لاستجرار دول مجلس التعاون الخليجي كما قلت لك، لضرب الاقتصاديات الخليجية وضرب النموذج الخليجي، ومن ثم أيضا جعل دول الخليج تسارع للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من الواضح أن دول الخليج تؤمن وتعلم أن القوة الأمريكية التي جاءت هي جاءت أيضا لصالح فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المخاوف المجتمع الدولي في المنطقة هي تكاد تكون متشابهة وليس منفردة، مع احترامي للزميل من واشنطن. في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت قد بدأت هذه الحرب دون أن تنسق معنا، لكن لابد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي خططها التي بدأتها من خلال تأمين مخاوف المجتمع الدولي من البرنامج النووي ومن الغبار النووي الإيراني الذي أجزم أن الرئيس الأمريكي لن يتنازل عنه. نعم. ومن ثم أيضا تحقيق مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الصواريخ البالستية، ومن خلال أيضا قطع أذرع إيران والتي بدأنا أيضا نراها في المنطقة. نعم.
3: سنصل بعد قليل سيد العاتي لموضوع المفاوضات وشكل أي اتفاق محتمل، سنناقش هذا الموضوع بعد قليل. لكن أولا دكتور هاشمي، هل تفهم إيران عدم رد دول الخليج عليها بأنه ضعف؟ يقول لك الضيفان في الكويت والسعودية دول الخليج قادرة لكنها اختارت أن تتوسط. لا شك سمعت ما قاله الرئيس ترامب قبل أيام أن قادة السعودية وقطر والإمارات طلبوا منه أن يسير في حل دبلوماسي، وطلبوا منه عدم التصعيد العسكري مع إيران. هكذا تكافئ دول الخليج من قبل إيران؟
1: لا تكافئ. نحن ممتلين للدول، للمملكة العربية السعودية ولقطر التي ساهمت في الكثير من الأمور ولا زالوا يساهمون. ولكن أنا اسمح لي أن أوضح مسألة مهمة في علاقاتنا مع الإخوة في الدول الخليجية. يا سيدي، عام 2017 عندما حصلت الأزمة في قطر، أزمة الحصار على قطر، قطر استعانت بتركيا دولة إسلامية مسلمة جارة، قالت نستعين بكم، فبعثت تركيا ما بعرف 1,000, 1,500, 1,200 عسكري تركي إلى قطر. يا أخي، قامت القيامة على قطر أن هذا الوجود الأجنبي في قطر يهدد أمن المنطقة ويهدد وجودنا ويعني قامت ولم تقم هذه القيامة. 70,000 عسكري في دول الخليج أمريكي، هذه أنا ما قطعتك يا أخي،
6: مع احترامي لك أنا
1: لم أقاطعك يا أخي،
6: لأنك تخالف الحقيقة. لا يمكن،
1: طيب أنت قل بعد ذلك هذا خلاف
6: أبداً.
1: الحقيقة
6: سلوك الإيراني
1: اسمح لي
6: كلياً عن السلوك القطري، دولة قطر دولة عربية، لكن النظام الإيراني
3: تمام
6: يختلف كلياً في سلوكه.
1: طيب، 70,000 جاءوا هؤلاء إلى هنا، وهؤلاء أعداء للأمة وأعداء للدول الخليج.
3: إنها لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران. هناك 3 حاملات طائرات أمريكية دكتور هاشمي في المنطقة.
1: هذا سؤالي، هذا كلام غير صحيح.
3: هم يعلنون
1: هذا في الظاهر، أما في الباطن هناك تعاون كما هو يعني يتبنى السردية الإسرائيلية الأخ هاي السردية اللي يتحدث عنها هي السردية الإسرائيلية بذاتها اتجاه إيران، أن دول العالم كلها ضد إيران وأن كذا وأن... لا يا أخي، إيران ذنبها الوحيد أنها تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية واللبنانية، لا أكثر ولا أقل. يا اسمح لي يا أخي، أنا لم أقاطعك يا أخي الكريم.
3: نعم.
1: اسمح لي أن أقول كلمتي وبعدين أنا سأسمع لكل كلامك.
6: لأنك تضلل
3: أستاذ العاشي، خلي يقول الفكرة وأعطي كامل الوقت لكي تفند آراءه لو سمحت، تفضل.
1: يا أخي أنا إذا كنت أضلل للمستمعين والمشاهدين هم الآن لا يمكن اللعب بعقولهم.
3: نعم.
1: يا أخي الكريم،
3: سياسة إيران تجاه دول الخليج، حسن الجوار،
1: سياسة إيران تتبنى دول الجوار وحسن الجوار بكل معنى الكلمة. لنا علاقات وطيدة مع الشعوب الخليجية بكل من الكويت إلى عمان. نعم. هذه العلاقات متواصلة ثقافيا اقتصاديا. نعم. بكل الجوانب، في تواصل عائلي أيضا، مش ما عندنا أي مشكلة مع دول الخليج. يا أخي، وجود الأمريكان والإسرائيليين في هذه المنطقة أوجدوا هذه الفرقة بيننا، والآن يريدون أن يوصلوها إلى ذروتها. إيران ليس باستطاعتها، وإيران لا تريد أن تواجه هذه الدول أبدا.
3: نعم.
1: ليس في استراتيجيتها مواجهة المواجهة الآن بين إيران وعدوها الذي هو الأمريكان والإسرائيليين.
3: نعم. ودول الخليج تدفع الثمن حتى باعتراف إيران. أستاذ داهم القحطاني، ماذا بعد بالنسبة للكويت؟
6: غير صحيح أستاذ وائل.
3: نعم.
6: أستاذ وائل،
3: لا دول الخليج تدفع ثمن ما يجري، أليس كذلك؟
6: تسمح لي؟
3: نعم، أولا أذهب إلى الكويت ثم أعود إليك. أستاذ داهم القحطاني، ماذا بعد بالنسبة للكويت ودول الخليج إذا استمرت هذه الاعتداءات؟ نفس السؤال الذي طرحته على السيد آل عاتي في الرياض، هل تقوم حكومات الكويت وبقية دول الخليج بالضغط على الولايات المتحدة أنه أنهوا هذه الحرب فلينتهي الموضوع كليا كي لا نواصل دفع الثمن؟
5: نعم، أنا قبل قليل قلت لك أن الكويت ألقت في عام 2025 كلمة أمام مجلس الأمن باسم دول مجلس التعاون الخليجي تطلب وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. اليوم لدينا متغير جديد، لدينا عدوان إيراني على دول الخليج يأخذ شعارات متعددة. مثلا هناك قصة رواها ضيفك الإيراني الآن في الاستديو، يقول أن هناك طائرة لم تهبط في قاعدة أنجرلك في تركيا وهبطت، هذه قصة مزعومة. الأمر الثاني، الكويت لا تسمح بمرور الطيران الأمريكي في أجواها، والكويت لأذكر ضيفك الكريم، الكويت أسقطت 3 طائرات أمريكية، لأول مرة تسقط هذا النوع من الطائرات منذ عام 1992، إيران لم تسقطها. احنا اثبتنا للعالم ان لسنا طرف في هذه الحرب.
3: تمام.
5: اما الوجود الامريكي، هناك وجود عسكري لاغراض التدريب لاغراض الاسلحه، وهناك اتفاقيه مع امريكا بعد حرب تحرير الكويت من العراق كاتفاقيه لضمان الامن. السؤال المهم الان، من الذي يحاصر ايران بحريا؟ الولايات المتحدة. من الذي يحاصر إيران من كل الجهات؟ البارجات الأمريكية. من الذي قصف قصيرة خارج؟ الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها في ساحة المعركة وتتجه بدلا من ذلك وتضرب مطار مدني يسافر فيه المدنيين؟
3: لا.
5: إذا كنت أنت تريد أن تنهي هذه الأزمة فلا تستهدف المقرات المدنية، والتزم بالهدنة والتزم بالمفاوضات. لماذا تريد أن تجعل من الكويت الطرف الأضعف؟
3: تمام.
5: أنا فقط أريد بس أعطيك معلومة واحدة. عدد الطائرات الخليجية مجتمعة ترى ضعف عدد الطائرات الإيرانية، ومع ذلك الخليجيين قرروا أن يتجهون إلى تهدئة الأوضاع ومحاولة إيجاد حل سلمي، لأن في النهاية يعني نريد جار آمن. أما إذا كنتم تريدون الحرب على طول الدوام، فبطبيعي ستحضر أمريكا وستحضر إسرائيل وستحضر روسيا وستحضر تركيا. أنتم من فتح الأجواء لهذه الدول للتدخل بسياساتكم العدوانية وعدم التزامكم بالمتطلبات الدولية التي وقعتم عليها 2015. أنتم وقعتم عليها 2015 وتريدون أن تهربوا منها، ونحن ضحايا هذه السياسة الإيرانية المتغيرة والمختلفة.
3: تمام. سيد زونس في سان فرانسيسكو، اليوم ظهرت تصريحات لافتة في الواقع للرئيس ترامب يقول إن الأمور مع إيران تتطور بشكل سريع، وإن المرشد الجديد مجتبى خامنئي يشارك في المفاوضات كما يقول ترامب، وإنه مستعد أي ترامب للقاء المرشد الإيراني في مرحلة ما. هل نتحدث هنا عن تغير في الخطاب وربما السياسة الأمريكية تجاه إيران؟
8: It's really hard to say.
2: من الصعوبة بمكان أن نجزم بذلك. ثمة تغير في خطاب ترامب كل بضعة أيام، لذلك من الصعوبة بمكان أن نقذف بالغيب. هو هدد بتدمير حضارة إيران وبعد ذلك أراد السلام، قال إن اقتربنا من الاتفاق وبعد ذلك.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أستاذ وعد، يعني أشير أيضا إلى بما تحدث به الزميل من واشنطن، إلى أن إيران هي الأخرى أيضا انتهكت الاتفاقية التي وقعت عام 2023 بين المملكة العربية السعودية وبين إيران تحت المظلة الصينية في العاشر من مارس، كما أن إيران أيضا انتهكت الاتفاقية التي وقعت بين إيران والمملكة العربية السعودية عام 1991 واتفاقية 1990. كل هذه الاتفاقيات أيضا انتهك النظام الإيراني، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حالة انعدام الثقة التامة في نظام الحرس الثوري الذي فجر في مكة المكرمة، والذي أرسل المتفجرات إلى مكة المكرمة والتي لا يوجد فيها قواعد أمريكية، وأرسل المتفجرات أيضا في الخبر، واستضاف زعماء القاعدة وزعماء داعش وعطاهم جوازات السفر. كل هذا ألا يعتبر تدخلا في أمن الدول العربية وانتهاكا لأمن وسيادة الدول العربية عندما قادت إيران واستضافت إيران كل من يهدد أمن الدول الخليجية، عندما حاولت إيران اغتيال الشيخ جابر أحمد الصباح رحمة الله عليه واعتراض موكبه، عندما اختطفت الطائرات؟ كل هذا ألا يعتبر تدخلا وخلالا بالاتفاقيات والقانون الدولي التي أبرمت ما بين الدول العربية والدول الخليجية وما بين النظام الإيراني؟ لذلك أعود وأقول بأن ما يجري اليوم حقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنفذ إرادة الرئيس الأمريكي من خلال هذه الضربات العسكرية، لأن الرئيس الأمريكي أدرك بأن الاتفاق سيأص فيت 5+1 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما عام 2015 قدم المنطقة على طبق من ذهب.
6: والآن ترامب يراعي مصالح المنطقة يا سيد آل عاسي. اليوم ترامب بالحرب التي أعلنها مع إسرائيل على إيران، وبكلامه هذا المتناقض كما وصفه ضيفنا في كاليفورنيا، تارة يقول سأسقط النظام، تارة يقول سأجلس مع المرشد، هذا هل يعني يرفع من قيمة أو يعطي أهمية أو يقدم مظلة ثقة لدول مجلس التعاون؟
5: بالمناسبة دول مجلس التعاون اليوم لديها رؤية واضحة لا ترهن أمنها إلى أي دولة كانت، دائما تراهن على قوتها الذاتية وعلى مقدراتها وعلى مكتسباتها وعلى شعوبها الواعية. النقطة الثانية أيضا، اعتدنا كثيرا من فخامة الرئيس الأمريكي مثل هذه التصاريح المتعددة والمتناقضة، لكن الأهم ما يجري على الميدان وما يجري من الأفعال أو الأعمال. قال الرئيس الأمريكي الكثير من التصاريح، لكن ما يحدث اليوم على الميدان، القوات الأمريكية تخنق النظام الإيراني من خلال الحصار، وهذا ما جعل إيران تدخل حالة ارتباك هستيري أو انتحاري من خلال هذه الضربات العدوانية على الشقيقة الكويت أو على الشقيقة مملكة البحرين أو حتى على تركيا هي الأخرى التي تتحدث الزميل قبل قليل عن أنها يعني منعت طائرة، حتى تركيا طالها العدوان الإيراني. ولذلك اليوم النظام الإيراني لم يعد لديه من الحلفاء ما يمكن أن يثق بهم أو يعتمد عليهم. حتى الصين وحتى روسيا هي الأخرى بدأت تراجع مواقفها طبقا لمصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يضحوا بمصالح عظيمة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل نظام ساقط أو زائل لا محالة بكل تأكيد.
6: نعم.
5: ذلك نقول بأن لدى دول مجلس التعاون الخليجي اليوم وجهة نظر مستقلة تماما قائمة على عدم الانزلاق إلى هذه الحرب الطاحنة، وأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وقرارها من يحددها هي قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ولم ننجر لمثل هذه الحروب. وما زالت دول الخليج تمد يد كبيرة للسلام للشعب الإيراني الشقيق على أمل أن يلتقط الفرصة ويستطيع أن يحدد مستقبل عندما تضع هذه الحرب أوزار.
6: تمام دكتور هاشمي، الغارات الإيرانية على دول الخليج كما يقول الضيفان في الكويت والرياض هي بهدف الضغط التفاوضي على الولايات المتحدة وليست مؤشر قوة، بل مؤشر ضعف، لأن إيران كما يقول ضيفنا ويقول الرئيس الأمريكي مخنوقة عبر الحصار، لا تستطيع تصدير النفط، تخسر مئات الملايين من الدولارات كل يوم.
4: أولا لو كان هذا الحديث للأخ من المملكة لو يغير المكان، يعني لو يقال أن هذا الكلام من تل أبيب ما كنا يعني نعجب، لأن هذه السردية كلها والكلام التضليل.
5: أنا أحدثك من مول العروبة يا أستاذ.
4: نعم.
5: أحدثك من مول العروبة.
4: أنا أتحدث من موقع الإسلام والمسلمين.
5: لكن
4: يا سيدي اسمح لي، كما لم أقاطعك يا أخي. لا لم أقاطعك.
5: لا أرسلت الصواريخ إلى إسرائيل.
4: قصفنا إسرائيل. قصفنا إسرائيل بما يكفي.
5: إسرائيل سوى 20%.
4: طيب. قصفنا إسرائيل بما يكفي وهم
5: ورئيس. وهم صحيح، لو وهم أنكم أردتم بالفعل قتال إسرائيل لتمكنتم بذلك، خصوصا
4: يا أن أخي
5: إسرائيل ضعيفة ديموغرافيا وضعيفة جغرافيا. طيب.
6: خليه يكمل لو سمحت أستاذ مبارك.
5: 7850 صاروخ.
6: نعم واضحة تماما وجهة النظر سيد العاتي، تفضل.
4: يا أخي يعني إسرائيل وسيدك في البيت الأبيض
6: يعني من دون هذه الكلمات لو سمحت سيد هاشم رجاء، يعني من دون إهانات شخصية رجاء.
5: دافع
6: عن فكرتك.
5: لا معلش. سيدك أنت هو من أقعدك على هذا الكرسي لاجئ.
6: نعم.
5: أنت من يجلس الآن في الدوحة.
6: سيد العاتي
5: من بلادك.
6: نعم سيد العاتي رجاء.
5: أنا أتحدث لك من عقر إداري.
6: نعم رجاء سيد العاتي رجاء
5: ومن مول العرب.
6: نعم تماما رجاء سيد هاشم رجاء أنا أدير الحوار رجاء أن

0: تعاني ما في شك أنها تعاني، ولكن هناك في صمود وثبات للشعب الإيراني، وهناك مقاومة صلبة من الشعب الإيراني، وهناك انسجام داخل الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية لمواجهة هذه المرحلة مع الإدارة الأمريكية والصهاينة. يا سيدي ليس هناك ما، نعم هناك مفاوضات، ولكن هناك هو واسعة وكبيرة بين ما تطالب به طهران وما يريده الرئيس الأمريكي. وأنا شخصيا كمراقب أستبعد أن نصل بهذه السرعة إلى اتفاق،
1: لا اتفاق قريب ولا حتى مذكرة تفاهم،
0: ولا حتى مذكرة تفاهم، لأن هناك فرضت إيران بأوراقها التي تملكها، فرضت على الإدارة الأمريكية شروط ينبغي أن تتحقق، وإلا لا إمضاء لأي اتفاق.
1: ما هي النقاط الحمراء الإيرانية؟
0: النقاط الأولى أولا إنهاء الحرب على كافة الجبهات، لبنان في مقدمة هذه الجبهات، ينبغي أن تنتهي الحرب وأن ينسحب الإسرائيلي إلى الحدود السابقة. ثانيا موضوع رفع العقوبات ودفع الأموال المسروقة من الشعب الإيراني والمجمد بأمر أمريكي. وثالثا موضوع العقوبات التي فرضتها أكثر من 5000 عقوبة أمريكية على إيران خلال هذه الفترة، ينبغي أن ترفع كل هذه العقوبات.
1: اليورانيوم المخصب،
0: موضوع اليورانيوم، موضوع اليورانيوم المخصب،
1: سأتي إليك فورا أستاذ داهم القحطاني. نعم سأتي إليك فورا لو سمحت.
0: موضوع اليورانيوم المخصب أجل للبحث في المرحلة الثانية. إيران في المراحل السابقة من الجولات من المفاوضات كانت تتلائم وتحاول أن تتنازل عن بعض القضايا في موضوع التخصيب وميزان التخصيب فيما يخص
1: ونسبة التخصيب،
0: أما فيما يخص المواد العالية التخصيب، إيران لا تتنازل عن هذا الأمر لأنها ورقة غدعية بيد إيران. كما هو المضيق مضيق هرمز.
1: تمام أستاذ داهم القحطاني، في الكويت الجغرافيا قدر، وأنتم وإيران جيران على ضفتي الخليج، كيف يمكن من وجهة نظرك لدول الخليج أن تتعامل مع هذا الضيف، مع هذا الجار الإيراني الذي يقول بطريقة أو بأخرى أنه انتصر في هذه المواجهة؟
2: الحقيقة لم ينتصر أحد، لازلنا ندفع الثمن في الكويت، ولا زال الشعب الإيراني يدفع الثمن. وفي الحقيقة أن الإيرانيين يجب أن يدركوا أمر مهم، هناك تحالفات دولية، يعني في فترات سابقة كانت الكويت ودول الخليج العربية يعني تنظر يعني للتحالفات الإيرانية مع أمريكا. في زمن الشاه كانت إيران هي شرطي الشاه، وفي زمن الخميني تعاونت مع الولايات المتحدة في صفقة الكونترا، وفي الحرب على أفغانستان قدمت إيران الجمهورية الإسلامية للشيطان الأكبر خدمات جليلة، وفي العراق كان الرقص يعني متناغما يعني بدرجة كبيرة، واستفادت الجمهورية الإسلامية من الشيطان الأكبر أمريكا في العراق. اليوم يعني الضيف من إيران يتهمنا بالعمالة مع الولايات المتحدة، وإيران سواء في عهد الشاه أو في عهد الجمهورية الإسلامية من أكثر الدول التي تتعاون مع يعني بين قوسين الشيطان الأكبر. نحن فقط نريد أن نعيش بأمن وسلام مع الجارة إيران، وفي الكويت الإيرانيين يعملون ويشكلون جزء من الاقتصاد الإيراني، وإلى وقت قريب كانت الكويت هي قناة الاتصال بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. فماذا كانت النتيجة؟ ثاني دولة في الضربات كانت الكويت، حتى أكثر من إسرائيل. يعني هذا شيء لا يصدق، أن إيران الدولة الإسلامية توجه صواريخ ومسيرات إلى دولة الكويت الصغيرة 17,000 كيلومتر مربع أكثر من إسرائيل، ومع ذلك نحن نقول، والكويت لا زال رأيها يعني الرسمي، السفارة لم تغلق. اليوم فقط طلبنا خفض البعثة الدبلوماسية بمقدار يعني فردين. لازلنا نقول أن الكويت لا علاقة لها في الصراع الحالي، الكويت لا علاقة لها في الصراع الحالي، ويجب على الحكومة والرئيس الإيراني الذي سبق أن اعتذر عن الاعتداءات على دول الخليج العربي أن يضغط على الحرس الثوري الإيراني ويقول له إذا كنت تريد أن تمارس الحرب لا تمارسها على منشآت مدنية. في النهاية نحن جيران، والجغرافيا ستجعلنا يعني مع بعض، ونحن لا يوجد لدينا موقف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ولا الشعب الإيراني، لكن لدينا موقف ضد هذا الجنون الذي يمارس عبر إرسال المسيرات والصواريخ إلى أماكن مدنية. يا رجل أماكن مدنية ليست أماكن عسكرية.

0: لا أظن أن الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني يقبل أن يقصف المدنيين. نحن تعاطفنا مع إيران عندما قصفت تلك المدرسة في بداية الحرب وكانت هناك مواقف معلنة، فكيف تؤيدون أنتم قصف الأماكن المدنية وتضعون الذرائع والحدود؟
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
7: لا أفهم لماذا تتمسك إيران بالبرنامج النووي واستمراره، ولكن بغض النظر عن السبب، العودة إلى اتفاق عام 2015 سيكون منطقي. في واقع الأمر لم يكن مرتبطا بالولايات المتحدة الأمريكية فحسب، ولكن فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والصين وروسيا مجموعة الخمسة زائد واحد والأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية وإسرائيل، البلدان الوحيدان اللذان لم يوافقا على خطة العمل الشامل المشترك اتفاق نووي الإيراني الذي يعود العام 2015. يتعين علينا أن نعود لمثل هذا الاتفاق، ومنذ أسبوعين بدأ وكان هنالك مذكرة تفاهم سوف تدفع بالأمور قدما، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، ويبدو أنها كانت تحظى بدعم دول الخليج العربية أكثر من دعم اتفاق عام 2015. إذن هناك أمل كبير، ولكن ترامب قال كلا، لأن ذلك سوف يتخلله بنود شبيهة ببنود اتفاق أوباما الذي انتقده على مر السنوات، ولم يرد أن يبدو وكأنه خاسر، ولم يرد أن يبدو وكأن الحرب وكل شيء قام به لم يحسن الأمور. لذلك هو يسمح بأناه أن تتضخم وتعرقل وضع حل لهذا النزاع وإنهاء المعاناة، وهذه هي المأساة الحقيقية. يعني أعتقد أنهم من الممكن بالفعل الوصول إلى اتفاق، ربما هناك متشددين في الجانب الإيراني. أنا لست على دراية بالسياسة الداخلية الإيرانية، ولكن من وجهة نظري وملاحظاتي يبدو أن ترامب هو الذي يعوق تقدم الأمور.
8: نعم سيد مبارك العاتي في الرياض، ألا تخشى دول الخليج العربي أن يكون أي اتفاق ربما محتمل بين الولايات المتحدة وإيران على حسابها؟ بعبارة أخرى، ما هي الخطوط الحمراء التي تريد دول الخليج العربية في أي اتفاق إيراني أمريكي أن يحترمها؟
9: بالفعل نقطة مهمة جدا أستاذ والمد، لكن دعني أشير إلى أن اختيار باكستان كوسيط في اعتقادي، وبحكم العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بالأشقاء في باكستان، جعل المخاوف الخليجية حاضرة على طاولة المفاوضات. النقطة الثانية أيضا قوة العلاقات المتينة التي تجمع ما بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز وخامة الرئيس دونالد ترامب تمثل أيضا ضمانة جديدة أيضا للأخذ بالمخاوف الخليجية على طاولة المفاوضات أو على أي اتفاقيات قد يتم التوصل إليها. ولذلك أرى أن مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمعزل عن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية أو ليست بمعزل عن مخاوف بقية المجتمع الدولي. كل المجتمع الدولي اليوم هو يرفض حصول هذا النظام الثوري الثيوقراطي على برنامج نووي عسكري. لو أن هذا النظام بالفعل يريد برنامج نووي سلمي للطاقة لتحلية المياه كما تسعى السعودية لساعدت الوكالة الدولية وساعد المجتمع الدولي بأكمله. لكن الخطورة أن هذا النظام عندما حصل على الصواريخ البالستية وجد أن هذه الصواريخ في أيدي الميليشيات في اليمن وفي أيدي الميليشيات في لبنان وفي العراق في الحشد الشعبي، فما بالك لو حصل هذا النظام على القبلة الذرية لأعدم العالم بأكمله. ولذلك لابد من وضع إطار يتم من خلاله السيطرة على هذا النظام وأن ينعم الشعب الإيراني الشقيق بكامل حقوقه وبكامل مقدراته على أرضه وبكرامة. اليوم الخاسر الأكبر في كل ما يجري في الخليج العربي إضافة إلى دول الخليج العربي هو الشعب الإيراني، ليس النظام الإيراني، هو الشعب الإيراني الشقيق المغيب تماما عن هذه العملية. ولذلك كنت قلت في بداية حديثي بأننا نراهن على أن الحصار الأمريكي الجاري اليوم على الموانئ وعلى الاقتصاد الإيراني سيجعل الجبهة الداخلية الإيرانية تتحرك لكي تقول كلمتها ولكي تسهم أيضا في رسم ملامح مستقبلها بعيدا عن آلة البطش الإيرانية التي يمارسها قوات البسيج ضد المدنيين الإيرانيين.
8: شكرا جزيلا السيد مبارك العاتي من الرياض الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. دكتور هاشمي، إلى متى تستطيع إيران أن تتمسك بهذا الموقف الذي يوصف بالمتصلب؟ عندي الآن قبل قليل جاء تصريح لوزير الخارجية عباس عرقجي يقول ما فشلت العقوبات والعمل العسكري في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. على ماذا تستندون في هذا الموقف المتصلب؟
10: أولا أود أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، أن الرئيس الأمريكي مع الأسف باع الإسلام والمسلمين والدول الخليجية لإسرائيل، يعني لا يكترث بما نفكر به هنا في البلاد العربية والإسلامية أبدا. هو ما يهمه الموقف الإسرائيلي، وهو يريد أن تسيطر وتهيمن إسرائيل على كل المنطقة. وعندما يطالب الدول الخليجية بالالتحاق باتفاقات إبراهام هو يعني ما يعني،
8: وقد رفضت هذه الدول،
10: رفضت نعم. ونعم ما صنعت نعم. لا قصدي أنه هو يطالب هذا نعم. هذا يعني أنه هو الأولوية له أن تكون إسرائيل هي المهيمنة في هذه المنطقة. وأتصور أن إيران واقفة أمام هذه المشاريع الجهنمية في المنطقة. ففيما تفضلت، أهم ما تعتمد عليه ويعني تستند إليه إيران في مواقفها هو شعبها. قبل الأوراق التي تملكها كالملف النووي والملف الصاروخي لا، شعبها المقاوم المجاهد. الأخ العزيز من المملكة العربية السعودية يقول أننا نراهن على الشعب الإيراني. جيد، هذا جيد جدا، يعني هذا أنا أوافقه في هذا الرأي، أننا نراهن على الشعب الإيراني الذي بعد 90 يوم من بدء هذا العدوان كل يوم وكل ليلة تصدر الحشود الإيرانية في الميادين والشوارع لتأييدها للقائد الجديد وللنظام وللحرب. وبالمناسبة تطالب الحكومة والمفاوضين الإيرانيين بعدم التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الإيراني. هذا ما تعتمد إليه.
8: ولكن سيد هاشمي، هناك مئات الملايين من الدولارات تخسرها إيران لأنها غير قادرة على تصدير النفط، لأن الولايات المتحدة تمام. تحاصر الموانئ الإيرانية. مفهوم. هناك تهديد دائم بالعودة للعمل العسكري إن كان من الولايات المتحدة أو إسرائيل. على ماذا هل تستطيع إيران يعني مواصلة التمسك بهذه المواقف؟
10: يا سيدي، إيران بلد كبير، قارة كبيرة، لها أكثر من 2000 كيلومتر حدود مع دول 17 دولة تحدها. يعني إذا نحن في المياه الخليجية الآن في عندنا مشكلة، هناك المياه الشمالية، هناك الشرق والغرب والدول،
8: يعني تلتف على العقوبات والحصار،
10: وهي باهرة في التفاف على العقوبات خلال 4 عقود ليس جديدا. والآن إيران تصدر النفط وتصدر أشياء أخرى، وهناك ما يمكن تعاني ما تعاني، وهذا ليس جديدا، والشعب تعود. والحكومة هي واقعا فرضت على الواقع الخارجي وضعا جديدا تستطيع أن تؤمن للشعب الإيراني ما يحتاج.
4: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
11: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
14: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
15: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ويجب أن يكون للبنان قوة مسلحة واحدة، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تعمل مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك.
3: نود أن نرى تعزيزا للجيش اللبناني لكي يتمكن من بسط سيادته. يجب أن يكون هناك جيش واحد في لبنان، لا يمكن أن يكون هناك حزب مسلح إضافة للجيش اللبناني أو القوات اللبنانية، وهذا ما تريده الحكومة اللبنانية، ولذلك نعمل معها، وهذا ما نركز عليه في انخراطنا بالشأن اللبناني.
2: وبشأن إيران، قال روبيو أن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران كما دفعتها إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها عالي التخصيب.
3: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
2: إلى مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ينضم إلينا الآن من الكونغرس. محمد، دعنا نبدأ بتصريحات روبيو في هذا أو جلسة الاستماع أمام مجلس أمام الكونغرس، تحدث فيها عن لبنان ولكن تحدث أيضا عن إيران.
4: لنبدأ بإيران جمال. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان في جلسة، ولا يزال في الواقع الجلسة مستمرة الآن، في جلسة عاصفة سمع فيها الكثير من الأسئلة المحرجة، وضع في الزاوية، منع من الجواب أحيانا، وكانت مسألة إيران تستحوذ بالدرجة الأساس على أغلب المداخلات والاستجوابات من قبل نواب أو أعضاء مجلس النواب الذين يستجوبون وزير الخارجية ماركو روبيو، وهذا يومه الثاني تواليا في الكونغرس الأمريكي. قال روبيو إن تعريف الولايات المتحدة للنصر هو القضاء على البحرية الإيرانية، تراجع المقدرات الموجودة لدى إيران من منصات إطلاق الصواريخ، وكذلك قدرات إيران التصنيعية حتى على صعيد المسيرات وقدراتهم العسكرية، بأن هذا من وجهة نظر الولايات المتحدة هو تعريفها للنصر، وبأنه قد تحقق بالكامل. كذلك في الأسئلة التي وجهت له إذا كانت الحرب قد انتهت أم لا، وهذا بناء على تصريحه يوم أمس عندما أجاب السناتر كوري بوكر وقال له بأن الحرب قد انتهت، اليوم عاد ليصحح بالقول إن عملية الغضب الملحمي قد انتهت ولا ندري ما الذي قد يأتي لاحقا في التعامل مع إيران. كان جواب وزير الخارجية أو كان جواب المشرعين في الواقع في أعضاء مجلس النواب بالقول إن الحرب ما تزال مستمرة، وبأنه الآن يسميها حربا بعد أن كانت الإدارة الأمريكية تحاول أن تصفها دوما بأنها عملية وليست حربا. هذه طبعا جزئية تتعلق بذهاب الرئيس الأمريكي إلى حرب دون أن يحصل على تفويض من المشرعين، خاصة وأنها تجاوزت في إطارها العام، إذا حسبنا معها فترة وقف إطلاق النار المؤقت، تجاوزت المدة الدستورية على فرض أنها عملية كانت يقتضيها أو تقتضيها المصلحة الأمنية العليا للولايات المتحدة. روبيو أيضا تحدث عن جزئيات تتعلق بمسار التفاوض، وقال بأن الولايات المتحدة ما تزال مستمرة في مسار التفاوض هذا، وبأن الإيرانيين لم تعد لديهم خيارات، وبأنه لولا الضغط العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة لما كانت الأمور ستصل إلى المرحلة التي يكون الإيرانيون فيها مستعدين لنقاش نقاط أو جوانب في برنامجهم النووي لم يكونوا مستعدين لنقاشها من قبل. أتى على ذكر لبنان وقد سئل صراحة هل تعتقد بأن الولايات المتحدة من خلال ما تراه والإشارة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، هل تعتقد بأن مسارها الذي تحاول أن تبنيه خاصة من خلال ملاقات الإسرائيليين واللبنانيين في وزارة الخارجية الأمريكية، واليوم هو الثاني من ذلك المسار، بإمكانها أن تنجح في ضوء هذه المنغصات أو هذا العمل العسكري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية؟ تفادى الإجابة عن نقطة الحكومة الإسرائيلية تحديدا، لكن أقصد من ناحية الأعمال العسكرية، لكن تحدث بشكل عام عن مسار الخارجية الأمريكية في محاولة التقريب بين اللبنانيين والإسرائيليين، بالقول إنه يأمل وبأن الولايات المتحدة تعمل من أجل أن تخرج هذه الاجتماعات بخارطة طريق يأمل أن يتفق عليها الطرفان الإسرائيلي واللبناني، وخارطة الطريق هذه يفترض أن تؤدي إلى السلام. قال نود لو أن الجيش اللبناني لديه ما يكفي من الأسلحة والمعدات والتأهيل لكي يستطيع بنفسه نزع سلاح حزب الله. وصف حزب الله بأنه وكيل من وكلاء إيران في المنطقة، وبأن الولايات المتحدة تتعامل معه على ذلك الأساس كما تتعامل مع وكلاء آخرين لإيران بمن فيهم الموجودون في أمريكا اللاتينية كما يقول ماركو روبيو. وفي نقطة حزب الله قال بأن الجيش اللبناني أو السلطة اللبنانية في الواقع تريد أن تنزع سلاح حزب الله، لكن تعوقها مسألة الإمكانيات القدرات على أن تفعل ذلك، وتأمل الولايات المتحدة أن تتمكن السلطات اللبنانية والجيش اللبناني الحكومي من القيام بذلك في أفق قريب. عموما هذه جلسة ضاغطة، وكانت كان روبيو فيها في الواقع يعني وضع في زاوية الإحراج أكثر من مرة، وكان عاجزا حتى عن مواجهة بعض المشرعين في مرات كثيرة.
2: نعم، وجلسة المفاوضات أيضا لا تزال مستمرة على ما يبدو محمد من الجولة الرابعة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية هناك في واشنطن. ماذا يرشح حتى اللحظة من هذه الجولة الجديدة من المفاوضات؟
4: حتى الآن لا تفاصيل تذكر، غير أن الاجتماعات عقدت في الصباح منذ نحو 9 صباحا بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن. هذا هو اليوم الثاني من الجولة الرابعة في الواقع، وهي الجولة الثالثة سياسيا لكنها الرابعة في مجموع الجولات إذا احتسبنا الجلسة الأمنية والاجتماع الأمني المشترك الذي عقد في البنتاغون الأسبوع الماضي. ما الذي يؤمل من هذه الجولة تحديدا لا يعرف على وجه الدقة، لكن ما فهم من مؤشرات نقلا عن مصادر خاصة تحدثت لفوكس نيوز وسي بي اس يوم أمس هو الأمل في أنها قد تكون مؤسسة لآلية مختلفة في التعامل ما بين الإسرائيليين واللبنانيين، حتى وإن لم يكن هنالك اتفاق رسمي يمهر بالتوقيعات أو إطار مرسما في التعامل بين الجانبين نظرا لتعقيدات ذلك، إضافة إلى أن مسار هذا التفاوض سياسيا وأمنيا الآن يصطدم بعقبات منها العدوان الإسرائيلي على لبنان خاصة في الساعات الماضية. أيضا التصريحات التي تسمع حتى من بيروت ومنها تصريحات اللبنانية هذا الصباح المتعلقة باستمرار العدوان الإسرائيلي وبتعمد ذلك العدوان وفق التصريحات الرسمية اللبنانية، كل ذلك يجعل الخيارات صعبة بل وأصعب بالنسبة للولايات المتحدة كطرف يحاول أن يسوق نفسه كوسيط، وإن كانت بكل تأكيد إلى جانب حليفتها إسرائيل، ومن جانب آخر أيضا يجعل الأمور صعبة بالنسبة لكل من اللبنانيين أو بالنسبة للوفد اللبناني بالدرجة الأولى في الاقتراب من الوصول إلى أي تفاهم أو إطار سياسي يمكن أن يبنى عليه. خارطة الطريق التي كان يتحدث عنها روبيو اليوم هي جزء من هذه المؤشرات التي تعمل عليها واشنطن، وضع تلك الخارطة. وهنا نريد أن نلفت إلى نقطة الأنماط التي تتخذها إدارة ترامب تحديدا، هي يهمها المرحلة الأولى أو الدرجة الأولى من الوصول إلى اتفاق. هل يتم الوفاء ببقية بنود هذا الاتفاق؟ لنا في اتفاق غزة على سبيل المثال مثال واضح من أن الإدارة الأمريكية لم تقم بعملية المتابعة أو المواكبة بالقدر الكافي، وقد سئل عنها بالمناسبة أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. لذلك من المهم الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية لتحقيق صورة النصر ولمحاولة عزل المسار اللبناني أو إتمام عزله عن الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين لبنان بين إيران والولايات المتحدة والوصول إلى مرحلة مذكرة التفاهم، هذا كله يهم الولايات المتحدة في أن تعزل المسار اللبناني بشكل كامل بحيث لا يكون ضاغطا على الإدارة فيما يتعلق باتفاقها مع إيران، ولا يكون أيضا مرتبطا ارتباطا واضحا بالدرجة التي تكون محرجة حتى لواشنطن التي كانت تقول بادئ الأمر في اتفاق 7 أبريل الماضي عندما تم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بأن لبنان جزء بأن لبنان لم يكن جزءا من الاتفاق، وبأن الإيرانيين كما قال جي دي فانس نائب الرئيس وقت ذاك أساءوا الفهم والتقدير، وبأنه لم يكن هنالك أي اتفاق حول لبنان، في حين أن تصريح رئيس الوزراء الباكستاني وقت ذاك شهباز شريف كان واضحا من أن لبنان هو جزء أصيل من ذلك الاتفاق. هذه واحدة من المعقدات إضافة إلى المسار الأعرض دعنا نقول الذي تتخذه الإدارة الأمريكية في محاولة تقليص وتقليم أي وكلاء كما تصفهم يتبعون لإيران، بمن في ذلك ما أشار إليهم روبيو قبل قليل، من بينهم ميليشيا عراقية كما قال اختطفت صحفية أمريكية قبل شهرين في العراق.
2: شكرا جزيلا لك محمد بالدين من أمام الكونغرس في واشنطن، ونذهب لمتابعة تطورات الميدان في لبنان مع استمرار العدوان اللبناني حيث أو الإسرائيلي عفوا على لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق النبطية كفر تبنيت. وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن استهداف العنصر يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة من جانبها عن استشهاد 2 من المسعفين وإصابة 3 بجروح بالغة إثر استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف في بلدة شحور جنوبية لبنان. كما شن الاحتلال غارة على بلدة الخرايب في قضاء صيدا، فيما تظهر أو كما تظهره هذه المشاهد الأولية مباشرة بعد الغارة. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أيضا سقوط 6 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحوش ومحيطها جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي باستهداف الاحتلال آلية له على طريق دير الزهران حبوش. وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن غارات إسرائيلية على بلدات الزرارية والغندورية وفرون وأرزي وكوثرية الرز وعدشيت جنوبية لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت أيضا بشن الاحتلال غارة استهدفت سيارة على طريق خلدة جنوب العاصمة اللبنانية. كما أكدت الوكالة أيضا شن الاحتلال غارتين على منطقتي قدموس وبرج رحال جنوبية لبنان، وعقب انذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة سور جنوبية لبنان، جاء مراسل تلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية سور.
1: للتوضيح في هذا المجال، مدينة سور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الانذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة سور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية سور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية سور وأعضاء بلدية في مدينة سور الدكتور علوان شرف الدين بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار اللي البعض وضعه بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء أو أبناء
5: صحيح.
1: مدينة
5: صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس أنه الحارات والأحياء ما فيها غير أهلها أو سكان المدينة اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الأحياء اللي هي مهددة ويلجأوا لأصدقائهم هون، هني أبناء المدينة نقلوا من المدينة إلى المدينة لأماكن أكثر أمناً. يعني أهل سور هي هن اللي قاعدين بسور،
1: وعم نشوف هلا أحياء التاريخية والأثرية واللي كل الناس طبعاً تعرف بعضها.
5: يعني هيدي المباني عمرها تقريبا شي 300 سنة، يعني 300 سنة بنت سور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وبتشوف البيوت، وفيها تدق على بيوت تشوف من فيه انه اهلها وناسها للمدينه هن اللي قاعدين.
1: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء بالامس كانت نفس الجوله، يعني هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاط مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
2: هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من لبنان، فيما أفاد مراسل تلفزيون العربي بتفعيل صفارات الإنذار في كرية شمونة تحسبا لتسلل مسيرة. ونشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بسقوط شهيدة في غارة إسرائيلية على طريق الحوش عين بعال بقضاء صور جنوبية لبنان. إذن ارتفاع أعداد الشهداء في لبنان، شهيدة جديدة في غارة إسرائيلية على طريق الحوش عين بعال بقضاء صور في الجنوب اللبناني. عودة أيضا الآن لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن قلقه من استمرار الصراع الإسرائيلي اللبناني كما وصفه، وأقر أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلاله بحدة، لكنه استدرك أن علاقته معه جيدة جدا.
6: حدث بالفعل، لم أكن غاضبا من نتنياهو، لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان. علاقتي به جيدة جدا، ويقلقني استمرار الصراع بين نتنياهو ولبنان.
2: نذهب الآن إلى مراسلي تلفزيون العربي من بيروت أحمد حسين ومن القدس المحتلة أحمد جرادات. وأبدأ معك أحمد حسين بآخر التصريحات والمواقف اللبنانية، سواء فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي المستمر الآن تزامنا مع هذه المفاوضات في واشنطن، أو أيضا بالمخرجات المنتظرة لهذه الجولة الرابعة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن.
7: نعم جمال، يعني التصعيد العسكري الإسرائيلي لا يقل أو يختلف، سواء كانت هناك جولة من المفاوضات أو لا توجد مفاوضات، على العكس تماما تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع اليوم الثاني للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف الرسمي سياسيا هو دعم هذه المفاوضات بصفتها خيارا استراتيجيا اتخذه لبنان لمحاولة إيقاف هذه الحرب الشرسة والهمجية كما توصف من إسرائيل على لبنان، ومحاولة أيضا إيقاف آلة الدمار المستمرة بلا توقف لمدن وبلدات وقرى الجنوب اللبناني. لا توجد أي تصريحات رسمية تتعلق بهذه الجولة من المفاوضات حتى هذه اللحظة. ينتظر الشارع السياسي وينتظر أيضا اللبنانيون إذا ما ستنتج هذه الجولة أي إشارات إيجابية قد تكون في اتجاه تخفيض و يعني إنهاء هذه الحرب المستمرة، خاصة كما ذكرنا على مدن وبلدات الجنوب. لكن تجدر الإشارة إلى ما ذكرته السفارة اللبنانية في واشنطن قبيل انطلاق هذه الجولة من المفاوضات، عندما جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار أو وقف العملية العسكرية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. السفارة أشارت بأن سيكون أو سيتم العمل على أن يتضمن وقف إطلاق النار الشامل جميع المناطق في الإشارة إلى الجنوب اللبناني. بالتزامن مع هذه المفاوضات جمال، كان هنالك تصعيد عسكري إسرائيلي اليوم. أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي لبناني أثناء سيره في محيط النبطية باستهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني، آلية رسمية تابعة للجيش اللبناني كانت تسير على طريق الدير الزهراني النبطية، وأدى هذا الاستهداف إلى إصابة ضابط وجندي. الاستهداف الإسرائيلي للجيش اللبناني أيضا استمر وانسحب على الفرق الطبية والإسعافية اليوم. وحتى هذه اللحظة استشهد 3 مسعفين من الفرق الطبية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وفريق أو فرق كشافة الرسالة في استهدافين مختلفين. وهنالك أيضا حديث عن استهداف مباشر لسيارة إسعاف كانت تنقل مصابين في بلدة زبدين، ويرتفع بذلك عدد الضحايا من الفرق الطبية والإسعافية إلى 128 حتى هذه اللحظة.
2: نعم جمال، شكرا لك أحمد حسين. من بيروت إلى أحمد إجرادات الأصداء هناك. أحمد، لجولة المفاوضات الجديدة، لا يبدو أن إسرائيل تهتم كثيرا لما يمكن أن يسفر عن هذه المفاوضات بالنظر إلى تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الذي يقول لا وقف لإطلاق النار بلبنان.
8: صحيح، هو بالفعل أقر بأن لا وقف لإطلاق النار في لبنان، وأن الجيش مستعد ومتأهب ويرد ويهاجم في لبنان، وأنه يحاول العمل ضمن الحدود المسموحة له وضمن حرية العمل العسكري من أجل إزالة التهديدات، على حد وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. إذن نتحدث عن إقرار إسرائيلي بعدم وجود وقف لإطلاق النار في لبنان، وهذا كان واضحا من خلال استمرار الهجمات الإسرائيلية. ما تريده إسرائيل من المفاوضات المنعقدة في واشنطن هو إنشاء آلية يقوم من خلالها الجيش اللبناني بالمهمة التي لا يستطيع الجيش الإسرائيلي القيام بها، وهي نزع سلاح حزب الله. التقديرات في إسرائيل بأن الحكومة اللبنانية غير قادرة على هذه الخطوة، ولكن يدفعون نحو اقتراح أمريكي، هذا ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة الماضية، لتدريب الجيش اللبناني من أجل نزع سلاح حزب الله يعني مواجهة نفوذ حزب الله في الجنوب اللبناني وفي العاصمة بيروت وفي كل أرجاء لبنان. أيضا نتحدث عن تهديدات إسرائيلية، اجتماع مرتقب لبنيامين نتنياهو خلال الساعات المقبلة. هذا الاجتماع والمشاورات الأمنية هي مشاورات محدودة مقلصة، ولكن ستناقش الملف اللبناني تحديدا بحسب القناة 13 الإسرائيلية، ويتحدثون عن إمكانية اتخاذ قرارات إذا ما سنحت الفرصة، أو حتى إذا ما تمكنت إسرائيل من اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل وجود موقف أمريكي رافض على الأقل لمهاجمة إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت وحصر المواجهة والحرب في الجنوب اللبناني وفي مناطق تقع في البقاع باستثناء العاصمة اللبنانية بيروت. إذن مناقشات مستمرة في إسرائيل، نتحدث عن تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا خلال مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية تطرق إلى أنهم يحققون فيما إذا كان حزب الله قام بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف التجمعات الإسرائيلية في داخل إسرائيل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هذا الاتفاق. وأيضا نتنياهو أقر بالمحادثة الصعبة ولكن أشار إلى وجود خلافات تحدث، ولكن هناك اتفاق بشأن القضايا الرئيسية. وادعى نتنياهو أن ترامب يؤيد موقف إسرائيل بنزع سلاح حزب الله، ولكن مفاوضات تعقد في واشنطن، ولكن هذه المفاوضات جمال لا تنعكس على أرض الواقع في لبنان، لا يشعر بنتائجها المواطن اللبناني الذي يعيش في الجنوب اللبناني أو في مناطق وتقع في البقاع، لا يشعر بنتائجها من هجر من هذه البلدات اللبنانية ومن المدن اللبنانية، ولا يشعر بنتائجها من يتعرض للقصف المستمر. فقد تركز إسرائيل على قضية نزع السلاح، وقبيل عقد الجولة الجديدة هذا اليوم استبقها السفير الإسرائيلي في واشنطن بتغريدة نشرها على منصة إكس بأن حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الاتفاق كان يقضي بوقف الهجوم الإسرائيلي على بيروت مقابل منع حزب الله ووقف هجماته على البلدات والكيبوتسات الإسرائيلية الواقعة في المناطق في المنطقة الشمالية. جمال،
2: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. وفي رد على تصريحات روبيو، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة إكس أضاف عراقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج في الوقت الراهن إلى نشر قوات برية في إيران، مؤكدا أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويمنح موافقته عليها. أضاف ترامب أنه قد يلتقي المرشد الإيراني في مرحلة لاحقة وفق تعبيره.
9: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد، تم تصفية قادة الصف الأول والثاني، لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
2: من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز، وبحسب علي نيكزاد فأن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. نتابع أبرز ما جاء في هذه التصريحات الإيرانية مع مراسلنا حازم كلاس، ينضم إلينا الآن من طهران. وربما من أبرز ما قاله وزير الخارجية عراقجي حازم بأن ما فشلت العقوبات والتدخل العسكري في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب كما قال.
10: وأيضا مما قاله أن القوات المسلحة الإيرانية تقوم بالقيام بهجمات دفاعية، وهذا يعني يفسر القراءة الإيرانية لهذه الهجمات على الكويت والبحرين من وجهة النظر الإيرانية. بيان الخارجية الإيرانية وكذلك بيان هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، جميع هذه البيانات توجه اتهاما إلى هذه الدول بأنها تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها في استهداف إيران. إيران انتقلت من مرحلة إلى أخرى، وهي في هذه المرحلة الجديدة تقول بشكل واضح أنها ستقوم بالرد على أي استهداف.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم تحويله لأغراض التسلح، إلا أن ذلك لم يعد قائما الآن. دبلوماسيون اطلعوا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقولون إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلقت معضلات نووية جديدة لم تكن موجودة سابقا، مؤكدين أن المخاطر تزداد كلما بقيت هذه المواد خارج نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ قد يتم تحويلها لاستخدامات غير سلمية. وفي ظل عدم قدرة الخبراء الدوليين على بناء استنتاج دقيق بشأن كميات اليورانيوم المخصب لدى إيران بسبب توقف عمليات التفتيش، فإن التقديرات تشير إلى نحو 441 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب والمخصب بنسبة 60%، أي ما يقترب من 90%، وهي النسبة اللازمة لصناعة بضع قنابل نووية، وهي موجودة بشكل رئيس في منشآت فوردو وأصفهان ونطنز وفق هذه التقارير الدولية. إضافة إلى ذلك، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تمتلك نحو 8600 كيلوغرام من اليورانيوم الأقل تخصيبا، أي دون 60%. وسط التحذيرات الجديدة، يعرب مسؤولون غربيون لوكالة بلومبرغ عن قلقهم من أن عدم إشراك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث جولات المفاوضات قد يخلق مخاطر جديدة ويؤدي إلى توقعات غير واقعية بشأن ملف إيران النووي.

0: وللحديث أكثر عما أوردته وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤولين غربيين بخصوص مخزون إيران النووي ينضم إلينا من فيينا الدكتور طارق رؤوف الرئيس السابق لمكتب التحقق وسياسة الأمن بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. دكتور طارق أهلا بك معنا. طرحنا التساؤل منذ قليل عن هذه التحذيرات الدولية، برأيك ما مدى دقة هذه التحذيرات؟ إلى أي حد هي صحيحة؟ إلى أي حد إيران هي فعلا رغم كل ما تعرضت له منشآتها من قصف واستهداف في هذه الحرب هي لا تزال بحسب هؤلاء المسؤولين بحسب ما تقوله وكالة بلومبرغ هي لا تزال قادرة أو قريبة من تصنيع سلاح نووي؟
1: التقرير الذي اقتبستموه يرتبط ببلومبرغ كما قلتم، وهذا تقرير سنوي يصدر في يونيو من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويرتبط بالتطبيقات الخاصة بالضمانات من أول يناير إلى 31 من ديسمبر للسنة الماضية. وبالتالي بلومبرغ وهي محقة تحدثت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قالت إن المواد النووية في إيران تبقى تحت الضمانات باستخدامات سلمية إلا فيما يخص المواد النووية في المنشآت التي قصفت نتنز، أصفهان وفوردو. وبالتالي فإن إيران في فترة القصف كان لديها 9875 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، 449 كيلوغرام وصلت إلى 60%. وبالتالي هذه المواد خارج نطاق التحقق والتدقيق لأنها موجودة في الموقع التي قصفت، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها سبيل الوصول إليها. من وجهة نظري هذه المواد مدفونة تحت الأرض في المواقع المدمر في فوردو ونطنز وأصفهان، ومن صعوبة بمكان لإيران أن تصل إلى هذه المواد من دون مراقبة السواتل أو الأقمار الاصطناعية.
0: طيب حتى وإن كانت إيران لديها القدرة على الوصول السريع إلى هذه المواد، حتى ربما نشرح الصورة أكثر للمشاهدين، هل تصنيع رؤوس نووية بهذه البساطة؟ هل إيران لديها المسار التصنيع الكامل والضروري

0: دو كانت تخضع للتحقق اليومي وليس الأسبوعي. أما المواد النووية في نتنز وفوردو وأصفهان فقد تم التدقيق بشأنها بين 27 من مايو ووصول إلى 11 من يونيو في السنة الماضية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن المنشآت الأخرى كبارتشين والأماكن الأخرى التي من المحتمل أن تصل من خلالها إلى السلاح النووي دمرت هذه المواقع. حتى إذا ما كانت إيران قادرة على الوصول إلى 449 تقريبا 441 كيلوغرام ليخصب ليصل 90%، سيستغرق الأمر سنة أو أكثر لإيران لكي تصل إلى قنبلة نووية يمكن استخدامها. أما القنبلة التي لا يمكن وضعها على مقاتلة أو على صاروخ لا فائدة منها، يجب على القنبلة أن تصل إلى الهدف ولذلك يجب أن تركب على صاروخ أو مقاتلة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقبل الحرب اعتقد هذه الدول أن إيران سيستغرق الأمر منها على الأقل سنة للوصول للقنبلة النووية، أخذ من اعتبار عدم قصف منشأة بارشين، ولكن منشأة بارشين قصفت والمنشآت الأخرى قصفت ومنشآت تصنيع المسيرات وتخصيب اليورانيوم قصفت. ولذلك من وجهة نظري من الصعوبة بمكان لإيران أن تتسابق للوصول إلى القنبلة حتى لو وصلت إلى اليورانيوم المخصب بواقع 60%. إذن هذا يظهر بأن هذه الحرب التي شنت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في 28 من فبراير أتت بمردود عكسي.
1: ربما تسببت في تحديات جديدة.
0: مشاكل أخرى.
1: نعم سيد رؤوف، دكتور رؤوف، ربما قد تسببت هذه الحرب في تحديات جديدة، ربما معضلات جديدة أيضا خلفتها هذه الحرب. إذا تحدثنا على هذه الجانب أو هذه النقطة أيضا، ما أبرز المعضلات والمشاكل والتحديات التي نتجت بسبب استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل هذه المنشآت النووية وردم الآلاف من كيلوغرامات اليورانيوم المخصب تحت الأرض؟
0: كتبت مقالة وتحدثت عن ضبط السلاح ومجموعة الحد من السلاح في واشنطن، نشرت هذه المقالة في نوفمبر في السنة الماضية، وأشرت إلى الصعوبات التي تعرض سبيل إيران للوصول إلى المواد النووية التي تحدثنا عنها. يتطلب الأمر وجود خبراء أولا لتنحية جانبا أي قنابل لم تنفجر، نحتاج إلى معدات ثقيلة تصل إلى عمق 300 متر للوصول إلى المواد وانتشالها. بعد ذلك يجب وجود أجهزة طرد مركزي في مكان ما لتخصيبها. وبالتالي الأمر فوضوي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستطع أن تتحقق من هذه المنشآت منذ 12 من يونيو. هناك طبعا تحقيق وتدقيق في منشأة
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق.

0: قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: منازل وأحياء سكنية وأجبر عددا كبيرا من المواطنين القاطنين في الخيام على النزوح مجددا في مناطق متفرقة من القطاع.
3: عبد الله مقداد من دير البلح، شكرا جزيلا لك. أفادت منظمة أطباء حدود أنه بعد عام على عمليات القتل والعنف الإسرائيلية عند نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة، لا يزال الناجون يواجهون تبعاتها المستمرة. وأوضحت أن عسكرة المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تتكرر تحت أي ظرف. وأضافت المنظمة أنها وثقت إصابات خطيرة لمدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منها إصابات بالرصاص لأطفال وحالات وفاة أو اختناق نتيجة التدافع، إضافة إلى إطلاق نار على حشود كاملة عند نقاط التوزيع. كما يشهد قطاع غزة أزمة مياه حادة ما يهدد حياة آلاف النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين من حرب الإبادة.
4: عطش يطارد النازحين في غزة، أزمة مياه تتفاقم تحت وطأة الحرب والحصار. على امتداد خيام النزوح المكتظة غربية مدينة خان يونس، تتكرر يوميا مشاهد البحث المضني عن قطرة ماء وأجساد صغيرة يصيبها الجرب في رحلة معاناة يومية لا تتوقف.
5: ولا بجينا مي ولا بجينا، كل أربعة أيام مرة منفعش. أنا بدنا كل يوم يوم، بدنا الطفل بتحمم، المرأة تتحمم، بدنا نغسل، بدنا نشرب، تجيش منا مرة كل أربعة أيام مرة تجينا المي.
4: في غزة المياه انتقلت من خانة الخدمات الأساسية إلى معركة بقاء يخوضها السكان وسط انهيار واسع للبنية التحتية.
6: بنعاني من نقص المي، وبنعاني من الزبالة، وبنعاني من البعوض والدبان والحشرات، هذه بنعاني منها. احنا عندنا مشكلة كبيرة احنا بالنسبة للمي، بتجينا كل أسبوع مرار، وبتجينا المي نقص في المي الحلوة، ونقص في يعني في الحمام ولا الحمام.
4: أزمة مياه لم تتوقف، لكنها تتفاقم بسبب الدمار الواسع الذي يطاول شبكات المياه والأبار ومحطات الضخ خلال الحرب، فضلا عن تعطل أعمال الصيانة جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
7: في عندنا خلل مش قادرة توفره لا البلديات بسبب إغلاق المعابر، منع بعض القطاع الغيار من الدخول. عندنا الآن المطور صار تصل عنده درجة حرارة معينة، بطفي المطور درجة الحرارة بسبب نقص الزيت.
4: المنطقة الغربية من محافظة خان يونس شهدت ضغطا غير مسبوق على الموارد المائية المحدودة في ظل تركز نحو مليون نازح داخل مساحة لا تتجاوز 20 كيلومترا مربعا، ما أدى إلى استنزاف سريع للقدرات المتاحة وتراجع حصة الفرد من المياه إلى مستويات مقلقة. تداعيات الأزمة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تمتد إلى الواقع الصحي والبيئي. فمع تراكم النفايات بالقرب من الخيام وانتشار الحشرات والقوارض، تتزايد مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. في غزة نزوح وجوع ومرض وعطش وسؤال يتكرر: إلى متى سيبقى ألف الأطفال والنساء والشيوخ يطاردون شاحنة المياه في رحلة يومية شاقة تحت لهيب الشمس وقسوة البرد وبين الركام والأنقاض؟
3: زار وفد من عدة دول بينهم ستة سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل التجمع. وطلع الوفد الدبلوماسي على واقع حياة المواطنين في التجمع والبؤر الاستيطانية المحيطة به والتي ينطلق منها المستوطنون لتنفيذ هجماتهم على الأراضي لدفع السكان إلى الرحيل.
8: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء لست دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل
1: راديو الحرية
9: 97.7 FM
10: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. قامت بها وزوجها بعد خروجهم الأول من البيت الأبيض عام 2020. تعود هي وزوجها اليوم إليها بصفته مستثمرا استراتيجيا كما أطلقت عليهم الحكومة الألبانية.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قال إن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران كما دفعتها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات إلى تخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها عالي التخصيب.
4: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
3: وفي رد على تصريحات روبيو قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه على منصة إكس أضاف عرقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج في الوقت الراهن إلى نشر قوات برية في إيران، وأكد أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويمنح موافقته عليها. وأضاف ترامب أنه قد يلتقي المرشد الإيراني في مرحلة لاحقة وفق تعبيره.
5: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد، تم تصفية قادة الصف الأول والثاني، لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
3: من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فإن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية تحديدا مراسلنا عبد الرحمن برديسي. أرحب بكم. ما أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن، خاصة اللافت جدا تصريحات الرئيس الأمريكي، يعني نتذكر تماما أن هذه الحرب بدأت بغارات على إيران، قتل فيها المرشد، والد المرشد الحالي، وكان هناك دعوة من الرئيس الأمريكي لكي يقوم الإيرانيون بتحديد مستقبلهم بأيديهم. اليوم نسمع تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه يتشرف بلقاء المرشد الجديد الذي بدأ الحرب من أجل إسقاطه. هل لك أن تفصل لنا التصريحات الأمريكية وإن كانت فيها تغيير موقف الأمريكي؟
6: هناك تغيير في لهجة التصريحات واللغة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الإيرانيين بشكل عام منذ الأسبوع الماضي تقريبا خالد. يعني سمعنا الرئيس الأمريكي يقول عن إيران إنها دولة قوية ودولة كبيرة وليس من السهل عليهم أن يبرموا مثل هذا الاتفاق، واليوم يتحدث عن ربما احتمال أن يتقابل مع المرشد الإيراني الذي كان ينتقده بشكل مباشر الكبير خلال الأسابيع الماضية، في إشارة إلى أن مستشاري ترامب ربما نصحوه بأنه لابد أن يستخدم لغة مختلفة في الحديث على الجانب الإيراني حتى يستطيع المفاوضون الأمريكيون تحقيق بعض من النقاط الإيجابية. ولا يوجد في الحقيقة خالد أي تفسير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير هذا الأمر، بأنه يريد استخدام لغة مختلفة لطالما استخدم لغة صعبة جدا، لغة تهديدية بالنسبة للإيرانيين، وأن إيران دولة إرهابية ودولة معادية للكثير من جيرانها في دول الشرق الأوسط، ولذلك هو يستخدم الآن بوتيرة واضحة جدا هذه الطريقة المختلفة بأن يتحدث بصفة إيجابية بطريقة أو بأخرى على القيادات الإيرانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالد ليس خريجا من مجلس الشيوخ الأمريكي ويفتقر للغة الدبلوماسية المعروفة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، ولذلك يتحدث بطريقة عفوية مثلما ينصحه مستشاروه بطريقة أو بأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لإبرام أي اتفاق هدنة أو للسعي بأن يكون هناك مسودة للاتفاق مع الجانب الإيراني، حتى وإن كانت هدنة مؤقتة يسعى من خلالها الطرفان للتغلب على المشكلة الأكبر وهي الملف النووي الإيراني، وأيضا المشكلة الكبرى الأخرى التي دخلت في هذا الملف وهو مضيق هرمز وكيفية فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني دون رسوم ودون قيود، لا سيما أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في جلسة الاستماع في مجلس النواب ذكر بأننا لن نعطي إيران أي أموال أو أي امتيازات مادية في مقابل هذا الاتفاق الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبرامه سريعا. وأيضا من خلال المفاوضات التي تحدث اليوم كما تعلم خالد هنا في الخارجية الأمريكية، أكد روبيو للأعضاء أعضاء مجلس النواب بالتحديد لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة ميزانية الخارجية الأمريكية، أكد لهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الحكومة اللبنانية ومع الإسرائيليين فيما يتعلق بكيفية سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية بشكل تام وبشكل عام دون أن يكون هناك وجود أمني وعسكري لحزب الله اللبناني. وذكر أيضا المفاوضات بين الجانبين التي حدثت الأسبوع الماضي في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، وأنها كانت مفاوضات بين العسكريين من البلدين أو من الطرفين، من الطرف اللبناني والطرف الآخر الإسرائيلي، حتى يتم التوصل لصيغة ما والاتفاق على هذا الأمر. نعم خير.
1: طيب حازم، نريد أن نعرف الآن تصريحات عرقجي. كان واضح من تصريحات عرقجي أن هي محاولة لتبرير أو تفسير تقديم تفسير إيراني لما حدث من مواجهات في الساعات الأخيرة. كيف برر عرقجي هذه الهجمات على الدول الخليجية؟ وهل هذا يعني أن المفاوضات وضعت جانبا وأن التركيز الآن على تداعيات هذه المواجهات؟
7: خالد، إيران لا تضع المفاوضات جانبا بالكامل، لا تغلق الباب، هذا ما اعتدناه في السياسة الإيرانية، لا تغلق الباب بالمطلق. ولكن هل هناك صعوبات في المسار الدبلوماسي؟ بالتأكيد. إيران أكدت خلال الأيام الماضية بأن تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد توقف بالفعل على ضوء التطورات التي شهدها لبنان وشهدتها جبهة لبنان تحديدا. حتى إيران ذهبت بعيدا في ذلك بالوصول إلى الإعلان عن مناطق تحذير أو توجيه تحذيرات إلى مناطق في شمال إسرائيل وإعداد الصواريخ للإطلاق عندما تم تهديد الضاحية الجنوبية قبل تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا تزال الأمور معقدة، إيران مصرة على شروطها. أما ما يتعلق باستهداف الكويت و البحرين. فبيان الخارجية الإيرانية صباحا ولاحقا بيان هيئة أركان القوات المسلحة وكذلك مقر خاتم الأنبياء وما نشره عباس عراقشي قبل بعض الوقت على حسابه في منصة إكس مرفقا بتصريحات لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس والتي كان قد شكر فيها حلفاء إيران في حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لدعمهم العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران حسب قوله. أيضا تابعه موقف لافت كذلك من رئيس البرلمان الإيراني رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف، وهو جميع هذه البيانات وكل هذه التصريحات تركز على هذه العبارة أو هذه الجملة التي تلخص معادلة لما يدور في ذهن الإيرانيين: لن يمر أي اعتداء على إيران دون مقابل ودون ثمن، إيران لن تسكت على أي استهداف يطال أراضيها. هذه المعادلة التي كان قاليباف قد أشار إليها سابقا بأن إيران لا تنتزع تنازلات على طاولة المفاوضات من الجانب الأمريكي أو غيره، وإنما تثبت ذلك في طاولة المفاوضات لأنها تنتزعه بالقوة أساسا. إيران انتقلت إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي من خلال القوة العسكرية ومن خلال استخدام هذه القوة من أجل تثبيت معادلات أمنية مهمة في ضوء التغير الأمني الكبير الذي يشهده الشرق الأوسط عموما. هذا ينسحب على جبهة لبنان، ينسحب على الوضع في مضيق هرمز، ينسحب على تحركات القوات الأمريكية واستهداف مركز للحرس الثوري الإيراني، محطة راديو في جزيرة قشم، ما دفع الإيرانيين إلى الرد باستهداف الأماكن كما قالوا التي انطلقت منها القوات الأمريكية. وسبق ذلك أيضا إعلان الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط ردا على استهداف سفينة إيرانية. هي معادلة إيران تصر عليها بأن أي استهداف سيقابل برد.
1: أشكرك حازم كلاس مرسلنا في طهران، وأشكر عبد الرحمن الرديس الذي كان معنا من واشنطن. مشاهدي الكرام، الخارجية الكويتية أدانت الهجمات الإيرانية وأكدت رفضها لما وصفته بالهجمات العدوانية السافرة التي تسهم في تصعيد التوتر وتقويض أمن واستقرار المنطقة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي كما جاء في البيان. الوزارة أضافت أن شخصا لقي حتفه ووقعت أضرار بمنشآت حيوية بما فيها بعثات دبلوماسية جراء القصف الإيراني، وشددت على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر لا يمكن المساس به. وأكدت الخارجية الكويتية احتفاظ البلاد بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الاعتداءات الإيرانية المتكررة. وأضافت الخارجية أنها استدعت القائمة بالأعمال الإيرانية للاحتجاج، كما أعلنت أن دبلوماسيين إيرانيين غير مرغوب بوجودهما ردا على اعتداءات طهران المستمرة وفقا للبيان. هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت. وأضافت الوزارة في بيانها أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى. وأشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في الهجوم. من جهتها أدانت قطر الهجمات الإيرانية والتي استهدفت مرافق مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك الهجوم على مطار الكويت، واعتبرت ذلك انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وأكدت الخارجية القطرية رفضها لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية، ودعت إلى خفض التصعيد وتجنب تعريض المنطقة لمزيد من التوتر بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وجددت قطر تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لإجراءات البلدين لحماية سيادتهما وأمنهما. الخارجية السعودية هي أيضا أدانت الاعتداء الإيراني الذي وصفته بالغاشم واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة كل من الكويت والبحرين. وفي بيان لمجلس التعاون الخارجي أوضح المجلس أن الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تكشف انتهاج النظام الإيراني سياسات عدائية تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقراره. على الجبهة الأخرى، على جبهة لبنان، تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لليوم الثاني، ويعقد الوفدان لقاءهما في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات التي انطلقت الثلاثاء على وقع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على الجنوب اللبناني. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن تقدم مستمر على الصعيدين السياسي والأمني في المحادثات المباشرة. وضم الوفد اللبناني رئيسه السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، بينما يمثل إسرائيل السفير الإسرائيلي يحائيل لايتر نائب مستشار الأمن القومي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر عن أمله في أن يسفر الاجتماع
8: راديو الحرية
9: 97.10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
8: راديو الحرية
9: 97.10 FM.
11: لا يمكن أن يكون هناك حزب مسلح إضافة للجيش اللبناني أو القوات اللبنانية، وهذا ما تريده الحكومة اللبنانية، ولذلك نعمل معها، وهذا ما نركز عليه في انخراطنا بالشأن اللبناني.
1: هذا ما يقوله الأمريكيون، السياسيون الأمريكيون. أما رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير فيقول إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، ويضيف أن الجيش يعمل على استغلال أقصى حد لحرية العمل العسكري لإزالة التهديدات. زمير أشار خلال زيارته لقاعدة حيفا البحرية إلى أن الجيش يعمل ويبادر ويهاجم في لبنان. وفيما يتعلق بإيران، أكد زمير أن الجيش الإسرائيلي مستعد للعودة فورا إلى القتال. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومن القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك أحمد حسين، أريد أن نعرف إن كان في بيروت أي معلومات عما تم الاتفاق عليه حتى الآن في المفاوضات الجارية في الخارجية الأمريكية في واشنطن.
12: نعم خالد، ليست هنالك أي تصريحات رسمية أو إفادات رسمية تشير إلى أي تقدم بخصوص المفاوضات التي تستضيفها العاصمة واشنطن في يومها الثاني لهذا اليوم. وإن أشارت بعض التسريبات لوسائل إعلام محلية عن أنه من المتوقع أن يصدر بيان مشترك في ختام هذه الجولة من المفاوضات، وأن هذا البيان سيشير إلى المواعيد القادمة لاستئناف هذه المفاوضات، سواء في شقها السياسي الذي يحدث في الخارجية الأمريكية أو في شقها الأمني الذي يعني استضافه البنتاغون سابقا في جولة واحدة. هنالك أيضا حديث وتقارير عن أنه سيتم الإعلان عن اتفاق أو ترتيبات تتعلق بالمناطق التجريبية، وهي مناطق ستبدأ إسرائيل في تسليمها إلى الجيش اللبناني بعد أن تنتهي مما تقول أنه إزالة للخطر أو إزالة للتواجد المسلح لعناصر حزب الله فيها. ولكن كل هذه التسريبات ربما من السابق لأوانه الحديث عنها أو يعني الإقرار بوجود نقاشات من هذا النوع تنتهي بنتائج واضحة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل والمتزايد. في أيضا هذا الأمر تثبت وجهات النظر اللبنانية عند مواقفها بين الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة ممثلة في الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء من أن التفاوض هو الطريق الوحيد للوصول إلى وقف لإطلاق النار وفق محددات تعلنها الرئاسة اللبنانية، وتقول إنه لن يتم التنازل عنها، وهو بالطبع الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، وقف التدمير الممنهج في البلدات والقرى اللبنانية، وأيضا الانسحاب الكامل من جميع المناطق والأراضي اللبنانية. مقابل هذه وجهة النظر أو هذا الموقف، يؤكد حزب الله على موقفه الرافض لهذه المفاوضات المباشرة، والرافض أيضا لموقف المفاوضات دون الأخذ بالاعتبار بوجهة نظر الحزب أو المقاومة كما يقول.
1: طيب أحمد جرادات، نريد أن نعرف الآن ما الذي تنتظره إسرائيل إذا من هذه المفاوضات، لأن هناك تصريحات لنتنياهو في الإعلام الأمريكي يتحدث عن أن هناك هدف مشترك أمريكي إسرائيلي، وهو أولا تجريد حزب الله من ترسانته، وهدف آخر يعني نسمع عنه للمرة الأولى يقول وجعل لبنان منزوع السلاح، هذا في حديث نتنياهو في مقابلة مع قناة CNBS. هل صورة هدف إسرائيل واضح الآن بعد ونحن على مشارف انتهاء هذه الجولة من المفاوضات؟
8: يعني بداية لا تقدم في هذه الجولة بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين، ولكن ما ينتظره نتنياهو هو نزع سلاح حزب الله ليس فقط من جنوب نهر الليطاني بل من كل لبنان. وكان قبل أسابيع قليلة قد تحدث عن جزئية تفكيك حزب الله بشكل كامل، هو يعول على وجود آلية أمريكية في الفترة المقبلة لتهيئة الجيش اللبناني من أجل نزع سلاح حزب الله والقيام بالمهمة التي ربما لن ينجح الجيش الإسرائيلي بإنجازها حتى ولو احتل كل لبنان. لذلك إسرائيل تعول على جزئية نزع السلاح، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد من يستطيع أن يجزم بأن هناك جهة قادرة، حتى الحكومة اللبنانية قادرة على نزع السلاح إلا إذا تم التوصل إلى توافق مع حزب الله وبالتعاون مع حزب الله. دون ذلك ربما سيكون من الصعب على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة وعلى الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله. المفاوضات المنعقدة حاليا في واشنطن تركز على أمرين، قضية السلاح وقضية وقف إطلاق النار. ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل قليل تحدث عن أن لا وقف لإطلاق النار في لبنان، وهو أكد هذه الجزئية. وحاليا دخل نتنياهو إلى مشاورات أمنية مع عدد مقلص من الوزراء ومسؤولين من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة. هذه المشاورات ستناقش أمرا واحدا، طبيعة الرد الإسرائيلي على هجمات حزب الله خلال الفترة المقبلة. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين بأن خيار مهاجمة بيروت وارد وقد يحدث خلال الأيام المقبلة، على الرغم من التقارير الإسرائيلية والأمريكية التي أشارت إلى توتر في المحادثة الهاتفية التي عقدت بين نتنياهو وترامب. ولكن إسرائيل على ما يبدو أنها تصر على ضرورة استهداف الضاحية الجنوبية. ترامب يحاول تلطيف الأجواء مع إسرائيل، تحدث لهيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم وقال بأن العلاقة مع ترامب مع نتنياهو ممتازة، ووصف نتنياهو بالرجل الجيد، وتحدث عن توافق يعني ما بين مواقفه ومواقف نتنياهو بشأن لبنان. ولكن هذا التوافق الذي يتحدث عنه ترامب وأيضا نتنياهو هو بشأن نزع السلاح، ولكن هناك يعني اختلاف في آلية نزع السلاح أو في آلية التعامل مع حزب الله تحديدا خلال الفترة المقبلة. لا يعني حتى اللحظة إسرائيل لا تعطي هذه المفاوضات يعني الفرصة الكافية من أجل إنجاحها، ليست مستعدة لتقديم أي شيء من أجل إنجاح هذه المفاوضات. السفير الإسرائيلي في واشنطن استبق هذه المفاوضات في واشنطن وقال بأن حزب الله خرق الاتفاق الذي كان يقضي بعدم مهاجمة بيروت مقابل عدم مهاجمة البلدات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية،
1: وهذا طبعا ما كان نفاه حزب الله أصلا بالأمس، وقال أنه يريد اتفاق شامل لوقف القتال بشكل كامل. أشكرك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس المحتلة، وأشكر أحمد حسين الذي كان معنا من بيروت أيضا. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية سيد منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، و
3: من الولايات المتحدة من واشنطن السيدة توماس واريك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد توماس واريك. في تقديرك عندما نسمع تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو يقول ننتظر بيان مشترك من الجانب الأمريكي الإسرائيلي اللبناني، يعني موقف مشترك وخطة عمل، خطة عمل لفعل ماذا بالضبط؟ خطة عمل لإرساء السلام أم لنزع سلاح حزب الله؟
13: أنتم مساء وضيفكم ومشاهديكم. في واقع الأمر كلا الأمرين، لأن واشنطن ترى المسألة كالتالي: السلاح يجب أن يكون حكرا على الحكومة اللبنانية، وهذه خطوة أساسية أولية باتجاه السلام. خطة العمل ربما سترتبط بعناصر عامة وغيرها، ولكن خطوات عملية لتطبيقها على الأرض في لبنان، وفي نهايتها ربما ستنسحب إسرائيل واتفاق سلام دائم بين دولة إسرائيل ودولة لبنان.
3: طيب، هل من المنطق أن تتصور إدارة ترامب أن يقبل الجيش اللبناني أن يبدو أمام المواطن اللبناني أنه يقف إلى جانب الولايات المتحدة دولة خارجية، إلى جانب إسرائيل التي تقتل اللبناني، تشرد اللبناني وتدمر جنوب لبنان، ليقف الجيش اللبناني مع إسرائيل في جبهة واحدة، في خطة عمل واحدة لنزع سلاح من يحمل السلاح ويقاوم المحتل على الأرض؟ هل هذا منطقي بالنسبة لإدارة ترامب؟
13: لا، ما هكذا ستجري الأمور. حزب الله يتعين أن يسلم سلاحه إلى القوات اللبنانية المسلحة وليس إلى إسرائيل، ومن أحدنا توقع بأن الجيش اللبناني سوف يكون في خندق واحد مع إسرائيل ويقاتل معها، ولكن أسلحة حزب الله يجب أن يسيطر عليها من قبل الدولة اللبنانية، لأنه طالما حزب الله لديه هذه الأسلحة ويمكنه أن يهاجم إسرائيل كما يحلو له، فإن حكومة لبنان لن تكون ذات سيادة على أراضيها. السيادة ترتبط بقدرتها على اتخاذ قرار الحرب، وإذا ما أراد حزب الله أن يقرر شن الحرب مع معارضة الآخرين في لبنان، فإن حزب الله سيكون ذا سيادة وليس دولة لبنان، وبالتالي هذه الخطة يجب أن تتأكد من سيادة لبنان، وعندما نصل إلى ذلك فالجميع سيتوقع أنه ما من حاجة لإسرائيل يكون لديها قوات في لبنان.
3: طيب سيد منير، ما هي المعلومات المتوفرة في بيروت عن ملامح وشكل خطة العمل؟ كيف سيكون من المتاح نزع سلاح حزب الله؟
14: لن يكون هناك إمكانية لنزع سلاح حزب الله بالقوة، لذلك وهذا ما شرحه لبنان للأمريكيين ولدول عربية وقوى إقليمية عديدة. بالتأكيد أن لبنان في وضع صعب جدا. ما يريده الأمريكيون والإسرائيليون اليوم هو الوصول إلى نوع من تفاهم ثلاثي أمريكي لبناني إسرائيلي يقضي بتفكيك سلاح حزب الله ودخول الجيش اللبناني إلى الجنوب، ولو أدى ذلك إلى صدام ما بين الجيش والحزب، وهذا غير متاح وغير متوفر، لأنه سيؤدي إلى انشقاقات في الجيش وصدام أهلي داخلي بسبب عدم توفر المقومات السياسية للوصول إلى اتفاق ما بين الدولة اللبنانية وحزب الله على آلية لحصر السلاح. بناء عليه دخلت جهات عديدة، منها دولة قطر، منها المملكة العربية السعودية، منها مصر، وأيضا اليوم كان لافتا اتصال مستشار الأمن القومي البريطاني برئيس الجمهورية جوزيف عون، لأن هناك اقتراحا بريطانيا تم تقديمه قبل فترة للدولة اللبنانية حول اعتماد نموذج إيرلندا وحل الجيش الجمهوري الإيرلندي وكيفية دمج
15: راديو الحرية
16: من 97.10 FM.
17: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: لا يزال حزب الله ينفذ العمليات ولم تتمكن إسرائيل من وقف عملياته وبالتالي كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تفعل ذلك خلال فترة زمنية قصيرة؟ هذا جزء من النقاشات وانطلاقا من ذلك طرح الوفد اللبناني أن بالتعاون مع الأمريكيين أن يتم اختيار منطقة نموذجية مثلا يتم الدخول إليها من قبل الجيش تنسحب منها إسرائيل يدخل إليها الجيش اللبناني يشرف الأمريكيون على عملية سحب السلاح منها ولكن يجب توفير ظروف عودة السكان إليها فورا ولو على سبيل بناء مخيمات هذا ما لا يزال يرفضه الإسرائيليون حتى الآن وهو ما يعقد مسار المفاوضة.
6: طيب يعني حتى نحدد الأمور ما يريده الإسرائيليون هو أن يشرفوا على عمل الجيش اللبناني في عملية نزع السلاح وما يريده طبعا هذا رفض لبنانيا ما يريده لبنان أو ما قد يقبله لبنان بحسب ما فهمت من كلامك
5: هم يريدون تشكيل غرفة
6: تفضل غرفة عمليات
5: يريدون تشكيل غرفة عمليات عسكرية ثلاثية أمريكية إسرائيلية لبنانية يتم استبعاد فيها الفرنسيين والأمم المتحدة ويقدم الإسرائيلي شروطه ومطالبه بينما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تجهيز وحدات من الجيش اللبناني للعمل على تفكيك سلاح حزب الله هذا لا يمكن أن يستقيم لا بالنسبة إلى لبنان ولا بالنسبة إلى حزب الله طبعا لأنه سيعتبر أن الجيش اللبناني يعمل مع جهة خارجية معادية لتفكيك سلاحه وهذا ما سيكون له أثاره وتداعياته.
6: طيب سيد وارك هذا ما كنا نسأل عنه للتو وقلت لا لا لا لن يكون العمل بهذه الطريقة يعني من يتفاوض مع الجانب اللبناني ويجلس ويضغط الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي يفكران في أن يعمل الأمريكي والإسرائيلي على توجيه مطالب إلى الجيش اللبناني ويشرف الأمريكيون على تنفيذها ويصبح الجيش اللبناني موجود لينفذ ما يريده الإسرائيلي الذي يدمر في لبنان والأمريكي الذي هو موجود بشكل يعني دولة خارجية في نهاية الأمر لتحدد مصير لبنان مرة أخرى بأي منطق يمكن أن يفكر الأمريكيون أنه على الأقل يا سيدي مستوى الداخل اللبناني لن ينظر للجيش اللبناني على أنه خائن بهذه الطريقة
7: تذكر الحكومة اللبنانية هي التي تريد من الجيش اللبناني أن يسيطر على أسلحة حزب الله رئيس عون تحدث عن هذا الأمر مرارا وتكرارا وأيضا مسؤولين اللبناني وهو جزء من القرار 1701 واتفاق الطائف وأيضا وفد طاق النار الذي يعود العام 2024 وهذا لم يحصل والسبب في ذلك أن حزب الله ببساطة لا يريد أن يسلم سلاحه لغاية الآن والتحدي الماثل هو التالي الحكومة اللبنانية يتعين أن يكون لديها خطة تستطيع تطبيقها ولكن ما نراه هو أن ثمة تشكك في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية عميق يرتبط بوجود وعود قد تكون كافية ولكن لغاية الآن ليس هناك خطة يمكن أن تجدي نفعا شهدنا وعود ولكن ليس هناك خطة لنزع سلاح حزب الله وسطره من قبل الحكومة اللبنانية. هذه المشكلة. السؤال لا يرتبط بمطالب أمريكا وإسرائيل، ولكن هذه مطالب دولة لبنان، حكومة لبنان. يتعين على الحكومة اللبنانية أن تطرق طريقة لكي يسلم حزب الله سلاحه إلى الحكومة لكي لا يشن حربا ضد إسرائيل متى يشاء. وهذا بالمناسبة مطلب من قبل الحكومة الأمريكية، وكل طرف التأم في منذ يومين في جلسة لمجلس الأمن. تقريبا جل العالم بخلاف إيران يريد أن يرى الحكومة اللبنانية ذات السيادة وتسيطر على أراضيها، ولا يمكن أن تكون كذلك طالما التزم حزب الله بعدم تسليم سلاحه.
6: لكن في النهاية هذه مشكلة الحكومة اللبنانية، ليست مشكلة ترامب ولا مشكلة نتنياهو الذي يحتل الأرض اللبنانية. طيب سيد منير، يعني تصريحات جديدة أو على الأقل لأول مرة أسمعها، ما يقوله نتنياهو مع مقابلة في خلال مقابلة مع شبكة CNBC، يقول إذا أردنا إنقاذ لبنان، يعني كونوا سعداء في لبنان، نتنياهو قلق بالنسبة لإنقاذ لبنان، يقول إن أردنا إنقاذ لبنان وأردنا التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل علينا تجريد حزب الله من ترسانته. هذا هدف قديم، نعلم أن إسرائيل فشلت في تحقيقه، لكن الجديد هو علينا جعل لبنان منزوع السلاح. كيف تفهم مثل هذا التصريح؟
5: ما يريده نتنياهو هو فرض وصاية أمنية وعسكرية وسياسية على لبنان، وهذا واضح بالنسبة لي منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه عن الاستعداد لبناء تحالف اقتصادي مع لبنان، وأصر على أن تكون المفاوضات حول ملفات اقتصادية وسياسية وليس فقط حول الملف العسكري والأمني ولا حول الملف الحدودي. هذا أولا. ثانيا، صحيح أنه يجب على الدولة اللبنانية أن تتحرك بقوة وبفعالية لسحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولكن ليس وفق الحسابات الإسرائيلية بل وفق حسابات المصلحة الوطنية اللبنانية وانسجاما مع التطورات الجارية على مستوى العالم، ولكن ليس بقوة ومفاعيل القوة العسكرية الإسرائيلية ولا الاحتلال الإسرائيلي ولا العمليات العسكرية الإسرائيلية ولا على قاعدة الانقسام. لابد من توفير الظروف السياسية الملائمة في الداخل اللبناني أولا، وهذا على الدولة أن تفعله وليس على قاعدة المراوغات التي كانت تحصل سابقا. ثانيا، على حزب الله أن يخطي خطوة وخطوات باتجاه الدولة اللبنانية في إطار الحفاظ على الوحدة الداخلية وعلى الموقف الداخلي الموحد للعمل على إيجاد حل، لأنه في حال أرادت إسرائيل، والبعض اعتبر أن إسرائيل هي التي ستخلص سلاح حزب الله أو تقضي على سلاح حزب الله وبعدها ستأتي لتقدم لبنان على طبق من فضة للبنانيين، هو بالتأكيد مخطئ، وهذه فكرة فيها الكثير من الحماقة، لأن إسرائيل تريد سواء على مستوى المنطقة تريد أن ترث النفوذ الإيراني، وعلى مستوى لبنان ربما تريد أن تكرر مسار مشابه لمسار الوصاية السورية التي كانت أيام نظام حافظ الأسد وبشار الأسد، وعليه إسرائيل تريد أن تتحكم بلبنان سياسيا من خلال مثل هذه الشروط التي يضعها نتنياهو، أي إنقاذ لبنان وإلى ما هنالك، وربما لاحقا يحاول أن يتحكم بمن يدخل إلى الندوة البرلمانية ومن لا يدخل من خلال عمليات الاغتيال أو من خلال أي عملية أخرى. أولا، ثانيا، نتنياهو كان واضحا بأنه يعمل على تغيير وجه المنطقة، وهو يريد لكل دول المنطقة أن تكون إما ضعيفة أو مستضعفة أو محكومة من قبله، وبالتالي هو يريد للبنان باعتباره ضعيفا في هذه المرحلة وهو قادر على فرض وقائع عسكرية وسياسية أن يكون خاسرة في مواجهة دول أخرى، قد تكون سوريا، قد تكون تركيا، قد تكون حسابات لها علاقة بشرق البحر الأبيض المتوسط، وكل هذا الصراع الدائر في المنطقة.
6: يعني حتى لو كان طبعا نتنياهو ينظر للبنان على أنه ضعيف الآن، لكن في النهاية نتنياهو غير قادر على تحقيق هدف تجريد السلاح بنفسه، ويواجه بمقاومة في جنوب لبنان حتى وإن كان يتقدم على الأرض. لكن اليوم نتنياهو يطالب اللبنانيين بفعل ما عجز هو عن تحقيقه بقوة السلاح. طيب سيد واريك، كيف تفهم هذا التصريح؟ يعني نتنياهو يقول نريد لبنان منزوع السلاح، يعني بالنسبة لنتنياهو المشكلة ليست مشكلة سلاح حزب الله فقط، وإنما مشكلة أي سلاح في لبنان لابد أن يكون

0: سيطرتها على الأسلحة لكي لا تهاجم إسرائيل ببساطة. هذه العلاقة التي يتمتع بها أو تتمتع بها جميع الأمم، وهذا ما يريده معظم الإسرائيليون. ولكن المشكلة أنه طالما حزب الله لديه سياسة يحاول من خلالها الهجوم على إسرائيل، فإن حزب الله سوف يشكل تهديدا. وإذا ما سيطر حزب الله على الحكومة اللبنانية كما حاول في عديد المرات، فنظريا من الممكن للبنان كدولة أن تشكل تهديدا لإسرائيل. ولكن الحل الأفضل للجميع ببساطة هو أن لا تهدد لبنان إسرائيل ولا تشكل تهديدا، بل أن تمسك بزمام أمور الأمن ولكي يزدهر الشعب اللبناني ويأمن نفسه. هذا هو بطبيعة الحال ما كان عليه لبنان قبل السبعينات، وكما تعرفون العصر الذهبي كان حينها في لبنان، وتذكر ذلك الجميع، والإسرائيليون يريدون للعصر الذهبي في لبنان أن يعود
1: مرة أخرى. هذا هم ومشكلة اللبنانيين، لهم أن يقرروا أن يفعلوا ببلادهم ما يريدون، ليس هم الأمريكي ولا ليس هم الإسرائيلي. أنا سألتك على فكرة أن نتنياهو، وهذا ليس مبالغة مني، هذا نص تصريحات نتنياهو، هو يقول نريد لبنان منزوع السلاح، وهذا هدف مشترك بيني وبين ترامب. نظرا للمكالمة الهاتفية التي سمعنا فيها كيف وبخ ترامب نتنياهو بسبب ما يفعله من لبنان، ووصفه بأنه مجنون وعليه أن يوقف ما يفعله في لبنان، إلى أي مدى الولايات المتحدة تشترك مع إسرائيل في هدف أن يكون لبنان منزوع السلاح؟
0: هذا غير صحيح طبعا وفقا للأمريكيين. إذا ما نظرنا إلى المساعدات العسكرية التي وفرها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني، بفضلك عشرات الملايين من الدولارات التي وفرتها إدارة ترامب للجيش اللبناني، فيصبح واضحا وجليا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ورؤيتها ترتبط بوجود قوة لبنانية تستطيع تأخذ بزمام أمور الأمن. لا أدري من أين أتت هذه الفكرة، فكرة نزع السلاح لبنان. أنا أؤمن أن هذه مبالغة من قبل رئيس الوزراء ليقول أن نزع السلاح الدولة اللبنانية سوف يفضي إلى تعزيز أمن إسرائيل ولبنان وأمريكا أو أي دولة أخرى في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت وما زالت ترى لبنان يجب أن يكون لبنان ذا سيادة، وهذا هو هدف قيم للغاية.
1: هذا هو الهدف المعلن، لكن سنرى من خلال الأخبار التي سنستعرضها الآن ما الذي يفعله الإسرائيلي على الأرض. على كل أحوال أشكرك السيد توماس واريك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، كنت معنا من واشنطن، وأشكر السيد منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن كان معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. تحدثنا إذن عما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ميدانيا. أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية. لم يكن الاستهداف لعناصر حزب الله وإنما للجيش اللبناني، وذلك أثناء تنقل هذا العنصر على طريق النبطية كفر تبنيت. وقال الجيش اللبناني في منشور على منصة إكس أن استهداف العنصر يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية كما وصفها على لبنان. وزارة الصحة أعلنت من جانبها
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 73

0: 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الإنذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك. نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
6: صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون. هن ابناء المدينه، نقلوا من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل صور هن اللي قاعدين بصور،
5: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
6: هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنة بنت صور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي نعمل لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وبتشوف البيوت، وفيها تدق على بيوت تشوف من فيه انه اهلها وناسها للمدينه هن اللي قاعدين.
5: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله. نشاهده مباشره على الهواء. هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه. هذه المنازل، الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الإطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفس السياسي، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة، الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
7: قال دانيال غفري المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان إن اليونيفيل رصدت انتهاكات للقرار 1701 ورفعت تقارير عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق.
8: رفعنا تقارير بما شاهدنا على الأرض من وجود لجنود الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عملياتنا أي شمال الخط الأزرق، وهو يعتبر خرق للقرار 1701 وطبعا خرق لسيادة لبنان وحدة أراضيه. وقد دعونا مرارا الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته والتوقف عن هذه الأعمال وانتهاك القرار 1701. لقد رصدنا أعمال كبيرة للتدمير في القرى في منطقة عملياتنا في جنوب لبنان والبناء التحتية، وقد ذكرنا ذلك في تقارير رفعت إلى مجلس الأمن وفي تقارير وبيانات إعلامية أدلينا بها سابقا.
7: إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط القطاع، ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء استهداف إسرائيلي بمنزل بمخيم المغازي كما أشرنا وسط القطاع. أفادت منظمة أطباء بلا حدود أنه بعد عام على عمليات القتل والعنف الإسرائيلية عند نقاط توزيع الغذاء في غزة، لا يزال الناجون يواجهون تبعاتها المستمرة. وأوضحت أن عسكرة المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تتكرر تحت أي ظرف. المنظمة أضافت أنها وثقت إصابات خطيرة لمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منها إصابات بالرصاص لأطفال، ومعها أيضا حالات وفاة أو اختناق نتيجة التدافع، إضافة إلى إطلاق نار على حشود كاملة عند نقاط التوزيع. يشكل ما يسمى بالخط الأصفر في قطاع غزة يشكل حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
9: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامراً يضج بأهله صار موحشاً.
10: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
13: وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
4: الدعوة هي من بيت سالم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخال الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخال الأحمر. نتيجة هدم الخال الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
3: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين هنا، قرابة 6 بؤر. في مثل هذه البؤر يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فاد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران كما دفعتها إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها عالي التخصيب.
6: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
5: وفي رد على تصريحات روبيو، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة إكس أضاف عراقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج في الوقت الراهن إلى نشر قوات برية في إيران، مؤكدا أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويمنح موافقته عليها. وأضاف ترامب أنه قد يلتقي المرشد الإيراني في مرحلة لاحقة وفق تعبيره.
7: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد، تم تصفية قادة الصف الأول والثاني، لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
5: بدوره قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فإن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق.

0: أدانت الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية مؤكدة رفضها لما وصفته بالهجمات العدوانية السافرة التي تسهم في تصعيد التوتر وتقويض أمن واستقرار المنطقة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت الوزارة أن شخصا لقي حتفه ووقعت أضرار بمنشآت حيوية بما فيها بعثات دبلوماسية جراء القصف الإيراني، مشددة على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر لا يمكن المساس به. وأكدت الخارجية الكويتية احتفاظ البلاد بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الاعتداءات الإيرانية المتكررة. وأضافت الخارجية أنها استدعت القائمة بالأعمال الإيراني للاحتجاج، كما أعلنت أن دبلوماسيين إيرانيين اثنين غير مرغوب بوجودهما ردا على اعتداءات طهران المستمرة وفقا للبيان. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت. وأضافت الوزارة في بيان أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى، وأن أشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في الهجوم.
1: تصعيد جديد بين إيران وأمريكا في الخليج وهرمز وسط تعثر مستمر للمفاوضات. وهذه الصور تظهر لحظة شن الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيرات، قال إنه استهدف مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. الهجوم الإيراني جاء ردا على استهداف أمريكي لبرج اتصالات للحرس جنوب جزيرة قشم، وهو الهجوم الذي أكدت القيادة الوسطى لاحقا مسؤوليتها عنه بزعم وجود محاولات إيرانية لشن هجمات بصواريخ باليستية ومسيرات في المنطقة. الحرس الثوري قال أيضا إن قواته البحرية استهدفت السفينة بانايا المملوكة للولايات المتحدة عقب تعرض ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز لنيران أمريكية كانت تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. الخارجية الإيرانية نددت بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية وعلى جزيرة قشم، وقالت في بيان إن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتها. هذا التصعيد العسكري يأتي في ظل المساعي المستمرة للوساطة من أجل التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، غير أن مواجهات الساعات الأخيرة في مضيق هرمز والخليج أربكت المشهد مرة أخرى، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه. في البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات جراء هجمات إيرانية، وأكدت القيادة جاهزيتها للتصدي لأي اعتداءات إيرانية بعدما وصفتها بالآثمة.
0: أدانت دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت مرافق مدنية في الكويت والبحرين بما في ذلك الهجوم على مطار الكويت، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. وأكدت الخارجية القطرية رفضها لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية داعية إلى خفض التصعيد وتجنب تعريض المنطقة لمزيد من التوتر بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وجددت قطر تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لإجراءات البلدين لحماية سيادتهما وأمنهما. كما دانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء الإيراني الذي وصفته بالغاشم واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة كل من الكويت والبحرين. وفي بيان لمجلس التعاون الخليجي أوضح المجلس أن الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تكشف انتهاج النظام الإيراني سياسات عدائية تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقراره. وللمزيد أرحب الآن بمراسلينا من طهران حازم كلاس ومن الخارجية الأمريكية عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم، أبدأ معك حازم كلاس في طهران، ما الجديد فيما يتعلق بموضوع المفاوضات وما الذي تعنيه موافقة المرشد على عمل لجنة مضيق هرمز؟
2: اسمح لي بداية أن أؤكد أو أنقل ما ورد على لسان معاون الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية عباس موسوي قبل قليل، الذي قال بأن سياسة إيران مبنية على مراعاة حسن الجوار والأخوة مع الدول الجارة لها، ولكن عندما يتحول أو تتحول بعض هذه الدول إلى مكان يلجأ إليه الأعداء فإيران سترد بطبيعة الحال، داعيا دول الجوار إلى أن تبقى جارة لا أن تصبح ملاذا للقراصنة بحسب تعبيره. هذا يأتي منسجما ربما مع الشق الأول من سؤالك حول مصير المفاوضات. إيران لم تحدث أي موقف فيما يتعلق بالمفاوضات، آخر تحديث كان هو تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء التطورات سواء في لبنان تحديدا أو ما يتعلق بمواصلة القوات الأمريكية خرق وقف إطلاق النار من خلال الاستهدافات المتكررة لمناطق في جنوب إيران، وهو ما ردت عليه إيران باستهداف الكويت والبحرين اليوم كما أكد بيان الخارجية الإيرانية وبيان هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية وكذلك مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية. إيران تقول بأنه يجب أن تتحقق الشروط اللازمة من أجل المضي قدما في المفاوضات، وهذا يتمثل من خلال وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بشكل أساسي، إضافة إلى الشروط الأخرى بطبيعة الحال. وزير الخارجية الإيراني خلال اليومين الماضيين قاد حراكا دبلوماسيا واسعا من خلال اتصالات مكثفة أجراها مع عدد من نظرائه في دول المنطقة، على رأسهم بطبيعة الحال قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وغيرهم، وصولا إلى وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية من بينهم فرنسا وبلجيكا. كل هذا يأتي في إطار عدم إغلاق إيران لباب التفاوض، ولكن التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تحقيق لشروط إيران، وأن هذه المعادلة لا تستقيم بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة مواقع إيرانية في جنوب البلاد، وأن تقوم إسرائيل بمهاجمة لبنان والاعتداء على لبنان، نعم، والوصول بالأمر إلى تهديد الضاحية الجنوبية. إيران قالت اليوم على لسان محمد باقر قاليباف رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن أي استهداف سيقابل برد مناسب. هذه المعادلة تثبتها إيران بالقوة لا فقط من خلال الدبلوماسية والمفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران، وتحول إلى واشنطن من داخل وزارة الخارجية الأمريكية عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، هنالك نبرة أمريكية متفائلة يعني تلاحظ في تصريحات الرئيس الأمريكي وكذلك تصريحات وزير الخارجية أن هذه المفاوضات تتقدم، يعني بخلاف هذه التصريحات هل هناك مؤشرات حقيقية فعلية أن هذه المفاوضات تتقدم؟ هل هناك حديث عن مدى زمني؟
3: ربما يستند الكثير من الأمريكيين حامد هذه الأخبار من الجانب الإيراني أكثر منه من الداخل الأمريكي، بسبب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما يتحدث على هذه النبرة التفاؤلية للتأثير على أسواق المال وعلى أسعار النفط، وهذا أكثر ما يقلقه في هذه الأثناء، خاصة أنه لا اتفاق حتى هذه اللحظة، ويعلم جيدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا يؤثر سلبا على حركة الأسواق الأمريكية وأيضا على أسعار النفط، ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يعزز من تفاؤله بهذا الشأن، ولكنه أكد أن المفاوضات تسير بوتيرة سريعة وبشكل جيد، وأن الاتفاق ربما يأتي خلال الأسبوع المقبل بحسب ما صرح به يوم أمس لشبكة ABC، وأكد أنه ربما خلال الأسبوع المقبل يكون لديه بعض من الردود الإيجابية من الجانب الإيراني. حتى لغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختلفت تماما خلال هذا الأسبوع عن التصريحات السابقة، عندما تحدث خلال الأيام الماضية بأن إيران دولة كبيرة وليس عليها من السهل أن تبرم مثل هذا الاتفاق وأن لديه القدرة أن يتحدث ويقابل شخصيا المرشد الإيراني بعدما كان ينتقده بشدة، في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول من خلال الدبلوماسية أيضا الحصول على أي موافقة خطية إيرانية بعدم امتلاكهم للسلاح النووي وعدم وجود طموح إيراني لامتلاك السلاح النووي، بل إنه يريد أكثر من ذلك في الحقيقة، كما صرح لعدة وسائل إعلام أمريكية خلال اليومين الماضيين، هو يريد ضمانات حقيقية بأن تستلم الولايات المتحدة الأمريكية اليورانيوم المخصب أو على الأقل أن تتخلص منه ربما مع دولة أخرى مثل الصين بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حالة الترقب موجودة بشكل كبير جدا، وربما الملف اللبناني أعاق استمرار هذه المفاوضات كما ذكر ترامب خلال الأيام الماضية. ولذلك هنا في الخارجية الأمريكية المحادثات بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي مستمرة حتى الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على الكثير من النقاط الخلافية بين الطرفين. مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي في جلسة استماع بمجلس النواب أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانخراط في هذه المفاوضات بعدما وضح لها أن حزب الله اللبناني ليس فقط عدوا لإسرائيل وإنما عدوا للبنان كما وصف حرفا تقريبا. ولذلك العدو المشترك كما وصفه مارك روبيو هو الذي يعيق مسار هذا التفاوض بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل من الجانب الآخر، وتسعى واشنطن أن يكون لدى الحكومة اللبنانية سيطرة على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. والرئيس الأمريكي ترامب أكد أن هذه المعضلة، معضلة الملف اللبناني كما سماها حينذاك، معضلة بسيطة ومشكلة صغيرة تم التغلب عليها بعد حديثه المطول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أيضا عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من وزارة الخارجية في واشنطن. الآن للمزيد من النقاش أرحب بالدكتور عبد الله العتيبي، الأستاذ بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. دكتور العتيبي أهلا بك معنا مجددا. يعني الذريعة الإيرانية دائما لا تتغير في كل مرة تهاجم فيها دولة خليجية بأننا نرد على هجوم من داخل هذه الدول. الآن هنالك ربما تصريح جديد للحرس الثوري الإيراني يقول إن التحقيقات أثبتت أن صاروخا إيرانيا لم يصب، أو أن مطار الكويت لم يصب بصاروخ إيراني، وبالتالي كيف تفهمون ذلك؟
4: لا طبعا هذه فقط ادعاءات أخي حامد الإيرانية متكررة دائما بأن ما يتم استهدافه ليس فقط
5: هو راديو الحرية الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إسرائيل للهجوم، لكن الآن نجد أن إيران هي من تبادر بالهجوم
3: وتعتدي على دول الخليج.
2: بالطبع.
3: بالتوازي مع ذلك تعزز إيران من إجراءاتها الأحادية للسيطرة على مضيق هرمز، طبعا تستفيد من حالة الحرب لتطبيع هذا الوجود. كيف تتعامل دول الخليج مع هذا الأمر؟ هل بشكل آني أم أن المسألة مؤجلة حتى تنتهي هذه الحرب ثم يجري النظر في موضوع مضيق هرمز؟
2: لا، واضح من التصريحات من الأطراف كلها المنخرطة في موضوع هرمز بأن موضوع هرمز هو أحد المواضيع الرئيسية التي يجب حلها، لكن هناك مشكلة في الأولويات. يعني بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، من يرفع حصاره قبل الآخر؟ بالتالي يبين أمام جمهوره والعالم بأنه هو الذي انكسر وهو الذي تنازل. وأعتقد هذه هي المشكلة لدى الوسطاء، كيف يمكن تقريب وجهة النظر في موضوع الأولويات بين الأطراف. موضوع هرمز أعتقد أن دول المنطقة كلها رافضة رفضا قاطعا لدفع رسوم عبور، لكن قد تكون هناك آليات معينة ممكن لإيران وعمان أن يعملوا عليها مستقبلا تساعد في تأمين الملاحة في هذا الممر المهم المائي، خصوصا ونحن نعلم.
3: هل تطلب دول الخليج أن تكون جزءا من هذه التفاهمات؟
2: قد يكون لأن كل دول
3: الأمر كما تعلم مع ترامب قد يصل به الأمر إلى أن يتفق مع إيران على شيء ما بخصوص هرمز.
2: لا طبعا، يعني الرئيس الأمريكي في بداية الأزمة كان يمازح الصحفيين بأنه سيديرها مع آية الله. بالتالي فكرة رسوم مالية أو دخل إضافي للولايات المتحدة أعتقد أنها ليست بفكرة سيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لكن قد يكون مستشاريه بلغوه بأن هذا ضد القوانين الدولية، بالتالي سيضع أمريكا في وضع جدا صعب. وأعتقد أن الشراكة مع إيران لن تكون ملائمة للجانب الأمريكي. لكن فيما يخص الملاحة، مهم جدا بأن المرور لا يجب أن يكون عليه الرسوم، أعتقد هذا عبر القوانين الدولية وعبر قانون البحار، والجانب الإيراني يعلم ذلك. بالتالي هو غير المفهوم من الحديث عن رسوم عبور إلى أنها رسوم خدمات، رسوم بيئية، رسوم إلى تأمين الملاحة إلى آخره. أعتقد أن حتى لو فتح المضيق سيكون هناك عمل كبير على دول المنطقة لزيادة أو للدفع من أجل ثقة أكبر لشركات الشحن، لأن ما يلعب بشركات الشحن هو احتمالية وجود ألغام في المضيق، احتمالية أنه الآن مغلق. بالتالي هذه الأمور مهمة جدا، هو ليست فقط في أن من يفتح حصاره قبل الآخر، لكن من ستكون آلية مضيق هرمز بعد ذلك، وسوف يمكن تمشيط مضيق هرمز بعد ذلك.
3: طيب العناوين أليست مهمة؟ سواء كانت رسوم أو خدمات أو ما إلى ذلك، في نهاية الأمر تعني سيطرة إيرانية على المضيق.
2: لا، إن كان هناك آلية لن تكون، لأن في النهاية هي ليست إيران الوحيدة المشاطئة لمضيق هرمز. هناك إيران وهناك عمان، ومن يستفيد منه العالم كله ليس دول المنطقة. لكن فيما يخص موضوع إخلاءه من الألغام، أعتقد أنه لا يجب التركيز على أن هو في النهاية مضيق هرمز تم إغلاقه وهو نتيجة من نتائج الحرب، لكن لا يجب أن نعود إلى أسباب الأمور لنقول من المسؤول عنها. يجب أعتقد على الدول، لأن كل يوم يغرق في مضيق هرمز يتأثر الاقتصاد الدولي، يتأثر أيضا اقتصاد الجانب الإيراني. نحن نعلم بأن إيران لا تستطيع أن تصدر النفط الآن مع هذا الإغلاق، وأكثر يذهب للصين. بالتالي وأعتقد وزير الخارجية روبيو الأمريكي تحدث بشكل كبير في الكونغرس بأن دول العالم، هو ذكر حتى أن الصين وروسيا لا يحبذون فكرة أن مضيق هرمز مغلقا. بالتالي هو كرت سياسي في يد إيران. إيران تعلم بأنه كرت من نار، هو في النهاية الآن صحيح أنها تضغط، وهي من أجبرت الولايات المتحدة على المفاوضات بسبب مضيق هرمز وإغلاقه، لكن الآن هي لا تستفيد منه نظرا لوجود حصار أمريكي. إذا انفك الحصارين سيكون هناك أيضا عمل جدا كبير على دول المنطقة لإدارة المضيق، وليس فقط إدارتها، لزيادة أو لدفع من أجل ثقة أكبر لشركات الشحن الدولية لتعود مرة أخرى لمضيق هرمز. لكن قبل ذلك يجب تحديد الأولوية، من يرفع حصاره قبل الآخر.
3: هذا بالنسبة لمضيق هرمز. هل ينسحب على التفاهمات الجارية الآن بين إيران والولايات المتحدة؟ هنالك مؤشرات عن أنهما قد يصلان في أي وقت، وربما كما قال الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل إلى تفاهم معين. هل تطلب دول الخليج، هل تعمل على أن تتلقى ضمانات معينة فيما يتعلق بأمنها ووجودها في المنطقة حتى لا تكون مصالح الدول الخليجية خارج هذه التفاهمات؟
2: لا، أمر مهم حامد. أعتقد أن لكن الخيار صعب، نحن نعيش في عالم لا يعني لا تحكمها لغة المصالح. بالتالي ما الذي يجبر الولايات المتحدة أن توقع اتفاقية الآن بأي شكل كان ثم تعود لإيران العام القادم؟
1: راديو الحرية
4: 72.7 بالعشرة. اف ام اف ام اف ام واول اوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: إليه هذه يعني يفترض أنها وقف لإطلاق النار أعلن في 14 من إبريل الماضي مع موجة من التجريف والتدمير الممنهج للبلدات الجنوبية اللبنانية. هذه المحددات التي يتبناها لبنان الرسمي تتصادم مع وجهة نظر حزب الله يعني السياسية والعسكرية. في الشق السياسي يتحدث الحزب عن رفضه للمفاوضات المباشرة، وأيضا رفضه لأي نتائج أو ترتيبات تخرج منها ما لم يتم تضمين وجهة نظر الحزب المتمثلة في أن المقاومة هي الخيار الأنسب للضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق نتائج فعالة وملموسة على أرض الواقع، وأن إسرائيل لا يمكن أن تلتزم باتفاق أو إعلان وقف إطلاق النار المعلن. وأيضا يدعم هذه وجهة هذه النظر أيضا حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع إشارته الأخيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لتلتزم بوقف إطلاق النار. هذه المفاوضات السياسية تتزامن حامد كما ذكرت مع تصعيد للعمليات العسكرية الإسرائيلية. نحن نتحدث من الأمس إلى اليوم، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة اللبنانية 83 شهيدا فقط خلال 24 ساعة نتيجة هذه العمليات العسكرية، وبذلك يصل عدد الشهداء في لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3516 شهيدا، وأكثر من 10600 جريح حتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي استخدم الطيران الحربي والطيران المسير لتنفيذ عدة عمليات، بالإضافة إلى القصف المدفعي سواء بالمدافع أو عن طريق الدبابات، ويضاف إلى كل ذلك أيضا التفجيرات المنظمة لداخل عدة بلدات في الجنوب اللبناني. كان من نتائج هذه الاستهدافات أيضا استشهاد جندي من الجيش اللبناني وفقا لما ذكره الجيش اللبناني في غارة إسرائيلية عن طريق مسيرة استهدفته مباشرة على طريق النبطية كفر تقنيت. وأيضا استهدف الطيران المسير الإسرائيلي آلية عسكرية رسمية للجيش اللبناني كانت تسير على طريق دير الزهراني النبطية، وأدى ذلك إلى إصابة ضابط وعسكري. من المعطيات الهامة حامد أيضا في هذا اليوم هو استهداف الطواقم الطبية والإسعافية. هنالك 3 استهدافات، واحد منها أدى إلى استشهاد 3 مسعفين، وآخر أدى إلى استشهاد مسعف آخر. وكان هنالك أيضا إعلام من الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله استولى على أحد المستشفيات، مستشفى تبنين على وجه التحديد، ونفت وزارة الصحة هذا الأمر ونفاه أيضا المستشفى. نعم. بالإضافة إلى حزب الله.
5: شكرا جزيلا لك أحمد حسين من بيروت. وتحول إلى أحمد الآخر، أحمد جرادات من القدس. أحمد، يعني بالنسبة لتل أبيب، هل مسألة المفاوضات تأخذ الآن الحيز نفسه الذي تأخذه مسألة مكالمة ترامب مع نتنياهو، وما قيل عن إهانات وجهت إلى نتنياهو سواء لدى وسائل الإعلام أو الرأي العام في إسرائيل؟
6: يعني نتنياهو يحاول تجاوز هذه القضية، تحديدا قضية المحادثة الهاتفية الصعبة التي وصفت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأقر بهذه المحادثة، ولكن قال بأنه يعني يتفق مع ترامب بشأن القضايا الرئيسية، ولكن في بعض الأحيان تحدث خلافات. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن ترامب خلال محادثة مع مراسلها في واشنطن، قال بأن تربطه بنتنياهو علاقة جيدة. هناك محاولة لتلطيف الأجواء ما بين نتنياهو وترامب، والحديث عن تأثير هذه المحادثة الهاتفية أو حتى عن قطيعة بين نتنياهو وترامب ربما غير دقيق على الأقل وفقا للمنظور الإسرائيلي. على الأقل نتحدث عن علاقة جيدة، وأيضا تقارير عديدة كانت في الفترة الماضية في السنوات الماضية عن محادثات هاتفية صعبة بين نتنياهو والرؤساء الأمريكيين، من بينهم مثلا بايدن. أيضا مع ترامب كانت هناك تقارير تحدثت عن أن أن محادثات سابقا كانت صعبة، ولكن بالنهاية تبين أن التنسيق بين الرجلين يعني بمستويات مرتفعة جدا، ونجح نتنياهو في جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وحتى هذه اللحظة لم تنتهي. بخصوص الملف اللبناني، الخلاف قائم حتى هذه اللحظة، ولكن رغم أن ترامب يضغط نحو عدم توجيه ضربات إسرائيلية للعاصمة اللبنانية بيروت، إلا أن إسرائيل تناقش إمكانية شن مثل هذه الهجمات. هذا ما أكدته القناة 13 الإسرائيلية بأن المشاورات التي يعقدها في هذه الأثناء بنيامين نتنياهو تناقش هذه الجزئية. ونقلت هذه القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن يعني السبب الرئيسي والهدف الرئيسي من هذه النقاشات بحث الردود الإسرائيلية على هجمات حزب الله، وقدر هؤلاء يعني بأن إسرائيل قد تهاجم العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام المقبلة. أيضا المراسل العسكري القناة 12 الإسرائيلية تطرق إلى هذه الجزئية، وقال بأن الجيش يدفع نحو توسيع وتيرة الهجمات وشن هجمات على العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك تدفع إسرائيل نحو توسيع الخيار العسكري ونحو استهداف العاصمة اللبنانية في ظل يعني ضغوط أمريكية أو ربما مطالب أمريكية بعدم مهاجمة العاصمة اللبنانية، واقتصار الحرب على الجنوب اللبناني مع مناطق في البقاع، ويعني تكون بذلك يعني على الأقل إسرائيل نجحت بفصل منطقة الجنوب اللبناني عن بيروت، لأن الهجمات مستمرة حتى هذه اللحظة ولم تتوقف. بخصوص المفاوضات في واشنطن، لا تقدم، محادثات مستمرة، جولة رابعة، وهذه الجولة مثل الجولة الثالثة تعقد على مدار يومين، ولكن بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين فهذه المفاوضات لم تحرز أي تقدم حتى هذه اللحظة. يحاولون كسر الجمود، وهناك يعني محاولة للتوصل إلى تفاهمات، ولكن إسرائيل تصر على جزئية نزع سلاح حزب الله دون أي التزام بخفض وتيرة هجماتها على لبنان، أو يعني الذهاب إلى وقف إطلاق نار شامل. وإذا ما يعني ذهبت إسرائيل إلى هذا الخيار، ربما ستمنح الخيار الدبلوماسي والمحادثات في واشنطن فرصة من أجل إنجاحها، ولكن حتى الآن تصر على هذه الجزئية، تصر إسرائيل على أن أي مفاوضات يجب أن تتم تحت النار.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره نتيجة استهداف بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق النبطية كفر تبنيد. وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن استهداف العنصر يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان. أعلنت وزارة الصحة من جانبها استشهاد 2 من المسعفين وإصابة 3 بجروح بالغة إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارة إسعاف في بلدة شحور جنوبية لبنان. وشن الاحتلال غارة على بلدة الخرايب في قضاء صيدا كما تظهر هذه المشاهد الأولية.
7: Yeah. سيدان.
5: وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحوش ومحيط جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي باستهداف الاحتلال آلية له على طريق دير الزهراني حبوش. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. أفادت منظمة أطباء بلا حدود أنه بعد عام على عمليات القتل والعنف الإسرائيلية عند نقاط توزيع الغذاء في غزة، لا يزال الناجون يواجهون تابعاتها المستمرة. وأوضحت أن عسكرة المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تتكرر تحت أي ظرف. وأضافت المنظمة أنها وثقت إصابات خطيرة لمدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منها إصابات بالرصاص لأطفال وحالات وفاة واختناق نتيجة التدافع، إضافة إلى إطلاق نار على حشود كاملة عند نقاط التوزيع. ويشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر أو يشكل حدود الاحتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
8: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
9: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟

0: يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الأصفر عبر مواقع عسكرية مستحدثة. ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكاناً إلا هنا.
1: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه وما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيته مش قادر أصله، وبدنا نروح.
2: أنت بيتك جوا؟
1: آه، السطر عند الخط الأصفر 100 متر 200 متر لجوه، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
0: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
3: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعاً بالغ الصعوبة ومستقبلاً مجهولاً. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: ما زال أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة مثخنين بجراح لا تندمل من جراء آثار حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بشكل أو بآخر ضد سكان القطاع المحاصر. في خضم ذلك يبرز ملف المفقودين باعتباره واحدا من أشد القضايا الإنسانية تعقيدا وإيلاما. إحصائية جديدة أوردتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كشفت عن وجود أكثر من 9500 حالة تصنف على أنها مفقودة ومقطوعة الأخبار، من بينها 4700 من النساء والأطفال. المؤسسة قالت إن النسبة الأعلى من المفقودين، وتقدر أعدادهم 8100، توجد تحت أنقاض المباني السكنية والمنشآت التي دمرت بالكامل. نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي كانت مصيدة لأبناء القطاع المجوعين وقتل من خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي المئات وربما الآلاف أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، مثلت محطة أخرى من محطات الاختفاء، إذ أبلغت الجهات الرسمية الحكومية بغزة عن فقدان أكثر من 250 مواطنا بشكل مفاجئ أثناء توجههم إليها. يضاف إلى هذه الأعداد 350 فقدوا وفق مؤسسة الضمير بعد عبورهم السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، ولم يعلم لهم أي مصير منذ ذلك الحين. مؤسسة الضمير أفادت كذلك بانقطاع المعلومات بشكل تام عن أكثر من 800 مواطن جرى اعتقالهم أثناء التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه أو خلال عمليات الاجتياح الإسرائيلي البري. آخر هؤلاء وفق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفين قسرا الأكاديمي محمود النجار، الذي اعتقله جيش الاحتلال واقتاده إلى جهة مجهولة أثناء سفره إلى إيطاليا للحصول على منحة أكاديمية. المركز الفلسطيني أكد أن النجار أكاديمي مستقل يكرس وقته للبحث العلمي ولا ينتمي لأي إطار سياسي أو عسكري. المركز حذر في سياق ذلك من تحول معابر السفر إلى مصائد اعتقال إسرائيلية لترهيب المدنيين وتنفيذ عمليات اعتقال وإخفاء قسري، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لكشف مصير المخفيين لديها ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري الممنهج. الجدير بالذكر أن الجهات الرسمية في قطاع غزة تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وقد عمدت إلى اتخاذ إجراءات عدة، أبرزها إطلاق وزارة الصحة رابطا إلكترونيا مخصصا لإبلاغ الأهالي عن الشهداء الذين لم يصلوا إلى المستشفيات وعن بقية المفقودين غير معلومي المصير.

0: وللمزيد من النقاش والمعلومات حول هذا الملف أرحب في الاستوديو بالزميل باسم خلف الصحفي في التلفزيون العربي. باسل، أهلا بك. يعني تابعت معنا هذه الأرقام التي رصدتها مؤسسة الضمير، ما أهمية هذا الملف وما الذي يحمله من مؤشرات وأدلة على طبيعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة؟
1: حامد، نحن نتحدث عن ملف إنساني صعب بالنسبة لعائلات المفقودين، والحديث عنه من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية الفلسطينية هو لإعادة التذكير للمؤسسات الدولية والوسطاء وكل الأطراف ذات العلاقة بأن هناك ملف ملح في قطاع غزة إنساني، تنص القوانين الدولية على احترام عائلات هؤلاء المفقودين، وأن يكون هناك فعلا بحث ومد قطاع غزة بالأدوات اللازمة من أجل البحث عن هؤلاء المفقودين. والاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق وقف اطلاق النار وحتى هذه اللحظة لم يسمح بإدخال المعدات اللازمة والأدوات للبحث عن المفقودين سواء تحت الركام أو الكشف عن مصير أولئك الذين لا تعرف عائلاتهم شيء عنهم منذ بداية الحرب، وتعددت الأوجه كما جاء في التقرير المفصل عن
0: طيب يعني هل حمل هذا التقرير أي جديد؟ يعني تقديرات 10,000 كانت معتادة وكنا نسمعها خلال فترة الحرب،
1: كنا نتحدث عن عدد أكبر، يعني منذ بداية الحرب العدد وصل المفقودين إلى 11,200 مفقود، الآن العدد أقل بقليل لأنه بعض العائلات استطاعت الوصول إلى يعني ما تبقى من منازلهم فيما توفر من أدوات لانتشال جثامين الشهداء. اللافت أنه من بين هؤلاء الشهداء الذين تحدث عنهم تفصيلا اليوم المفقودين عفوا الذين تحدث عنهم التقرير تفصيلا، نتحدث عن 9,500، 4,700 من الأطفال والنساء، 2,900 من الأطفال، وهؤلاء تحت الركام، تحللت جثثهم تحت الركام، وطول الوقت أيضا يعني لا تستطيع العائلات التأكد ولا تستطيع تسجيلهم حتى ضمن عدد الشهداء الذي تسجله وزارة الصحة. الناحية الثانية المتعلقة بأنه الاحتلال الإسرائيلي لم يدخل الأدوات اللازمة للفحص الحمض النووي، وبالتالي تستطيع أو تجد بعض العائلات للأسف رفات شهداء بين الركام وفي المناطق والطرقات حينما يعودون إلى ما تبقى من المنازل في المناطق المسموح، لأن الاحتلال يسيطر الآن على نسبة تقريبا 65% من قطاع غزة، وبالتالي صحيح. كل هذه المناطق بها ركام ودمار وبها جثث وأشلاء لفلسطينيين لم يستطع أحد الوصول إليها، وبالتالي أولئك الذين يتم انتشال رفاتهم من المناطق التي يصل إليها الفلسطينيون لا تستطيع العائلات التأكد من أن هذا الشخص أو هذه الرفات تعود لهذا الشخص. وأعرف كثير من الأشخاص الذين نشاهد صورهم يوميا يذهبون إلى المشافي للتأكد من بعض القطع الموجودة مع هذه الرفات لإمكانية
0: ملابس وبعض المتعلقات
1: هذه المفقودات مع أشلاء الشهداء ورفاتهم.
0: طيب هل نصت خطة السلام على أي إجراء يتعلق بهذا الأمر بالتحديد ويلزم إسرائيل بإجراءات معينة أو بالتزامات محددة؟
1: تماما، حينما كان هناك بروتوكول الإنسان الملحق بالاتفاق كان مطلوب من الاحتلال الإسرائيلي أن يدخل كل الأدوات اللازمة للبحث والوصول إلى جثث الشهداء سواء أولئك المفقودين أو المفقودين تحت الركام، وبالتالي هم لم يتم تسجيلهم وهم العدد الأكبر 8,100 ما زالوا تحت الركام. نحن نتحدث عن 250 مواطنا فلسطينيا مفقودين اختفوا بشكل مفاجئ أثناء ذهابهم للمساعدات، وهؤلاء على اغلب الظن انهم اما اعتقلوا او استشهدوا في الاماكن التي وصلوا اليها، ونعرف انه عدد كبير منهم استشهد في تلك المناطق لكن لم يستطع احد الوصول اليهم. هناك نقطة ايضا مهمة، انه هناك عدد من الفلسطينيين 800 فلسطيني اعتقلوا أثناء حملات التوغل. المعلومات المتوفرة من أفرج عنهم من سجون الاحتلال أنهم في السجون، لكنها ليست معلومات مؤكدة لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر للدخول للسجون ومراكز الاحتجاز والمعتقلات الإسرائيلية للوصول إلى المحتجزين، وبالتالي لا يوجد قائمة. هناك نقطة لافتة رأيناها في بداية اتفاق وقف اطلاق النار، وأن الاحتلال الإسرائيلي سمح لبعض الطواقم العاملة بجرافات وبعض آليات الوصول إلى المناطق للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، بينما لم يسمح في تلك المناطق للوصول.
0: وهذا تمييز جثث الفلسطينيين. أخيرا باسل، هل نستطيع أن نفهم طبيعة التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف؟ هنالك عدد من المفقودين فقدوا نتيجة للسجن أو لم يعرف مصيرهم، لماذا يتعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة؟ يعني هل نستطيع أن نفهم هل مثلا السيطرة على أو الحصول على أعضاء من هؤلاء الشهداء المتوفين، هل السيطرة على النخب كما يعني تابعنا في قضية الدكتور النجار وما إلى ذلك، يعني هل نستطيع ان نفهم لماذا يتعامل
1: مع هذا؟ اولا هناك تنكر من الاحتلال الاسرائيلي كل القوانين، هو قتل العدد الاكبر منهم، العائلات اصبح لديها استقرار داخلي بانه هذا العدد الاكبر، الاعلى نسبه من بين المفقودين هم شهداء، لكنهم لا يستطيعوا، تخيل انه العائله تعرف انه عدد من افراد اسرها داخل تحت الركام لا تستطيع الوصول اليها بسبب التعنت الاسرائيلي، وبالتالي هناك سلوك اسرائيلي متعمد بحرمان الاهالي حتى من حقهم في مورات جثامين ابنائهم الثرى والقاء نظره الوداع عليهم، بالتالي هذا امر مهم بالنسبه للفلسطينيين والعائلات الفلسطينيه. الناحيه الثانيه هو المحتجزين الاسرائيليين بدواعي كثيره، دواعي امنيه لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي لا اللجنة الدولية ولا المؤسسات الحقوقية العاملة بالوصول إلى هؤلاء الأسرى داخل سجون الاحتلال، وبالتالي التأكد من قائمة أسماء نهائية. حتى هذا الأمر كان عالقا وبشدة حينما كنا نتحدث عن المفاوضات تبادل الأسرى، ولم يكشف الاحتلال الإسرائيلي عن قائمة نهائية من بينهم 350 تقريبا وفق التقرير الذي صدر اليوم، فقدت آثارهم منذ صباح 7 أكتوبر، لكن بعض من هؤلاء اعتقلهم الاحتلال في أماكن التوغل، يفرج بشكل يعني أسبوعي عن 10 إلى 15 فلسطينية.
0: حتى هؤلاء أو حتى هذه الجثث لا يفرج عنها يعني مرفقة بأي معلومات.
1: تماما، وحدث وأن عادت وزارة الصحة يعني آلية كبيرة نقلت جثث فلسطينيين من دون لا أسماء ولا أرقام، وحتى يومنا هذا دفن عدد كبير من الفلسطينيين في مقابر داخل قطاع غزة بوصف ووسم مجهول الهوية، لأنه لم يستطع أحد التأكد من جثته، وربما تكون عائلته شاهدت رفاته ولم تستطع التحقق والتأكد، بالتالي الموضوع مأساوي إنساني بالنسبة للفلسطينيين واجتماعيا أيضا، لأنه لدى هؤلاء الشهداء بعضهم زوجات وعائلات وأطفال، وبالتالي أمورهم معلقة إلى حين الكشف عن مصيرهم سواء تحت الركام والتأكد من أنه شهيد أو أنه في سجون الاحتلال مصاب أو معتقل، والتحقق والتأكد من يعني ما نسب إليه من اتهامات وإن كان صدر بحقه أحكام، لأنه حتى هؤلاء الذين يفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي لا يصدر بحقهم أحكام، يمكثون وقتا طويلا يخرجون بشهادات مروعة من أنواع مختلفة من التعذيب وأشكال، ثم يفرج عنهم الاحتلال ولا يستطيعون التأكيد إذا ما كان من هم خلفهم في السجون، وتحديدا أولئك المصابين سيبقون على قيد الحياة أم لا، لأنه لا نعرف حتى عن مصير أولئك الذين يعلن عن استشهادهم داخل السجون إلا من خلال زملائهم الذين خرجوا إلى خارج السجن وأفرج عنهم، بالتالي الموضوع مرة أخرى تحاول المؤسسات المحلية الفلسطينية سواء الضمير وغيرها من المؤسسات التأكيد والتذكير بأن هناك ملف ملح فلسطينيا وحاضر رغم مرور الوقت، بل ومرور الوقت يعقد الملف.
0: طيب أكثر. وفق الإجراءات المتبعة حتى الآن في التعامل مع الشهداء المجهولي الهوية، هل هناك احتياطات في يوم ما قد تتوفر هذه التقنية وهذه الآلية؟ كيف تحفظ هذه الجثث يعني في حال يعني تم الاحتياج إلى الرجوع إليها؟
1: اولا الذين يتم تسجيلهم بانهم يعني يتم دفنهم مجهولي الهويه يكون هناك تسلسل سابق يفرج عنهم الاحتلال من خلال اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، كان هذا في مرات سابقه، يتم وصولهم الى مشافي وزاره الصحه في غزه، يتم عرضهم على الادله الجنائيه على العائلات، تحاول عائلات الوصول لكن ملامحهم تغيرت، بعض منهم تستطيع واستطاعت بعض العائلات الوصول اليهم بعض المقتنيات الموجوده او الملابس، الاخرين الذين لا يستطيع احد التعرف اليهم يتم دفنهم في مقابر مجهوله واضحه في مقبره في دير البلح، وهذه المقبره يتم تسجيل ووضع صور يعني لدى الجهات المختصه في قطاع غزه، لاحقا اذا سمح الاحتلال ب يعني ادخال المعدات اللازمه وتحديدا فحص الحمض النووي من اجل التاكد انه هذه الجثه لهذا الشخص.
0: نعم، شكرا جزيلا لك باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا ستستأنف استقبال الفنانين من غزة من خلال برنامجها باوز الذي تم تعليقه العام الماضي. مراسلتنا في باريس تسلط الضوء على قصة مهدايا فنانة التطريز الفلسطينية التي قدمت إلى باريس من غزة عبر هذا البرنامج. تتابعون هذا التقرير ومن ثم على رأس الساعة يستكمل معكم هذه التغطية زميل خالد الغرابلي. إلى اللقاء.
2: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
3: تطرز الفنانة الفلسطينية مهداي آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس، وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
2: يعني هو بيعطيك فرصة انك تبلشي من اول وجديد، لانه الحرب بتدمر كتير اجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لأنه في ربط ما بين إحساسك وإيدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
3: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها، وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
4: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
3: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
5: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
3: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
6: أهلا بكم مشاهدي الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران كما دفعتها إلى طاولة المفاوضات، وفق كلمات ماركو روبيو. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات إلى تخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها على التخصيب.
7: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
6: وفي رد على تصريحات روبيو، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه على منصة إكس أضاف عرقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه قال إن واشنطن لا تحتاج في الوقت الراهن إلى نشر قوات برية في إيران، مؤكدا أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويمنح موافقته عليها. ترامب أضاف أنه قد يلتقي المرشد الإيراني في مرحلة لاحقة وفق تعبيره.
8: إيران has no navy. They have no air force.
9: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد. تم تصفية قادة الصف الأول والثاني. لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
6: من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن وزارة الخارجية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فإن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجهة جيشه وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. وقبل قليل نفى الحرس الثوري الإيراني مهاجمته مطار الكويت، مضيفا أن تحقيقاته أظهرت أن قواته لم تطلق أي صاروخ على مبنى الركاب في المطار. ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أن الأضرار بمبنى الركاب هي ناتجة عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن الخارجية الأمريكية مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك حازم، وهذا التصريح عن الحرس الثوري وما حدث في الكويت، الهجوم على الكويت، كيف يفسر الحرس الثوري هذا الهجوم على الكويت؟
10: المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وفي بيان مقتضب قال بأن إيران لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت، وأن ما حصل هو خطأ من قبل منظومة باتريوت الأمريكية خلال اعتراضها للصواريخ الإيرانية. تزامن ذلك مع نشر عدد من الوكالات الإيرانية صورا للأماكن التي استهدفت في الكويت، صور أقمار صناعية أظهرت استهداف أكثر من مكان في قاعدة علي سالم. وقالت الوكالات بأن هذه القواعد هي أو هذه الأماكن هي عبارة عن مستودعات للطائرات المسيرة التي تتبع للقوات الأمريكية. إيران على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تقول بأنها لم تستهدف مبنى الركاب، وإنما استهدفت أصولا أمريكية في قاعدة علي سالم. وهذا أيضا يتقاطع مع تصريحات المسؤولين السياسيين قبل بعض الوقت، كذلك معاون الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية عباس موسى قال بأن علاقات إيران مبنية على حسن الجوار والأخوة مع دول الجوار، لكن على دول الجوار أن لا تفتح أراضيها لتكون ملاذا آمنا للقراصنة بحسب تعبيره. وأكد بأن إيران سترد على أي اعتداء على أراضيها.
6: طيب، إذن بالنسبة للحرس الثوري الهجوم كان يستهدف ما يسميه أصول أمريكية في المطار، ولم يستهدف صالة الركاب في المطار، لكن في خبر عاجل القيادة الوسطى الأمريكية تنفي ما تسميها مزاعم إيرانية بأن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ اعتراضي أمريكي. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تنفي ما تسميه مزاعم إيرانية بأن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ اعتراضي أمريكي. وأريد أن أسألك عبد الرحمن البرديسي إن كان هناك تفاصيل أكثر توضح ما حدث في الكويت وفق الرواية الرسمية، رواية القيادة الوسطى الأمريكية.
11: الأخطاء المقصودة وغير المقصودة، هذا ما أكثر ما كان يتخوف منه الكثير من المراقبين بسبب هذه المناوشات المستمرة من القيادة الوسطى الأمريكية والحرس الثوري الإيراني، أن ينتج عنها أخطاء مثل هذه، وفي النهاية ربما يحدث ذلك انفجار للأمور وانفجار للهدنة أو ما يسمى بالهدنة الهشة الموجودة حاليا. القيادة الوسطى الأمريكية نفت المزاعم الإيرانية بأن هذا الضرر على صالة الركاب في دولة الكويت ناجم عن اعتراض صواريخ الباتريوت الأمريكية لبعض من الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ، ونفت القيادة الوسطى الأمريكية بأن يكون هذا الإجراء قادم من خطأ عسكري أمريكي، بل إنه جاء ربما باستهداف مباشر من الحرس الثوري الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية دائما ما تفند الكثير من دعايا الحرس الثوري الإيراني العسكرية في أكثر من مناسبة، طوال الثلاثة أشهر الماضية خالد اعتدنا على القيادة الوسطى الأمريكية أن تصدر بعض من هذه البيانات الخاصة بحقائق الأمور من وجهة نظرها فيما يتعلق بالاستهدافات العسكرية أو حتى استهدافات الكثير من المصالح الأمريكية المباشرة في الشرق الأوسط. ولذلك المراقبون هنا لديهم الكثير من المخاوف لنشوب مثل هذه ربما الضربات المتبادلة كل يوم تقريبا أو كل يومين نسمع عن ضربات متبادلة وانفجارات هنا وانفجارات هناك بين الطرفين بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والجانب الآخر الإيراني يرد على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سواء كان باستهداف قواعد عسكرية أمريكية أو غيرها. ولذلك يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبني مسودة الاتفاق سريعا حتى لا تنفجر الأمور أكثر من ذلك، خاصة أن بأي خطأ ما آخر أكبر من ذلك ربما تنفجر الأمور وربما تستمر الحرب ووتيرة الحرب التي لا يريدها على الإطلاق الرئيس الأمريكي ترامب في هذه الأثناء.
6: طيب طبعا نحن الحقيقة تحتاج إلى تحقيق، حتى يكون هناك تحقيق عسكري يحدد حقيقة ما حدث، لكن كنا لاحظنا أنه في الساعات الأخيرة هناك تصريحات أمريكية تقول أنه تم التصدي للصواريخ الإيرانية التي استهدفت الكويت واستهدفت البحرين، وإن كان ما يقوله الأمريكيون حقيقي لماذا لم يتمكنوا من صد الصواريخ التي استهدفت مبنى الركاب كما يقال عن إيران الآن؟ طبعا هذا لا يعني بالضرورة أن إيران لم تفعل ذلك، لكن مرة أخرى تحقيق والذي يحدد ذلك. لكن لاحظنا أن الإعلام الأمريكي كان كشف أيضا عن خسائر عسكرية أمريكية لم يكن البنتاغون أو وزارة الحرب الأمريكية قد أقرت بها بشكل رسمي. إذن ما نملكه الآن هو تصريح كل طرف، ولكل طرف يحاول أن يدعي أنه حقق إنجازات. لكن هناك خبر آخر، إعلام إيراني يشير إلى استهداف سفينة عسكرية أمريكية يقول إنها تستضيف مركز قيادة وتحكم قرب المياه الإقليمية الإيرانية. وهنا أعود إليك حازم، إن كان هناك تفاصيل عما يقوله الإعلان الإيراني عن هذه استهداف هذه السفينة الأمريكية عسكرية.

0: حازم، حازم نتابع آخر التفاصيل.
1: لو سمحت خالد.
0: نعم أعلم أنك تتابع آخر التفاصيل، وآخر التفاصيل تتحدث عن أن إعلام إيراني يتحدث عن استهداف سفينة عسكرية أمريكية. قال هذا الإعلام إنها تستضيف مركز قيادة وتحكم قرب المياه الإقليمية الإيرانية. إن كان هناك تفاصيل.
1: التفاصيل هي أن القوات البحرية الإيرانية أعلنت قبل دقائق أنه إثر الاعتداءات التي تمارس من قبل القوات الأمريكية وانتهاك القوانين في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر عمان من قبل الجيش الأمريكي، استهدفت القوات البحرية الإيرانية في الجيش الإيراني مركز القيادة والسيطرة لكل هذه التحركات الأمريكية بحسب ما ذكر البيان في المنطقة في المياه الخليجية وفي مضيق هرمز. وكان هذا الاستهداف بالقرب من المياه الإيرانية في بحر عمان، أي خارج مضيق هرمز. وأكد البيان بأن قوات بحرية الجيش الإيراني ترصد بكل قدراتها وقوتها تحركات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وأنها ستنتقم لدماء شهداء مدمرة دينا بحسب البيان. هذه المدمرة التي تم استهدافها مع بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي بالقرب من سريلانكا، وأنه سيتم التعامل مع أي تحركات شريرة في أقصر وقت ممكن وعلى الفور. هذا البيان صدر قبل دقائق من بحرية الجيش الإيراني، وتؤكد استهداف مقر القيادة والسيطرة للتحركات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وفي بحر عمان. وتم هذا الاستهداف من قبل بحرية الجيش الإيراني بالقرب من المياه الإيرانية في بحر عمان.
0: شكرا لك حازم كلا، سنتابع معك على كل أحوال كل جديد فور حدوثه. وأشكرك عبد الرحمن برديسي أيضا من واشنطن، سنكون معك لمتابعة الجديد عند حدوثه أيضا. أعلنت وزارة الصحة الكويتية مشاهدينا الكرام إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، كما جاء في بيان الوزارة الذي أضاف أيضا أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى. البيان أشار إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في الهجوم.
2: تصعيد جديد بين إيران وأمريكا في الخليج وهرمز وسط تعثر مستمر للمفاوضات. وهذه الصور تظهر لحظة شن الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيرات. قال إنه استهدف مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي وقاعدة جوية في إحدى دول المنطقة. الهجوم الإيراني جاء رداً على استهداف أمريكي لبرج اتصالات للحرس جنوب جزيرة قشم، وهو الهجوم الذي أكدت القيادة الوسطى لاحقاً مسؤوليتها عنه بزعم وجود محاولات إيرانية لشن هجمات بصواريخ باليستية ومسيرات في المنطقة. الحرس الثوري قال أيضاً إن قواته البحرية استهدفت السفينة بانايا المملوكة للولايات المتحدة عقب تعرض ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز لنيران أمريكية كانت تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية. الخارجية الإيرانية نددت بالهجمات الأمريكية على ناقلة إيرانية وعلى جزيرة قشم، وقالت في بيان إن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي دولة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمتها. هذا التصعيد العسكري يأتي في ظل المساعي المستمرة للوساطة من أجل التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، غير أن مواجهات الساعات الأخيرة في مضيق هرمز والخليج أربكت المشهد مرة أخرى، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه.
3: هذا الحريق
2: في البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات جراء هجمات إيرانية. وأكدت القيادة جاهزيتها للتصدي لأي اعتداءات إيرانية بعدما وصفتها بالآثمة.
0: تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لليوم الثاني طبعا تحت رعاية أمريكية. وعقد الوفدان لقاءهما في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات التي انطلقت الثلاثاء على وقع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على الجنوب اللبناني. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن تقدم مستمر على الصعيدين السياسي والأمني في المحادثات المباشرة. وضم الوفد اللبناني رئيسه السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، بينما يمثل إسرائيل السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر نائب مستشار الأمن القومي. عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر الاجتماع الجاري بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين عن بيان مشترك وخطة عمل. كما قال روبيو أنه يجب أن يكون للبنان قوة مسلحة واحدة، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تعمل مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك.
3: نود أن نرى تعزيزا للجيش اللبناني لكي يتمكن من بسط سيادته. يجب أن يكون هناك جيش واحد في لبنان. لا يمكن أن يكون هناك حزب مسلح إضافة للجيش اللبناني أو القوات اللبنانية، وهذا ما تريده الحكومة اللبنانية، ولذلك نعمل معها، وهذا ما نركز عليه في انخراطنا بالشأن اللبناني.
0: هذا بينما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يال زمير إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان. وأضاف أن الجيش يعمل على استغلال أقصى حد لحرية العمل العسكري لإزالة التهديدات. زمير أشار خلال زيارته لقاعدة حيفا البحرية إلى أن الجيش يعمل ويبادر ويهاجم في لبنان. وفيما يتعلق بإيران أكد زمير أن الجيش الإسرائيلي مستعد للعودة فورا إلى القتال. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جرادات. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك أحمد حسين، إن كان هناك أي تسريبات عما توصل إليه المتفاوضون في واشنطن.
1: نعم خالد، التقارير في وسائل الإعلام المحلية والتسريبات المتوفرة حتى اللحظة من نتائج المفاوضات الجارية في العاصمة واشنطن تفيد أو غير متفائلة بشكل عام عن إمكانية الوصول أو تحقيق نتائج واضحة خلال ختام هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ما يتم الحديث عنه هو بيان مشترك سيصدر في ختام هذه الجولة من المفاوضات، وأن الولايات المتحدة تحاول الوصول إلى إعلان في هذا البيان حول ما سيتم الاتفاق عليه أو الاتفاق بتسميته المناطق التجريبية، وهي مناطق يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها للجيش اللبناني بعد أن ينتهي وفقا لزعمه من إزالة التهديدات المتمثلة في وجود بنى تحتية أو عناصر لحزب الله. لكن ما نعلمه أيضا هو أن الوفد اللبناني متمسك بالمحددات والثوابت التي أعلنها الرئيس اللبناني في هذا التفاوض بشكل عام، وهو ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وأيضا وقف آلية التدمير الممنهجة والكبيرة والمتسارعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الجنوب، وأيضا وقف التوغلات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها الوصول واحتلال قلعة الشقيف قبل عدة أيام. وبالتالي سيتم الإعلان في هذا البيان أيضا عن الموعد القادم للجولة القادمة من هذه المفاوضات، وربما أيضا يتم الإعلان عن موعد جولة المفاوضات العسكرية الثانية بعد أن استضاف البنتاغون الجولة الأولى بين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين أيضا خلال الفترة الماضية. لا تفاؤل كبير بشأن هذه الجولة مع استمرار الوضع الميداني المتدهور خاصة في الجنوب وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية. 48 شهيدا فقط خالد خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الغارات العسكرية الإسرائيلية، بينهم جندي في الجيش اللبناني وفقا لما أعلنه الجيش اليوم، وثلاثة مسعفين أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهادهم خلال استهدافات مباشرة خلال ساعات اليوم في الجنوب.
0: طبعا هذا في الوقت الذي كان يتحدث فيه نتنياهو عن هدف مشترك للإسرائيليين والأمريكيين هو تجريد حزب الله من سلاحه، وأيضا أن يكون لبنان منزوع السلاح وفق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طيب أحمد جرادات، يعني واضح أن المعادلة العسكرية التي كان يتحدث عنها كاتس الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هذه المعادلة لم تتحقق على الأرض على الأقل حتى الآن، لأن هناك حديث أن هناك صواريخ استهدفت الشمال بغض النظر سقطت أم لا، لكن هناك صواريخ استهدفت شمال إسرائيل ومع ذلك لم تقصف الضاحية. طيب إن كانت المعادلة الحربية لم تطبق على الأرض حتى الآن، هل خرج شيء عما يمكن أن يكون حققه الإسرائيليون على طاولة المفاوضات في واشنطن؟
4: نبدأ مما قاله مسؤول أمريكي قبل قليل القناة 12 الإسرائيلية بأن المفاوضات مستمرة حتى هذه اللحظة، بدأت ببطء ولكن هناك تحسن ملحوظ بسير وخط هذه المحادثات. ما قاله المسؤول الأمريكي هو مغاير لما قاله مسؤول إسرائيلي قبل ساعتين من الآن لهيئة البث الإسرائيلية عندما أكد بأن المفاوضات لم تصل حتى اللحظة إلى نتيجة جيدة ولم تحدث أي اختراق وأنها إلى الآن لم تتقدم. لذلك المستوى أو الإسرائيلي يحاول التقليل من نجاعة هذه المفاوضات، والأمريكي يحاول إطفاء نوع من التفاؤل على هذه المفاوضات، ولكن إسرائيل لا تأبه على الرغم من أن المفاوضات جارية. نتنياهو في هذه الأثناء يناقش خططا عسكرية ويجري مشاورات أمنية مع وزراء إسرائيليين ومع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومن بين الملفات التي سيناقشها وفقا القناة 13 الإسرائيلية ملف مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت. هناك إجماع لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء هذا اليوم بأن خيار مهاجمة بيروت مطروح على الطاولة، وقد تقدم إسرائيل على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، ربما ليس اليوم أو غدا ولكن خلال الأيام المقبلة ستعمل على مهاجمة الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية بيروت. ونتنياهو يناقش ذلك، وشهدنا الليلة الماضية عدة تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن استياء لدى الجيش الإسرائيلي من تحكم الولايات المتحدة الأمريكية بسير وخطى الحرب تحديدا على لبنان. مفاوضات مستمرة في واشنطن، ولكن إسرائيل تفكر بتوسيع الخيار العسكري واستهداف العاصمة اللبنانية. مفاوضات مستمرة في واشنطن، ولكن إسرائيل ترفض وقفا كاملا للحرب أو لإطلاق النار على الأقل من أجل إنجاح هذه المفاوضات. وتعتقد إسرائيل أن الضغط العسكري ووجود ضغط أمريكي على الحكومة اللبنانية قد يؤدي بالنهاية إلى صدام لبناني لنزع سلاح حزب الله. الآن هناك معادلات عديدة حاولت إسرائيل فرضها خلال الفترة الماضية، بداية عندما تحدثت إسرائيل أن لا معادلات، وهذه معادلة، أن لا معادلات بعد اليوم في لبنان، وكان هذا الطرح الإسرائيلي بعد اغتيال حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية في عام 2024. ولكن نرى بأن إسرائيل اضطرت للتعامل مع معادلات في هذه الفترة، من بينها مثلا توغل إسرائيلي مستمر في الجنوب اللبناني مقابل استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. عندما وسعت إسرائيل الهجمات تلقت إسرائيل ضربات أيضا في المناطق الحدودية. الآن إسرائيل تحقق على الأقل هذا ما قاله نتنياهو خلال التصريحات لوسائل خلال مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية، قال بأن إسرائيل تحقق إن كان حزب الله بالفعل خرق وقف إطلاق النار بعد يعني تصريحات ترامب قبل يومين من الآن. واليوم يعني منذ ساعات صباح هذا اليوم تم تفعيل صفارات الإنذار 3 مرات في المناطق الحدودية في كريات شموري ومحيطها، وأيضا في منطقة مزقاف عام، وقبل ساعة ونصف من الآن في منطقة زرعيت وهي منطقة حدودية في الجليل الغربي، وهي ذات المنطقة التي نجح حزب الله في عام 2006 من تجاوز الحدود وخطف عدد من الجنود ومهاجمة دوريات إسرائيلية تواجدت في تلك المنطقة، ما أدى بالنهاية إلى اندلاع حرب استمرت إلى 33 يوما. لذلك هناك هجمات من حزب الله نحو المناطق الحدودية، ولكن انخفضت وتيرة هذه الهجمات بشكل حاد وشكل ملموس إذا ما قرناها قبل وقف إطلاق أو قبل إعلان ترامب قبل يومين من الآن.
0: سننتظر ما قد يتخذه نتنياهو من قرارات، مع العلم أن القيادي في حزب الله محمود إخماطي كان على شاشة التلفزيون العربي بالأمس فقط وكان يتحدث عن معادلة للحزب، استهداف الضاحية يعني استهداف حيفا وتل أبيب. سنرى ما الذي سيحدث في الساعات المقبلة. أشكرك أحمد جرادات مرسلنا في القدس المحتلة، وأشكر أحمد حسين مرسلنا في بيروت. ميدانية مشاهدين الكرام، أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق النبطية كفر تبنيت. وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن استهداف العنصر يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية كما وصفها على لبنان. ويتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. هذا وأعلنت وزارة الصحة من جانبها استشهاد 2 من المسعفين وإصابة 3 بجروح بالغة إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارة إسعاف في بلدة شحور جنوبي لبنان. وبعد انذارات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبي لبنان، جال مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
5: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الانذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
6: صحيح, صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرة الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمئنوا يطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من من من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون، هن ابناء المدينه، نقلوا من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل سور هن اللي قاعدين بسور،
5: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
6: هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنه بنت سور، بنى الكنيسه حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي انا عم اقول لك اياه. فلذلك هون نحن ما عندنا امور او اعمال غير مدنيه بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وتشوف البيوت، وفيها تدق على البيوت تشوف من في انه اهلها وناسها للمدينه هن اللي قاعدين.
5: نحن مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه سور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله. نشاهده مباشره على الهواء، هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه. هذه المنازل، الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة سور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة سور.
0: إلى قطاع غزة المحتل الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط القطاع. نقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم المغازي. يشكل ما يسمى بالخط الأصفر في قطاع غزة يشكل حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة القطاع، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
7: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
8: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي، طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين هات لي مكان إني أتوجه إله؟ أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه انه في يوجد هنا في ناس، انه حتى احس بالامان، مش القصف موجود والطيارات موجوده والدب موجود، انا مش قادر اقعد انا واولادي، انا واولاد مش قادرين نقعد نشرب كوبايه الشاي.
7: خلافا لاتفاق وقف اطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الاصفر عبر مواقع عسكريه مستحدثه. ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكانا إلا هنا.
9: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه وما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
10: أنت بيتك جوه؟
9: على السطر عند الخط الأصفر اللي 100 متر 200 متر لجوه، بنطلع بنشوفه مش قادرين نصله.
7: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
11: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعاً بالغ الصعوبة ومستقبلاً مجهولاً. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية. سموتريتش قال في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا لليهود، تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، وأيضا بالقرب من مدينتي نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. هذا وبدأت ما يوصف بالإدارة المدنية الإسرائيلية، بدأت إجراءات مصادرة نحو 320 دنما حول الموقع الأثري روديوم أو جبل الفراديس شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وزعم بيان الإدارة المدنية أن هدف المصادرة الحالية هو الحفاظ على مواقع التراث والأثار وحمايتها. ينضم إلينا من رام الله السيد أمير داود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مرحبا بك سيد أمير. سيد أمير، عندما يستولي المحتل على أرض نفهم أنه يريد الاستيطان، عندما يعني يحاول السيطرة والاستيلاء على مناطق دينية نفهم أنه يدعي ادعاءات معينة ملكية وتاريخ له في هذه الأماكن الدينية، لكن لماذا تبحث إسرائيل عن مصادرة 320 دنم في هذا الموقع الأثري؟ يعني نحن نتحدث عن 320 ألف متر مربع.
12: لأن دولة الاحتلال تجير كافة العناوين الممكنة من أجل استخدامها للتسلل إلى الجغرافيا الفلسطينية لمصادرتها ونزع ملكية هذه الأراضي. عندما نتحدث عن عنوان الآثار والمواقع التراثية في الأراضي الفلسطينية، أصبحت في العامين الماضيين واحدة من العناوين الكبيرة التي باتت تستخدمها دولة الاحتلال للتسلل إلى المزيد من المساحات في الأراضي الفلسطينية لمصادرتها بحجة أنها مواقع أثرية. ودعنا نعود إلى العام 2023، إلى اجتماع الكابينت الذي قرر في حينها الكابينت قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي تخصيص مبلغ مالي يصل إلى 120 مليون شيكل من أجل ما قيل في حينها هو استصلاح لمواقع أثرية في الضفة الغربية، وقالوا أن السلطة الفلسطينية تدمر بشكل منهجي هذه المواقع. القضية الثانية والتي طرحت في هذه الجلسة هو تحويل مشروع قانون إلى كنيسة الاحتلال يقضي بإنشاء سلطة آثار في الضفة الغربية، بما ينطوي على هذا القرار من إجراءات ضم. عندما نتحدث عن سلطة ترتقي لمستوى وزارة تحكم عمل أراضي محتلة، يعني أن دولة الاحتلال باتت بشكل منهجي ومتدحرج تفكر في مسألة الضم. هذا الحديث قبل 3 سنوات. اليوم ما نشهده في الأراضي الفلسطينية من مصادرة ووضع اليد على مواقع أثرية وفق آلاف الدنومات التي يجري العمل على مصادرتها هذه الأيام، هو جزء من المخطط الذي تم إنجازه في العام 2023 والذي يجري بشكل متدحرج بشكل كبير. في الثلاث أعوام الماضية كان العنوان الكبير على سبيل المثال المحميات الطبيعية. صادرت دولة الاحتلال أكثر من 80 ألف دنم من أراضي الفلسطينيين بحجة أنها محميات طبيعية. الآن دولة الاحتلال انتقلت إلى عنوان جديد وهو عنوان الآثار. في العامين الماضيين صادرت دولة الاحتلال أكثر من 6 مواقع أثرية فلسطينية وضعت اليد عليها ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها وجعلت منها مزارا للمستوطنين. هي من خلال هذا النوع من الإجراءات تريد أن تزاوج ما بين المواقع الاستيطانية والمواقع التراثية من أجل أن تمنح البناء الاستيطاني الاستعماري بعدا تراثيا يستديم وجوده على الأراضي الفلسطينية وينزع عنه الصفة العسكرية الأمنية التي لطالما كان موسوما بها منذ اللحظة الأولى من الاحتلال.
0: طيب يعني الهدف هو السيطرة على الأرض وأيضا التأثير على الرواية، رواية المحتل في محاولة لإثبات أن له حق في هذه الأرض. طبعا مع العلم أن هذه الأرض هي أراضي محتلة عام 67، والقرارات الدولية تطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتمنع حتى على إسرائيل، وهكذا تقول اتفاقية جنيف، تمنع على المحتل أن يغير من معالم هذه الأرض المحتلة. لكن إسرائيل تعمل على بناء ما تسميه أرض إسرائيل. اسمح لي سأعود إليك، لكن أشير إلى هذا الخبر العاجل. الديوان الأميري القطري يقول إن أمير البلاد أكد ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية. إذن الديوان الأميري القطري يؤكد أن أمير البلاد أكد ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وأن أمير البلاد تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرض في مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. إذن ودائما وفق الديوان الأميري القطري، أمير البلاد شدد مع ترامب على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف، وأكد أيضا على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية كما أشرنا وسلامة الممرات الاستراتيجية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الأخبار العاجلة نعود ونذكر بها. الديوان الأميري القطري يؤكد أن أمير البلاد تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرضا فيه مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. وشدد أمير البلاد أمير دولة قطر مع ترامب على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف، وأكد على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية. طيب أعود إليك يا سيد أمير، كنت تتحدث أن هناك طبعا الهدف هو البحث عن أي ذريعة للسيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الفلسطينية، لأنه هذا ما تسعى إليه إسرائيل، لكن هناك أيضا هدف هو استخدام ربما الآثار في رواية إسرائيل لإدعاء بأن لا أحقية في هذه الأرض، مع أن هذه الأرض طبعا وفق قرارات مجلس الأمن هي أراضي محتلة وإسرائيل مطالبة بالخروج منها. سموتريتش كان يتحدث عن المستوطنات أو الوحدات الجديدة التي ستبنى إن كان في القدس، بالقرب من القدس ومن القرب من مدينة

0: استيطانية كبيرة وخمس مستوطنات يجري تعديل حدودها في الضفة الغربية، وهذا ما حدث اليوم في الحقيقة. يعني مرة أخرى نؤكد ونقول أن حكومة اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال استدعت ملف الاستيطان الذي لطالما كان حاضرا يعني في الحكومات السابقة، ولكن أصبح ملف الاستيطان في أجندة هذه الحكومة هو الملف الأول. عندما نتحدث عن الاستيطان نحن نتحدث عن الاعتداء الصارخ على الجغرافيا الفلسطينية بما يمثل موضوع الاستيطان من مصادرة لمزيد من الأراضي وموضعة المزيد من البناء الاستيطاني على شكل كرة النار المتدحرجة التي تلتهم الجغرافيا الفلسطينية وتفتتها. هذا هو الهدف الاستراتيجي لحكومة الاحتلال، أن تفتت الجغرافيا الفلسطينية من خلال البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومنظومة الإغلاق المحكم بما يعدم إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. في السابق كانت دولة الاحتلال تتنصل من هذا النوع من الأهداف الاستراتيجية، الآن تعلنها بشكل يعني صريح وتتحدى من خلالها المجتمع الدولي وتقول أننا لا نريد دولة فلسطينية ونريد أن نعدم حل الدولتين ونريد أن نقضي على اتفاق أوسلو ونريد أن نقضي على الوجود الفلسطيني أصلا في هذه الأراضي. هذا ما تعلن حكومة الاحتلال، وبالتالي يمكن ترجمة كل الإجراءات التي تفعلها دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية باعتباره يؤدي إلى ما من جملة ما يؤدي إلى إعدام هذه الاتفاقات السياسية وإلى الإجماع الدولي وإلى حقوق الفلسطينيين والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. هذا ما تريد أن تفعل دولة الاحتلال من خلال هذا النوع من الإعلانات. القضية الأخيرة أن حكومة اليمين الفاشل المتطرف الآن ومجتمع اليمين الفاشل في دولة الاحتلال دخل في منظومة المزاج الانتخابي الذي ستؤدي إلى الانتخابات في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، وبالتالي كل هذا النوع من الإعلانات هي تأتي من أجل دغدغة يعني مشاعر اليمين الفاشل المتطرف فيما يتعلق بالجغرافيا الفلسطينية. حكومة الاحتلال تنظر إلى الدم الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مادة للانتخابات، هي تسوق نفسها من خلال قتل الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية والمزيد من البناء الاستيطاني والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، وطبعا عندما يتحدث سموتريتش عن عملية بناء أرض إسرائيل نعلم أن إسرائيل لم تضع في الأمم المتحدة خارطة تحدد حدود هذه الدولة، وإنها دائما ما تطلق على الضفة الغربية المحتلة يهودا والسامرة، لكن مرة أخرى حدود ما تسميه إسرائيل أرض إسرائيل غير معلنة وغير محددة في الأمم المتحدة، وبالتالي واضح أن إسرائيل مخططات كثيرة غير معلومة وغير معلن عنها حتى الآن. على كل أحوال أشكرك السيد أمير داود مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله، شكرا لك يا سيد. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل، القيادة الوسطى الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية كما تصفها باستهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تنفي ما تسميه المزاعم الإيرانية باستهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان، وهو ما كان سبق قبل قليل أعلنت عنه إيران، ووسائل إعلام إيرانية كانت قالت إن طهران استهدفت سفينة عسكرية أمريكية تضم مركز قيادة وسيطرة أثناء اقتراب هذه السفينة العسكرية الأمريكية من المياه الإقليمية الإيرانية في خليج عمان. زار وفد من عدة دول، نحن هنا نتحدث عن الضفة الغربية المحتلة، زار وفد من عدة دول من بينها ستة سفراء. زار هذا الوفد تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للإطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل هذا التجمع.
2: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء لست دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف

0: دول العالم، منظمة بيت سلم الحقوقية. هنا كريم جبران هذه المنظمة، هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
1: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخال الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخال الأحمر. نتيجة هدم الخال الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
0: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين، هنا قرابة 6 بؤر. في مثل هذه البؤر يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
2: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون مويل باغو أن فرنسا ستستأنف استقبال الفنانين من غزة من خلال برنامجها بوز الذي تم تعليقه العام الماضي. مراسلتنا في باريس تسلط الضوء على قصة مهد دايا، وهي فنانة التطريز الفلسطينية التي قدمت إلى باريس من غزة عبر هذا البرنامج.
3: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
4: تطرز الفنانة الفلسطينية مهد داي آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
3: يعني هو بيعطيكي فرصة انك تبلشي من اول وجديد، لانه الحرب بتدمر كتير اجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لأنه في ربط ما بين إحساسك وإيدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
4: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها، وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
5: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
4: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
6: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
4: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
2: قالت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي قرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين. وأشارت الوكالة العراقية لأن هذه الإجراءات تنسجم مع الدستور والقانون وتعزز سلطة الدولة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. نشرت منصات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع مشاهد تظهر تقدمهم واغتنام مركبات عسكرية. أظهرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الدعم السريع ينشرون لقطات لاغتنامهم ما قالوا إنها مركبات تابعة للجيش السوداني أثناء تقدمهم إلى منطقة البركة بولاية النيل الأزرق. في السودان دائما تشهد البلاد أزمة الكهرباء تشهد تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، ما ضعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية.
7: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
8: معاناة الكهرباء نحن بقت معاناة يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل لتسع ساعات. ونحن أجواء السودان زي ما معروف إنه درجة حرارة 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية، طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
7: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
9: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه، وطبعا ده ما بيتأتى بوقت وجيز في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا.
7: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
10: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع كرؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس لمعالجة نقص الطاقة في السودان.
7: وتشير بيانات رسمية إلى أن السودان قبل اندلاع الحرب كانت قدرته الإنتاجية تقدر بنحو 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر التوليد المائي والحراري، تقلصت إلى أكثر من النصف قليلا خلال الحرب، في حين قدرت الهيئة القومية للكهرباء أطول الخطوط المتعطلة بنحو 150,000 كيلومتر جراء الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب. رغم تعاقب الحكومات في السودان بقيت أزمة الكهرباء عبئا يثقل كاهل المواطنين قبل أن تضاعف الحرب من حدتها بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ليغرق بلد غني بموارد طبيعية للطاقة المتجددة في عتمة لا تنتهي. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أمدرمان.
2: انطلقت في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في وقت تتصارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتتزايد المنافسة على النفوذ التجاري والاستثماري. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حمد الناظر لمتابعة التغطية.
11: من هنا من مركز إكسبو فورم تنطلق أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29، هذا المنتدى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة تعكس مساعي موسكو لإعادة تموضعها اقتصاديا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة دعما لاقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية. وتؤكد اللجنة التنظيمية مشاركة أكثر من 130 دولة وإقليما في مؤشر على سعي روسيا إلى توسيع شراكاتها خارج الفضاء الغربي التقليدي.
12: أبرز ما يميز المنتدى هذا العام هو اتساع المشاركة الدولية رغم العقوبات الغربية، إضافة إلى الحضور السعودي اللافت، بما يعكس تحولات أوسع في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي.
11: المنتدى هذا العام يأتي في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية والحفاظ على حضورها في الاقتصاد العالمي.
13: نحن نرى بوضوح كيف باتت دول عربية ومنها السعودية تحضر إلى المنتدى لتنويع الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة، وذلك يأتي في ظل تنامي التعاون بين هذه الدول وروسيا في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار.
11: ومن واقع محتوى موضوعات جلسات اليوم الأول للمنتدى تتصدر ملفات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل أجندة النقاشات، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة. ومع استمرار أعمال المنتدى يتركز الاهتمام حول ما إذا كانت مخرجاته ستترجم قدرة روسيا على توسيع شبكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في نظام دولي يشهد إعادة تشكل متسارعة. سعد خلف، تلفزيون العربي، سان بطرسبرغ.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه أبرز ملفات الليلة. رسائل ردع بالنار بين واشنطن وطهران. إيران تقول إنها ستواصل الرد على أي اعتداء. ترامب مستعد للقاء المرشد، فمن يضبط إيقاع التصعيد العسكري في المنطقة؟ في ملفنا الثاني نسأل، هل تسد أوروبا الفراغ الأمريكي في الناتو؟ واشنطن تتجه لخفض مساهماتها العسكرية في الحلف. وفي ملفنا الثالث، العالم يراقب بحذر شديد خطر تفشي إيبولا. منظمة الصحة تقرع ناقوس الخطر.

0: تعود الصواريخ والمسيرات إلى الواجهة، وتعود معها المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين، إدانات خليجية وعربية واسعة، وضربات أمريكية مضادة في ظل عدم توقف قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن السؤال الأهم ليس ما حدث، بل ما الذي يأتي بعده؟ هل نحن أمام رسائل متبادلة لتحسين شروط التفاوض، أم هي بداية مرحلة أكثر خطورة؟ وهل تنجح الدبلوماسية في احتواء التصعيد قبل خروجه عن السيطرة؟ في مؤشر على ارتفاع منسوب التوتر، تصعيد أمني وعسكري في منطقة الخليج بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، أسفرت عن قتيل وإصابة العشرات في مطار الكويت، بينهم مدنيون وعاملون ومسافرون، فيما خضع عدد من المصابين لعمليات جراحية كبرى، كما تضررت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية. الرواية الخليجية تنظر إلى ما جرى باعتباره اعتداء مباشرا على سيادة دول المنطقة وأمنها الوطني، فالكويت وصفت الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأكدت احتفاظها بحق الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما استدعت القائمة بالأعمال الإيراني وأعلنت دبلوماسيين إيرانيين غير مرغوب فيهما. في السياق نفسه، أدانت السعودية وقطر والبحرين هذه الهجمات مع التشديد على رفض استهداف المنشآت المدنية والحيوية، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن الإقليمي ويقوض جهود خفض التوتر. في المقابل تقدم إيران رواية مختلفة، فالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن عملياته استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على ما وصفه باعتداءات أمريكية استهدفت مواقع ومنشآت من بينها محطة تحكم عسكرية في جزيرة قشم وناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، وهو ما أكدت عليه الخارجية الإيرانية أيضا حين قالت إن طهران تشن هجمات دفاعية على مواقع يسمح لأمريكا باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وفق تعبيرها. أما الولايات المتحدة فتتبنى رواية ثالثة، فالقيادة الوسطى سنتكوم أعلنت أن دفاعاتها وشركائها في المنطقة نجحوا في اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن معظم الهجمات أخفقت في تحقيق أهدافها، كما أشارت إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف عسكرية إيرانية ردا على الهجمات. لكن هل كان لكل هذا التصعيد العسكري تأثير على المسار التفاوضي وجهود التهدئة؟ يجيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران لم تتوقف، وأنها تتقدم بصورة إيجابية رغم التوترات الميدانية. نستمع.
1: إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا حتى قائد، تم تصفية قادة الصف الأول والثاني، لسنا بحاجة إلى نشر قوة برية الآن في إيران. الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة كبيرة وسيكون جيدا جدا. المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات الجارية ويعطي موافقته، وقد ألتقيه في مرحلة ما.
0: في الوقت ذاته تواصل الإدارة الأمريكية رفع سقف مطالبها عبر اشتراط تقديم تعهدات مكتوبة بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات تتعلق بمستقبل التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب، وهي شروط تنظر إليها طهران بحساسية كبيرة باعتبارها تمس جوهر برنامجها النووي. دعونا نستمع الآن لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
0: المنطقة تبقى أمام مشهد بالغ التعقيد، تصعيد عسكري يبدو مدروسا حتى الآن ويحمل رسائل ردع متبادلة بين واشنطن وطهران، ومواقف خليجية ترفض استهداف أراضيها وسيادتها، وفي الوقت نفسه قنوات تفاوض ما زالت مفتوحة. ليبقى السؤال الأهم اليوم ليس فقط ما إذا كانت المواجهة ستتوسع، بل ما إذا كانت الضربات المتبادلة ستستخدم كورقة ضغط لتحسين شروط التفاوض، أم أنها قد تدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة تتجاوز حدود الرسائل السياسية والعسكرية المتبادلة؟

0: وللمزيد من النقاش أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، أهلا بك. ومن واشنطن السيد بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع، أهلا بك. أيضا أبدأ معك دكتور محمد الهاشمي، هذه المناوشات العسكرية مستمرة تقريبا منذ أيام أو أسابيع في المنطقة، كيف وإن كانت الأعنف خلال الليلة الماضية كيف تفهمها طهران؟ هل هي ربما رسائل ضغط موجهة لطهران أم أنها مناوشات محدودة يجري التحكم فيها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم. الواقع كما تفضلت منذ أيام تشهد المياه الخليجية ومضيق هرمز وحوالي المضيق مناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية. القوات الأمريكية بدأت بالهجوم على سفينة، وفي المقابل الإيرانيون أيضا هاجموا سفينة، وبعدين كان هجوم على جزيرة قشم، وأيضا ردت إيران بقوة على هذا وقالت أننا ضربنا قاعدة عسكرية وأيضا الأسطول الخامس في البحرين. المهم الآن قبل ساعات أيضا أعلنت إيران أنها قصفت مدمرة أمريكية في بحر عمان. باعتقادي أن هذه المناوشات تشكل خطر، لأنه الآن المفاوضات هي تشهد نوع من
0: يعني الذي قصدته، ما الذي تفهمه طهران من هذه المناوشات؟ هل هي ضغط محاولة لاختبار ردة فعل طهران؟
1: باعتقادي أن الموضوع قد يكون أكبر من هذا. يعني هناك أولا تصميم إيراني على كسر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هذا تصميم أعلنت عنه رسميا إيران، أننا سنعمل جاهدين على كسر هذا الحصار على الموانئ الإيرانية بأي طريقة ممكنة. قد يكون هذا وجه من تلك الأوجه، ولكن في الواقع الموضوع أيضا يرتبط مباشرة بما هو تفاوض حول مذكرة التفاهم التي يعلن الرئيس كل بين الفينة والفينة أنه في هناك تقدم في هذا المجال، وأن هناك تطور، وأن هناك سنصل إلى نتائج جيدة. الواقع ليس كذلك، لأنه هناك أكثر من مشكلة داخل هذا الموضوع، والهو لا زالت واسعة وكبيرة بين الجانبين.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة لضيفي السيد بنيامين فريدمان في واشنطن. يعني في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقدم في مسألة هذه المفاوضات، تستمر المناوشات العسكرية، هل هي ربما رسائل تعزيز للمواقف التفاوضية أم مقدمة ربما لإنزلاق الأمور والعودة مجددا إلى الحرب؟
2: Well, it could wind up being either, but I think
3: يمكن أن تكون كلاهما، ولكن إدارة ترامب في اعتقادي كما تحدث ترامب أن ثمة احتمال لحرب جوية شاملة، ولكنه ابتعد عن ذلك وتحدث عن إحراج تقدم في المفاوضات، وهو لا يريد أن يستأنف الحرب. أعتقد أن الإيرانيين ربما يستشعرون ذلك، وثمة ضربات يوجهونها لكي يمارسوا ضغوطا عليه ليصل إلى صفقة. الصفقة على الطاولة واضحة، الإيرانيون يقولون أنهم سيفتحون المضيق إذا ما أنهى ترامب الحصار، ويمكن أن نقدم تنازلات بشأن رغبتنا في الحديث عن الملف النووي. وكما قلنا في السابق لن نصل إلى السلاح النووي، ولكن ليس ثمة تنازلات حقيقية. إذن هذا هو الاتفاق، هذه الصفقة، وربما الإفراج عن بعض الأموال المجمدة. ولكن ترامب يبدو وكأنه يوارب ويحاول أن يجس النبض، ويحاول أن يرى إذا ما كان هناك صفقة مقبولة. ويبدو لي أن الكرة في الواقع، رغم المباحثات، الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية ولأسابيع، إذا ما أرادت أن توافق على هذه الصفقة، وإذا ما استطاع ترامب أن يقبل ذلك. وهنا أعتقد أن إيران تمارس ضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقبل تلك الصفقة.
0: يعني كلا الطرفين يحاول أن يمارس الضغط، ولكن هل ستبقى هذه المناوشات العسكرية في حدود يعني أو تحت سقف أنها مناوشات يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها ويمكن ضبط الإيقاع في أي وقت، لأن المؤشر البياني لهذه المناوشات تصاعد خاصة في الليلة الأخيرة سيد فريدمان؟
2: I think that what we've seen throughout the conflict since the United States and Israel
3: منذ أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الهجوم على إيران، فإن ثمة هجمات على دول تحتضن القواعد الأمريكية، وكجزء من إغلاق مضيق هرمز هاجمت إيران بعض خطوط الملاحة البحرية. لا أعتقد أن ثمة تصعيد كبير، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وربما إسرائيل إذا ما أرادتا أن تردا من خلال تهديدات ترامب، أعني بذلك استئناف الحرب الجوية على إيران، عندها سوف تتصاعد الأمور، ولكن هنالك مجازفة محسوبة من قبل الإيرانيين، ويبدو أن إيران يبدو أن ترامب لا يريد ذلك. ووزير خارجيتي تحدث عن نهاية الحرب في جلسة الكونغرس. الحصار موجود والحصار المضاد موجود وضربات مستمرة، ولكن أعتقد سياسيا الإدارة الأمريكية لا تريد أن تصعد، ولكن التصعيد ما يزال موجود ولكنه غير مرجح، ويحدون الأمل أن نصل إلى تسوية في القريب العاجل.
0: طيب دكتور محمد هاشمي، رغم استمرار هذه المناوشات والتصاعد في حدة هذه المناوشات، إلا أن ترامب يعتقد أن هناك تقدما في هذه المفاوضات، هل تشاركه طهران هذه النظرة؟ هناك تقدم بالفعل في مسألة المفاوضات؟
1: في إيران هناك نوع من بعد موضوع لبنان والتصعيد الذي حصل والتوغل الإسرائيلي في لبنان والتوحش الإسرائيلي، أعلنت إيران أنها ستوقف تبادل الرسائل، وخلال الأيام الأخيرة كانت هناك رسائل، يعني موضوع تبادل الرسائل مقطوع. ما يعلنه الرئيس قد يكون له أسبابه الاقتصادية أو ما يعاني منه الرئيس في داخل الولايات المتحدة، إما سياسيا أو اقتصاديا وما إلى غير ذلك. ولكن على الجانب الإيراني ليس هناك ما يعتقد أن هناك اليوم. وزير الخارجية قال أن ليس هناك انقطاع في التواصل عبر الوسيط الباكستاني، ولكن ليس هناك أي تقدم في المفاوضات، وليس هناك أي شيء يمكن أن يحمل الجانب الإيراني على الاعتقاد بأن هناك تقدم حاصل في هذا المجال. الموضوع اللبناني كان له أثر كبير على إيقاف، يعني إذا كان في تقدم وإذا كان في، ولذلك الموضوع اللبناني خلى الرئيس في موقف حرج مع رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو.
0: وتدهور الوضع الآن في لبنان هل يعني أن الأمور تراجعت أيضا؟
1: تماما، يعني أنا باعتقادي أنه الموضوع في لبنان يؤثر، لأن الجانب الإيراني حساس جدا اتجاه الوضع داخل لبنان في الجنوب أو في كل المناطق التي تغول فيها الإسرائيليون. لذلك يعني الرئيس أذعن أن الملفين متلازمين، هذا أحد نتائج هذه الأيام، أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية والإسرائيليين الذين كانوا يفصلون بين الملفين اللبناني والإيراني، الآن أذعن الرئيس أن الموضوع متلازم، وأصبح عصبيا جدا مع رئيس وزراء إسرائيل في الاتصال الذي أعلن عنه هو شخصيا، أن هذا الموضوع يؤثر بشكل مباشر على المفاوضات.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة لضيفنا الأمريكي، هل يمكن أن يكون الملف اللبناني أو أن يعني يفجر هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد كل هذا التفاؤل والحديث عن تقدم؟
2: نعم،
3: الإسرائيليون يحدهم الأمل وطبعا هذه رغبة نتنياهو بفصل الملفين، وهو يعارض أي تسوية مع إيران من دون استسلام وإذعان كامل من قبل الإيرانيين وتغيير نظام وإلى ما هنالك. في واقع الأمر نتنياهو يحاول أن يفجر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويعطلها، لأن الإيرانيين قالوا إن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يكون جزءا من وقف إطلاق نار مديد ودائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أخذنا بعين الاعتبار أن نتنياهو بالفعل يمكن أن يلعب دور المخرب. ومن اللافت أننا سمعنا أن ترامب صرخ في وجه نتنياهو عبر الهاتف، ويبدو أنه
0: فريدمان اسمح لي أيضا، هنالك الآن أخبار عاجلة ترد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يقول ضربنا إيران بقوة شديدة الليلة الماضية. ترامب يقول أيضا المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. ضربنا إيران بقوة شديدة الليلة الماضية، وفي الوقت نفسه يقول المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. سيد فريدمان، هل ترى أي تناقض؟ نعم نستمع إلى، عفوا سأعود إليك سيد فريدمان، نستمع الآن إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: وهم كانوا قريبين من التوقيع على الورقة، وهم شاهدوا خلال الليلة الماضية طبعا ضربناهم ضربا قويا وكانوا يردون، ويتعلق الأمر بطرفان الوصول إلى اتفاق. كنت أفكر في تاريخ بلادنا وتاريخ العالم، هنالك جملة جميلة مرتبطة بجعل أمريكا عظيمة مجددا، وأعتقد أننا قطعنا شوطا مهما ونحن نحظى بالاحترام أكثر من أي دولة أخرى. رئيس تشي قال لي ذلك، وهو صديق لي وهو رجل طيب، والصحافة تتحدث عني عندما أمدحه، ولكن هو رئيس الصين ونحن أبلينا بلا حسنا مع الصين، وكانت العلاقة سيئة مع الصين عندما استلمت أسودة الحكم. الجملة اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا جملة بسيطة وعظيمة، وأقول
0: طيب نكتفي بهذا القدر من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن أهم ما قاله سيد دكتور محمد الهاشمي هو أنهم ضربوا إيران بشدة الليلة الماضية، ومع ذلك المفاوضات تسير على ما يرام. هل ترى تناقضا؟ كيف يمكن أن تفهمه طهران وتتعامل معه؟
1: بالأمس كان هناك هجوم على مركز للرادار في جزيرة قشم، وإيران ردت بقوة أيضا، يعني الأسطول الخامس في البحرين والقاعدة العسكرية في الكويت، موضوع ليس بال يعني البيان للحرس الثوري والجيش الإيراني قال أنه ردينا على مصادر النار التي صدرت، لأنه كان لم يكن الإطلاق من قطعات عسكرية أمريكية. المهم لا يعتبر في إيران أنه كان ضربة قوية أو شيء من القبيل حتى يمكن، لأنه الإيرانيين يعني ما قيل أن أن الإدارة الأمريكية تخشى الحرب وإيران تخشى الاتفاق، هذا إلى حد كبير له واقع، يعني لا نريد الحرب، ولكن هذا الاتفاق الذي هو يتحدث عنه لا تريده إيران، وإيران لها شروطها ولها ما يمنعها من أي توقيع على اتفاق، وأعلنت عن هذه الشروط. باعتقادي أن الأمر يتعلق بالداخل الأمريكي، والرئيس الأمريكي في هذه الأيام يهمه أن يتحدث بشكل مع الداخل الأمريكي حتى يستطيع أن يقنعه، أو حتى يحاول جاهدا إن كان في المجال الاقتصادي أو السياسي، وهو على أبواب انتخابات وما غير ذلك.
0: طيب طيب هو في هذا الإطار يعني يفهم في طهران مسألة تلميح الرئيس الأمريكي للقاء المرشد الأعلى، هل يجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع المستويات المختلفة التي تتعامل مع ملف المفاوضات، وهل يبدو هذا الأمر مقبولا بالنسبة لطهران؟
1: ليس كذلك، يعني الآن نحن الورقة التفاهم التي ستفضي إلى مفاوضات جديدة وإلى جولة جديدة لم نستطع أن نصل معهم إلى نتائج، فما بالك أن يلتقي
0: طيب رئيس. نعود الآن إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسمح لي بالمقاطعة ثم نعود إلى الحوار.
3: القاذفات البي 2 بلان حسنا وتحت جنح الظلام في الواحدة صباحا أسقطت تلك القنابل، القنابل الأكبر في العالم، وبطبيعة الحال من الصعوبة بمكان الحصول على مثل هذه المواد، ولكن لا أريد أن أقوم بذلك إذا ما كنت في نزاع، لا أريد أن أخاطر بالجنود. جيمي كارتر كان لديه مشاكل مع إيران فيما يخص الرهائن، لا أريد أن أصل إلى هذا السيناريو، ولكن عندما ينتهي الأمر لقد اتفقنا على أن نصل إلى ذلك وسوف ندمره، ندمر تلك المواد. هل يمكن الوصول إلى صفقة مع إيران للوصول إلى الإيران والقيام بذلك، أو ربما فتح منطقة هرمز من دون وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان؟ نحاول أن نفصل بين الأمرين. طبعا الأمر مختلف تماما. نحن تحدثنا مع حزب الله ولأول مرة، وحزب الله اتفق البارحة على أنه لن يطلق النار على إسرائيل، وإسرائيل سوف تقوم بالمثل، سوف نرى. ولكن يريد أن أفصل بين الأمرين، أرغب أن أفصل بين الأمرين، الأمران منفصلان، ولكن إسرائيل شريك عظيم وبيبي نتنياهو شريك جيد. بالنسبة للآخرين هو ليس جيدا تماما، بالنسبة لي فهو جيد. نحن كنا ناجعين فيما قمنا به، وإسرائيل تحتاج إلينا، لم تكن لتقوم بما قامت به من دوننا، و عليه نحن ساعدنا إسرائيل، لأن إيران كانت مشكلة كبيرة، مشكلة عالمية، كان يمكن أن يفجروا الشرق الأوسط. تلك الصواريخ التي انهمرت على 5 بلدان

0: إذا تابعنا جانبا أيضا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية، ترامب يقول نحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية في لبنان، نحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية في لبنان. كذلك قال إن إيران وافقت على أن ندخل لاستخراج اليورانيوم المخصب ثم تراجعت عن ذلك فيما بعد، وإنهم الآن على وشك توقيع اتفاق. نعود إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى.
1: في العاصمة وفي ماريلاند وفي فيرجينيا و 1.7 دولارات الخضراء وعشرات المليارات من الدولارات وفرت لإيران. الحصار هو الأكثر تأثيرا، ربما الحصار أفضل من حملة القصف، ولكن لدينا حصار بحري وهو فاعل. إذا نعد إلى السابق كان ثمة طفرة في تلك البلاد، وربما فرصة سوف تعود هذه الطفرة، ولكن سوف نرى. وكنا نرفض صفقة أوباما لأن أوباما جلبت علينا العار لأنها عززت من البرنامج النووي الإيراني، ولكن إيران لن تحصل على السلاح النووي. هناك أمر آخر حصل مهم، ولكن ألهمه من ذلك هو تحجيم قدرات إيران النووية. انتظري، هناك أمر آخر مهم ومهم جدا، وهو أنه عندما يتم التوقيع على مذكرة التفاهم سوف يفتح مضيق هرمز وعلى جناح السرعة، وكما تعرفون هناك كاسحات ألغام تلعب دورا أساسيا، وهي تكنولوجيا مميزة. وقد كسحنا الألغام وأزلنا الألغام في معظمها أعتقد، ولكن مضيق هرمز سوف يفتح على الفور عندما نوقع على مذكرة التفاهم، وهنالك مناطق أيضا سوف تكسح فيها الألغام، وهذا سيحصل على جناح السرعة، ولكن عندما نوقع سوف يفتح مضيق هرمز وبسرعة. واحد فاصل ثمانية مليار دولار هل خصصت لوزارة العدل؟ لا أدري، ولكن ما هو قرارك؟ بحسب معرفتي الصندوق كان شيئا جميلا، أنا سمعت بذلك وأعتقد أن ذلك أمرا مميزا، والأخبار الزائفة كسي إن إن ونيويورك تايمز ولكن الجمهوريين كانوا ناقدين في الكابيتال هيل، ولكن يجب عليكم أن تشعروا بالعار. هذه السيدة كانت محافظة في ظل أوباما، ولكن السي إن إن تسرد أنباء زائفة، ولكن من الصعب بالإمكان تسوية هذه القمامة التي تطفو على السطح. ولكن هؤلاء الأشخاص أشخاص عظماء، أسرهم دمرت، الكثير من حالات الانتحار، ذهبوا هنالك بحب. وعندما أدلت بخطاب تحدثت عن هذا الأمر، وأعتقد أن الجمهور كان غفيرا، الأكبر ربما، أكبر من جمهور الاحتفاء بالتنصيب، والناس كانوا يبكون. دعيني أنهي، ولكن الجمهور دعيني أنهي، هؤلاء الأشخاص تم إساءة الإساءة إليهم من قبلكم ومن قبل الديمقراطيين ومن قبل الأغبياء ومن قبل الإعلام، ويتحدثون عن النساء اللواتي يريدن أن يلعبن في رياضات الرجال والمتحولين جنسيا وإلى ما هنالك، وثمة خطب ما فيما يخصك أنت بالنسبة للشيوعية. تحدثت عن هذا الأمر، فرق لك ذلك؟ يمكنك أن تقرأ ما تحدثت عنه في تروث سوشيال. الشيوعيون عادة يجتذبون الناخبين، في نهاية المطاف هنالك عنف يستشري، وهذه الكيانات عادة ما
0: إذن تابعنا أيضا جانبا من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما أهم ما ذكره أنهم يحاولون الفصل في قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان، وأن الحصار البحري هو الأكثر تأثيرا والأفضل ربما من حملة القصف على إيران. وقال: تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى ووافق على عدم مهاجمة إسرائيل، وكذلك اتهم طبعا أو قال إنهم على وشك توقيع اتفاق. دكتور الهاشمي، من ضمن ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز وجبهة لبنان، هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن تقبله طهران؟
2: بالأمس هو عمل خلاف ما يقول، يعني بعدما حدثت إيران بوقف التواصل عبر الرسائل المتبادلة وأعلنت أنها ستهاجم شمال فلسطين المحتلة، وأنها يعني بعد هذا التهديد الذي صدر عن قيادة خاتم الأنبياء بسرعة تدارك الأمر وقال، يسأل الرئيس يسأل نتنياهو أنه ماذا يحصل في لبنان. والمهم كان ذاك الخطاب الذي أودى أو أفضى إلى موضوع وقف إطلاق النار وما إلى ذلك. بالأمس قال شيء والآن يقول شيء أنه يمكن. لا، بالنسبة للإيرانيين لا يمكن الفصل الآن، يأتي في مقدمة الشروط الإيرانية أن الوقف الكامل أو إنهاء الحرب على كافة الجبهات في لبنان وحسب نظرية حزب الله. يعني هو بالمناسبة يقول أنا هو يقول أنه أنا اتصلت لأول مرة بحزب الله عبر وسطاء، وهذا يعني أنه لم يتصل لا بالرئيس اللبناني ولا بالحكومة اللبنانية، هو يتصل بمن هو قوي. نعم. ومن هو
0: وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. كما أشكر ضيفنا من واشنطن الذي غادرنا، سيد بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن. شكرا جزيلا.

0: لأكثر من 70 عاما بنى حلف الناتو قوته على المظلة العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث اليوم قد يكون بداية أكبر تحول استراتيجي في تاريخ الحلف. واشنطن تطلب من الأوروبيين أن يتحملوا مسؤولية أكبر في وقت تبدأ فيه الولايات المتحدة تقليص مساهمتها العسكرية داخل منظمة أو منظومة الناتو. الرسالة الأمريكية تبدو واضحة، أوروبا يجب أن تدافع عن نفسها. أبلغت وزارة الحرب الأمريكية إذن بشكل رسمي أعضاء حلف شمال الأطلسي ناتو بقرار تقليص الولايات المتحدة إسهاماتها المالية في الحلف، بما يتماشى مع ما وصفته بتوجيهات تقاسم الأعباء الواردة في استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026. قائد القوات المسلحة للناتو في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسوس جي غرينكوتش قال في بيان إن خطوة واشنطن هذه ستعزز خطط الدفاع الخاصة بالحلف وستجعلها أكثر واقعية، كما أنها ستضمن عدم اعتماد الناتو بشكل مفرط على القوات الأمريكية للحفاظ على الردع في مناطق أخرى من العالم. الجنرال غرينكوتش قال إنه يتوقع من كندا والدول الأوروبية تعزيز إسهاماتها على المدى القريب لدعم الحلف، لا سيما من جهة توفير الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وذلك في إطار تعويض انخفاض المساهمة الأمريكية. التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والمنظومة الأوروبية لن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعة الحال من حضور قمة حلف الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو المقبل. ذلك ما أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالبقاء داخل الناتو رغم بعض التصريحات السياسية، كما أشار إلى أن الدول الأوروبية استجابت لدعوة واشنطن إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في إطار الحلف. لكن واشنطن على ما يبدو ليست مقتنعة بأن الدول الأوروبية أو عددا منها على الأقل قادرة على فعل هذا الأمر. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث قال إن التزام أعضاء الناتو برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ما زال بعيد المنال في ظل تأكيد عدد من الدول الأوروبية صعوبة الوصول إلى هذا المستوى من الإنفاق. القرار الأمريكي إذن بخفض المساهمة المالية في قوات الناتو لم يكن بطبيعة الحال مفاجئا، بل جاء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها واشنطن مؤخرا حيال الحلف في ظل التوتر الشديد في العلاقة بين الطرفين على خلفية اتهام ترامب للدول الأعضاء بتقديم مساهمات مالية متواضعة، فضلا عن غضبه الشديد من رفض الحلف دعم الحرب على إيران. فقد أعلنت وزارة الحرب الأمريكية قبل أسبوعين خفض عدد ألوية قواتها المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3، كما سبق هذا القرار قراران آخران، يقضي الأول بخفض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في ألمانيا، في حين يتمثل الثاني بتأجيل نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا. هنا يبرز سؤال، ما رد فعل الدول الأوروبية حيال التوجهات الأمريكية الجديدة تجاه الناتو؟ في واقع الأمر ثمة تياران متباينان داخل القارة، أحدهما تقوده ألمانيا وفرنسا، يبدو هذا التيار أقل قلقا حيال سياسات واشنطن، بل ويرى أنها تنسجم مع توجهاته الداعية منذ سنوات إلى تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية وتطوير القدرات العسكرية المشتركة بعيدا عن الاعتماد المفرط على واشنطن. أما التيار الثاني الذي يضم دولا في أوروبا الشرقية فلا يخفي مخاوفه العميقة من أي تراجع أمريكي في القارة، كما أنه منفك يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. مجلة الإيكونوميست كانت قد كشفت قبل أيام أن دولا أوروبية داخل حلف الناتو بدأت إعداد خطة بديلة سرية لمواجهة احتمال تراجع الالتزام العسكري الأمريكي تجاه أوروبا أو تعطل عمل الحلف نفسه إذا قررت واشنطن عرقلة أي رد جماعي ضد روسيا. إذن لمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا من مدينة باث البريطانية دكتور باتريك بوري، أكاديمي ومحلل سابق في الناتو. سيد بوري أهلا بك معنا. هل تبدو المشكلة بالفعل في مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي بالنسبة للدول الأوروبية في حلف الناتو؟
1: Good evening. Thanks for having us on.
2: أنتم مساء وشكرا لدعوتكم. طبعا هذا الأمر تم الحديث عنه ولسنوات وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الحرب تتحدث عن الاقتطاعات التي ترتبط بالأطر الجوية والمقاتلات وأيضا الأصول البحرية. وهنا نتحدث بطبيعة الحال عن التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، حيث تم تعزيز هذا التوجه، ويقولون أن الثغرات يجب أن تسد. ما يعنيه ذلك هو أن الحيز الجوي يبدو وكأن الأف 15 سوف تخفض بواقع 100 أو ربما ستصل إلى 100، وكانت 130. وهنالك أيضا المسيرات الاستطلاعية سوف تخفض إلى النصف. وهنالك أيضا بعض التفاصيل أخرى المهمة من وجهة نظر الأوروبيين، أخذنا بعين الاعتبار نجاعة المسيرات التي تستخدم في النزاعات الكبرى، وإذا ما حصل خطب مع روسيا، وبالتالي فإن السلة هي مزيج بين هذا وذاك، ويبدو أنه يسوق لها من أجل سد الثغرات، ولكن في بعض المجالات هناك طيب ثمة ثغرات.
0: أوروبيا يعني هل ينظر إلى هذا الأمر أنه إعادة لتوزيع الأعباء بين أعضاء الحلف، أم تراجع استراتيجي أمريكي فيما يتعلق بأمن أوروبا؟
2: نعم، يمكن أن يكون الأمر مرتبط بكليهما. ثمة بطبيعة الحال الحرب في أوكرانيا وهي مستعرة ومستمرة، وبالتالي فإن التزام أمريكا يرتبط بما يجري في عوالم مختلفة، ولكن يبدو وكأن أوكرانيا ليست أولوية فيما يخص ترامب. بالنسبة ل5% من الناتج المالي المحلي والوصول إلى هذا الرقم من قبل بعض الأوروبيين فهو أمر بطبيعة الحال غير واقعي، أخذين بعين الاعتبار أن دولتان ربما وفيتا بهذه النسبة فحسب، ولكن هناك تحول في أوروبا سيما في ألمانيا والتوجهات العسكرية وقبول المخاطر التي تواجهها ألمانيا، وهناك تعزيز للقطاع الصناعي ومشاكل ذلك، وبالتالي هناك تغيرات تطرأ على أوروبا وتغيرات كبيرة، ولكن أعتقد أن التوقيت مهم، وهذا يمكن أن يعزز من مساحة بوتين بطبيعة الحال ربما المرتبطة بسوء حسابات في بعض.
0: طيب قائد القوات المسلحة في الناتو في أوروبا قال هذا سيجعل أوروبا أكثر واقعية، وكما تبعنا أن

0: يعني أن تعززهم استقلالياتهما استراتيجية، سيما فرنسا، لأن فرنسا هي جزء من هذه الرؤية. المملكة المتحدة عندما كانت في الاتحاد الأوروبي كانت تريد ذلك أيضا، ولكن الآن الأمر مختلف ولا تستطيع فعل ذلك. وربما بالفعل فرنسا تريد ذلك على المدى الطويل، وجل أوروبا تفهم ذلك وتعرف مآلات ما يجري، سيما في ظل إدارة ترامب. حتى لو أتت إدارة أخرى وهي تشد على يد الأوروبيين وتعزز من الرابط عبر الأطلسي، فإن ثمة خطب ما حدث، ونحن بطبيعة الحال بعد 18 شهرا من إدارة ترامب، ونرى الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي، وحيث أنتم أيضا منطقة الشرق الأوسط، وهذا بالفعل ضرر وخيم حصل.
1: الدكتور باتريك بوري، الأكاديمي والمحلل السابق في حلف النيتون مدينة باث، شكرا جزيلا لك.

0: بعد سنوات من انحسار الخطر يعود اسم إيبولا إلى واجهة الأخبار العالمية، إصابات جديدة في أوغندا والكونغو الديمقراطية وتحذيرات متزايدة من منظمة الصحة العالمية ومخاوف من انتشار سلالات جديدة في واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة صحية. العالم الذي لم ينس بعد دروس كورونا يراقب كل ذلك بحذر، فهل يبقى إيبولا أزمة محلية داخل إفريقيا أم أن العالم أمام اختبار صحي جديد؟ إذن العالم يراقب بحذر مستجدات فيروس إيبولا مع تسجيل مئات الإصابات بالفيروس في الكونغو الديمقراطية وأوغندا وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشاره في حال لم تتخذ دول العالم الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشيه. وفق أحدث الأرقام التي وثقتها منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 344 إصابة، من بينها 60 حالة وفاة، في حين سجلت حالة وفاة في أوغندا و15 إصابة مؤكدة بالفيروس. منظمة الصحة العالمية قرعت جرس الإنذار، حيث قال مديرها العام تيدروس أدهانوم غبريسوس إن الاستجابة لتفشي إيبولا لا تزال تواجه تحديات، من بينها الفحوصات المخبرية وتتبع المخالطين وقيود السفر الشاملة التي فرضتها بعض الدول. فلنستمع.
1: ما زلنا نواجه تحديات متعددة، أولها الفحوصات. إحدى أولوياتنا الرئيسية هي توسيع القدرات المخبرية والتشخيصية للحد من التأخير في تأكيد الحالات ودعم اتخاذ قرارات استجابة أسرع. لذلك نعمل على لا مركزية القدرات المخبرية والتشخيصية في المواقع الأكثر أولوية، كما نحتاج إلى تعزيز الجاهزية بما في ذلك المراقبة والتشخيص المخبري وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية في المقاطعات والدول المجاورة.
0: مع ذلك ما زال تقييم منظمة الصحة العالمية لمخاطر تفشي الفيروس دون تغيير، إذ ما زال مرتفعا جدا على مستوى الكونغو الديمقراطية ومرتفعا على المستوى الإقليمي ومنخفضا على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن المنظمة تحاول السيطرة عليه تدريجيا بالتعاون مع حكومة كينشاسا. لكن قرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعادة فتح مطار بونيا رغم استمرار تسجيل إصابات بفيروس إيبولا على أراضيها يثير تساؤلات صحية بشأن قدرة البلاد على تحقيق ما يعرف بالتوازن بين احتواء الفيروس واستئناف الحياة الطبيعية. إذن بتفصيل أكبر للتحديات التي تعترض عملية مواجهة تفشي

الفيروس، فإن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن تتبع المخالطين لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، إذ لم تتم متابعة سوى 45% من المخالطين، وهي نسبة أقل بكثير من المستوى اللازم لاحتواء التفشي. ثمة إشكالية تتعلق بالتمويل أيضا، إذ تقول المنظمة الدولية إنها تحتاج إلى 115 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاستجابة، لكنها لم تحصل حتى الآن إلا على نحو 35% من التمويل المطلوب، وسط تحذيرات من أن مكافحة التفشي ستتطلب موارد أكبر بكثير مع مرور الوقت. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مطلع مايو الماضي أن تفشي فيروس إيبولا في شرق الكونغو يرجح أنه بدأ قبل نحو شهرين من اكتشافه، مؤكدة انتشار سلالة بونديبو جيو النادرة. وبتقريب المجهر من هذه السلالة، سلالة بونديبو جيو، فإنها تعد إحدى السلالات المعروفة لفيروس إيبولا، واكتشفت لأول مرة عام 2007 في منطقة بونديبو جيو في غرب أوغندا بعد نقش أو تفش أدى إلى إصابة ووفاة عدد من الأشخاص حينها. بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذه السلالة تنتمي إلى جنس فيروسات إيبولا المسببة للحمى النزفية، وتتشابه في أعراضها مع السلالات الأخرى، ومنها الحمى الشديدة، الصداع، الإرهاق، وآلام العضلات، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.

0: وقبل دخولي في الحوار مع ضيفنا حول موضوع تفشي إيبولا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يقول اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. إذن مراسل التلفزيون العربي يقول اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. الآن ينضم إلينا من باريس الدكتور يحيى مكي، المتخصص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية. دكتور أهلا بك. يعني بحسب التقارير حتى الآن، عندما لا تتمكن الفرق الصحية من متابعة سوى حوالي 45% فقط من المخالطين المعروفين، إلى أي مدى يمكن اعتبار تفشي إيبولا الحالي في الكونغو هو خارج السيطرة؟
1: تحياتي لك ولكم مشاهدي الكرام. أولا أشكركم على التقرير القيم جدا بمفهومه وبمعلوماته الحقيقية والتي تفسر للمشاهد الكريم معنى هذه الخطورة وهذا الفيروس. نعم، 45% فقط من المختلطين فحوصهم أو عزلهم يفهم بأنه ما زال فيه 55% من الأشخاص يعيشون عاديا، يمرون في الشوارع، يذهبون إلى الأسواق، ربما يحتكون بالعائلات. فهذا السبب وهذا الخطر الذي يؤدي إلى انتشار بسرعة، وانتشار المرض وتنقل المرض من شخص إلى شخص يكون خاصة عندما يظهر المرض عند المصاب. فهنا المريض عندما يظهر عليه علامات المرض فهنا الخطورة، وهنا عندما يمرض تحتك به العائلات وتقبله وتريد أن تؤتي له بالإعانة وبي ونظرا كذلك للأطر الصحية الضعيفة الهزيلة جدا، في بعض الحالات تكون منعدمة في بعض المناطق، في المناطق التي فيها الصراعات والحروب أو المناطق النائية في الغابات. فالأشخاص وكذلك الأشخاص 55% الباقية بماذا تعيش؟ فعليها أن تعود إلى الغابة لتأتي بالفاكهة أو بالحيوانات لتطبخها أو تصطادها. فهنا تبقى دائما الخطر موجود. فإذا أغلقنا الغابات ومنعنا حجر صحي على المواطنين في هذه الدول الكونغو الديمقراطية وشقيقتها أوغندا، فبماذا يعيشون؟ هل الدول الغنية، هل أمريكا؟
0: نعم. طيب دكتور، إذا سمحت لي بالمقاطعة، ربما هناك أيضا قضايا أخرى أخطر تتعلق بالثقة. يعني عندما يعني تتحدث تقارير عن رفض التطعيم، مهاجمة الفرق الصحية، الانتشار شائعات حول علاجات تقليدية وما إلى ذلك، لأي حد يشكل هذا تحديا للفرق ولمحاصرة المرض؟
1: بالطبع نعم، أنا معك سيدي، لكن عندنا خبرة في أزمة 2018، في أزمة 2016، في أزمة 2009-2007. ماذا استعملت المنظمة عن الصحة؟ استعملت شيوخ القبائل، لأنه السكان والمواطنين ربما لا يحترمون الوزير ولا يسمعون للطبيب بل يسعوا لشيخ القبيلة. فاستعملنا آنذاك، بعثنا حتى من المخبر الذي أعمل فيه أنا في مستشفى الجامعي بمدينة ليون، بعثنا مختصة وقامت بتدريب التقنيين في المستشفيات وكونتهم. عندما نستعمل شيوخ القبائل لعدم قيام بطقوس باستعمال دم الحيوانات، بعدم طقوس التبرك بالميت بإيبولا أو بالمريض المصاب بإيبولا، فله الأثر. الشيخ القبيلة له الأثر ويمنع، وتمنع الحفلات من طرف الوزارة في الكونغو وفي أوغندا. كذلك كيف نساعدهم لتقديم لهم الطعام والأغذية؟ نعم، حتى في أوروبا اليوم أصبح الأوروبيين يرفضون، عدد كبير من الأوروبيين يرفضون التطعيم بسبب ما أجري بتطعيم كوفيد وتطعيم أنفلونزا 2009-2010. نعم، لكن الخطورة تكمن في أنه هذا الفيروس فيروس خطير جدا، ينتشر بسرعة، عدد
0: وهناك أيضا سلالة جديدة يعني اسمها سلالة بونديبو جيو، وهي يقال إنها خطيرة وأكثر تعقيدا من الموجات إيبولا السابقة. يعني هل يمكن التعامل مع هذه السلالة، لاسيما وأن الحديث عن أن اللقاحات المتاحة الآن أظهرت استجابة مناعية جزئية فقط؟
1: نعم، لأنه هذا الفيروس له مكوناته البروتينية في الغلاف وله مكوناته الجينية تختلف عن الآخرين، عن نسخة السودان ونسخة بيمالا لأنه عندنا عدة نسخ. بينما حاليا أصبحنا ندرس في المخابر مكوناته البروتينية عن طريق المكونات الكيميائية لهذه البروتينات للفيروس، وأصبحنا نطور أجسام مضادة أحادية الجنس مونوكلونال أنتيبودي حتى نستعملها كيف نقف هذا الفيروس عندما يصيب الإنسان فلا يمر إلى خلايا القلب أو إلى خلايا الكلى أو إلى خلايا الرئة.
0: وصلت الفكرة.
1: حاليا نجري في تصنيع اللقاح.
0: انتهى الوقت واعتذر منك الدكتور يحيى مكي المتخصص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية من باريس، شكرا جزيلا لك. إلى تونس، حيث أدانت حركة النهضة ما وصفته بالأحكام الصادرة بحق رئيسها راشد الغنوشي وسائر المتهمين، معتبرة أن المحاكمة جائرة وتفتقر إلى أبسط شروط العدالة. تتابعون هذا التقرير، ومن بعد يستكمل معكم التغطية زميل خالد الغرابلي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 من يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة، فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة، وإن جاءت ثقيلة فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
3: أو اللي هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزباني سياسياني صغيراني الوطد والتيار الشعبي، إذن كانت قضية سياسية لابد أن تكون أحكامها من جنسها، لذلك صدرت أحكام مشددة غير متوقعة. هذه الأحكام لا تخرج عن الكثير من الأحكام التي سبقها، حتى أنها أصبحت لا تخضع للتحليل القانوني بقدر ما تخضع لسخرية الناس.
2: الحزبان السياسيان الوطنيون الديمقراطيون والتيار الشعبي خصما الحركة في هذه القضية، مكونان ضمن ما يعرف بهيئة الشهيدين. أفرد لهذه الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية اهتمام رسمي ومساحة في الإعلام الحكومي لتوجيه اتهاماتها للنهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد، ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
4: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى معها الشعب التونسي، يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من عشرية سوداء كانت قد تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
2: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوا بالدولة، وإدانة لنهج الرئيس سعيد، وإدانة لمرحلة سياسية بأكملها.
5: وجه الشبه بين جلي لم يكن كل القضايا التي رفعت ضد الإسلاميين في تونس أنها قضايا أمنية. لا تخالف قضية الجهاز السري المفترض هذا الوجه إلا في كونها أثيرت عن طريق خصم سياسي للنهضة أتيح له أن تسود سرديته وتحجب كل سردية مخالفة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
6: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. ترامب كشف أن طهران على وشك التوقيع، مؤكدا أنها وافقت على استخراج واشنطن اليورانيوم المخصب ثم تراجعت عن ذلك. وعاد الرئيس الأمريكي للتأكيد على سعيه للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن ذلك سيكون في المستقبل في وقت ليس ببعيد. ترامب أضاف أنه يحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان.
7: المفاوضات نفسها تسير بشكل جيد للغاية، في الواقع بشكل جيد جدا. قد يتم ذلك وقد لا يتم، لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
6: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران كما دفعتها إلى طاولة المفاوضات، كما قال، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تأمل في أن تؤدي المفاوضات إلى تخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها على التخصيب.
8: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
6: وفي رد على تصريحات ماركو روبيو قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة إكس أضاف عرقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن وزارة الخارجية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فإن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بالمزاعم الإيرانية بشأن استهداف مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وأكدت القيادة الوسطى أن قواتها في البحر تواصل العمل بأمان ودون عوائق. وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت استهداف سفينة عسكرية أمريكية تستضيف مركز قيادة وتحكم قرب المياه الإقليمية بخليج عمان. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، تابعت كلمة الرئيس الأمريكي الذي يتوقع، يقول المفاوضات تسير بشكل جيد مع الجانب الإيراني، بشكل جيد جدا، ويتوقع أن يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ماذا ينتظر إن كانت الأمور تسير بشكل جيد؟ ما الذي يؤخر الاتفاق؟
9: نعم خالد، هو أجاب ضمنيا حينما قال نحاول، حينما سئل عن مسألة ربط مسألة لبنان بالاتفاق مع الجانب الإيراني قال نحاول أن نفصل بين المسارين. ورأينا حوار مع نتنياهو مع NBC لا يقر لكن لا ينكر بأنه قد تعرض ربما لمكالمة حادة من قبل دونالد ترامب، وأنه استخدم فيها ألفاظ ذات طابع حاد وتصعيدي ربما من حيث الإقدام على إخلاء أو المطالبة بإخلاء الضحية الجنوبية في بيروت في هذا الوقت الحساس، ما اعتبره أنه شخص مجنون للقيام بهذا الأمر خلال هذه الفترة الحرجة من المفاوضات مع إيران. وبالتالي جزء من المسألة لم تعد متعلقة فقط بمسألة مضيق هرمز، لأن مسألة فتح المضيق من هنا ومقابل فتح رفع الحصار من هناك هي ربما نقطة منطقية للجميع، ربما كان يعطلها بعض الشيء مسألة ربطها بأي نوع من أنواع الإفراج عن الأموال المجمدة للجانب الإيراني، لكن المسألة الآن باتت أكثر تعقيدا كما رأينا في الأيام الماضية، وبات جليا وواضحا وخاصة في إجابة دونالد ترامب في نفس المؤتمر الذي كان منذ أقل من ساعة، أو الكلمة التي أجاب فيها عدة أسئلة خلال إحدى الفعاليات في البيت الأبيض، هي مسألة لبنان وإلى أي مدى يمكن الربط لأن إيران تشترط وقف الحرب على جميع الجبهات، وكلمة جميع الجبهات لا تعني الحرب الاقتصادية أو رفع العقوبات أو الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فقط، ولكن أيضا المسألة الإيرانية. أيضا النقطة الأخرى والتي بات يبدو أن دونالد ترامب يعني كما رأينا سابقا ونرى الآن يتفهم أنها لا يمكن حلها الآن، هي مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، والذي كان أحد المؤشرات السابقة على أن هناك انفراجة في الأزمة هو القبول بترحيلها لتكون ضمن حزمة المناقشات أو حزمة المفاوضات الخاصة بالستين يوم، والتي تقع ضمن الكاتيجوري أو يعني المكان الخاص بمناقشة البرنامج النووي الإيراني بكافة جوانبه. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن يعني مسألة المخصصات المجمدة، والتي أكد دونالد ترامب أيضا في هذه الكلمة أو خلال إجابته منذ أقل من ساعة على أنه لن يكرر خطأ أوباما، لكن بطبيعة الحال لم يكشف كيف، لا سيما أن الأرقام التي نقلت وسربت أكثر من مرة كانت تصل إلى 12 مليار وتصل إلى 10 مليار، في حين أن أوباما الفلو كاش أو المور الكاش التي سلمها كان مليار ونصف في طائرة. فهذه نقطة أيضا يبدو أنها معقدة، مسألة الأموال المجمدة، هل يتم الإفراج عنها، خاصة أن روبيو في كلماته قال لن نكافئ الإيرانيين لمجرد التوقيع، وبالتالي هذه سردية ممتدة أجابها فيها روبيو وتحدثت فيها الصحافة الأمريكية ومسؤولين الأمريكيين، وحتى كان في الاشتراطات الأمريكية خلال المفاوضات التي اشتركت فيها قطر وقبلها باكستان هو أنه لن يكون هناك إفراج عن الأموال المجمدة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، بل يجب أن يكون عبر ملاحظة السلوك الإيراني والتأكد من تطبيقه أو تطبيق إيران لما اتفق عليه، سواء في فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط أو أي نوع من أنواع الرسوم سواء كانت بيئية أو لوجستية أو غيرها، بالإضافة إلى أن يكون هذا بعد الانخراط في المفاوضات النووية أو المفاوضات حول البرنامج النووي واليورانيوم عالي التخصيب. فيبدو أنه حتى الآن مسألة لبنان فيها إقرار، كان قبل ذلك حتى جي دي فانس كان يقلل ويقول أنه فهم خطأ سابقا حينما كانت المفاوضات في باكستان، كان يقول أنه فهم خطأ أن المسألة اللبنانية ضمن الأمور، لكن الآن يبدو أن هناك اعتراف ضمني من دونالد ترامب بمسألة لبنان والأصول المجمدة. فهاتان ربما نقطتان حساستان متعثرتان، لا نعرف ما إذا كان سيستطيع دونالد ترامب والإيرانيين حلها قبل نهاية الأسبوع. خالد،
6: طبعا كما أشرت موضوع الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، يبدو أن الرئيس الأمريكي واثق في أنه سيحصل على هذا اليورانيوم عالي التخصيب في وقت ليس ببعيد، مع العلم طبعا أن الموقف الإيراني الرسمي هو رفض تسليم هذا اليورانيوم عالي التخصيب إلى الجانب الأمريكي. أشكرك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. الحرس الثوري الإيراني نفى مهاجمته مطار الكويت، مضيفا أن تحقيقاته أظهرت أن قواته لم تطلق أي صاروخ على مبنى الركاب في المطار. ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أن الأضرار بمبنى الركاب ناتجة عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية. هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت كما قالت في بيانها. الوزارة أضافت أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى، وأشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في الهجوم. شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. وقال الديوان الأميري القطري إن الاتصال تناول كذلك ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وأهمية سلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي. اختتمت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لليوم الثاني في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات التي انطلقت الثلاثاء على وقع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على الجنوب اللبناني.
10: في لبنان الدبلوماسية تتقدم لكن الميدان يواصل الاشتعال. مفاوضات مباشرة للمرة الرابعة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، بينما يتصاعد المشهد الميداني على نحو يهدد بإرباك المسار السياسي الذي تسعى واشنطن إلى دفعه نحو اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار. ففي اليوم الثاني من المحادثات الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقدم سياسي وأمني مستمر، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في التوصل إلى بيان مشترك وخطة عمل.
11: نود أن نرى تعزيزا للجيش اللبناني لكي يتمكن من بسط سيادته. يجب أن يكون هناك جيش واحد في لبنان، لا يمكن أن يكون هناك حزب مسلح إضافة للجيش اللبناني أو القوات اللبنانية.
10: لكن على الأرض تبدو الوقائع أكثر تعقيداً. إسرائيل كثفت غاراتها على الجنوب اللبناني ومحيط بيروت مستهدفة آليات للجيش اللبناني وسيارات إسعاف ومناطق مدنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. في وقت شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير على أن حرية العمل العسكري في لبنان ستستمر لإزالة ما وصفها بالتهديدات. في المقابل يواصل حزب الله عملياته ضد القوات الإسرائيلية، معلنا استهداف تجمعات للجنود وآليات عسكرية ودبابات مركافة في محيط قلعة شقيف، في مؤشر واضح على أن الجبهة الجنوبية لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد. المفارقة أن المفاوضات تتقدم دبلوماسيا بحسب واشنطن، فيما تتسارع المواجهة عسكريا، فلبنان يتمسك بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، بينما تصر إسرائيل على ترتيبات أمنية تمنحها هامش حركة واسعا. وبين الضغوط الأمريكية والحراك الدبلوماسي المكثف، يبقى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد التحدي الأبرز أمام أي اتفاق مرتقب.
6: ويتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. وبعد انذارات وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبي لبنان، جال مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
12: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الانذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار اللي البعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
13: صحيح, صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش واللبناني عملوا جولة ليطلعوا يطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من من من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون، هن ابناء المدينه، نقلوا من الى من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل سور هي هن اللي قاعدين بسور،
14: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
13: هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنه بنت سور، بنى الكنيسه حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي انا عم بقول لك اياه. فلذلك هون نحن ما عندنا امور او اعمال غير مدنيه بتاتا. الكاميرا عم بتشول وتشوف البيوت وفيها تدق على البيوت تشوف من فيه انه اهلها وناسها للمدينه هن اللي قاعدين.
14: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله. نشاهده مباشره على الهواء، هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه. هذه المنازل، الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
6: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم المعازي. يشكل ما يسمى بالخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
15: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
16: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصف، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي. طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين هات لي مكان إني أتوجه إله؟ أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه انه في يوجد هنا في ناس، انه حتى احس بالامان، مش القصف موجود، الطيارات موجوده، والدب موجود، انا مش قادر اقعد، انا واولادي، انا واولاد مش قادرين نقعد نشرب كوبايه الشاي.
15: خلافا لاتفاق وقف اطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الاصفر عبر مواقع عسكريه مستحدثه. ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكانا إلا هنا.
17: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه، ما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيته مش قادر أصله، وبدنا نروح.
18: أنت بيتك جوا؟
17: على السطر عند الخط الأصفر، 100 متر 200 متر لجوه، بنطلع بنشوفه مش قادرين نصله.
15: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
19: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعاً بالغ الصعوبة ومستقبلاً مجهولاً. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
6: قطاع غزة يشهد أزمة مياه حادة، ما يهدد حياة آلاف النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين.
20: عطش يطارد النازحين في غزة، أزمة مياه تتفاقم تحت وطأة الحرب والحصار. على امتداد خيام النزوح المكتظة غربية مدينة خان يونس، تتكرر يوميا مشاهد البحث المضني عن قطرة ماء وأجساد صغيرة يصيبها الجرب في رحلة معاناة يومية لا تتوقف.
21: ولا بجينا مي ولا بجينا، كل 4 أيام مرة منفعش، أنا بدنا كل يوم يوم، بدنا الطفل بتحمم، المرة تتحمم، نغسل، بنشرب، تجيش منا مرة، كل 4 أيام مرة تجينا المي.
20: في غزة المياه انتقلت من خانة الخدمات الأساسية إلى معركة بقاء يخوضها السكان وسط انهيار واسع للبنية التحتية.
22: بنعاني من مكسر المي، وبنعاني من الزبالة، وبنعاني من البعوض والدبان والحشرات، هذه بنعاني منها. احنا عندنا مشكلة كبيرة، احنا بالنسبة للمي تجينا كل أسبوع مرار، وبتجينا المي نقص في المي الحلوة، ونقص في يعني في الحمام ولا الحمام.
20: أزمة مياه لم تتوقف، لكنها تتفاقم بسبب الدمار الواسع الذي يطاول شبكات المياه والأبار ومحطات الضخ خلال الحرب، فضلا عن تعطل أعمال الصيانة جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
23: في عندنا خلل مش قادرة توفره لا البلديات بسبب إغلاق المعابر، منع بعض القطاع الغيار من الدخول. عندنا الآن المطور صار تصل عنده درجة حرارة معينة، بطفي المطور درجة الحرارة بسبب نقص الزيت.
20: المنطقة الغربية من محافظة خان يونس شهدت ضغطا غير مسبوق على الموارد المائية المحدودة في ظل تركز نحو 1 مليون نازح داخل مساحة لا تتجاوز 20 كيلومترا مربعا، ما أدى إلى استنزاف سريع للقدرات المتاحة وتراجع حصة الفرد من المياه إلى مستويات مقلقة. تداعيات الأزمة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تمتد إلى الواقع الصحي والبيئي، فمع تراكم النفايات بالقرب من الخيام وانتشار الحشرات والقوارض تتزايد مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. في غزة نزوح وجوع ومرض وعطش وسؤال يتكرر، إلى متى سيبقى ألف الأطفال والنساء والشيوخ يطاردون شاحنة المياه في رحلة يومية شاقة تحت لهيب الشمس وقسوة البرد وبين الركام والأنقاض؟
6: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات بالضفة الغربية. وقال سموتريتش في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا لليهود، تشمل 100 من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس وفي 2 مدينتين بالقرب من نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. وزار وفد من عدة دول من بينهم 6 سفراء، زار هذا الوفد تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للإطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل التجمع.
0: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء لست دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية. هنا كريم جبران، هذه المنظمة، هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
1: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخان الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هاي السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هاي السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخان الأحمر. نتيجة هدم الخان الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هاي المنطقة وتطهيرها عرقيا.
0: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين هنا، قرابة 6 بؤر في مثل هذه البؤر، يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
6: استقبلت فرنسا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عددا من الفنانين الفلسطينيين من خلال برامج دعم خاصة. مراسلة التلفزيون العربي في باريس تسلط الضوء على قصة مهد دايا، فنانة التطريز الفلسطينية التي قدمت إلى باريس من غزة عبر برنامج فوز.
3: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
4: تطرز الفنانة الفلسطينية مهد داي آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
3: يعني هو بيعطيك فرصة انك تبلشي من اول وجديد، لانه الحرب بتدمر كتير اجزاء فيكي، بس بتعطيك حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لانه في ربط ما بين احساسك وايدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
4: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
24: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
4: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
2: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
4: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
6: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران. إذا مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران. أهمية طبعا هذا الخبر أن مجلس الشيوخ سبق وصوت لصالح هذا القرار، وكان الدور الآن على مجلس النواب الذي صوت أيضا لصالح هذا القرار بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات. ونفهم من ذلك بأن مجلس الشيوخ ومجلس النواب هناك أغلبية للجمهوريين لحزب ترامب، هناك عدد من الأعضاء الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح هذا القرار. في مجلس النواب انضم 4 من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح هذا القرار، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تبنيه، لأن للرئيس حق استخدام الفيتو، وبالتالي يستطيع أن يوقف نفاذ أو عمل هذا القرار إلا إذا تم تصويت أغلبية الثلثين في الكونغرس الأمريكي، أي أن غرفتي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حتى يتم تمرير القرار. إلى العراق الآن، حيث قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة الاستجابة لهذا المشروع، فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار الوجود الأجنبي في العراق.
5: خطوة جديدة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
7: يعني أولا، هو المشروع حينما بدأه وأعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء، لأنه الضغط هو أمريكي، واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمني. لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإطار نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
5: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي. ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
8: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظ على السيادة.
5: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف. خريطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي، إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
6: نبقى في العراق، حيث تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على البنزين. وزارة النفط العراقية نفت وجود أزمة في توفير الوقود، وأكدت أن الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي كافيان لتلبية احتياجات السوق.
9: هنا في جنوب العاصمة العراقية بغداد في منطقة الدورة، وكما تظهر الصور من خلفي، مئات السيارات تصطف في طوابير للحصول على مادة البنزين الخاص للسيارات. هذه الطوابير منذ أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاني العراقيون من الحصول على بنزين السيارات. في هذه التغطية سيكون معي أحد المواطنين العراقيين من الذين يقفون في هذه الطوابير الطويلة. سؤالنا لحضرتك، أنت منذ ساعات الصباح هنا للحصول على البنزين؟
10: من الصبح أنا هنا، آخر شيء سيارة طفت فوق الجسر، هسه لازمين سيارة، صارنا ساعتين فوق الساعتين. يعني لا متى احنا نظل هيك؟ احنا بلد الخير، بلد النفط، يعني احنا نقوم نجدي بنزين، ندور بنزين، لا صايرة ولا دائرة. خلي تباوعنا حكومتنا، رأس الوزراء، خلي يباوعون يشوفون وضعيتنا.
9: وفي المقابل وزارة النفط العراقية نفت وجود أي أزمة لمادة البنزين على لسان المتحدث باسمها صاحب بزون، الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إن لا يوجد هنالك أي أزمة للبنزين، وإن الإنتاج المحلي وصل إلى 32.5 مليون لتر يوميا، وهنالك الكثير من الأحاديث عن هذه الأزمة بسبب قلة الإنتاج النفطي وإغلاق مضيق هرمز. من بغداد، من نظاهر التلفزيون العربي.
6: إلى السودان الآن، هناك تشهد أزمة الكهرباء تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، مما ضعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية.
11: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
12: معاناة الكهرباء، نحن بقد معاناة يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل لتسع ساعات. ونحن أجواء السودان زي ما معروف إنه درجة حرارة 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية، طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
11: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان، وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
13: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري، التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه. وطبعا ده ما بيتأتى بوقت وجيز في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا يعني.
11: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
25: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع كرؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس لمعالجة نقص الطاقة في السودان.
11: وتشير بيانات رسمية إلى أن السودان قبل اندلاع الحرب كانت قدرته الإنتاجية تقدر بنحو 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر التوليد المائي والحراري، تقلصت إلى أكثر من النصف قليلا خلال الحرب، في حين قدرت الهيئة القومية للكهرباء أطول الخطوط المتعطلة بنحو 150 ألف كيلومتر جراء الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب. رغم تعاقب الحكومات في السودان بقيت أزمة الكهرباء عبئا يثقل كاهل المواطنين قبل أن تضاعف الحرب من حدتها بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ليغرق بلد غني بموارد طبيعية للطاقة المتجددة في عتمة لا تنتهي. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
6: في تونس قضت المحكمة الابتدائية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري، قضت بأحكام بالسجن تراوحت بين المؤبد والسجن 10 سنوات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
14: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة، وإن جاءت ثقيلة فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
15: أو أن هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزبان سياسيان صغيران، الوطد والتيار الشعبي، إذن كانت قضية سياسية لابد أن تكون أحكامها من جنسها، لذلك صدرت أحكام مشددة غير متوقعة. هذه الأحكام لا تخرج عن الكثير من الأحكام التي سبق، حتى أنها أصبحت لا تخضع للتحليل القانوني بقدر ما تخضع لسخرية الناس.
14: الحزبان السياسيان، الوطنيون الديمقراطيون والتيار الشعبي خصما الحركة في هذه القضية مكونان ضمن ما يعرف بهيئة الشهيدين. أفرد لهذه الهيئة خلال السنوات 5 الماضية اهتمام رسمي ومساحة في الإعلام الحكومي لتوجيه اتهاماتها للنهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
16: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى معها الشعب التونسي، يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من 20 سوداء كانت قد تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
14: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوا بالدولة وإدانة لنهج

0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية في كييف، أعلن رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شن عمليات على منشآت مهمة داخل روسيا، ومن بينها المحطة النفطية في سان بطرسبورغ. هذه الضربات تزامنت مع أخرى روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا وأوقعت قتلى وجرحى.
1: لم يكن توقيت الاستهداف صدفة. مسيرات أوكرانيا تغير على مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بينما بوتين يستعد لترأس دافوس الروسي، منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. ضربات واسعة تستهدف منشآت عسكرية وأخرى تمول الحرب ضد كييف، تقول الأخيرة، فتطاول المحطة النفطية في المدينة على بعد 110 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، وهي الأخطر. تستهدف مواقع عسكرية داخل قاعدة كرونشتادت القريبة من سان بطرسبورغ، وتضرب منشأة تشارك في إنتاج الأسلحة في منطقة تامبوف. وتلك جميعها وصف زيلينسكي نتائجها بالجيدة ضمن سلسلة العقوبات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده ضد أهداف على أراضي روسيا، وهي ذاتها التي دفعت موسكو لفرض قيود مؤقتة على البنزين والديزل وحظر على الكيروسين داخل مناطق سيطرتها في إقليم لوغانسك الأوكراني. في السياق ذاته، هجمات أوكرانية أخرى تنفذ، هذه المرة حاولت استهداف موسكو لكنها فشلت، في وقت أصابت فيه بالفعل حافلة ركاب في منطقة دونيتسك الخاضعة لروسيا، أوقفت طريقها وقتلت أشخاصاً كانوا على متنها أثناء توجههم إلى شبه جزيرة القرم وفق اتهامات السلطات الروسية. هذا التصعيد الأوكراني قابله روسي كما جرت العادة، فسومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وميكولايف شمالاً وجنوباً كانت في مرمى نيران روسية، وعلى إثره سقط قتلى وجرحى مدنيون من بينهم أطفال ونساء، بينما ألحقت الخسائر المدنية في مختلف المناطق. وبينما الاحتدام العسكري قائم بين الطرفين وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، وآخر أوجهه وصول الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى كييف ضمن زيارة غير معلنة، ودلالتها تأكيد التضامن والدعم من الحلفاء لأوكرانيا.
0: انطلقت في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في وقت تتصارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتتزايد المنافسة على النفوذ التجاري والاستثماري.
2: من هنا، من مركز إكسبو فورم، تنطلق أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29. هذا المنتدى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة تعكس مساعي موسكو لإعادة تموضعها اقتصاديا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، دعما لاقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية. وتؤكد اللجنة التنظيمية مشاركة أكثر من 130 دولة وإقليما في مؤشر على سعي روسيا إلى توسيع شراكاتها خارج الفضاء الغربي التقليدي.
3: أبرز ما يميز المنتدى هذا العام هو اتساع المشاركة الدولية رغم العقوبات الغربية، إضافة إلى الحضور السعودي اللافت، بما يعكس تحولات أوسع في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي.
2: المنتدى هذا العام يأتي في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية والحفاظ على حضورها في الاقتصاد العالمي.
4: نحن نرى بوضوح كيف باتت دول عربية ومنها السعودية تحضر إلى المنتدى لتنويع الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة، وذلك يأتي في ظل تنامي التعاون بين هذه الدول وروسيا في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار.
2: ومن واقع محتوى موضوعات جلسات اليوم الأول للمنتدى، تتصدر ملفات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل أجندة النقاشات، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة.
5: ومع استمرار أعمال المنتدى يتركز الاهتمام حول ما إذا كانت مخرجاته ستترجم قدرة روسيا على توسيع شبكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في نظام دولي يشهد إعادة تشكل متسارعة. سعد خلف، تلفزيون العربي، سان بطرسبورغ.

0: فشلت ألمانيا في الفوز بعضوية مجلس الأمن لعامي 2027 و2028 بعد منافسة محتدمة خاضتها مع البرتغال والنمسا لتمثيل مجموعة أوروبا الغربية. واتهم وزير الخارجية الألماني اتهم روسيا بشن حملة ضد ترشح ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولي بسبب دعمها القوي لأوكرانيا، كما أقر بأن دعم ألمانيا لإسرائيل تسبب في خسارتها جزءا من الأصوات.
1: بسبب دعمنا القوي لأوكرانيا، روسيا لا تريد لصوتنا أن يكون حاضرا على طاولة مجلس الأمن، ولهذا فإنها نظمت حملة ضد ترشحنا. كذلك ربما خسرنا أصواتا لأن ألمانيا يجب أن تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط. سنواصل التمسك بمستوى مسؤوليتنا حتى ولو انتقدنا بعض السياسات المعينة للحكومة الحالية هناك. ثمة شيء واضح اليوم، ألمانيا حتى من دون مقعد في مجلس الأمن ستبقى ملتزمة بالأمن والسلم في العالم.
0: خرجت مظاهرات في ألبانيا تزامنا مع بدء أعمال تمهيدية لمشروع سياحي ضخم يقام على جزيرة سازانا قرب بحيرة نارتا شرقي البلاد، وهو مشروع فازت به الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
2: صوت احتجاج يصعد دفاعا عن صمت طبيعة خلابة، تحديدا في جزيرة سازان شرقي ألبانيا، إذ تظاهر الآلاف من نشطاء بيئيين وسياسيين رفضا لصفقة كبرى بقيمة 1.5 مليار يورو لإنشاء منتجع سياحي ضخم فوق الجزيرة، مشروع صاحبه فتح تحقيق بشأن اتهامات بالفساد ومطالبة بالكشف عن العقود وآليات التخصيص. الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالتعدي على الطبيعة والتأثير على بحيرة نارتا، بل إفساد السياحة البيئية التي أصبحت سمة مميزة لهذا البلد، حيث يمكنك السير على الأقدام كيلومترات. كان الجميع سواسية تقول الاعتراضات السياسية، واليوم تصبح حصرا على الأغنياء وليس أي أغنياء، فالطرف الثاني بالتعاقد هو الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر سهر الرئيس ترامب، ما ذهب بالغضب إلى آفاق أخرى. فالجزيرة محل الدفاع، تحمل الكثير من الخصوصية، هي جزء من الذاكرة الوطنية يقول المحتجون. ظلت محجوبة لعقود طويلة كمنطقة عسكرية مغلقة في زمن الشيوعية، لم يصل لها الجمهور إلا عام 2015. هناك على البعد تعود إيفانكا ترامب للتغريد مدافعة عن المشروع الواعد وعن مشاعرها، متذكرة كيف تعلق قلبها بتلك الجزيرة في الرحلة الاستكشافية الطويلة التي قامت بها وزوجها بعد خروجهم الأول من البيت الأبيض عام 2020. تعود هي وزوجها اليوم إليها بصفته مستثمرا استراتيجيا كما أطلقت عليهم الحكومة الألبانية.
0: إلى الصحف العالمية التي ترى أن التصعيد الأخير يختبر الهدنة الهشة مع اعتبار نتنياهو عقبة أمام أي اتفاق، كما ناقشت هذه الصحف احتمالات إقامة دولة فلسطينية في فرصة ما بعد الحرب. نتابع أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حامد الناظر لمتابعة التغطية.
3: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت في تقرير لمراسليها أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يشكل اختبارا مباشرا لهدنة هشة تتأكل في ظل تعثر الدبلوماسية واتساع هامش المواجهة. وقالت إنه رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة تؤكد المعطيات أن المسار التفاوضي لم يبلغ هدفه، وأن كل طرف يستخدم التصعيد لتحسين موقعه قبل أي تسوية محتملة، غير أن ذلك لا يمنع انزلاق المنطقة نحو دورة تصعيد جديدة. ولفتت إلى أن هذه المواجهة من أكثر موجات الاشتباك حدة منذ أشهر، حيث استهدفت الولايات المتحدة ناقلة نفط قالت إنها تحاول كسر الحصار والتوجه إلى إيران، ما فجر سلسلة ردود إيرانية شملت هجمات باتجاه سفن ومواقع في الخليج، غير أن الرد الأمريكي توسع بإسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ ضربات على مواقع تحكم في جزيرة قشم، ما يعني وفق الصحيفة أن المواجهة وإن كانت مضبوطة فإنها تتصاعد ضمن قواعد اشتباك غير مستقرة. وفي صحيفة الجارديان البريطانية جزم الكاتب أندرو روث أن بنيامين نتنياهو يشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد الحرب في لبنان وتداخل الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة. وقال روث إن تهديدات نتنياهو الأخيرة بشأن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت إيران إلى تعليق مسار التفاوض مع واشنطن، ما كشف هشاشة أي تهدئة في ظل استمرار الصراع متعدد الجبهات وارتباطه المباشر بسلوك إسرائيل العسكري. ولفت إلى أن ترامب تدخل لمحاولة احتواء التصعيد عبر اتصال متوتر مع نتنياهو في مؤشر على حجم التباين داخل المعسكر الحليف رغم تضارب الروايات حول طبيعة التفاهم الذي جرى بينهما. وأشار إلى أن نتنياهو يتحرك تحت ضغط انتخابات مبكرة وتراجع شعبيته وملفات قضائية داخلية ما يدفعه إلى تصعيد عسكري في لبنان وغزة وإيران لإعادة صياغة صورته السياسية. لذا فإن مستقبل التفاوض مع إيران يبقى مرهونا بقدرة واشنطن على كبح التصعيد الإسرائيلي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية قدم كل من نرجس بوجغلي وولي نصر قراءة معمقة لتحول بنية النظام الإيراني بعد الحرب، معتبرين أن الضربات لم تضعف طهران بل دفعتها لإعادة صياغة الدولة على أسس براغماتية قومية يقودها جيل جديد من الحرس الثوري أكثر تقنية وأقل أيديولوجية. وأوضح أن هذا التحول أفرز جمهورية جديدة تفصل بين الثورة والدولة، حيث لم تعد الشرعية قائمة على الخطاب الديني بل على القدرة على إدارة الحرب وإعادة بناء الاقتصاد، مع صعود نخب عسكرية تكنوقراطية أعادت تنظيم الجيش إلى بنية لا مركزية تعتمد على المرونة والحرب غير المتكافئة. وأشار إلى أن إيران خرجت من الحرب أكثر ثقة بعد أن أثبتت قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وتوسيع ساحة المواجهة، كما أن الحرب ولدت تحولا داخليا نحو قومية جامعة حيث تراجع الانقسام بين الدولة والمجتمع لصالح تعبئة وطنية، خلص إلى أن المنطقة تتجه نحو توازن قوى متعدد الأقطاب تصبح فيه إيران لاعبا مركزيا أكثر من كونها طرفا محاصرا، بما يعيد تعريف شكل النظام الإقليمي لعقود مقبلة. أما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية فقدم جون ماكلولين نائب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية حتى عام 2004 مقاربة تحليلية ترى أن إمكانية قيام دولة فلسطينية ما تزال قائمة نظريا، لكنها مرهونة بسلسلة شروط سياسية وأمنية معقدة تكاد تجعلها شبه مستحيلة في السياق الحالي، خاصة في أعقاب حرب إيران وما أعادته من ترتيب لأولويات واشنطن وتل أبيب. وأوضح الكاتب أن أول هذه الشروط يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في إيران وغزة، مع تقدم خطة أمريكية تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع ونزع سلاح حماس ونشر قوة استقرار دولية، وهي ترتيبات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بالثقة والقدرة التنفيذية. وأضاف أن الشرط الثاني هو تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعارض عمليا حل الدولتين بالتوازي مع وقف التوسع الاستيطاني، فيما الشرط الثالث يتعلق بغياب قيادة فلسطينية موحدة وشرعية قادرة على التفاوض في ظل الانقسام السياسي وغياب الانتخابات منذ سنوات طويلة، كما شدد على ضرورة بناء ثقة أمنية مؤسسية بين الطرفين ووجود قيادة أمريكية عليا تضع الملف كأولوية مركزية لإعادة تشكيل الاستقرار الإقليمي. ختاما في صحيفة نيويورك تايمز رأى الكاتب توماس فريدمان أن أداء الرئيس ترامب في موقعه كقائد أعلى يعكس تآكلا في دور القيادة الأمريكية، إذ يجمع بين إدارة حرب خارجية متصاعدة وتغذية انقسامات داخلية تقوض تماسك الدولة ومصداقيتها الدولية. وقال فريدمان إن ترامب في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية توحيد الجبهة الداخلية عمق الانقسام عبر سياسات وخطابات تعزز الصراع الداخلي بدل احتوائه، في حين أن إدارته استخدمت أدوات الدولة بطريقة مثيرة للجدل عبر مقترحات مالية وتشريعية ينظر إليها كآليات لتكريس الولاء السياسي ومنح حماية قانونية لدوائر مقربة، بما يضعف مبدأ المساءلة ويقوض ثقة المؤسسات. وأشار أيضا إلى تزايد أنماط تضارب المصالح المرتبطة بالأنشطة المالية الشخصية للرئيس، بما يخلق مخاطر على نزاهة القرار العام، خصوصا في قطاعات تتأثر مباشرة بالسياسات الحكومية، وأن هذا النهج أدى إلى اهتزاز ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة ودفعهم لإعادة التفكير في الاعتماد على واشنطن، بما يهدد البنية التقليدية للنظام الدولي الذي قادته أمريكا لعقود.
4: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. وكشف ترامب أن طهران على وشك التوقيع، مؤكدا أنها وافقت على استخراج واشنطن اليورانيوم المخصب ثم تراجعت عن ذلك. وعاد ترامب للتأكيد على سعيه للحصول على اليورانيوم المخصب، وقال إن ذلك سيكون في المستقبل في وقت ليس ببعيد. الرئيس الأمريكي قال إنه يحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان.
5: المفاوضات نفسها تسير بشكل جيد للغاية، في الواقع بشكل جيد جدا، قد يتم ذلك وقد لا يتم، لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
4: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران، كما دفعتها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها على التخصيب.
6: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
4: وفي رد على تصريحات روبيو قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة إكس أضاف عراقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. بدوره قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فإن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بالمزاعم الإيرانية بشأن استهداف مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وأكدت القيادة الوسطى أن قواتها في البحر تواصل العمل بأمان ودون عوائق، وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت استهداف سفينة عسكرية أمريكية تستضيف مركز قيادة وتحكم قرب المياه الإقليمية بخليج عمان. وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، طبعا عطفا على التصريحات والمواقف المتعلقة بالمفاوضات مع إيران، أقر الكونغرس الأمريكي قانونا يقيد ترامب في حربه على إيران، ما هي الخطوة التالية ومتى يمكن أن نصبح نفذا؟
7: نعم، الذي أقر هذا القرار هو مجلس النواب بأغلبية 215 مقابل 208، حيث انضم 4 جمهوريين لزملائهم الديمقراطيين، في حين كان هناك مشرع ديمقراطي انضم للجمهوريين، عاد وانضم إلى الديمقراطيين مرة أخرى، بما حقق هذه الأغلبية لتمرير هذا المشروع. الخطوة التالية هي أن يذهب هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه، ثم بعد ذلك يذهب إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه. بطبيعة الحال يمكن أن يصدر قرار بالفيتو، لأنه يحتاج إذا تحول إلى مشروع قانون يجب أن يكون هناك توقيع عليه من الرئيس. إذا كان قرارا مشتركا جوينت ريزوليوشن ربما لا يحتاج إمضاء أو توقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي، لكن في كلا الحالتين سيذهب إلى مجلس الشيوخ لإقراره. ومن المتوقع أن إذا ذهب إلى مجلس الشيوخ ووضع على أجندة التصويت النقاش والتصويت، في الغالب سيمر، لأننا نتذكر أنه كان هناك محاولة أخرى في مجلس الشيوخ مشابهة ونجحت بعد 7 محاولات فاشلة، بعد انضمام أيضا 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين وغياب 3 جمهوريين عن التصويت، وأصبح هذا القانون في مجلس الشيوخ معدل للنقاش. الذي كان في مجلس الشيوخ لم يتم إقراره لإرساله مجلس النواب، ولكنه تم التصويت عليه من حيث مبدأ أن يذهب إلى النقاش، ومن ثم التصويت عليه ثم أن يذهب إلى مجلس النواب. وبالتالي الطريق مشروع القانون القادم من مجلس النواب سيكون أسرع، وسيذهب لمجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه بحسب أجندته التشريعية. إذا تم الموافقة عليه هذا سيكون فيه ضغط هائل على دونالد ترامب، لأن القانون يطالب بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية أمام إيران ما لم يكن هناك تهديدا وشيكا للولايات المتحدة الأمريكية أو أحد حلفائها. بالطبع هذه الجملة فيها ثغرة ما، لكنه في نهاية الأمر أيضا يلزم الرئيس الأمريكي استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب بأن لا يستكمل الأعمال العدائية أو الحرب أو هذه العملية كما يسميها دونالد ترامب على إيران قبل العودة إلى الكونغرس. وهذا ضغطا سياسيا إضافيا، لأنها ليست مجرد مناقشات، ولكنه سيكون قانون إما يرفضه دونالد ترامب، وهذا سيضعه أمام الرأي العام بأنه يريد أن يناوئ ممثلي أو مشرعي من أعضاء الكونغرس، أو أنه يريد بالفعل استكمال الحرب، لأن كلمة العملية لم تعد موجودة. نحن نعرف أن بيت هيكتس ومارك روبيو ودونالد ترامب قاموا بمناورة لفظية حينما قالوا أنه بوقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي، فإن عملية مشروع الحرية عملية الغضب الملحمي قد توقفت، وبالتالي يحق للرئيس أن يقوم بعملية أخرى إن أراد، لأن هذه العملية استنفذت وقتها 60 يوما. لكن الآن في هذا المشروع المشرعون يطالبون الرئيس الأمريكي بسحب القوات. هنا ليست فقط عملية حول ما إذا كانت اسمها عملية أو حرب، أو أن العملية الأولى انتهت فيحق للرئيس بحسب القانون الأمريكي أن يذهب في عملية من 60 يوما دون العودة إلى الكونغرس. وبالتالي هنا يحدد القانون، هذا فيه حصار سياسي للرئيس دونالد ترامب، حتى لو كان هناك ثغرة حول فكرة تهديد وشيك للولايات المتحدة الأمريكية أو أحد حلفائها في المنطقة. وهذا يعني أن عامل الوقت هو ليس في صالح دونالد ترامب، وأن مشرعين جمهوريين حينما ينضم 4 في مجلس الشيوخ و4 في مجلس النواب ويغيب 3 في مجلس الشيوخ عن التصويت ضمنيا يعد 7 في مجلس الشيوخ، فهذا يعني أن البنية السياسية للجمهوريين في مجلس في الكونغرس تصدعت. ونحن نعرف أن الرئيس حينما يفقد الأغلبية في الكونغرس يسمى بط عرجاء، بمعنى أنه إذا كان الرئيس يحكم والأغلبية ليست من حزبه يسمى بط عرجاء. وبالتالي في هذه الحالة تحديدا، لأنه حتى الآن بطبيعة الحالة الجمهوريين لديهم تلك الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن في هذه الحالة الإيرانية يبدو أن دونالد ترامب سيتحول إلى بط عرجاء في الملف الإيراني، أو تحديدا في ملف الحرب على إيران، لأنه حتى لو كانت الأجواء كلها مهيئة من الناحية النظرية للوصول إلى توقيع على مذكرة تفاهم بافتراض أنهم توافقا، لكن هذا لا يمنع تجدد الحرب أو تجدد العمليات مرة أخرى إذا لم يتوافقا في فترة 60 يوما حول المشروع النووي الإيراني. حينها لا يبدو أن الكونجرس كجمهوريين بغرفتيه النواب والشيوخ سيكون في مساندة أو سيعطي تلك المساندة التشريعية التي أعطاها لدونالد ترامب على ما يقرب من 90 يوما حتى الآن، وسيتحول حينها إلى بطة عرجاء في هذا الملف، وستكون خياراته محدودة، لأنه حتى لو استطاع أن يقوم بأي نوع من أنواع المناورات الدستورية أو القانونية للذهاب للحرب، لكنه سيبدو منفصلا عن القواعد الحزبية للحزب الجمهوري الذي يمثله أو الذي كان يستند إليه طوال الفترة الماضية. حامد،
4: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من واشنطن الصحفي عبد الرحمن يوسف. نفى الحرس الثوري الإيراني مهاجمته مطار الكويت، مضيفا أن التحقيقات أظهرت أن قواته لم تطلق أي صاروخ على مبنى الركاب في المطار. ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أن الأضرار بمبنى الركاب ناتجة عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية. أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، وأضافت الوزارة في بيان أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى. وأشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في الهجوم، وشدد هذا وشدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. وقال الديوان الأميري القطري إن الاتصال تناول كذلك ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وأهمية سلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي. اختتمت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لليوم الثاني في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات التي انطلقت الثلاثاء على وقع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبناني.
8: في لبنان الدبلوماسية تتقدم، لكن الميدان يواصل الاشتعال. مفاوضات مباشرة للمرة الرابعة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، بينما يتصاعد المشهد الميداني على نحو يهدد بإرباك المسار السياسي الذي تسعى واشنطن إلى دفعه نحو اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار. ففي اليوم الثاني من المحادثات الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقدم سياسي وأمني مستمر، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في التوصل إلى بيان مشترك وخطة عمل.
9: نود أن نرى تعزيزا للجيش اللبناني لكي يتمكن من بسط سيادته. يجب أن يكون هناك جيش واحد في لبنان، لا يمكن أن يكون هناك حزب مسلح إضافة للجيش اللبناني أو القوات اللبنانية.
8: لكن على الأرض تبدو الوقائع أكثر تعقيدا. إسرائيل كثفت غاراتها على الجنوب اللبناني ومحيط بيروت، مستهدفة آليات للجيش اللبناني وسيارات إسعاف ومناطق مدنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. في وقت شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير على أن حرية العمل العسكري في لبنان ستستمر لإزالة ما وصفها بالتهديدات. في المقابل يواصل حزب الله عملياته ضد القوات الإسرائيلية، معلنا استهداف تجمعات للجنود وآليات عسكرية ودبابات مركافة في محيط قلعة شقيف، في مؤشر واضح على أن الجبهة الجنوبية لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد. المفارقة أن المفاوضات تتقدم دبلوماسيا بحسب واشنطن، فيما تتسارع المواجهة عسكريا، فلبنان يتمسك بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، بينما تصر إسرائيل على ترتيبات أمنية تمنحها هامش حركة واسعا. وبين الضغوط الأمريكية والحراك الدبلوماسي المكثف يبقى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد التحدي الأبرز أمام أي اتفاق مرتقب.
4: هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة كفر رمان في قضاء نبطية، وعقب انذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبية لبنان، جال مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
10: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الانذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة، مخابرات الجيش مع البلدية، وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء، كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة، شو الإجراءات اللي انعملت. رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
11: صحيح, صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس أنه الحارات والأحياء ما فيها غير أهلها أو سكان المدينة اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الأحياء اللي هي مهددة ويلجأوا لأصدقائهم هون. هني أبناء المدينة نقلوا من المدينة إلى المدينة لأماكن أكثر أمناً، يعني أهل صور هن اللي قاعدين بصور،
10: وعم نشوف هلا أحياء التاريخية والأسرية واللي كل الناس تعرف بعضها.
11: هيدي المباني عمرها تقريباً شي 300 سنة، يعني 300 سنة بنت صور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم بقول لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشول وتشوف البيوت، وفيها تدق على البيوت تشوف من فيه أنه أهلا وناسها للمدينة هن اللي قاعدين.
10: نحن مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل أحياء. بالأمس كانت نفس الجولة مع مخابرات الجيش وبلدية صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله، نشاهده مباشرة على الهواء. هي حارة صغيرة جدا، حارة أثرية، هذه المنازل، الأبواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة سور.
4: كان ذلك تقريرا من داخل مدينة سور مع مراسلنا إدمون ساسين. الآن نعود إلى قطاع غزة، حيث يشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
12: قرب ما يسمى الخط الأصفر عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
13: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إن أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي. طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين هات لي مكان إن أتوجه إله. أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه إنه في يوجد هنا في ناس، إنه حتى أحس بالأمان، مش القصف موجود، الطيارات موجودة، والدب موجود، أنا مش قادر أقعد أنا وولادي، أنا وأولادي مش قادرين نقعد نشرب كوبات الشاي.
12: خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الأصفر عبر مواقع عسكرية مستحدثة، ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكاناً إلا هنا.
14: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه، ما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
15: أنت بيتك جوه؟
14: آه، على السطر عند الخط الأصفر اللي جو 100 متر 200 متر لجوه، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
12: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
16: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعاً بالغ الصعوبة ومستقبلاً مجهولاً. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: ويشهد قطاع غزة أزمة مياه حادة، ما يهدد حياة آلاف النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية خلال غاراتها المستمرة منذ أكثر من عامين.
17: عطش يطارد النازحين في غزة، أزمة مياه تتفاقم تحت وطأة الحرب والحصار. على امتداد خيام النزوح المكتظة غربية مدينة خان يونس، تتكرر يوميا مشاهد البحث المضني عن قطرة ماء، وأجساد صغيرة يصيبها الجرب في رحلة معاناة يومية لا تتوقف.
18: ولا بجينا مي ولا بجينا، كل 4 أيام مرة منفعش، أنا بدنا كل يوم بدنا الطفل بتتحمم، المرأة بتتحمم، بدنا نغسل، بدنا نشرب، تجيش منا مرة كل 4 أيام مرة تجينا المية.
17: في غزة المياه انتقلت من خانة الخدمات الأساسية إلى معركة بقاء يخوضها السكان وسط انهيار واسع للبنية التحتية.
19: بنعاني من نقص المية، وبنعاني من الزبالة، وبنعاني من البعوض والدبان والحشرات، هذا بنعاني منها. احنا عندنا مشكلة كبيرة احنا بالنسبة للمية، تجينا كل أسبوع مرار، وبتجينا المي نقص في المي الحلوة، ونقص في يعني في الحمام ولا الحمام.
17: أزمة مياه لم تتوقف، لكنها تتفاقم بسبب الدمار الواسع الذي يطاول شبكات المياه والأبار ومحطات الضخ خلال الحرب، فضلا عن تعطل أعمال الصيانة جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
20: في عندنا خلل مش قادرة توفره لا البلديات بسبب إغلاق المعابر، منع بعض القطع الغيار من الدخول. عندنا الآن المطور صار تصل عنده درجة حرارة معينة، بطفي المطور درجة الحرارة بسبب نقص الزيت.
17: المنطقة الغربية من محافظة خان يونس شهدت ضغطا غير مسبوق على الموارد المائية المحدودة في ظل تركز نحو مليون نازح داخل مساحة لا تتجاوز 20 كيلومترا مربعا، ما أدى إلى استنزاف سريع للقدرات المتاحة وتراجع حصة الفرد من المياه إلى مستويات مقلقة. تداعيات الأزمة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تمتد إلى الواقع الصحي والبيئي، فمع تراكم النفايات بالقرب من الخيام وانتشار الحشرات والقوارض تتزايد مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. في غزة نزوح وجوع ومرض وعطش وسؤال يتكرر، إلى متى سيبقى ألف الأطفال والنساء والشيوخ يطاردون شاحنة المياه في رحلة يومية شاقة تحت لهيب الشمس وقسوة البرد وبين الركام والأنقاض؟
16: إلى الضفة الغربية، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن توسيعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا لليهود تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس ومدينتي نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. زار وفد من عدة دول بينهم 6 سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل التجمع.
21: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء لست دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية، هنا كريم جبران هذه المنظمة. هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
22: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخان الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخان الأحمر. نتيجة هدم الخان الأحمر بين 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
21: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين، هنا قرابة 6 بؤر، في مثل هذه البؤر يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
4: استقبلت فرنسا منذ العدوان على غزة عددا من الفنانين الفلسطينيين من خلال برامج دعم خاصة. مراسلتنا في باريس تسلط الضوء على قصة مهدايا فنانة التطريز الفلسطينية التي قدمت إلى باريس من غزة عبر برنامج بوز.
0: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
1: تطرز الفنانة الفلسطينية مهدايا آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
0: يعني هو بيعطيك فرصة انك تبلشي من اول وجديد، لانه الحرب بتدمر كتير اجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لانه في ربط ما بين احساسك وايدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما اعطى اللي انا بدي اياه.
1: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها، وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
2: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلاتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
1: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
23: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
1: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
4: قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة الاستجابة لهذا المشروع، فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار الوجود الأجنبي في العراق.
24: خطوة جديدة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
25: يعني أولا هو المشروع حينما بدأه وأعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء، لأنه الضغط هو أمريكي، واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمني. لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإطار نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
24: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي، ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
26: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظ على السيادة.
24: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف. خارطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي، إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
4: ونبقى في العراق، حيث تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على البنزين. ونفت وزارة النفط وجود أزمة في توفير الوقود، مؤكدة أن الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي كافيا لتلبية احتياجات السوق.
2: هنا في جنوب العاصمة العراقية بغداد في منطقة الدورة، وكما تظهر الصور من خلفي، مئات السيارات تصطف في طوابير للحصول على مادة البنزين الخاص للسيارات. هذه الطوابير منذ أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاني العراقيون من الحصول على بنزين السيارات. في هذه التغطية سيكون معي أحد المواطنين العراقيين من الذين يقفون في هذه الطوابير الطويلة. سؤالنا لحضرتك، أنت منذ ساعات الصباح هنا للحصول على البنزين؟
3: من الصبح أنا هنا، آخر شيء سيارتي طفت فوق الجسر، هسه لازمين سيارة صارنا ساعتين فوق الساعتين. يعني لا، متى احنا نظل هيجي؟ احنا بلد الخير، بلد النفط، يعني احنا نقوم نجدد بنزين، ندور بنزين، لا صايرة ولا دائرة. خلي تباوع لنا حكومتنا، رأس الوزراء، خلي يباوعون يشوفون وضعيتنا.
2: وفي المقابل وزارة النفط العراقية نفت وجود أي أزمة لمادة البنزين على لسان المتحدث باسمها صاحب بزون، الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إن لا يوجد هنالك أي أزمة للبنزين، وإن الإنتاج المحلي وصل إلى 32.5 مليون لتر يوميا، وهنالك الكثير من الأحاديث عن هذه الأزمة بسبب قلة الإنتاج النفطي وإغلاق مضيق هرمز. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
4: في السودان تشهد أزمة الكهرباء تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، ما ضاعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية. وفي المقابل تعمل الحكومة السودانية على معالجة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار الإمداد.
5: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
6: معاناة الكهرباء نحن بقت معانا يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل 9 ساعات. ونحن أجواء السودان زي ما معروف إنه درجة حرارة 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية، طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
5: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
7: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري، التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه. وطبعا ده ما بيتأتى بوقت وجيز في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا يعني.
5: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
8: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع هناك رؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس لمعالجة نقص الطاقة في السودان.
5: وتشير بيانات رسمية إلى أن السودان قبل اندلاع الحرب كانت قدرته الإنتاجية تقدر بنحو 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر التوليد المائي والحراري، تقلصت إلى أكثر من النصف قليلا خلال الحرب، في حين قدرت الهيئة القومية للكهرباء أطول الخطوط المتعطلة بنحو 150 ألف كيلومتر جراء الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب. رغم تعاقب الحكومات في السودان، بقيت أزمة الكهرباء عبئا يثقل كاهل المواطنين قبل أن تضاعف الحرب من حدتها بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، ليغرق بلد غني بموارد طبيعية للطاقة المتجددة في عتمة لا تنتهي. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
9: قضت المحكمة الابتدائية في تونس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسجن ب10 سنوات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
10: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة، فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة، وإن جاءت ثقيلة فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
11: أو أن هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزبان سياسيان صغيران، الوطد والتيار الشعبي. إذن كانت قضية سياسية لابد أن تكون أحكامها من جنسها، لذلك صدرت أحكام مشددة غير متوقعة. هذه الأحكام لا تخرج عن الكثير من الأحكام التي سبق، حتى أنها أصبحت لا تخضع للتحليل القانوني بقدر ما تخضع لسخرية الناس.
10: الحزبان السياسيان، الوطنيون الديمقراطيون والتيار الشعبي، خصما الحركة في هذه القضية مكونان ضمن ما يعرف بهيئة الشهيدين. أفرد لهذه الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية اهتمام رسمي ومساحة في الإعلام الحكومي لتوجيه اتهاماتها للنهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد، ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
12: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى معها الشعب التونسي، يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من عشرية سوداء كانت قد تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
10: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوا بالدولة، وإدانة لنهج الرئيس سعيد، وإدانة لمرحلة سياسية بأكملها.
13: وجه الشبه بين جل لم يكن كل القضايا التي رفع ضد الإسلاميين في تونس أنها قضايا أمنية. لا تخالف قضية الجهاز السري المفترض هذا الوجه إلا في كونها أثيرت عن طريق خصم سياسي للنهضة أتيح له أن تسود سرديته وتحجب كل سردية مخالفة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
9: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن عمليات على منشآت مهمة داخل روسيا ومن بينها المحطة النفطية في سان بطرسبورغ. هذه الضربات تزامنت مع أخرى روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا وأوقعت قتلى وجرحى.
14: لم يكن توقيت الاستهداف صدفة، مسيرات أوكرانيا تغير على مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بينما بوتين يستعد لترأس دافوس الروسية، منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. ضربات واسعة تستهدف منشآت عسكرية وأخرى تمول الحرب ضد كييف، تقول الأخيرة، فتطاول المحطة النفطية في المدينة على بعد 110 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، وهي الأخطر. تستهدف مواقع عسكرية داخل قاعدة كرونشتادت القريبة من سان بطرسبرغ، وتضرب منشأة تشارك في إنتاج الأسلحة في منطقة تامبوف. وتلك جميعها وصف زيلينسكي نتائجها بالجيدة ضمن سلسلة العقوبات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده ضد أهداف على أراضي روسيا، وهي ذاتها التي دفعت موسكو لفرض قيود مؤقتة

0: التصعيد الأوكراني قابله روسي كما جرت العادة، فسومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وميكولايف شمالا وجنوبا كانت في مرمى نيران روسية، وعلى إثره سقط قتلى وجرحى مدنيون من بينهم أطفال ونساء، بينما ألحقت الخسائر المدنية في مختلف المناطق. وبينما الاحتدام العسكري قائم بين الطرفين وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، وآخر أوجهه وصول الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى كييف ضمن زيارة غير معلنة، ودلالتها تأكيد التضامن والدعم من الحلفاء لأوكرانيا.
1: هذا وانطلقت في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتتزايد المنافسة على النفوذ التجاري والاستثماري.
2: من هنا من مركز إكسبو فورم تنطلق أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29. هذا المنتدى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة تعكس مساعي موسكو لإعادة تموضعها اقتصاديا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، دعما لاقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية. وتؤكد اللجنة التنظيمية مشاركة أكثر من 130 دولة وإقليما في مؤشر على سعي روسيا إلى توسيع شراكاتها خارج الفضاء الغربي التقليدي.
3: أبرز ما يميز المنتدى هذا العام هو اتساع المشاركة الدولية رغم العقوبات الغربية، إضافة إلى الحضور السعودي اللافت، بما يعكس تحولات أوسع في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي.
2: المنتدى هذا العام يأتي في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية والحفاظ على حضورها في الاقتصاد العالمي.
4: نحن نرى بوضوح كيف باتت دول عربية ومنها السعودية تحضر إلى المنتدى لتنويع الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة، وذلك يأتي في ظل تنامي التعاون بين هذه الدول وروسيا في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار.
2: ومن واقع محتوى موضوعات جلسات اليوم الأول للمنتدى تتصدر ملفات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل أجندة النقاشات، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة.
5: ومع استمرار أعمال المنتدى يتركز الاهتمام حول ما إذا كانت مخرجاته ستترجم قدرة روسيا على توسيع شبكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في نظام دولي يشهد إعادة تشكل متسارعة. سعد خلف، تلفزيون العربي، سان بطرسبرغ.
1: فشلت ألمانيا في الفوز بعضوية مجلس الأمن لعامي 2027 و2028 بعد منافسة محتدمة خاضتها مع البرتغال والنمسا لتمثيل مجموعة أوروبا الغربية. واتهم وزير الخارجية الألماني روسيا بشن حملة ضد ترشح ألمانيا لعضوية مجلس الأمن بسبب دعمها القوي لأوكرانيا، كما أقر بأن دعم ألمانيا لإسرائيل تسبب في خسارتها جزءا من الأصوات.
3: بسبب دعمنا القوي لأوكرانيا، روسيا لا تريد لصوتنا أن يكون حاضرا على طاولة مجلس الأمن، ولهذا فإنها نظمت حملة ضد ترشحنا. كذلك ربما خسرنا أصواتا لأن ألمانيا يجب أن تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط. سنواصل التمسك بمستوى مسؤوليتنا حتى ولو انتقدنا بعض السياسات المعينة للحكومة الحالية هناك. ثمة شيء واضح اليوم، ألمانيا حتى من دون مقعد في مجلس الأمن ستبقى ملتزمة بالأمن والسلم في العالم.
1: خرجت مظاهرة في ألبانيا تزامنا مع بدء أعمال تمهيدية لمشروع سياحي ضخم يقام على جزيرة سازانا قرب بحيرة نارتا شرقي البلاد، وهو مشروع فازت به الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
4: صوت احتجاج يصعد دفاعا عن صمت طبيعة خلابة، تحديدا في جزيرة سازان شرقي ألبانيا، إذ تظاهر الآلاف من نشطاء بيئيين وسياسيين رفضا لصفقة كبرى بقيمة 1.5 مليار يورو لإنشاء منتجع سياحي ضخم فوق الجزيرة، مشروع صاحبه فتح تحقيق بشأن اتهامات بالفساد ومطالبة بالكشف عن العقود وآليات التحقيق.

0: تخصيص الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالتعدي على الطبيعة والتأثير على بحيرة نارتا، بل إفساد السياحة البيئية التي أصبحت سمة مميزة لهذا البلد، حيث يمكنك السير على الأقدام كيلومترات. كان الجميع سواسية تقول الاعتراضات السياسية، واليوم تصبح حصرا على الأغنياء وليس أي أغنياء. فالطرف الثاني بالتعاقد هو الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر سهر الرئيس ترامب، ما ذهب بالغضب إلى آفاق أخرى. فالجزيرة محل الدفاع، تحمل الكثير من الخصوصية، هي جزء من الذاكرة الوطنية، يقول المحتجون. ظلت محجوبة لعقود طويلة كمنطقة عسكرية مغلقة في زمن الشيوعية، لم يصل لها الجمهور إلا عام 2015. هناك على البعد تعود إيفانكا ترامب للتغريد مدافعة عن المشروع الواعد وعن مشاعرها، متذكرة كيف تعلق قلبها بتلك الجزيرة في الرحلة الاستكشافية الطويلة التي قامت بها وزوجها بعد خروجهم الأول من البيت الأبيض عام 2020. تعود هي وزوجها اليوم إليها بصفته مستثمرا استراتيجيا، كما أطلقت عليهم الحكومة الألبانية.
1: أعلن رئيس وزراء جزر سليمان الجديد ماثيو ويل أن بلاده ستراجع معاهدة الأمن السرية مع الصين التي أثارت مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم أستراليا.
2: اضطررت إلى إقالة بعض الأشخاص من مناصب رئيسية، لم أتمكن من الاطلاع على الاتفاقية جيدا. سيحتاج مجلس الوزراء إلى مراجعة هذه الأمور، وهناك بند يمنع الإفصاح عنها، لذا لم أتمكن من عرضها عليكم فورا، لكننا سنراجعها كما نراجع اتفاقيات أمنية مع العديد من الدول الأخرى.
1: لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في مبنى يضم مطعما وفندقا جنوبي العاصمة الهندية نيودلهي وفقا للشرطة. وأفادت السلطات بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بمشاركة 8 شاحنات إطفاء. ترى الصحف العالمية أن التصعيد الأخير يختبر الهدنة الهشة مع اعتبار نتنياهو عقبة أمام أي اتفاق، كما ناقشت احتمالات إقامة دولة فلسطينية في فرصة ما بعد الحرب. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يستكمل معكم التغطية الزميل محمد غملوش على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت في تقرير لمراسليها أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يشكل اختبارا مباشرا لهدنة هشة تتأكل في ظل تعثر الدبلوماسية واتساع هامش المواجهة. وقالت إنه رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة تؤكد المعطيات أن المسار التفاوضي لم يبلغ هدفه، وأن كل طرف يستخدم التصعيد لتحسين موقعه قبل أي تسوية محتملة، غير أن ذلك لا يمنع انزلاق المنطقة نحو دورة تصعيد جديدة. ولفتت إلى أن هذه المواجهة من أكثر موجات الاشتباك حدة منذ أشهر، حيث استهدفت الولايات المتحدة ناقلة نفط قالت إنها تحاول كسر الحصار والتوجه إلى إيران، ما فجر سلسلة ردود إيرانية شملت هجمات باتجاه سفن ومواقع في الخليج، غير أن الرد الأمريكي توسع بإسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ ضربات على مواقع تحكم في جزيرة قشم، ما يعني وفق الصحيفة أن المواجهة وإن كانت مضبوطة فإنها تتصاعد ضمن قواعد اشتباك غير مستقرة. وفي صحيفة الغارديان البريطانية جزم الكاتب أندرو روث أن بنيامين نتنياهو يشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد الحرب في لبنان وتداخل الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة. وقال روث إن تهديدات نتنياهو الأخيرة بشأن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت إيران إلى تعليق مسار التفاوض مع واشنطن، ما كشف هشاشة أي تهدئة في ظل استمرار الصراع متعدد الجبهات وارتباطه المباشر بسلوك إسرائيل العسكري. ولفت إلى أن ترامب تدخل لمحاولة احتواء التصعيد عبر اتصال متوتر مع نتنياهو، في مؤشر على حجم التباين داخل المعسكر الحليف رغم تضارب الروايات حول طبيعة التفاهم الذي جرى بينهما. وأشار إلى أن نتنياهو يتحرك تحت ضغط انتخابات مبكرة وتراجع شعبيته وملفات قضائية داخلية، ما يدفعه إلى تصعيد عسكري في لبنان وغزة وإيران لإعادة صياغة صورته السياسية. لذا فإن مستقبل التفاوض مع إيران يبقى مرهونا بقدرة واشنطن على كبح التصعيد الإسرائيلي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية قدم كل من نرجس بوجغلي وولي نصر قراءة معمقة لتحول بنية النظام الإيراني بعد الحرب، معتبرين أن الضربات لم تضعف طهران بل دفعتها لإعادة صياغة الدولة على أسس براغماتية قومية يقودها جيل جديد من الحرس الثوري أكثر تقنية وأقل أيديولوجية. وأوضح أن هذا التحول أفرز جمهورية جديدة تفصل بين الثورة والدولة، حيث لم تعد الشرعية قائمة على الخطاب الديني بل على القدرة على إدارة الحرب وإعادة بناء الاقتصاد، مع صعود نخب عسكرية تكنوقراطية أعادت تنظيم الجيش إلى بنية لا مركزية تعتمد على المرونة والحرب غير المتكافئة. وأشار إلى أن إيران خرجت من الحرب أكثر ثقة بعد أن أثبتت قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وتوسيع ساحة المواجهة، كما أن الحرب ولدت تحولا داخليا نحو قومية جامعة، حيث تراجع الانقسام بين الدولة والمجتمع لصالح تعبئة وطنية، خلص إلى أن المنطقة تتجه نحو توازن قوى متعدد الأقطاب تصبح فيه إيران لاعبا مركزيا أكثر من كونها طرفا محاصرا، بما يعيد تعريف شكل النظام الإقليمي لعقود مقبلة. أما في مجلة ناشيونال انترست الأمريكية فقدم جون ماكلولين نائب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية حتى عام 2004 مقاربة تحليلية ترى أن إمكانية قيام دولة فلسطينية ما تزال قائمة نظريا، لكنها مرهونة بسلسلة شروط سياسية وأمنية معقدة تكاد تجعلها شبه مستحيلة في السياق الحالي، خاصة في أعقاب حرب إيران وما أعادته من ترتيب لأولويات واشنطن وتل أبيب. وأوضح الكاتب أن أول هذه الشروط يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في إيران وغزة، مع تقدم خطة أمريكية تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع ونزع سلاح حماس ونشر قوة استقرار دولية، وهي ترتيبات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بالثقة والقدرة التنفيذية. وأضاف أن الشرط الثاني هو تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعارض عمليا حل الدولتين بالتوازي مع وقف التوسع الاستيطاني، فيما الشرط الثالث يتعلق بغياب قيادة فلسطينية موحدة وشرعية قادرة على التفاوض في ظل الانقسام السياسي وغياب الانتخابات منذ سنوات طويلة. كما شدد على ضرورة بناء ثقة أمنية مؤسسية بين الطرفين ووجود قيادة أمريكية عليا تضع الملف كأولوية مركزية لإعادة تشكيل الاستقرار الإقليمي. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز رأى الكاتب توماس فريدمان أن أداء الرئيس ترامب في موقعه كقائد أعلى يعكس تآكلا في دور القيادة الأمريكية، إذ يجمع بين إدارة حرب خارجية متصاعدة وتغذية انقسامات داخلية تقوض تماسك الدولة ومصداقيتها الدولية. وقال فريدمان إن ترامب في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية توحيد الجبهة الداخلية عمق الانقسام عبر سياسات وخطابات تعزز الصراع الداخلي بدل احتوائه، في حين أن إدارته استخدمت أدوات الدولة بطريقة مثيرة للجدل عبر مقترحات مالية وتشريعية ينظر إليها كآليات لتكريس الولاء السياسي ومنح حماية قانونية لدوائر مقربة، بما يضعف مبدأ المساءلة ويقوض ثقة المؤسسات. وأشار أيضا إلى تزايد أنماط تضارب المصالح المرتبطة بالأنشطة المالية الشخصية للرئيس، بما يخلق مخاطر على نزاهة القرار العام، خصوصا في قطاعات تتأثر مباشرة بالسياسات الحكومية، وأن هذا النهج أدى إلى اهتزاز ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة ودفعهم لإعادة التفكير في الاعتماد على واشنطن، بما يهدد البنية التقليدية للنظام الدولي الذي قادته أمريكا لعقود.
4: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها بهذا الخبر العاجل. وزارة الخارجية الأمريكية تقول اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار. إذن تقول وزارة الخارجية الأمريكية الآن في هذا الخبر العاجل اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار. وقد أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا حقيقة جاء فيه تفاصيل مرتبطة بما خاض به الجانبان في المناقشات التي استمرت لساعات في العاصمة الأمريكية واشنطن. الوفدان يعني إذن نقول الآن إنهما بحسب وزارة الخارجية الأمريكية تواصلا إلى اتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار. لم تحدد بعد تفاصيل هذا الاتفاق ما إذا كان سيشمل أيضا الجنوب اللبناني أم أنه تكرار للمشاهد التي رأيناها في الجنوب في الفترة ما قبل الثاني من مارس عندما كانت إسرائيل تملك حرية الحركة لناحية استهدافات في الجنوب اللبناني وفي عموم لبنان حقيقة إضافة للاغتيالات وعمليات نسف المنازل والتفجير في المناطق التي احتلتها خصوصا النقاط الخمس التي تحولت فيما بعد إلى 7 نقاط حدودية قبل التوغل الإسرائيلي في إثر الحرب على لبنان التي ما زالت مستمرة إلى اللحظة. كنا تابعنا قصفا إسرائيليا على مناطق عدة في الجنوب اللبناني في الساعات الماضية. إذن هذا الخبر العاجل المرتبط بتطور الأحداث على الجبهة اللبنانية. تقول الخارجية الأمريكية اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار. وسنتابع بطبيعة الحال فيما بعد ما يرشح من تفاصيل بخصوص هذا الخبر العاجل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. كشف ترامب أن طهران على وشك التوقيع مؤكدا أنها وافقت على استخراج واشنطن اليورانيوم المخصب ومن ثم تراجعت عن ذلك. وعاد ترامب للتأكيد على سعيه للحصول على اليورانيوم المخصب. قال أن ذلك سيكون في المستقبل في وقت ليس ببعيد. الرئيس الأمريكي قال أنه يحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان.
5: المفاوضات نفسها تسير بشكل جيد للغاية، في الواقع بشكل جيد جدا. قد يتم ذلك وقد لا يتم، لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
4: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران ودفعتها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها عالي التخصيب.
6: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
4: وفي رد على تصريحات روبيو قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة أكس أضاف عراقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني أن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فأن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تقول الخارجية الأمريكية إن وقف الحرب مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره من جنوب الليطاني. إذن تقول الخارجية الأمريكية إن وقف الحرب مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره من جنوب نهر الليطاني. إذن هذه تفاصيل جديدة ترد بخصوص البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هناك في واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي حقيقة تحدث اليوم في مقابلة وفي منشورات بخصوص الجبهة اللبنانية قائلا أنه يريد الفصل بينها وبين قضية مضيق هرمز، ما قد يؤشر إلى وجود ما يعني يضع دورا للمسار بين إيران والولايات المتحدة في الشأن اللبناني. أيضا الخارجية الأمريكية تقول الآن إن واشنطن أكدت مجددا دعمها المستمر للبنان وإسرائيل لممارسة سيادتهما. إذن تقول أيضا الخارجية الأمريكية الآن إن واشنطن أكدت مجددا دعمها المستمر للبنان وإسرائيل لممارسة سيادتهما. نذهب إلى واشنطن مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك، هذا تطور مهم في إطار صراع أكبر من جغرافيا لبنان، ولكن الأحداث في لبنان تلعب دورا بالغ الأهمية فيه.
7: نعم محمد، المدخل الرئيسي لفهم ذلك هو ما ذهب إليه دونالد ترامب قبل أن نعرج على ما ذهبت إليه الخارجية وما نشرته أكسيوس. أكسيوس حتى الآن لم تنشر تقريرا مطولا، هي فقط الأهم النقطة جاءت في التقرير أو ستأتي في التقرير نشرها باراك رافيد الصحفي المقرب من إسرائيل ومن البيت الأبيض، والذي تحدث فيها عن اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بشرط أن يكون هناك خطوات يتخذها حزب الله، وهو ما فسره بيان الخارجية الذي قرأت أنت منه جزءا الآن، والذي يتعلق ب وجود مناطق تجريبية من أجل أن يكون هناك فيها سيطرة للجيش اللبناني، وأن يكون أيضا مرهون ب تواجد حزب الله وسلاحه، اشتراطات تخص تواجد حزب الله وسلاحه فيما يتعلق بمنطقة جنوب نهر الليطاني. بالإضافة إلى لفهم ذلك أو النقطة الرئيسية لفهم ذلك أو مدخلها هو حينما سئل دونالد ترامب عن مسألة ارتباط اتفاق مذكرة التفاهم أو توقيع على مذكرة التفاهم بالوضع في لبنان، فقال نحاول أن نفرق بينهما أو نحاول أن لا يكون هناك ربط بينهما، وما بدا انه هناك معضله رئيسيه محوريه بجانب مساله الاموال المجمده، وهي مساله لبنان. وراينا روبيو اليوم في الاحاطه الصحفيه في مجلس النواب امام لجنه العلاقات الخارجيه الذي تحدث عن انه يامل في ان يتوصل الطرفان اليوم الى اتفاق شامل او تصور شامل لمسار المفاوضات ومسار العلاقه. ويبدو انه كوزير خارجيه كان لديه معلومات ان هذا اللقاء الطويل كان طويلا جدا أمس وطويلا جدا اليوم أيضا، كان ربما سبب هذا الطول هو التوصل لهذه الرؤية التي طبعا بطبيعة الحال ستنتقل إلى لبنان، ولأنها مرتبطة باشتراطات تتعلق بمسألة فرض السيطرة في أماكن بعينها سمتها الخارجية في بيانها أماكن تجريبية أو مساحات تجريبية، يكون في أهالي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وعدم تواجد الحزب الله أو سلاحه فيها. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترغب أن ترعى هذا الاتفاق الشامل، لكن طالما وضع فيه اشتراطات فهذا أيضا سيضع التعقيدات اللبنانية أمام تساؤلات كبيرة، لا سيما أن ما هي هذه المناطق التجريبية؟ هل هي جنوب نهر الليطاني؟ ماذا عن المناطق شمال نهر الليطاني التي تواجد فيها الجيش الإسرائيلي أو التي دمرها؟ ماذا عن قلعة كوشيف؟ ماذا عن أشياء كثيرة جدا بطبيعة الحال تتعلق بالمساحات الجغرافية، وكيف سيسيطر الجيش اللبناني على تلك المساحات؟ وهل هذا سيستلزم يعني هذا الشرط الذي يستلزم بأن لا يكون هناك سلاح حزب الله، هل هذا يعني تسليمه أم تجميده؟ نحن رأينا هذه المعضلة في غزة محمد إذا كنت تتذكر، وكان هناك محاولة لحلها عبر استخدام كلمة تجميد السلاح بدلا من تسليم السلاح، وهي ما أنشأت تلك المعضلة الموجودة الآن في غزة والتي نعرفها وتحاول بها إسرائيل أن تعقد الأمور. وبالتالي محمد الفكرة الرئيسية والتطور الرئيسي واضح ومهم، لأنه يتحدث عن وقف شامل لإطلاق النار، وكلمة شامل أيضا سنعرف يعني نحتاج أن نعرف هل هي تخضع لمذكرة التفاهم الأولى. أنت تعرف محمد هذه الجولة الرابعة، في الجولة الأولى كان هناك مذكرة وضعت شرطا أثار جدلا كبيرا جدا في لبنان وفي المنطقة، وهو السماح لإسرائيل بالتحرك ما بين قوسين للدفاع عن نفسها، أو إذا شعرت بأن ثمت نوايا، وهذه الجملة الأخطر، بأن ثمت نوايا لاعتداء عليها، بمعنى أن هناك محاسبة على النوايا. ورأينا نتنياهو يقول مع NBC في حواره مع NBC اليوم الأمريكية.
8: عبد الرحمن لو تسمح لي أريد أن أستطلع منك. نعم، هناك جزئية مهمة جدا. الخارجية الأمريكية تقول في بيانها: إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. كان هذا النموذج مطروح قبل الثاني من مارس، أن يتولى الجيش اللبناني حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، ولكن إسرائيل لم تلتزم. هل تقدر أو هل ذهبت واشنطن نحو الضغط على إسرائيل للقول أن الجيش اللبناني سيباشر عمله في جنوب الليطاني ولا يسمح لإسرائيل بأن تتدخل؟
7: كما قرأت محمد البيان يبدو وكأنه يحتاج إلى مذكرة شارحة أو تفسيرية، لأنك طرحت سؤالا هاما جدا، وهو سؤال الجغرافيا. ما هي الأماكن التجريبية؟ هو يطرح أماكن تجريبية، بمعنى ربما ليس منطقة كبيرة بمساحة جنوب نهر الليطاني، ربما مناطق معينة، بعض القضاءات، سواء قضاء بيتشبيل، صور، أي مكان يعني. طبعا بالطبع لست خبيرا في الجغرافيا اللبنانيه، لكن نحن نسمع عن هذه المساحات التي يتم استهدافها كل يوم من الجانب الاسرائيلي باعتداءات تصل حتى الى المستشفيات والمدارس. وبالتالي هذا البيان يحتاج الى مذكره تفسيريه، لانك كما قلت محمد هناك اسئله منطقيه حول حجم هذه المساحات. كان سابقا كما كنت تقول مساله كل جنوب نهر الليطاني، الان يتحدثون عن مناطق تجريبيه. هل هي مربعات سكنيه؟ هل هي بعض المدن الصغيرة أو بعض البلدات الصغيرة؟ كيف سيتم التعامل فيها مع الجانب الإسرائيلي؟ هل سينزعب منها الجانب الإسرائيلي؟ لدينا تجربة في سوريا، يعني إسرائيل لم تبخل علينا بتجارب اعتداءات كبيرة في المنطقة، سواء في سوريا أو في غزة والآن في لبنان. هل سيكون مثل ما حاولت أن تفعل إسرائيل مع الجنوب السوري، بحيث تتواجد في مناطق هي أصلا من المفترض أن تكون تحت سيطرة القوات السورية الأمنية؟ وبالتالي هذا البيان يحتاج إلى مذكرة تفسيرية. هو الجديد فيه والمهم فيه هو فكرة لفظ الشامل الذي يحتاج إلى تفسير. هل سيخضع لمذكرة التفاهم الأولى بحيث يتم نزع أحقية إسرائيل في القيام بعمليات؟ خاصة كما كنت أريد أن أقول قبل أن تسألني محمد، نتنياهو قال لNBC أن هناك أشخاص يهددون أمن إسرائيل في بيروت، وبالتالي هو يمهد ويحاول أن يشرع للمشاهد الأمريكي ولصانع القرار في المنطقة بأن لديه تلك الأحقية في مهاجمة بيروت، لأنهم تم إقرار هذا في اللقاء الأول، أنه إذا كان هناك شيء يهدد إسرائيل فمن حقها مهاجمته، وبالتالي هو يريد أن يبرر قراره الذي هاجمه فيه دونالد ترامب على الهاتف، المتعلق بإعطاء وإنذار للضاحية الجنوبية بالإخلاء. وبالتالي هذه كلها تحتاج إلى تفسيرات. لسمع أن دونالد ترامب لم يتحدث عنها، لم يشر إليها روبيو، لأن هذه الأمور يبدو أنها، لأن الاجتماع انتهى منذ فترة قليلة، وما رشح لباراك رافيد حتى لم يصيغه
8: صياغة. إلى أي مدى عبد الرحمن؟ إلى أي مدى؟
7: رجل مقرب.
8: نعم. إلى أي مدى يمكن القول؟ يعني هناك ما تقوله الخارجية الأمريكية: نرفض رفضا تاما لأي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. ولكن هنا يطرح سؤال: إلى أي مدى لعبت إيران دورا فيما حصل هذه الليلة إذا ما تم على الأرض عمليا؟
7: لا، بطبيعة الحال إيران أبدت نوع من أنواع الممانعة فيما يتعلق باستبعاد ملف لبنان من اشتراطات الإمضاء على مذكرة التفاهم. نحن نتذكر جي دي فانس حينما سافر إلى باكستان في مفاوضات 20 ساعة حينها، وكانت أيضا مفاوضات ماراثونية، رأيناه يتحدث عن أنه جرى سوء فهم لمسألة لبنان، وأنها ليست إحدى ضمن الاشتراطات لتوقيع على، حين لم يكن هناك شيء اسمه مذكرة تفاهم، لكن على يعني اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكان يقلل من شأن المسألة اللبنانية. لكن نحن رأينا أن الأمور تعثرت، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية عبر دونالد ترامب الترويج لفكرة بأن هناك اتفاق وأن كل شيء تم التوافق عليه وما إلى ذلك، قبل أن نكتشف أن الرواية الإيرانية والأمريكية ليست متطابقتين. وبغض النظر من كان فيهما صادقا، لكن يبدو أن إيران بالفعل أثرت على ورقة لبنان، ورأينا أن كيف هدد عباس عراجشي بنبرة حادة وحاسمة على منصته تويتر بتعليق كافة المفاوضات إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بالإخلاء الذي إنذار الإخلاء الذي أعطته للضاحية الجنوبية في جنوب لبنان وفي بيروت. وبالتالي رأينا حينها أن دونالد ترامب يتحدث عن أنه كان فهم وأنه تواصل مع الطرفين، تواصل مع حزب الله عبر الوسيط السفارة الأمريكية عبر السيد نبيه بري كما قال المحللون من لبنان، وتواصل مع نتنياهو بشكل مباشر وأنه استجاب، بمعنى أنه أرسل رسالة للإيرانيين أن المسألة حلت، وخرج ليهاجم وسائل الإعلام التي تتحدث عن تعليق للمفاوضات لمدة 3 أيام كانت، وهو ما أكدته وكالة فارس حينها من الجانب الإيراني، ليحاول يعني ضخ الأمل في الأسواق وضخ الأمل في من يترقبون بداية كأس العالم واقتراب احتفال الولايات المتحدة الأمريكية في احتفالات في كل ولايات الجمهورية عند الحد الأدنى بتأسيس 250 على عام على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه يدفع دفعا باتجاه رؤية إيجابية، وهذا ما قاله أيضا في البيت الأبيض وقاله سابقا لأي بي سي أمس أن هناك ربما سيكون هناك توقيع اتفاق في الأسبوع المقبل، ثم اليوم قال ربما في نهاية الأسبوع، بمعنى هذا الويك إند السبت أو الحد، أي قبل بداية كأس العالم الذي سيبدأ 11 يونيو أي الخميس القادم، ليس اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لكن التالي. وبالتالي طبعا إيران تدخلت لي من أجل حسم هذا الملف، لأن نتنياهو كان يلعب سياسة حافة الهوية ويأخذ المنطقة كلها بصورة تهديدية لعله ينجح في تفجير المفاوضات من الداخل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعرف أن هناك عقبتان رئيسيتان يهددان تلك مذكرة التفاهم أو تلك المفاوضات. العقبة الرئيسية هي إيرانية أمريكية خاصة بحجم ما يصرف من أموال مجمدة للإيرانيين قبل التوقيع على مذكرة التفاهم كنوع من أنواع الإشارة أو كما نقول بالعامية المصرية عربون محبة أو عربون صدق، يعني داون بيمنت، يعني ليكون هناك نوع من أنواع المصداقية، في حين أن الجانب الآخر هو متعلق بإسرائيل ولبنان، وهي نقطة يعني كلا الطرفين يحاولان أن يعني يستخدمها، كل من لبنان وإسرائيل يستخدمانها من أجل الحصول على مكسب أفضل أو وضع أفضل على الأرض. إسرائيل تحتل مساحات أكبر وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والقوى اللبنانية المقومة بشكل رئيسي، والخطاب الرسمي للحكومة يتحدث عن انسحاب للقوات الإسرائيلية، لكن بطبيعة الحال القوى المقومة هناك تحاول أن يعني تستخدم الضغط الإيراني من أجل تحسين أيضا الموقف على الأرض، بحيث لا تحتل إسرائيل تلك المساحات الاستراتيجية الواسعة وتهدد اللبنانيين في قراهم وفي بلدتهم في الجنوب وتقصف مدارسهم ومستشفياتهم وما إلى ذلك. وبالتالي بالطبع إيران حاضرة في هذه المسألة، والرغبة الأمريكية وإن كانت ترغب في أن يكون هناك تطبيع مع الجانب اللبناني وإلغاء قانون 1955 وكما قالت الخارجية في بيان أمس وليس اليوم أن يجب يعني إنهاء ما جرى في 20 عاما الماضية، وتريد أن يكون هناك كما قالت بين قوسين سيادة لبنانية وأمن إسرائيل، فهذا ليس منفصلا نهائيا عن المسار الإيراني حتى لو حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفصل بينهما، لأنه من المعروف بشكل واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعطي هذا الغطاء لإسرائيل للقيام بتلك العمليات تحت دعوى الحفاظ على أمنها، في حين أن يعني مبدأ الموجود في لبنان أو في المنطقة الذي يسمى بوحدة الساحات يجعل بطبيعة الحال إيران داعمة جدا لحزب الله، في حين أن أيضا حزب الله يمكن أن يكون مكون مقاوم يساهم مع لبنان في يساهم مع إيران في رفع الضغط عنها، وبالتالي نحن يعني تشكل تحالف واضح، يعني هو ليس خفيا على أحد، وبالتالي لا يمكن الفصل بين المسارين حتى لو كان هناك محاولات دبلوماسية أو شكلية أو لفظية لهذا الفصل ما بين المسارين، وهذا بطبيعة الحال ما تقوله الصحافة الأمريكية ويقوله كل المحللين هنا ويتحدثون، لذلك صحفية أمريكية هي من سألت السؤال الخاص بهذا الربط ما بين لبنان وإيران لأنه واضحا للعيان ولا يمكن أن يخطئه أحد.
8: طيب وهنا أيضا عبد الرحمن من النقاط اللافتة كانت مسألة أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي يعني تتولى مسألة التفاوض، ولكن هذا يناقض كلام الرئيس ترامب. ترامب ذكر علنا أنه تواصل مع حزب الله عبر الممثلين.
7: نعم، وهذا كما أشرنا سابقا محمد لم نراه من أي رئيس أمريكي قبل ذلك، منذ أن تم في نهاية التسعينات تم تصنيف حزب الله على أنه مؤسسة إرهابية، ثم بعد ذلك مؤسسة إرهابية عالمية، وبالتالي لم يكن هناك أي نوع من أنواع التواصل الرسمي أو حتى العلني من الرؤساء الأمريكيين مع حزب الله بشكل مباشر. ربما يكون هناك تواصل استخباراتي، رسائل تحت الطاولة عبر وسطاء، هذا يحدث في العالم كله طوال الوقت، حتى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوكرانيا وكل ذلك. لكن هذا التطور طبعا بطبيعة الحال يجعل دونالد ترامب وكأنه يعترف ضمنيا بلسان الحال، حتى بأكثر بالإضافة إلى لسان المقال، بأن حزب الله طرف رئيسي في المعادلة اللبنانية، وأنه لا يمكن تجاوزه من حيث المبدأ فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل وإيران وما إلى ذلك. وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بطبيعة الحال هي تقول أن الدولة اللبنانية هي الممثل الوحيد للبنانيين، وتتحدث عن مسألة السيادة، لكن الواقع اللبناني على الرغم من صغر لبنان إلا أنه واقع معقد جدا، وفيه توازنات كثيرة متعلقة بأبعاد كثيرة، وبطبيعة الحال ما زال لحزب الله حاضنة شعبية، وما زال له قوة ومنع، ولا زال لديه نواب في البرلمان، وما زال لديه، ورأينا على الولايات المتحدة الأمريكية تضع عقوبات على، إذا كنا تذكر العقوبات قبل الماضية أو قبل الأخيرة، كان هناك عقوبات على حتى أشخاص في الاستخبارات الجيش اللبناني وفي الأمن العام وفي البرلمان وما إلى ذلك. وبالتالي يعني الواقع، يعني بغض النظر عن مواقف الناس وحبهم وكرههم للأطراف المختلفة، لكن الواقع يقول أنه بطبيعة الحال هناك مكونات كثيرة ومختلفة في الداخل اللبناني، منها حزب الله. لذلك دونالد ترامب يعرف أنه مرتبط ارتباط وثيق بتلك العملية السياسية برمتها، ولا يمكن يتجاهل أحد أركانها، حتى إذا كانوا يحاول تحييده، أو كان هناك أطراف في الداخل اللبناني بطبيعة الحال ربما لا تحب ربما السلوك السياسي لحزب الله. ولكن كما أشرت أنت الآن محمد، هذا صحيح جدا، وهذه ملاحظة هامة، بأن دونالد ترامب يعترف رسميا بأنه يتواصل مع حزب الله، لأنه هو الطرف الذي يحارب إسرائيل الآن فيما هو معلن، يعني في لبنان وفيما يتعلق بالحرب الإقليمية في المنطقة. وبالتالي يعني كما قلت في البداية، هذا الاتفاق لا يعني النهاية، لأننا يجب أن نسمع رد حزب الله، يجب أن نعرف موقف إسرائيل من الأماكن التي احتلتها، ومن مذكرة التفاهم التي وقعت في الجولة الأولى، والتي وافقت عليها الدولة اللبنانية، التي تسمح للإسرائيليين بين قوسين الدفاع عن نفسها، دون تحديد مساحات الدفاع عن نفسها، هل هي ضمن حدود 4 يونيو 67، الحدود المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لمساحة لإسرائيل، أم اللا حدود التي لا تعترف بها إسرائيل. إسرائيل ليس لديها دستور، لأنها ليس لديها من قبلها حدودا معلنة وخطوطا نهائية لشكل الدولة الخاصة بها، فإلى أي أساس سيتم الاستناد إلى هذا الأمر؟ وكذلك ما هي المناطق التي يحدث فيها التجريب؟ هل هي مناطق بحجم قضاء أم حجم قرية ضيعة أم بحجم مدينة؟ كل هذا غير معروف. هل هي ستكون جنوب نهر الليطاني وبالتالي تنسحب؟ هل هناك اشتراط لانسحاب إسرائيل من الأماكن التي احتلتها شمال شرق الليطاني، أو اعتدت عليها، أو تحاول أن تضع فيها قوات؟ كل هذا محمد كما قلت يحتاج إلى مذكرة تفسيرية، ربما يتضح في بعض التسريبات في الساعات القادمة، أو ينشر حتى الجانب اللبناني، أو ينشر الإعلام اللبناني عن طريق مصادر الحكومة، الصحفيين الذين لديهم مصادر في الحكومة، بعض التفاصيل الأخرى. كيف سيرد حزب الله؟ طبعا الآن في الشرق الأوسط نحن في ساعات الفجر الأولى، فربما نحتاج إلى صبر قليل لنعرف الأخبار من هناك. لكن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ما زلنا في 7:30، هناك مساحة للصحفيين ربما للتحرك، وربما لنشر بعض التسريبات، لا سيما الصحفيين الذين يغطون الخارجية والبيت الأبيض عن كثب. وبالتالي سنعرف بعض أو كل هذه الأسئلة ربما في الساعات القادمة، وسنتابعها ونعطيها بطبيعة الحال بشكل فوري للمشاهد.
8: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. وميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغازي في قضاء صيدا جنوبية لبنان. شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطي. عقب انذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبية لبنان، جل مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
9: في هذا المجال مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الإنذار ومن أجل طمأنة المواطنين تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
10: صحيح, صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس أنه الحارات والأحياء ما فيها غير أهلها أو سكان المدينة اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الأحياء اللي هي مهددة ويلجأوا لأصدقائهم هون. هني أبناء المدينة نقلوا من المدينة إلى المدينة لأماكن أكثر أمناً، يعني أهل صور هن اللي قاعدين بصور،
9: وعم نشوف هلا أحياء التاريخية والأثرية واللي كل الناس طبعاً تعرف بعضها.
10: هيدي المباني عمرها تقريباً شي 300 سنة، يعني 300 سنة بنت صور بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وتشوف البيوت وفيها الدق على البيوت، تشوف من فيه أنه أهلا وناسا للمدينة هن اللي قاعدين
9: بالمدينة. مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل أحياء. بالأمس كانت نفس الجولة مع مخابرات الجيش وبلدية صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله. نشاهده مباشرة على الهواء، هي حارة صغيرة جدا، حارة أثرية. هذه المنازل الأبواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
8: يشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
11: قرب ما يسمى الخط الأصفر عائلات تنشد الحياة على شفير الموت.
12: عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفاً وجدراناً آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلاً هانئاً وآمناً، والحي الذي كان عامراً يضج بأهله صار موحشاً.
13: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي، طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين هات لي مكان إنه أتوجه إله؟ أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه انه في يوجد هنا في ناس، انه حتى احس بالامان، مش القصف موجود، الطيارات موجود، والدب موجود، انا مش قادر اقعد، انا واولادي، انا واولاد مش قادرين نقعد نشرب كوبايه الشاي.
12: خلافا لاتفاق وقف اطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الاصفر عبر مواقع عسكريه مستحدثه، ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70% تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكانا إلا هنا.
14: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه، ما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
15: أنت بيتك جوا؟
14: السطر عند الخط الأصفر 100 متر 200 متر لجوه، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
12: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
16: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعا بالغ الصعوبة ومستقبلا مجهولا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
17: لماذا تراهن روسيا بكثافة على صناعة الطائرات المسيرة؟ وما سر تنقيب شركة أمريكية عن الليثيوم في الأراضي الأوروبية؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج اقتصادكم.

لا نريد هدايا من إيران ولا من كوريا الشمالية ولا حتى من الصين، سنعتمد على أنفسنا في بناء مسيراتنا، طائرة صغيرة ومتوسطة ستطارد أهدافها بدقة متناهية مضاهية أحدث الطرازات العالمية، فنحن أكبر قوة نووية على ظهر هذا الكوكب ولن نعجز عن فعل ذلك. قرار روسي يعيد تشكيل أولويات الاهتمامات العسكرية لموسكو. فلاديمير بوتين أوعز للقطاعين العسكري والصناعي في بلاده بإنتاج أكثر من 7 ملايين مسيرة مزودة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول هذا العام، هذا إلى جانب نحو 8 ملايين رأس حربي لطائرات درونز من مختلف الأنواع. في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نما إنتاج صناعة الطائرات الروسية بنسبة 78% على أساس سنوي، لكن هذا التوجه كان على حساب أمور أخرى، فقد ترافق ذلك في تسجيل تباطؤ حاد في نمو الصناعات المنتجة لمعدات ثقيلة والذخائر ومكونات الصواريخ، حيث انخفض إلى ما بين 4 و5% فقط بعد أن كان 30% في السنوات الأخيرة. روسيا ترى أن حسم نتيجة الحرب في أوكرانيا المدعوم غربيا لن يكون عبر الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق الصواريخ أو حتى من خلال بوابة الدبابات، فنحن في عصر السرعة والدقة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاهتمام بصناعة المسيرات الذكية. فكيف غيرت روسيا أولوياتها حيال الإنتاج العسكري وبات التركيز أكثر على الطائرات المسيرة؟ تساؤلات ننقلها إلى ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن الأبعاد الاقتصادية لزيادة استثمار روسيا في صناعة الطائرات المسيرة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور غازي العساف، أستاذ الاقتصاد المشارك في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. أهلا بك أستاذ أو الدكتور غازي. طيب، هل زادت روسيا الاستثمارات في الطائرات المسيرة بعد أو خلال حربها مع أوكرانيا؟
1: شكرا جزيلا لك وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة لابد أولا من الإشارة إلى أن التقارير الرسمية وخاصة الإحصاءات الأخيرة أشارت بشكل صريح أن هناك زيادة كبيرة في نسبة أو قطاع الطيران والمسيرات بنسبة تتجاوز 110% خلال الأشهر الماضية، مقارنة بحوالي 68% في عام 2025 كامل. هذا طبعا التحول ما هو إلا تكيف نتيجة ما حصل في أرض المعركة من تطورات فرضت وقائعها. هذه التطورات أدت إلى ما يسمى تغير في هيكلية المعارك الحربية، وبالتالي أصبح هناك انتقال لسلع أكثر تكيفا، نستطيع إنتاج عدد وحدات أكثر مقارنة بسلع كانت تتطلب وقت طويل لإنتاج وحدة واحدة. فبالتالي كل ما حصل هو عبارة عن تغير في هيكلية الموازنات الدفاعية والإنفاق الدفاعي بالنسبة لروسيا، وهذا بالتأكيد أدى طبعا إلى تغير في هذه الأنماط، وهذه الأنماط أدت بشكل أساسي وصريح إلى زيادة عدد الوحدات على حساب خلينا نقول الكم الذي كان ينتج عادة في الأسلحة التقليدية.
0: طب هل برأيك أيضا السبب أنها وجدت نفسها متأخرة عن بعض الدول المتقدمة أو الأخرى في صناعة طبعا المسيرات؟
1: أشكرك، هذا سؤال مهم. هذا بالتأكيد نعم، هناك تأخر في التطور فيما يتعلق بروسيا، وهذا أجبرها إلى ما يمكن أن نسميه الاستعانة أو الاستعارة التكنولوجية، والتي حصلت من خلال استعانتها بالتكنولوجيا من الصين بشكل أساسي ومن إيران. على سبيل المثال، في بداية الحرب عام 2022 كانت تستورد روسيا من إيران مسيرات شاهد بتكلفة تقريبا تتجاوز 370 ألف للمسيرة الواحدة. بعد مرور عدة سنوات استطاعت روسيا أن تبني مصنع يتجاوز 1.7 مليار دولار.
0: هذا هو تكلفة إنتاج المسيرات حاليا في روسيا؟
1: هذا البنية التحتية بالنسبة للمصنع الذي ينتج هذه المسيرات، ثم انخفضت، لك أن تتخيل، انخفضت من 370 ألف إلى ما يقارب 50 إلى 70 ألف للوحدة الواحدة من المسيرات. فبالتالي هي بلا شك استعانت بالتكنولوجيا في البداية، لكن في النهاية استطاعت أن تطور مصانع ببنية تحتية كبيرة وخفضت التكلفة من خلال هذه الاستعانة التكنولوجية.
0: طيب، كيف يقارن مستوى روسيا في صناعة المسيرات مع طبعا الصين وتركيا وحتى الغرب؟
1: أشكرك. حقيقة لابد عندما نقارن، روسيا بشكل أساسي ركزت على ما يسمى الكم أكثر من الدقة في التكنولوجيا، بالتالي كل تركيزها في صناعة المسيرات خاصة بعد حربها مع أوكرانيا كان في محاولة ما يسمى انتهاج مسلك الاستنزاف الاقتصادي. والاستنزاف الاقتصادي كما تعلمين هو من خلال إنتاج مزيد عدد وحدات كبيرة من المسيرات التي تستنزف، لكن ليس بالضرورة أن تواكب الدقة التي تنتجها دول منافسة كتركيا أو الدول الغربية أو حتى الصين، لأن هناك فجوة تكنولوجية ما زالت ما بين المسيرات التي تنتج في روسيا والمسيرات التي تنتج في الدول الأخرى، وهذا يعني يعزى لأن روسيا تركز بشكل أساسي على الكم أكثر من الدقة والتكنولوجيا.
0: طب كيف تساهم صناعة المسيرات في الاقتصاد الروسي؟
1: بشكل عام دائما نقول في اقتصاديات الدفاع أن روسيا في أغلب فتراتها هي في حالة اقتصاد حرب. هذا يعني أن كل ما هناك من صناعات في اقتصاديات الحرب تعزز القطاعات المرتبطة بها، لكنها تدفع تكلفة طويلة المدى بالنسبة للأجيال، لأن ما يدفع من تكاليف على اقتصاد الحرب في اقتصاد ينتهج اقتصاد الحرب، هذا يعني أن مستوى الرفاه للأجيال القادمة سينخفض، لأن النموذج الروسي يختلف عن النموذج الأمريكي والغربي. النموذج الروسي نموذج منكفئ على نفسه في الصناعات الدفاعية، جزء كبير من منتجاته الدفاعية والعسكرية تستهلك في معركة واحدة وفي المعارك ذاتها، وحتى أن التقارير تشير مؤخرا أن جزء كبير من أو دعينا نقول القاعدة التصديرية للصناعات الدفاعية الروسية انكمشت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبح هناك عدد قليل من الدول التي تستورد، لأن السبب الرئيسي أن الطلب على السلع التي تنتجها روسيا تستهلك في معارك روسيا ذاتها، وبالتالي لا يمكن أن تساهم بشكل أساسي في قاعدة تصديرية كما هي في النماذج الغربية والنموذج الأمريكي، وبالتالي لن يكون لها مساهمة كبيرة في دعم الاقتصاد. وكما تعلمين نسبة مساهمة الإنفاق الدفاعي في روسيا يتجاوز 7.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو 3 أضعاف تماما النسبة والمعدل العالمي وهو عند 2.5%، وهذا يعني أن هناك عجوزات في الموازنات ناتجة بشكل أساسي عن هذا الإنفاق الدفاعي.
0: طيب، ما أهم الدروس العسكرية من حرب روسيا على أوكرانيا؟
1: أشكرك، هذا سؤال غاية في الأهمية. هناك دعينا نقول 3 دروس أساسية. الدرس الأول درس الكفاءة. نريد اليوم أن نركز على كفاءة الدولار المنفق في الصناعات الدفاعية بدلا من التركيز على الصناعات الدفاعية التقليدية، لأن الدولار المنفق على صناعة مسيرات على سبيل المثال اليوم يساهم في الهجوم أو الدفاع بطريقة أفضل وأعلى كفاءة من أحيانا السلع والأسلحة والذخائر التقليدية. نعم. النقطة الأخرى ما يسمى منطق الاستنزاف أو الإهلاك. هذا المنطق هو المنطق الذي بدأ يطفو على السطح في الحروب الأخيرة. الدول تحاول أن تستنزف الخصم أو العدو بعدد كبير وهائل من الأسلحة الرخيصة، وهذا ينقل الحرب من عسكرية إلى اقتصادية وأثبت نجاحته. والنقطة الأخرى والمهمة أيضا هي قضية الإنفاق على التكنولوجيا. اليوم الدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الدفاعية والدول التي تركز على قضية البيج ديتا والبيانات الكبيرة التي حتى بنتها روسيا من حربها الأخيرة، هذا كله قد يتجاوز أحيانا الإنفاق على الأسلحة والذخائر التقليدية، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح يحسن الدقة ويعطي نتائج أسرع، وبالتالي التركيز اليوم وغدا على الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا.
0: طب هذا الموضوع يدفعنا لسؤال، هل ستغير المسيرات شكل الحروب مستقبلا؟
1: نعم، نقول دائما أنه حتى في علم اقتصاديات الدفاع اليوم الحرب المسيرات بدأت تعيد مفهوم وتعريف مفاهيم الصناعات العسكرية، لأن كما قلت الآن التركيز على الكفاءة أكثر من الإنتاج التقليدي. الكفاءة قد يمكن تحقيقها اليوم كفاءة اقتصادية أو كفاءة إنتاجية بسلع رخيصة الثمن في مقابل منظومات دفاع جوي كانت تتكبد أو تتحمل دول مليارات الدولارات، الآن يمكن أن تتحمل عشرات الآلاف من الدولارات فقط لخدمة نفس الغرض، فبالتالي نعم ستؤثر في اتجاه الأسواق الدفاعية العالمية خلال المستقبل.
0: طيب، روسيا طبعا هي كما ذكرت تطور طائرات مسيرة، هل تواجه تحديات معينة في هذا الخصوص؟
1: نعم بالتأكيد، كما تعلمين روسيا تواجه عقوبات منذ فترة طويلة، وبالتالي جزء كبير من هذه العقوبات تحد من قدرتها على الوصول على بعض الأجزاء أو الوصول لبعض الأجزاء التكنولوجية عالية الدقة التي يمكن أو تتطلبها سلاسل التوريد في إنتاج هذه الصناعات الدفاعية، فبالتالي كل هذه العقوبات بالتأكيد تحد من قدرتها على توريد سلاسل الإمداد وتغذية هذه السلاسل، خاصة بالمكونات الإلكترونية التي تحتاجها في مثل هذه الصناعات. فهذه هي أبرز العقوبات التي جاءت نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب ومن أمريكا خلال الفترات الماضية.
0: طيب، سؤال أخير، هل تعتمد روسيا على دعم أو تعاون خارجي لتطوير تقنيات الطائرات المسيرة؟
1: نعم، هذا ما شهدناه حتى خلال الزيارات السياسية الأخيرة للصين، والحليف الاستراتيجي الرئيسي بدأ من إيران ثم الصين. الصين هي الحليف الاستراتيجي الرئيسي، هناك اتفاقيات وتحالفات عسكرية كبيرة جدا ما بين روسيا والصين، وجزء كبير منها ينصب فيما يسمى على التحالفات في الذكاء الاصطناعي، لأن هناك استفادة كبيرة من الذكاء الاصطناعي التي وصلت إليه الصين، وهناك اتفاقيات عسكرية وتحالفات تعتمد عليها روسيا في تغذية صناعاتها الدفاعية من خلال الصين وحلفائها الآخرين الذين يطورون تكنولوجيا في مثل هذه الصناعات.
0: الدكتور غازي العساف، أستاذ الاقتصاد المشارك في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا.

التي دخلت عامها الثاني، فإنه يراهن على قدرة بكين على تعزيز قدرات بلاده التي يسعى لتحويلها إلى بوابة رئيسية للتنين الأسيوي العملاق. منذ عام 2012 تسعى صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحصل بعد على الفوائد التي كانت تنتظرها من هذا الانضمام، لذلك بدأت تتجه نحو الصين أملاً في أن تساعدها على تطوير اقتصادها وتحقيق الازدهار.

سنؤمن المعادن التي نحتاجها سواء من الصين أو خارجها. قرار جديد من بكين لتعزيز هيمنتها في قطاع المعادن والتعدين باختيارها شركة استثمار حكومية جديدة للمساعدة في تنسيق صفقاتها الخارجية. الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها صاحب الثاني أكبر اقتصاد في العالم ترمي من خلالها بلاد التنين الأسيوي إلى مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تهدد قدرتها على تأمين مواردها بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادرها. الشركة هي جوانجيان التي تأسست عام 2024 برأس مال مسجل قدره 9 مليارات دولار، حيث تقوم بالمشاركة في الاستثمار في مشاريع تعدين خارجية إلى جانب شركات الصينية. الصين تراقب وترى التحولات التي ترافقت مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتقرر إطلاق هذه الشركة لإدارة التغييرات في السياسات التي أثرت على استثماراتها في الدول الغنية بالمعادن بما فيها الجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأندونيسيا التي تريد مد يدها إلى واشنطن. إذا تستمر أو ستستمر المنافسة بين الصين والولايات المتحدة للوصول إلى الموارد الطبيعية التي ستؤدي دورا رئيسيا في اقتصاد المستقبل.

0: سنبحث عن الليثيوم في كل مكان، حتى لو كان أسفل منشآت أكبر شركاتنا الأوروبية. فمع استمرار اعتمادها على الموارد والمعادن التي تسيطر عليها الصين، قررت القارة العجوز زيادة خيارات البحث عن الليثيوم الضروري لصناعات لا تقتصر على إنتاج بطاريات السيارات. في هذا السياق حصلت شركة أتانا إليمنت الأمريكية على تراخيص تنقيب على مساحة شاسعة داخل الأراضي الألمانية والبولندية بهدف استكشاف رواسب الليثيوم باستخدام بيانات جيولوجية وتقنية الذكاء الاصطناعي. اكتشفت شركة أمريكية احتياطات من المعادن الحيوية تحت مصانع بطاريات تزود شركتي فولكسفاجن وبي ام دبليو اللتين كانتا تستوردان هذه المعادن من مناطق بعيدة دون أن تدرك أنها موجودة قرب منشأتهما. عموما تتوقع الشركة الأمريكية استخراج نحو 26 مليون طن من الليثيوم من مشروعها في ألمانيا وبولندا. فهل تنجح أوروبا في الاستقلال عن الهيمنة الصينية على المعادن والموارد الضرورية للصناعات؟ سننتظر لنرى ونسمع. للحديث عن مساعي أوروبا للبحث عن موارد الليثيوم في أراضيها، ينضم إلينا من برلين مراسل تلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. أهلا بك ياسر. ياسر، بداية، ما قصة العثور على رواسب الليثيوم أسفل منشآت تصنع بطاريات السيارات لصالح فولكسفاجن وبي أم دبليو؟
1: أهلا بك إيلين. بالطبع هذا الخبر يوقد الاهتمام مجددا بإمكانية أو ربما حلم أوروبا القديم بالاستقلالية في مجال المعادن النادرة. طبعا الليثيوم تحديدا هو عنصر متوفر بشكل شائع، ربما أكثر شيوعا من بقية العناصر الأخرى حول العالم، ولكن المشكلة والعائق الوحيد الذي يتمثل هو في كيفية معالجة هذا الليثيوم بشكل يسمح باستخدامه في البطاريات، وهو الاستخدام الأكثر شيوعا، بطاريات إما بطاريات السيارات أو بطاريات الهواتف الذكية. وبالتالي فإن الصين حاليا تحتكر بشكل كبير، تصل بنسبة تصل إلى 80%، تحتكر معالجة

0: ليثيوم من أجل استخدامه في هذه الصناعات. ولكن الخبر الذي يتمثل في ألمانيا كما ذكرت هو العثور على هذه العناصر أو تصريح شركة أتانا الأمريكية بأنها قد تكون قد عثرت على رواسب لهذا العنصر تحت مناطق قريبة من مصانع فولكس فاجن الألمانية وأيضا مصانع لإنتاج البطاريات في منطقة فروتسلاف في بولندا تابعة لشركة LG الكورية الجنوبية. وبالتالي المساحة الهائلة التي حصلت الشركة على ترخيص أو حقوق التنقيب والبحث فيها تصل إلى 600,000 هكتار وهي مساحة ليست بالصغيرة، ولكن رغم ذلك تقول الشركة أنها واثقة من أن رواسب الليثيوم التي حصلت عليها ستتسبب في النهاية في ربما إيصالها بشكل أسهل إلى مصانع البطاريات. نعم. والخلايا الكهربائية التي تحتاج إلى هذا العنصر بالذات تحديدا. نعم.
1: طيب ياسر، هل ترى أن أوروبا بدأت تقلل اعتمادها على الصين في المعادن وحتى الموارد؟
0: هنالك بالفعل سعي أوروبي من أجل تقليل الاعتماد بشكل أكبر على الصين وإنشاء سلاسل توريد داخلية داخل القارة العجوز من أجل الحصول أو من أجل التوصل إلى بدائل للمعادن النادرة، ولكن الاعتماد على الصين لن يتوقف بين ليلة وضحاها. الصين تحتكر بشكل كبير للغاية السوق العالمي في مجال المعادن النادرة والعناصر الضرورية لكل الصناعات الحديثة سواء الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو الرقائق الإلكترونية وصولا إلى السيارات الكهربائية والتي سيزيد الطلب عليها بحسب التوقعات الأخيرة. وهذا ربما يتمثل بشكل كبير في الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا غايشة إلى بكين ومحاولتها التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل توريد قدر أكبر من المعادن النادرة إلى أوروبا وإلى ألمانيا تحديدا التي باتت بحاجة كبيرة إليها خصوصا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث تحاول ألمانيا أن تنافس البديل الصيني الذي بدأ يغزو الأسواق الأوروبية وهو يؤثر بشكل كبير على أرباح هذه الشركات وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الألماني بشكل سلبي. طيب ولكن الاعتماد بحسب الخبراء يصل إلى حوالي ربما عقدين أو 3 عقود على الأقل يحتاج من أجل الوصول إلى حالة الاستقلالية عن الصين.
1: طيب ياسر، سؤال أخير، كيف يبدو مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا أمام المنافسة الصينية؟
0: بالطبع ألمانيا تكافح من أجل أن تكون منافسا قويا لشركات الصناعات صناعة السيارات الكهربائية الصينية. هذه الشركات التي تحصل على ربما دعم حكومي كبير للغاية لا تحصل عليه الشركات الألمانية وتحصل على جزء أقل منه، بالإضافة إلى المنافسة في مجال الأسعار وسهولة حصول هذه الشركات أو وصول هذه الشركات إلى الموارد اللازمة. نعم. من أجل تصنيع البطاريات اللازمة، من أجل أيضا الوصول إلى أسواق عالمية أكبر من الأسواق الألمانية، وبالتالي ألمانيا تجد نفسها أمام معضلة حقيقية في منافسة البديل الصيني، توفير يعني رواتب أقل للعمالة التي تصنع في ألمانيا هذه السيارات، وأيضا تقليل العبء الإداري من أجل إنشاء شركات جديدة قد تكون في مجال تطوير التقنية مستقبلا لهذه السيارات والتي تتسارع تقنيتها بشكل كبير، لدرجة أن السيارات التي ربما كان أي أحد قد اشتراها قبل 5 سنوات سيارات كهربائية باتت تقنيتها الآن تقريبا شبه خارج المنافسة تماما.
1: من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معلق، شكرا لك على هذه المداخلة. الضرورات تبيح المحظورات، مقولة اقتنع بها قطب الشحن اليوناني مارينا كيس ألف الملياردير الذي يمتلك أسطولا من 185 سفينة و35 ناقلة نفط من خلال مجموعته كابيتال ماريتايم جروب، يبدي استعداده لدفع رسوم عبور مضيق هرمز إذا كان ذلك كفيلا بإبقاء الممر المائي الاستراتيجي عليه مفتوحا أمام الملاحة. وقال في هذا الصدد، بالنسبة لي من الأفضل دفع رسوم قدرها 100 أو 200,000 دولار بحسب حجم الشحنة أو حجم السفينة بدلا من تحمل كل هذه المتاعب. مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ونادي أولمبياكوس اليوناني لديه معادلة في هذا الصدد، دفع الرسوم سيكون أفضل بكثير من إغلاق المضيق بحسب تعبيره. وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كان مضيق هرمز مسؤولا عن مرور نحو 135 سفينة وناقلة يومياً.

نحن على أبواب كأس العالم لكرة القدم، والجميع يرشح فريقا للفوز بالمونديال الذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك. لكنني سأعرض عليكم شيئا آخر، دعونا نتحدث عن أكثر المنتخبات من حيث القيمة السوقية. في المرتبة الأولى لا تأتي البرازيل ولا حتى الأرجنتين، إنما فرنسا، حيث تبلغ القيمة السوقية لأبطال كأس العالم لمرتين قرابة 1,700,000,000 دولار، وذلك بفضل وجود أسماء معروفة. أما إنجلترا فتبلغ القيمة السوقية لنجوم أبطال أو بطل العالم لمرة واحدة قرابة 1,250,000,000 دولار. ثالثا يحل المنتخب الإسباني بقيمة أقل عن نظيره الإنجليزي، وهنا يلمع اسم نجم نادي برشلونة لامين يامال، وتقدر قيمته السوقية بنحو 232,000,000 دولار. في المرتبة الرابعة يأتي المنتخب البرتغالي بقيمة قدرها 1,160,000,000 دولار، وهنا لا يأتي كريستيانو رونالدو في رأس القائمة، بل القيمة السوقية لنجما باريس سان جيرمان الفرنسي جواو نيفاس وفيتينيا، حيث تقدر قيمة كل منهما 163,000,000. في المرتبة الخامسة يأتي المنتخب الألماني متقدما على نظيره البرازيلي والهولندي على التوالي، في حين يأتي رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثامن. كلنا ننتظر انطلاق صافرة بداية منافسات كأس العالم لنعرف هوية حامل اللقب، ولنقف كذلك خلف المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في المونديال.

المستديرة صاحبة الأفراح والخيبات، معشوقة معظم سكان العالم، وهي الوحيدة التي تجمع الخصوم في مربع واحد. اليوم يبدو أنها تخسر سحرها التاريخي تدريجياً خلف كواليس المختبرات التكنولوجية. كيف ذلك؟ أديداس تريوندا التي صممتها شركة أديداس لتكون الكرة الرسمية لمونديال 2026 لم تبعدهما أو تبعدهما، أصبحت واحدة من أكثر القطع التكنولوجية تطوراً. الكرة الجديدة التي تزن 14 جراماً مزودة بشريحة لاستشعار الحركة، تلتقط هذه الشريحة بيانات الحركة مئات المرات في الثانية الواحدة، ما يعني رصد كل لمسة للكرة مع تتبع موقعها باستمرار. بسبب هذه التقنية تحتاج الكرة إلى الشحن قبل انطلاق المباريات باستخدام تقنية الشحن اللاسلكي لضمان عمل الكرة لفترة قد تصل إلى أكثر من 3 ساعات. تشير تقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هذه البيانات تستخدم لتحليل كل حركة تقريبا داخل الملعب، ما يساعد الحكام في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. التكنولوجيا الإضافية أثرت في سعرها، إذ يبلغ قرابة 175 دولارا لتصبح الأغلى في تاريخ كأس العالم حتى الآن، وهي تحمل ألوان أعلام الدول المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا بأمان الله.

ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالملف اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا خلال اجتماع ثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل الإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني. وأضافت الوزارة أن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد جميع الجهات